عشت وعشت وعشت. شكرا شكرا احسنتم شكرا. احسنتم شباب.

صباح الخير من مكان. صباح الخير من مكان، 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا استديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا مع بداية بثنا ليوم جديد، ليوم الاثنين 29 من حزيران لعام 2026 الموافق 14 من شهر محرم لعام 1448 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الإفم التالية في الشمال لحيفا الناصرة غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة 92.3، شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب 88.8، حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99.3، أورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93.7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع علينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية وعنوانه makan.org.il. مستمعين نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ فارس عباد ما يتيسر له من سورة المائدة.

صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ فارس عباد وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة المائدة. 51 دقيقة الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان بعد الخامسة. مستمعين، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع صوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: عناوين السادسة من مكان نبأ يفيد بأن حماس تستعد لاستئناف الحرب في غزة. جيش الدفاع يدمر نفقا كبيرا في بلدة مجدل زون قضاء صور. مفاوضات أمريكية إيرانية في قطر غدا بحسب مسؤول في واشنطن. العنف يوقع إصابة خطيرة في برطعة. كندا تتأهل إلى ثمن نهائي المونديال على حساب جنوب إفريقيا. والحرارة ترتفع قليلا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم، أسعد الله صباحكم. تستعد حماس لاستئناف الحرب في قطاع غزة. ويفيد مراسل قناة كان إيتاي بلومنتال بأن رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير تلقى تحذيرا بذلك الأسبوع الفائت من كبار مسؤولي شعبة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الجنوبية. ويقوم الجناح المسلح للحركة بإنتاج مئات العبوات الناسفة شهريا، إلى جانب تجنيد عناصر جديدة وإجراء تدريبات لمخربي النخبة. كما تسعى حماس إلى تهريب مسيرات ووسائل اتصالات من شبه جزيرة سيناء. دمر جيش الدفاع ليلة الماضية نفقا لحزب الله في بلدة مجدل زون بالجنوب اللبناني. وجاء في بيان أصدره رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس أن طوله يزيد على 200 متر وعمقه أكثر من 25 مترا. وعثر بداخله على المئات من الوسائل القتالية وفوهات لإطلاق قذائف. وبحسب البيان فإن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بنيتها نصف النفق. هذا ويستدل من تحقيق أولي في ملابسات مقتل المحاربين الأربع في جنوب لبنان قبل نحو 10 أيام داخل دبابة أنها أصيبت بمسيرة مفخخة، أورد النبأ مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. تعرضت ثقنة تابعة لجيش الدفاع في المنطقة العازلة بجنوب سوريا لإطلاق النار دون إصابات. وقال المتحدث العسكري إن الجيش رد بقصف مدفعي وهجوم بمروحية على مصادر الرمي. تفيد مصادر متطابقة بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على مواصلة المفاوضات بينهما على الرغم من تبادل الضربات الليلة قبل الماضية. وقال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن مباحثات فنية ستعقد غدا بين الجانبين في قطر. أسفر البارحة حادث عنف في برطع عن إصابة رجل خمسيني بجروح خطيرة. وفي السياق يستشف من معطيات حصلت عليها إذاعتنا بالعبرية أن نسبة فك ألغاز جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري بلغت 4.5%. وخلال حديث مع صحيفة آرتس وصف ضابط رفيع في الشرطة تزايد وتيرة جرائم القتل في أوساط المواطنين العرب بانهيار شامل لمنظومة إنفاذ القانون. في المونديال تأهلت كندا إلى دور 16 بعد أن تغلبت على جنوب إفريقيا بهدف نظيف تم تسجيله في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع. وأقيمت المباراة في كاليفورنيا.
1: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى بقليل من معدلها الموسمي. في السابعة محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الورد.
1: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً. في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.

صباحكم سعيد، 6 دقائق بعد 6 ساعات الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. أهلا بكم سيداتي وسادتي في هذا العدد الجديد من برنامج صحافة نتلي هذا اليوم وهذا الصباح 29 من حزيران لعام 2026 الموافق 14 من شهر محرم لعام 1448 هجرية. مستمعين معكم من وراء الميكروفون هذا الصباح أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. إذن هيمنت الملفات الأمنية والسياسية على عناوين الصحف الصادرة اليوم. في ظل استمرار تداعيات الحرب والتوترات الداخلية والإقليمية، فقد تصاعدت التحذيرات من تفاقم الجريمة في المجتمع العربي بعد مقتل 5 أشخاص خلال ساعات قليلة وسط انتقادات حادة لأداء الشرطة والحكومة في وقت ركزت فيه الصحف على الثمن الإنساني للعنف بعد سقوط أطفال وفتيان ضحايا لجرائم لا علاقة لهم بها. سياسيا، برز الجدل حول سياسات حكومة نتنياهو مع اتهامات لها بتناقض خطاب الوحدة الوطنية مع دفعها تشريعات مثيرة للانقسام، لا سيما ما يتعلق بإعفاء الحريدين من الخدمة العسكرية وإصلاحات القضاء والإعلام، بالتزامن مع تفاهمات ائتلافية تمنح الأحزاب الدينية مكاسب جديدة. كما استحوذت قضايا الأمن والدفاع على اهتمام واسع بعد التوصل إلى اتفاق لزيادة ميزانية الأمن بعشرات المليارات من الشواكل، إلى جانب إطلاق برامج لمواجهة جرائم الابتزاز والكشف عن مبادرات مدنية داعمة لجيش الدفاع. أما على الصعيد الإقليمي، تناولت الصحف تقارير عن ضمانات أمريكية للرئيس اللبناني عون ومساع لدعم اتفاق مع إسرائيل، مقابل استمرار الحديث عن مستقبل العلاقات اللبنانية الإسرائيلية وإمكانية التطبيع، في حين أثارت خطة جديدة لإدارة قطاع غزة تشمل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية أثارت ردود فعل غاضبة ورفضا فلسطينيا واسعا. كما كشفت تقارير عن بيع أنظمة ومعدات أمنية إسرائيلية إلى قطر والسعودية عبر قنوات غير مباشرة، رغم غياب العلاقات الرسمية، في خطوة تعكس استمرار التعاون الأمني بعيدا عن الأضواء. وفي الضفة الغربية، عاد ملف الاستيطان إلى الواجهة مع الكشف عن خطة لإقامة عشرات النقاط الاستيطانية الجديدة في مناطق تصنف بألف، وهي خطوة يرى منتقدوها أنها قد تعني عمليا تقويض اتفاقات أوسلو، بينما حظي قرار الحكومة الاعتراف رسميا بالإبادة الجماعية للأرمن باهتمام لافت لما يحمله من أبعاد سياسية ودبلوماسية، خصوصا على علاقات إسرائيل مع تركيا وأذربيجان. كما لم تغب القضايا المجتمعية والاقتصادية عن المشهد، مع التحذير من ارتفاع حوادث الطرق بين الأطفال خلال العطلة الصيفية واستمرار النقاش حول أولويات الإنفاق الحكومي في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية المتزايدة. مستمعينا الكرام، بعد قليل سنكون مع التفاصيل، لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثير راديو مكان.

سلمى يا سلامة، 15 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. إذن مستمعين، بداية هذا المشوار الصباح الإخباري من صحيفة هآرتس، وأبرز ما خططته لنا من عناوين هذا الصباح: خمسة رجال من المجتمع العربي قتلوا في حوادث مختلفة خلال ساعة قليلة. تضيف الصحيفة: قتل أمس خمسة أشخاص في حوادث منفصلة داخل البلاد، رجل يبلغ من العمر 25 عاما قتل بانفجار سيارة في حلون، ورجلان في الأربعينيات من عمرهما قتلا بإطلاق نار في قلنسوة، ورجل يبلغ 38 عاما قتل بانفجار سيارته في يافا، وشاب عمره 18 عاما قتل برصاص في الطيبة. تكتب الصحيفة: صحيفة هآرتس، مسؤول كبير في الشرطة وصف الوضع بأنه انهيار كامل للمنظومة. هكذا وصف الوضع، انهيار كامل للمنظومة، وأضاف أن الأخطر هو أن أحدا في المؤسسة لم يعد يكترث. هكذا قال: أحدا في المؤسسة الأمنية لم يعد يكترث. وفي مقال بعنوان حالة الطوارئ، يرى الكاتب جاكي خوري أن الجريمة في المجتمع العربي لم تعد مجرد صراعات بين عصابات أو نزاعات نفوذ، بل أصبحت ظاهرة متغلغلة في كل جوانب الحياة اليومية، حتى صار الخوف جزءا من الواقع اليومي للمواطن العربي. ويؤكد أن ما يحدث ليس قدرا محتوما ولا سوء حظ، بل نتيجة مباشرة لسياسات الدولة وترتيب أولوياتها. ويقول خوري إن دولة طبيعية، هكذا قال، إن دولة طبيعية كانت ستعلن حالة طوارئ وطنية بعد هذا التسلسل من جرائم القتل، وكان وزير الأمن القومي سيطالب بتحمل المسؤولية وربما الاستقالة، كما كان سيتم تقييم قادة الشرطة وفق النتائج الفعلية لا التصريحات الإعلامية. هآرتس هذا الصباح.

من عناوين هآرتس البارزة أيضا وثائق وصور تكشف أنظمة أمنية إسرائيلية بيعت لقطر والسعودية. وتضيف الصحيفة كشفت وثائق وصور أن شركات أمنية إسرائيلية باعت أنظمة ومعدات عسكرية إلى كل من قطر والسعودية رغم غياب العلاقات الرسمية بين إسرائيل وهاتين الدولتين. ومن بين المعدات المباعة أنظمة دفاع جوي من إنتاج ألبت سيستمز، خوذات قتالية ونظارات للرؤية الليلية، إضافة إلى أجزاء لطائرات F-15. وأظهرت الصور أن طائرات تابعة للأسرة الحاكمة القطرية زودت بأنظمة

وبينما يتحدث نتنياهو عن الوحدة، فإنه يدفع في الكنيسة قوانين هي النقيض التام لها. يرى الكاتب في صحيفة هارتس يوسي فيرتر أن نتنياهو يحاول قبل انتخابات تسويق صورة حكومة وحدة وطنية واسعة، رغم أن سنوات حكمه الأخيرة بحسب المقال قادت إلى خراب سياسي واجتماعي وفشل حكومة اليمين الحالية. ويعتبر الكاتب أن حديث نتنياهو عن الوحدة هو اعتراف ضمني بفشل سياسته بعدما أظهرت الاستطلاعات رفض غالبية الجمهور لها. ويؤكد المقال أنه في الوقت الذي يتحدث فيه نتنياهو عن التفاهمات والتسويات، تدفع حكومته داخل الكنيسة بسلسلة قوانين خطيرة تمس قضايا التجنيد والقضاء والإعلام، ومنها حماية الحاردين المتهربين من الخدمة العسكرية وإضعاف المستشارة القضائية للحكومة وإنشاء لجنة تحقيق سياسية بشأن إخفاقات 7 أكتوبر، إضافة إلى تقليص حرية الإعلام. ويرى كاتب المقال أن هذه الخطوات تتناقض بالكامل مع خطاب الوحدة الذي يرفعه نتنياهو. هارتس هذا الصباح.

من هارتس تعالوا ننتقل إلى صحيفة يديعوت أحرنوت وأبرز ما جاء فيها من عناوين هذا الصباح. إليكم هذا الإعلان: الأطفال يدفعون ثمن الصراعات. نعم، هذا العنوان خطة في الصفحات الداخلية لصحيفة يديعوت أحرنوت، ويروي التقرير كيف نجأ الطفل ابن 6 سنوات لإياد غراب الذي قتل أمس بانفجار سيارة في يافا بعدما خاطر سائق الشاحنة علاء فارس بحياته وأنقذه من النيران. وقال سائق الشاحنة علاء فارس إنه سمع الطفل يصرخ طالبا والده فيما كانت السيارة تحترق، فهرع لإخراجه قبل وصول ألسنة اللهب إليه. نعم، هذا سائق الشاحنة علاء فارس الذي يروي كيف أنقذ الطفل ابن 6 سنوات حينما كان يصرخ طالبا والده فيما كانت السيارة تحترق. ويؤكد التقرير أن العنف في المجتمع العربي لم يعد يقتصر على أطراف النزاعات، بل بات يحصد أرواح أطفال وفتيان أبرياء لا علاقة لهم بأي خلافات، ويستعرض حالات عدة لفتيان قتلوا خلال الأشهر الأخيرة، منهم أحمد الجعبري ويزن مصاروي وعبد مشارقة، إضافة إلى نظيم نصار ووالده وعزم غريب. أهالي الضحايا شددوا على أن أبنائهم لم يكونوا متورطين في أي أعمال عنف أو نزاعات، وأن الجريمة أصبحت تهدد الجميع بلا استثناء، فيما يعيش المواطن العربي حالة خوف يومية من استمرار موجة القتل دون ردع. يديعوت أحرنوت هذا الصباح.

وفي صفحات إذاعة أحرونوت الداخلية أيضا بيروت تل أبيب، نعم هذا العنوان خطة في صفحات إذاعة أحرونوت هذا الصباح، وتكتب الصحيفة: تحدث شبان لبنانيون لصحيفة يديعوت عن أمالهم الحذرة بإمكانية التوصل إلى تطبيع وسلام مع إسرائيل، رغم خشيتهم من أن يقوم حزب الله أو إيران بإفشال أي اتفاق. بعضهم حلم بزيارة تل أبيب والتجول في مقاهيها وأسواقها، بينما أبدى آخرون رغبة بزيارة القدس.

والتعرف على الإسرائيليين مباشرة بدل الصورة التي تنقلها وسائل الإعلام. وأعرب عدد من المتحدثين عن اعتقادهم بأن اللبنانيين والإسرائيليين متشابهون أكثر مما يظنون، فيما رأى آخرون أن أي تطبيع قد يفتح الباب لتحسن اقتصادي للبنان الذي يعاني أزمة خانقة. لكن كثيرين بقوا متشككين بسبب تاريخ الصراع الطويل والتهديدات التي تطال أي شخصية لبنانية تنخرط في حوار مباشر مع إسرائيل. وفي السياق نفسه، تعرضت السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض لهجوم حاد وتهديدات من مؤيدي حزب الله بعد مشاركتها في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، حيث وصفت على مواقع التواصل بأنها خائنة. ورغم ذلك أشاد بها السفير الإسرائيلي حيل لايتر واصفا إياها بأنها مفاوضة شرسة تقاتل كاللبوة. إدياوت أحرنوت هذا الصباح.

وتحت عنوان الصفقة مع الحريديم تنطلق، كشفت الصحيفة صحيفة يديعوت أحرنوت أن الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو يدفع نحو قانون يجمد اعتقال المتهربين الحريديم من الخدمة العسكرية لمدة 90 يوما، في خطوة ينظر إليها كأساس لإقرار إعفاء دائم لطلاب المعاهد الدينية من التجنيد مستقبلا. وينص الاقتراح على وقف الإجراءات الجنائية ضد طلاب المعاهد الدينية مقابل تعريف قانوني واضح لمن يعتبر طالب معهد ديني متفرغا للدراسة الدينية، مع اشتراط ساعات دراسة أسبوعية محددة ومنع أي عمل إضافي. كما ستنشأ آلية رقابة حكومية تشمل تفتيشا دوريا على المعاهد الدينية للتأكد من الالتزام بالشروط. وبحسب التقرير فإن القانون لا يتضمن أهدافا رقمية للتجنيد ولا أي عقوبات اقتصادية أو جنائية بحق من يرفض الخدمة العسكرية، ما يجعله مكسبا كبيرا للأحزاب الحريدية. يأتي ذلك ضمن تفاهمات سياسية أوسع بين نتنياهو والأحزاب الدينية تشمل دعم الحكومة في ملفات حساسة مقابل تمرير قوانين تخدم مصالح الحريدين. يديعوت أحرنوت، هذا الصباح.

0: 32 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. مستمعين، هذه إشارة تنقلنا إلى عناوين جولة الصباح الإخبارية، وهذا الصباح هذه الجولة من تقديم زميلة سماح حسن بكرية، وهي الآن تتواجد معي هنا في الاستوديو. سماح، صباح الخير. إذن معك أبرز عناوين جولة الصباح.
1: صباح الخير أمجاد، صباح الخير مستمعينا في كل مكان. أبرز عناوين جولة الصباح الإخبارية التي تأتي الأعزاء المستمعين والمشاهدين أيضا عبر قناة مكان بعد أخبار السابعة مباشرة. الوضع في جنوب لبنان، استمرار النشاط العسكري ونشر نتائج تحقيق أولي حول حادثة سقوط المقاتلين الأربعة قبل أسبوع تقريبا داخل دبابة في جنوب لبنان. سنكون مع جديد ملف إيران، الولايات المتحدة وتضارب المعلومات بشأن إلغاء جولة مفاوضات جديدة بين الطرفين، خصوصا بعد تبادل الضربات خلال الأيام الأخيرة. ولكن خلال الساعات الأخيرة تأكد موضوع استئناف المفاوضات بين الطرفين قريبا. سنتابع زيارة رئيس الدولة لرومانيا، بالإضافة إلى ذلك سنكون مع الساحة الحزبية واستمرار أزمة ضمان المقاعد داخل حزب الليكود. لجنة انتخاب القضاة تعين 70 قاضيا جديدا. سنلقي الضوء على مؤتمر الجليل السادس المتوقع عقده الأربعاء القريب، ووضع آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي تحت مجهر هذا المؤتمر، بالإضافة إلى حل لغز جريمة قتل هادي سواعد وحوادث جنائية أخرى. كل ذلك إذن في السابعة جولة الصباح مع يعقوب عزرة، أحمد عويسات، ومعي سماح حسنين بكري. هذه أبرز العناوين، وإليك أمجد.
0: كل الشكر لك سماح، صباح الخير من جديد. إذن مستمعين، هذه الجولة تستمعون إليها من السابعة حتى الثامنة كما ذكرت، من تقديم سماح حسن بكرية وإعداد يعقوب عزرة، وينقلكم إلى التلفاز المصور الزميل أحمد عويسات. فاصل دعائي ومن ثم سنكون مع صحافة نت، ابقوا معنا.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان،
2: وإحنا راح نكون هناك
5: في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون
7: والراديو،
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
8: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس.
9: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.

إذن عدنا 35 دقيقة بعد السادسة، برنامج صحف نت، والآن إلى أبرز ما خططوا لنا الصحف المتبقية مع ريف كالكاليست ويسر هايوم. مع ريف هذا الصباح تكتب خطوة في الاتجاه الصحيح، وتضيف صادقت الحكومة على مشروع تجريبي لتعويض أصحاب المصالح التجارية الذين يرفضون دفع أموال الخاوة الابتزاز أو ما يعرف بالبروتكشن ويتعرضون لأضرار نتيجة لذلك. وبحسب الخطة التي طرحها سموتريتش، ستخصص الدولة 35 مليون شيكل لتشجيع أصحاب الأعمال على التعاون مع الشرطة وعدم الخضوع لعصابات الابتزاز، وسيكون الحصول على التعويض مشروطا بتقديم شكوى رسمية للشرطة على أن يشمل المشروع جميع أنحاء البلاد ويغطي الأضرار التي تلحق بالمحال التجارية أو الممتلكات الخاصة.

وتحت عنوان خريطة طريق ميلادينوف لغزة تثير غضب الفلسطينيين، تكتب بمعاريف هذا الصباح: أثارت الخطة الجديدة التي طرحها نيكولاي ميلادينوف لإدارة قطاع غزة غضب الفصائل الفلسطينية التي وصفتها بأنها استسلام كامل للشروط الإسرائيلية. وبحسب ما كشفته صحيفة العرب الجديد، تشمل الخطة نزعا كاملا لسلاح حماس والفصائل الأخرى، بما في ذلك تدمير الأنفاق وتسليم الأسلحة الشخصية. وتستند الخطة إلى مبدأ سلطة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد، بحيث تنتقل كل الصلاحيات المدنية والأمنية إلى لجنة وطنية تكون الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح داخل القطاع، كما تنص على تنفيذ عملية نزع السلاح خلال 14 يوما فقط تحت إشراف قوة استقرار دولية، مع إجراء إصلاحات أمنية شاملة في أجهزة الشرطة. إلى ذلك تستعد حماس لاستئناف الحرب في قطاع غزة، هذا ما كشف عنه مراسل قناة كان 11 إيتاي بلومنتال. وأضاف بأن رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير تلقى تحذيرا بذلك الأسبوع الماضي من كبار مسؤولي شعبة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الجنوبية. وحسب التقرير وحسب مراسل قناة كان، يقوم الجناح المسلح للحركة بإنتاج مئات العبوات الناسفة شهريا، إلى جانب تجنيد عناصر جديدة وإجراء تدريبات لمخربي النخبة، كما تسعى حماس إلى تهريب مسيرات ووسائل اتصالات من شبه جزيرة سيناء. هذا المقال جاء عبر القناة 11 يوم أمس.

أيضا في معريف هذا الصباح، إسرائيل اعترفت بالإبادة الجماعية للأرمن وأرسلت رسالة حادة إلى أردوغان. تكتب بمعريف: الحكومة صادقت بالإجماع على مقترح وزير الخارجية الساعر للاعتراف رسميا بالإبادة الجماعية للأرمن بالإبادة الجماعية الأرمنية التي ارتكبها الحكم العثماني بين عامي 1915 و17 في خطوة امتنعت عنها الحكومات الإسرائيلية لعقود طويلة رغم اعتراف دول غربية كثر بها. وأكد الساعر أن القرار ليس ردا انتقاميا على سياسات رجب أردوغان العدائية تجاه إسرائيل، لكنه شدد على أن تركيا لا تملك حصانة من الحقيقة التاريخية. كما يتضمن القرار إدانة إنكار أو تقليل شأن الإبادة، وهي نقطة شديدة الحساسية بالنسبة لأنقرة. وحسب المقال هنا في معريف، تتوقع إسرائيل رد فعل غاضبا من تركيا وربما خطوات دبلوماسية إضافية، فيما يبرز أيضا القلق من تأثير القرار على العلاقات مع أذربيجان الحليف الاستراتيجي لإسرائيل والداعم لموقف تركيا في الملف الأرمني. بالمقابل ينتظر أن تستقبل أرمينيا القرار باعتباره اعترافا متأخرا بظلم تاريخي وفتحا لصفحة جديدة في العلاقات مع إسرائيل. معريف هذا الصباح.

ومستمعين من الأخبار الواردة في هذه اللحظات، هناك شبهة جريمة قتل في يافة الناصرة، رجل في الثلاثينيات من عمره أطلقت النيران عليه داخل السيارة، وحتى هذه اللحظات مصيره مجهول. إذن من الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل شبهة جريمة قتل في يافة الناصرة، رجل في الثلاثينيات من عمره أطلقت النيران عليه وهو داخل سيارته. بالطبع سنوافيكم بكل التفاصيل فور ورودها. تعالوا ننتقل إلى صحيفة كالكاليست وأبرز ما جاء فيها من عناوين هذا الصباح. وزارة المالية ترفع اعتراضها، 44 مليار شيكل إضافية في طريقها إلى ميزانية الأمن. تكتب كالكاليست هذا الصباح: بعد أشهر من الخلاف بين وزارتي المالية والأمن هنا في البلاد، تم التوصل إلى تفاهمات تسمح بإضافة نحو 44 مليار شيكل إلى ميزانية الأمن، ما سيرفعها إلى حوالي 188 مليارا خلال عام 2026. وتشير المعطيات إلى أن ميزانية الأمن شهدت قفزات كبيرة منذ عام 2023 مع زيادات متواصلة مرتبطة بالحرب وتوسيع النشاط العسكري. وتقول وزارة المالية إن الجزء الأكبر من الزيادة سيمول عبر الاحتياطات المالية الموجودة في الميزانية من دون تجاوز الإطار العام للموازنة، وتهدف هذه الأموال الإضافية أساساً إلى تمويل استدعاء قوات الاحتياط وتكاليف العمليات العسكرية المستمرة. ويبرز التقرير التناقض السياسي القائم، إذ تأتي هذه الزيادة الضخمة في الإنفاق الأمني في وقت تواصل فيه الحكومة دفع خطوات تمنح إعفاءات أوسع للحارديم من الخدمة العسكرية، ما يثير انتقادات داخلية بشأن توزيع الأعباء والتكاليف في المجتمع الإسرائيلي.

نبقى معك الكاليست وهذا الكشف الخاص بها وهذا العنوان: الاختراع الجديد لجيش الدفاع، الدراجة الرباعية المجندة. هذا العنوان خطة في الصفحة الأولى لصحيفة كالكاليست، وتفصل الصحيفة: كشف تقرير صحفي أن جمعية مدنية تجمع ملايين الدولارات من التبرعات من الخارج تعمل عمليا كأنها وحدة مساندة لجيش الدفاع عبر تشغيل وتمويل مركبات رباعية الدفع تستخدم في مهام أمنية على الحدود. وفقا لتقرير، يحصل المتبرعون الأجانب مقابل مساهماتهم على جولات ميدانية قرب المناطق الحدودية، بينما يتم استدعاء بعض ممن تطوعوا للخدمة ضمن قوات الاحتياط. وأشار التقرير إلى أن شخصيات سياسية بارزة بينها نتنياهو وكاتس ظهرت في صور دعائية إلى جانب هذه المركبات، ما أثار تساؤلات حول العلاقة بين جيش الدفاع وهذه الجمعية الخاصة. من جهته قال المتحدث العسكري إن الجيش غير متورط في النشاطات الخاصة لهذه الجمعية، مؤكدا أن الحديث يدور عن مبادرة مدنية مستقلة رغم استخدامها في سياقات أمنية مرتبطة بالجيش وحرس الحدود. كالكاليست هذا الصباح.

ونفتح الصفحة الأولى من صحيفة إسرائيل لهيوم وأبرز ما جاء فيها هذا الصباح. الولايات المتحدة قدمت ضمانات لحياة رئيس لبنان. نعم هكذا خط هذا العنوان في الصفحة الأولى من صحيفة إسرائيل هيوم، وتحت بند كشف أولي أفاد هذا التقرير بأن الرئيس اللبناني عون تلقى ضمانات أمنية من الولايات المتحدة لحمايته وحماية مسؤولين لبنانيين مؤيدين للاتفاق مع إسرائيل، مع مساهمة غير مباشرة من أجهزة استخبارات إسرائيلية ودول غربية وإقليمية. وأشار التقرير إلى أن هذه الضمانات عززت ثقة عون الذي حظي أيضا بدعم من السعودية والإمارات للمضي في هذا الاتفاق مقابل توقعات بالحصول على مساعدات واستثمارات لإنعاش الاقتصاد اللبناني. كما ذكر أن إضعاف حزب الله بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ساهم في تهيئة الظروف السياسية لإبرام الاتفاق، إلى جانب تعزيز حماية المسؤولين اللبنانيين من أي محاولات استهداف. وفي السياق ذاته أوضح التقرير في صحيفة إسرائيل هيوم أن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يهدد استئناف المفاوضات بينهما، بينما شدد جيش الدفاع على التزامه بالاتفاق مع لبنان مع الاستعداد للرد على أي خرق لوقف إطلاق النار. إسرائيل هيوم هذا الصباح.

ومن العناوين البارزة أيضا في إسرائيل هيوم، خطة استيطانية للسيطرة على 100 نقطة في مناطق ألف المعنى في حال إقرارها إلغاء فعلي لاتفاقات أوسلو. تكتب إسرائيل هيوم هذا الصباح عن كشف لتقرير، هذا التقرير كشف عن خطة أعدتها حركات استيطانية لإقامة نحو 100 نقطة استيطانية في مناطق تصنف بأنها ألف، بالتوازي مع مساعي وزير المالية سموتريتش لتوسيع المزارع والمستوطنات بهدف خلق تواصل جغرافي إسرائيلي في الضفة الغربية. وبحسب التقرير تحظى الخطة بدعم شخصيات من الحكومة، وتسعى إلى تسريع تقنين البؤر الاستيطانية وإقامة مستوطنات جديدة في إطار رؤية تهدف إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأرض. ويرى معدو الخطة أنها تعزز الأمن وتغير الواقع الميداني، بينما يحذر منتقدون من أنها تمثل إلغاء فعليا لاتفاقات أوسلو وقد تؤدي إلى تصعيد مع الفلسطينيين وأزمة دولية. إسرائيل هيوم هذا الصباح.

الروزنة الروزنة 54 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهات صحافة نت. أهلا بكم من جديد مستمعينا. إذن من آخر الأخبار، تم الإعلان عن وفاة الشاب البالغ من العمر 30 عاما الذي تعرض لإطلاق نار في بلدة يافة الناصرة بعد إصابته بجروح خطيرة، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث فيما تشهد للأسف البلدات العربية تصاعدا مستمرا في جرائم العنف وإطلاق النار. هذا الخبر جاء قبل قليل. تعالوا نذهب إلى الشريط الإخباري لموقع مكان هذا الصباح وأبرز العناوين. تقرير: الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف الهجمات واستئناف المحادثات. حادث عنف في برطعة يسفر عن إصابة رجل 50 بجروح خطيرة. مونديال 2026 تأهل منتخب كندا إلى دور 16 بعد تغلبه على جنوب إفريقيا بهدف نظيف. وجيش الدفاع يعلن تدمير نفق لحزب الله في مجدل زون جنوبي لبنان. كانت هذه أبرز عناوين موقع مكان لهذا الصباح. ماذا عن أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل؟ إذن أمامي أسعار الصرف: الدولار الأمريكي يصرف مقابل 3 شواقل لهذا الصباح، اليورو الأوروبي يصرف مقابل 3.41 شواقل، الدينار الأردني يصرف مقابل 4.23 شواقل، والجنيه المصري يصرف مقابل 0.060 قرش. والحالة الجوية: بعد انقشاع سحب الصباح يكون الطقس اليوم الاثنين صحوا مع ارتفاع طفيف على درجة الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث ستكون أعلى قليلا من المعدل المعتاد لهذا الموسم. وفي هذا التقرير يخطون هنا بأن انتشار قناديل البحر على طول شواطئ البحر المتوسط مستمر، وبحسب هذا التقرير تم الإبلاغ عن لسعات في المياه حتى دون ملامسة مباشرة للقناديل في عدة شواطئ، أبرزها شاطئ أشكلون حيث سجل أكبر تركيز للقناديل حتى الآن رغم عدم رصد أسراب ضخمة. إذن كانت هذه الحالة الجوية لهذا الصباح.

ومستمعينا الكرام، مستمعي راديو مكان صحافة نت، هذه إشارة تشير إلى نهاية برنامج صحافة نت لهذا الصباح. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذه الجولة الإخبارية الصباحية. بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السابعة، ومن ثم جولة الصباح لكي تطلعوا على أبرز الأحداث المحلية والعربية والدولية. في أمان الله، نهارا مشرقا نتمناه لكم.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
7: رجاء هدوء.
6: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
9: عناوين السابعة من مكان: جريمة قتل في يافة المعصرة، نبأ يفيد بأن حماس تستعد لاستئناف الحرب في غزة، جيش الدفاع يدمر نفقا استراتيجيا لحزب الله في جنوب لبنان، محادثات أمريكية إيرانية في قطر غدا، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة، والتفاصيل بعد لحظات.
10: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة السابعة من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا مستمعين الكرام. قتل صباح اليوم في يافة الناصرة رجل ثلاثيني من جراء تعرضه لإطلاق النار داخل سيارة، وتم إقرار وفاته في المكان. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأن الخلفية جنائية. هذا ويستشف من معطيات حصلت عليها إذاعتنا بالعبرية أن نسبة فك ألغاز جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري بلغت 4.5% فقط. وخلال حديث مع صحيفة أريتس، قال ضابط رفيع في الشرطة في أعقاب تزايد وتيرة جرائم القتل في أوساط المواطنين العرب، قال إن حالة من اللامبالاة تسود الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون حيال ما يجري. تتحضر حماس لاستئناف الحرب في قطاع غزة. ويفيد مراسل قناة كان إيتاي بلومنتال بأن رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير تلقى تحذيرا بذلك الأسبوع الفائت من كبار مسؤولي شعبة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الجنوبية. ويقوم الجناح المسلح للحركة بإنتاج مئات العبوات الناسفة شهريا إلى جانب تجنيد عناصر جديدة وإجراء تدريبات لمخربي النخبة. وتحاول حماس تهريب مسيرات ووسائل اتصالات من شبه جزيرة سيناء وتعكف على ترميم بنى تحت أرضية. ويسود الاعتقاد في جيش الدفاع أنه يتعين العودة إلى القتال، غير أن واشنطن تعارض ذلك وترغب في دفع رؤية الرئيس ترامب ومجلس السلام قدما. دمر جيش الدفاع ليلة الماضية نفقا لحزب الله في بلدة مجدل زون بالجنوب اللبناني. وجاء في بيان أصدره رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس أن طوله يزيد على 200 متر وعمقه أكثر من 25 مترا، وعثر بداخله على المئات من الوسائل القتالية وفوهات لإطلاق قذائف. وبحسب البيان فإن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بنيتها نصف النفق. هذا ويستدل من تحقيق أولي في ملابسات مقتل المحاربين الأربعة في جنوب لبنان قبل نحو 10 أيام داخل دبابة أنها أصيبت بمسيرة مفخخة. أورد النبأ مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. تعرضت ثكنة تابعة لجيش الدفاع في المنطقة العازلة بجنوب سوريا لإطلاق النار دون إصابات. وقال المتحدث العسكري إن الجيش رد بقصف مدفعي وهجوم بمروحية على مصادر الرمي. ذكرت مصادر متطابقة أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على مواصلة المفاوضات بينهما على الرغم من تبادل الضربات الليلة قبل المضية. وقال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن مباحثات فنية ستعقد غدا بين الجانبين في قطر. قال رضا بهلوي نجل شاه إيران الراحل إن زيارته لإسرائيل قبل 3 أعوام هي أحد أسباب المواجهة العسكرية مع إيران، ورأى أن هذه الزيارة ساهمت في التمييز بين الشعب الإيراني ونظام طهران والإدراك أن أبناء هذا الشعب ليسوا أعداء لإسرائيل.
10: حالة الطقس
3: في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
9: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى بقليل من معدلها الموسمي، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس واللد 31، تل أفيف وحيفا 29، الناصرة وجبال الجليل 33، بئر السبع والمروج الشمالية 35 و41 درجة في إيلات. في 8 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: الآن في مكان، جولة الصباح مع سماح حسنين بكري.
4: الآن وفي كل مكان
11: جولة الصباح الإخبارية من راديو مكان، أينما كنتم مستمعين الكرام حياكم الله، أسعدتم صباحا وأهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية الصباحية، ومعكم فيها يعقوب عزرة، أحمد عويسات، كوبي مور وسماح حسنين بكري. وفي أبرز عناوين الجولة صباح اليوم: جريمة قتل أخرى في يافة الناصرة، جيش الدفاع يدمر نفقا لحزب الله في بلدة مجدلزون بجنوب لبنان بعد العثور بداخله على مصنع لتركيب المسيرات والوسائل القتالية وفوهات لإطلاق القذائف الصاروخية.
12: אנחנו נמצאים בכפר מג'דלזון. הייתה פה סדנה להרכבה של הכתב"מים. פה כתב"מים שהם גם כתב"מים בעלי ראש אופטי וגם כתב"מים פשוטים יותר.
11: رئيس الأركان الجنرال إيال زمير يؤكد التزام جيش الدفاع بالاتفاق مع لبنان ومواصلة العمل من أجل نجاحه. جيش الدفاع يعلن أن التحقيقات في ملابسات انفجار الدبابة الذي أسفر عن مقتل 4 محاربين الأسبوع الماضي تم بواسطة مسيرة مفخخة. شعبة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الجنوبية تحذران من أن حماس في غزة تستعد لشن حرب على إسرائيل. في جولة الصباح أيضا: الولايات المتحدة وإيران تتفقان على مواصلة المفاوضات بينهما وإجراء مباحثات فنية غدا في قطر على الرغم من تبادل الضربات الليلة قبل الماضية. وفي أخبار المونديال: لأول مرة في تاريخها كندا أول المتأهلين إلى دور 16 بعد فوزها على جنوب إفريقيا بهدف نظيف. هذه سيداتي وسادتي أبرز عناوين عرضنا الإخباري الصباحي من مكان، كل التفاصيل بعد الفاصل. جولة الصباح الإخبارية، والبداية من آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي. وهذا الصباح الإعلان للأسف عن قتيل آخر، هذه المرة في يافة الناصرة بإطلاق النار. ينضم إلينا مباشرة مراسلنا نجيب قزل. أهلا بك نجيب، صباح الخير.
13: صباح الخير سماح، أهلا بك وبجميع المستمعين. نعم، يعني جرائم القتل لا تتوقف في المجتمع العربي. جريمة قتل أخرى هذه المرة كما ذكرت في بلدة يافة الناصرة، إطلاق نار باتجاه رجل 30 أسفرت عن مقتله على الفور. هذه الجريمة وقعت قبل حوالي نصف ساعة على أحد الشوارع في بلدة يافة النصر عندما كان الضحية داخل مركبته، وإذ بمجهولين قاموا بإطلاق النار باتجاهه وأصيب بجروح بالغة الخطورة، وطواقم الإسعاف التي هرعت إلى المكان عملت على تقديم العلاجات الطبية الأولية له وما كان بها إلى إقرار وفاته بعد أن باءت جميع المحاولات إنقاذ حياته بالفشل. قوات كبيرة من الشرطة وصلت إلى مسرح الجريمة وباشرت تحقيقاتها في ملابساتها، وترجح الشرطة أن الخلفية هي جنائية، هوية المغدور حتى هذه اللحظة سماح غير معروفة. ونذكر أن هذه الجريمة تأتي بعد أن شهدت البلاد بالأمس وقوع 5 جرائم في أماكن مختلفة، من بينها تفجير مركبتين وأيضا جريمة قتل مزدوجة في مدينة قلنسوة، 143 قتيلا في المجتمع العربي منذ بداية العام. هذه المعطيات المقلقة يعني تتواصل في الارتفاع إزاء كل جرائم القتل التي نشهدها، الجرائم القتل المتتالية في البلاد.
11: طبعا بالإضافة إلى جرائم القتل هناك جرائم أيضا بلا شك نجيب ارتكبت الليلة الماضية وخلفت إصابات، مثل يعني مصاب من جسر الزرقاء في منطقة برطعة، مصاب آخر بالقرب من كابول. يعني نحن لا نتحدث فقط عن القتل وإنما هناك أيضا جرائم تؤدي إلى وقوع إصابات. بالإضافة إلى ذلك طبعا نجيب هناك إعلان أيضا من قبل الشرطة عن فك لغز جريمة قتل هادي سواعد في شفا عمر مطلع الشهر الماضي، وتقديم لائحتي اتهام بحق شابين تورطا بمقتله رميا بالرصاص. ماذا نعرف من تفاصيل أخرى حول ذلك نجيب؟
13: نعم، هذا ما كشفت عنه الشرطة بالأمس، فك ملابسات جريمة قتل الشاب هادي سواعد الذي قتل في 3 أيار الماضي في مدينة شفا عمر بعد تعرضه لإطلاق أكثر من 20 رصاصة أثناء خروجه من منزله متوجها إلى عمله في مجال البستنة. الشرطة تقول وفقا للتحقيقات إن الجريمة وقعت في إطار الصراع الدموي المستمر بين منظمتي الإجرام سواعد وخالدي، وهو صراع أوقع عشرات الضحايا خلال السنوات الأخيرة. كما أشارت الشرطة إلى أن عملية القتل نفذت في الذكرى السنوية الأولى لمقتل شقيق الضحية الذي كان قد قتل هو الآخر في إطار الصراع ذاته. وأضافت الشرطة أن ملف التحقيق نقل إلى الوحدة المركزية لمكافحة الجريمة الخطيرة في لاهب 433 التي باشرت بجمع الأدلة واستخدام وسائل تحقيق مختلفة قبل أن تعتقل في 17 أيار مشتبهين في 20s من العمر. وبحسب الشرطة فقد استمرت التحقيقات أكثر من 40 يوما، تمكن خلالها المحققون من بناء قاعدة أدلة تربط المشتبهين بترفيض الجريمة، وعلى ضوء ذلك من المتوقع أن تقدم نيابة لواء حيفا لوائح اتهام ضدهما إلى جانب طلب لإبقائهما على قيد الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية. الشرطة تؤكد أن التحقيق يأتي ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة منظمات الجريمة، مشددة على أنها ستواصل ممارسة أقصى درجات الضغط على هذه المنظمات والعمل على الحد من جرائم العنف في المجتمع العربي. إليك سنة.
11: شكرا لك مراسلنا نجيب قزقلة. الآن نتحول مستمعينا إلى آخر المستجدات الأمنية، بشكل خاص إلى تدمير جيش الدفاع الليلة الماضية نفقا لحزب الله في بلدة مجدلزون بالجنوب اللبناني، يزيد طوله على 200 متر وعمقه أكثر من 25 مترا، وقد عثر بداخله على المئات من الوسائل القتالية وفوهات لإطلاق الصواريخ، وقد تم إبلاغ الولايات المتحدة قبل نصف النفق المذكور. ينضم إلينا الآن مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة للمزيد من التفاصيل حول ذلك والنشاط العسكري بشكل عام المستمر في جنوب لبنان. أهلا بك إيال، صباح الخير.
14: صباح النور سماحة. في بيان مشترك لرئيس الوزراء ووزير الدفاع تم الإعلان عن تفجير وتدمير شبكة الأنفاق والمواقع تحت الأرضية التي تم اكتشافها في قرية مجدلزون اللبنانية. شبكة الأنفاق قبل بضعة أسابيع تم اكتشافها في هذه البلدة، وكما قال البيان تمتد على حوالي 200 متر وبعمق أكثر من 25 متر، تشمل مواقع إطلاق للصواريخ قيادات وغرف تحت أرضية، بالإضافة إلى العثور على كميات كبيرة من الذخيرة والوسائل القتالية في هذه الشبكة. تدمير هذه الشبكة تم بعد إبلاغ الطرف الأمريكي والحصول مسبقا على موافقته. كذلك تم أيضا إبلاغ الجانب اللبناني. إسرائيل امتنعت بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار مجددا عن تدمير هذا الموقع، وذلك وفقا لتعليمات الجانب الأمريكي، خشية أن يؤدي ذلك إلى تجدد القتال بعد التوقيع على الاتفاق مع لبنان وإبلاغ كافة الأطراف. تم تفجير هذه الشبكة من الأنفاق الليلة الماضية، ووفقا لما تقوله الأوساط العسكرية فإن المكان قد بني بتمويل وتخطيط إيراني. رئيس هيئة الأركان جنرال إيال زمير عقب أمس لأول مرة على الاتفاق مع لبنان، واصفا إياه باتفاق تاريخي، كما توعد ببذل قصارى الجهود من أجل نجاح الاتفاق. جنرال زمير قال إن الوقت القريب سوف يكون فترة الامتحان الحاسمة للاتفاق التي قد يحدد مستقبل العلاقات بين البلدين في هذه المنطقة. القوات العسكرية تستعد للشروع بتطبيق الخطة الاختبارية والانسحاب من المناطق التي يتم تسليمها للجيش اللبناني. هذا ونشر أمس المتحدث العسكري نتائج التحقيق حول حادث انفجار الدبابة في بلدة كفر تبنيت قبل حوالي أسبوع. الانفجار الذي أسفر عن مقتل 4 مجندين بضمنهما قائد كتيبة 52 المدرعة. من التحقيق يتضح بشكل قاطع أن مسيرة أدت إلى انفجار الدبابة، وكانت المؤشرات غير قاطعة إذا ما كان الانفجار نتج عن مسيرة أو صاروخ مضاد للمدرعات. إذ وقوع الحادثة نشر في بعض وسائل الإعلام احتمال أن يكون حادثا قد أسفر عن الانفجار من جراء انفجار وسائل قتالية داخل الدبابة، إلا أن هذا التحقيق الاحتمال قد نفي في حينه من قبل الأوساط العسكرية، وحاليا يتضح أن مسيرة أدت إلى انفجار الدبابة. سمح
11: إيال، تعال ننتقل من ملف لبنان إلى ملف غزة، تحديدا إلى الأنباء التي تتحدث عن تحذير هيئة الاستخبارات من استعداد حماس في القطاع لشن حرب جديدة على إسرائيل. إيال،
14: ربما سمح هذه الأنباء لم تكن جديدة ولم تكن مفاجئة خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة. روجت تصريحات لمسؤولين إسرائيليين وكذلك تقديرات محتملة حول الغرب في العودة إلى القتال في قطاع غزة، مبررة ذلك بإعادة بناء قدرات حماس العسكرية. وكذلك رئيس الوزراء صرح مؤخرا بأنه ينوي توسيع السيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة على حوالي 70% من مساحة القطاع، مع أن إسرائيل تسيطر حوالي 60% من مساحة القطاع. هذه الأنباء لم تكن مفاجئة، مع أن كافة الأوساط العسكرية والاستخباراتية تؤكد بأنه رغم محاولة حماس إعادة بناء وترميم قدراتها العسكرية في قطاع غزة، فإن هذه الجهود تهدف لترسيخ سيطرتها داخل قطاع غزة، وأنها لم تعد تشكل في هذه المرحلة على الأقل تهديدا عسكريا حقيقيا على إسرائيل. إسرائيل أجبرت على المصادقة على خطة ترامب لوقف القتال في قطاع غزة، وخلال الأشهر الأخيرة ومنذ الإعلان عن هذه الخطة تضع كل العقبات والعراقيل لمنع التقدم في تطبيق الخطة. مع ذلك احتمال أن تسمح الإدارة الأمريكية لإسرائيل بالعودة إلى القتال في قطاع غزة يبدو في هذه الظروف مستبعدا. سمح.
11: مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة، شكرا جزيلا إيال على هذه التفاصيل. ومن غزة ولبنان نتحول الآن إلى الملف الإيراني الأمريكي. أنباء متضاربة حول استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. مسؤولون أمريكيون يقولون إن المحادثات ستبدأ غدا في الدوحة، فيما يؤكد الجانب الإيراني عدم التفاوض إثر التبادل الناري بين الطرفين في منطقة مضيق هرمز. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا شمعون، صباح الخير.
15: صباح النور لك سماح ولعموم المستمعين. على الأقل ليلة هادئة مرت سماح في مضيق هرمز بعد هذه الهجمات المتبادلة بين القوات الإيرانية والأمريكية. إيران استهدفت في إطار هجماتها، نذكر، الكويت والبحرين أيضا وقطر التي تلعب وسيطا بين الطرفين. أعلنت عن مقتل أحد مواطنيها وإصابة شخص آخر إثر ما وصفته بالنشاط العسكري الأخير في المنطقة. مناوشات سماح تدفع باتجاه أو آخر مسؤولون أمريكيون، كما أسلفت، أوضحوا لعدة وسائل إعلام الليلة الماضية أن واشنطن وطهران تمكنت من التوصل إلى التفاهمات حول تهدئة مؤقتة على الأقل وخفض التوتير. أحد هؤلاء المسؤولين قال لCNN إن المحادثات بين فرق فنية عن البلدين ستستأنف فعلا يوم غد في الدوحة. تفاصيل هذا اللقاء المفترض في العاصمة القطرية لم تتبلور نهائيا بعد، ولكن مسؤولون

0: فكت الملاحة في المضيق، وأيضا مع فرض رسوم على السفن التجارية. الخطوة تعد بطبيعة الحال ثوبا أحمر بنظر الولايات المتحدة. وبالإضافة، قال مسؤول في مكتب المرشد الأعلى خمينائي الإبن مساء أمس إن الجمهورية الإسلامية لن تحضر هذه المحادثات التي كانت مقررة أصلا نذكر في جنيف نهاية الأسبوع. أشار هذا المسؤول علي فضيلي إلى أن إيران تنتظر رؤية التزام أمريكا من عدمه بمذكرة التفاهمات البينية، لا سيما فيما يتعلق في قضيتي تحرير الأصول المجمدة الإيرانية ووقف إطلاق النار في لبنان. ختاما نقول سماح، ما علينا سوى انتظار يوم غد لتأكد هل فعلا نحن أمام نتائج للعمل الحثيث دبلوماسيا وراء الكواليس، أم أننا أمام استعراض آخر للعضلات من قبل الجمهورية الإسلامية. سماح
1: شمعون بن نعيم، شكرا جزيلا شمعون. ومن جديد، الملف الإيراني الأمريكي، نتحول الآن إلى زيارة رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ الرسمية لرومانيا. هذه الزيارة تستمر طبعا لليوم الثاني، وهناك يجري خلالها مع نظيره الروماني ومع كبار المسؤولين مباحثات لتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين. موفدنا إلى بوخارست شمعون أران ينضم إلينا مباشرة. أهلا بك شمعون، صباح الخير.
2: صباح النور لكم جميعا السماح.
1: إذن أبرز المحطات حاليا، محطات زيارة رئيس الدولة هيرتسوغ إلى رومانيا، وعلى ماذا تنصب المحادثات مع المسؤولين الكبار هناك شمعون؟
2: نعم، اليوم واليوم الثاني والأخير من زيارة رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ إلى رومانيا. نحن نتواجد في بوخارست بعد أن قام رئيس الدولة يوم أمس بزيارة لمدينة ياش في شمال رومانيا، حيث شارك في مراسم لإحياء ذكرى ضحايا المجزرة التي قام بها الرومانيون خلال عام 1941، أي قبل 85 عاما، حيث تمت إبادة حوالي 14,000 من أبناء الجالية اليهودية في هذه المدينة. كانت هناك مراسم استقبال رسمية، وكذلك مراسم لدفن رفات 22 شخص تم العثور عليهم مؤخرا، وتم دفنهم في مقبرة جماعية في المقبرة اليهودية في ياش. اليوم هنا في بوخارست يلتقي بعد قليل رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ بنظيره الروماني، وكذلك برئيس البرلمان وعدد آخر من المسؤولين. الرئيس الدولة سيطلع المسؤولين على آخر ما استجد من تطورات حول الملفات الساخنة حاليا، ما يخص بإيران وما يخص بالموقف الإسرائيلي بشأن لبنان، وكذلك هناك شأن يخص الاتحاد الأوروبي وموقف رومانيا من ما يجري في الحرب بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من قضايا، بالإضافة بطبيعة الحال لكل العلاقات والصداقة بين البلدين، بين إسرائيل ورومانيا. هذه هي كما قلنا ظهر اليوم سيلتقي رئيس هذا الصباح وظهر اليوم، كذلك سيزور الكنيسة اليهودية الكبير في بوخارست ويلتقي بزعماء الجالية اليهودية. العلاقات متينة للغاية بين إسرائيل ورومانيا، نحن نستقبل هنا بحفاوة كبيرة من قبل الوفد الروماني، من قبل المسؤولين الرومانيين الكبار. مساء اليوم يختتم رئيس الدولة هذه الزيارة ويعود إلى البلاد. يوم أمس وفي ختام هذه الزيارة التقينا بالسفير الإسرائيلي لدى رومانيا السيد إليور بندور، الذي تحدث معنا عن العلاقات الوطيدة والمتينة بين البلدين. فلنستمع إلى أقوال سفير إسرائيل في رومانيا.
3: إذن هذه الزيارة برئاسة رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ تدل على متانة العلاقات بين رومانيا وإسرائيل، بين الحكومتين وبين الشعبين، وبالفعل هنالك تعاون بين البلدين في شتى المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والثقافية والأكاديمية، وهنالك سياحة نشطة جدا بين البلدين، وهنالك تعاون أيضا في مجال الصناعات الأمنية والسيبرانية. إذن العلاقات متينة جدا، ونحن نرحب بجزائر.

0: زيارة رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ. رومانيا هي إحدى الصديقات الكبرى لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، فرومانيا تظهر لنا صداقتنا معنا عندما تتضامن وتتعاطف معنا عندما نواجه أعداءنا في المنطقة. مباشرة بعد العملية الإرهابية التي وقعت في 7 أكتوبر قبل سنتين ونصف، رومانيا تضمنت معنا، ورئيس الحكومة الروماني أنذاك زار إسرائيل مع برفقة وفد من البرلمان الروماني، وزاروا أيضا غلاف غزة. وهنالك أيضا قبل سنتين في البرلمان الروماني، حيث يلقي الرئيس إسحاق هرتزوغ غدا خطابا في هذا البرلمان. الآن قبل سنتين كان هنالك قانون للصداقة بين رومانيا وإسرائيل. في نطاق هذا القانون كل سنة في 14 مايو نحن ورومانيا نحتفل بالعلاقات الدبلوماسية منذ إقامة دولة إسرائيل.
1: ونشكر سعادة السفير ليور بندور على هذا الحديث.
0: شكرا شمعون.
2: إذن هذه أقوال السفير الإسرائيلي في رومانيا. مساء اليوم يغادر رئيس الدولة رومانيا وسيعود إلى البلاد السماح، إلى هنا من بوخارست.
3: موفدنا إلى بوخارست شمعون أران، شكرا جزيلا لك شمعون. ومن هذه الزيارة نحن نواصل في قضايا سياسية أخرى، وهذه المرة نتحول إلى قضية اعتراف إسرائيل من خلال قرار حكومي أمس بمذبحة الأرمن التي كانت وقعت إبان الحكم العثماني عام 1915 خلال الحرب العالمية الأولى. حول هذه الخطوة ينضم إلينا الآن مباشرة الناشط من أجل قضايا الأرمن سيروب ساكيان. سيروب أهلا بك، صباح الخير. أهلا بك. هل تعتقد أستاذ سيروب أن الاعتراف بالمذبحة من قبل الحكومة في إسرائيل جاء متأخرا ربما بعد 106 أعوام؟
4: إذا أنا مش غلطان لسه هو مش اعتراف، هو طلب اعتراف. إذا أنا بتحلم
3: هو تمت المصادقة على هذا القرار من قبل الحكومة، طبعا سيتم طرحه على طاولة الكنيست للمصادقة عليه فيما بعد.
4: بالضبط، وجايز جايز انه يفشل الموضوع. انا مش متفائل كثير بالموضوع هاي. حين بهالموضوع بحدود 30 سنة واكثر، وكل سنتين احنا نلاحق الكنيست بهالموضوع ونطلع بخيبة امل بعد اسبوع اسبوعين من الموضوع.
3: يعني كانت مطالبات سابقة من قبل الأرمن بالاعتراف بالمذبحة وما كان رفض من قبل إسرائيل.
4: كان بحول من أيام يوسف، من أيام رافا جالون كان في طلب، وحتى كان في وعد إن الموضوع هيوصل للكنيسة وبعد الحكومة. بس كل مرة التحركات طلع هو اقتراب إسرائيل من تركيا أو دعم إسرائيل من تركيا، هو هاي كان مش الموضوع. كنا نيجي بأمل إنه الموضوع يوصل للاعتراف، بس بعد بيومين ثلاثة كان الموضوع يضيع بين اللجان الكنيست.
3: إذن لماذا تعتقد يتم الآن تحديدا ربما يعني وراء هذا الاعتراف سبب سياسي، كون هناك حاليا حالة من التوتر بين إسرائيل وتركيا؟ يعني كما قيل هذا الاعتراف يستفز الآن الأتراك ويؤجج أكثر وأكثر التوتر بين الدولتين حاليا، ما رأيك بهذا؟
4: هو واضح أنه التوتر هو السبب أنه إسرائيل فجأة معني يعترف بمذبحة الأرمن أو البات الأرمنية، هو واضح. بس بنفس الوقت كمان احنا نبارك فيه إذا احنا نوصل لها الاحتراف. ليش إسرائيل له مرتبته؟ كلام إسرائيل له قيمته، معروف تفاهم مع إسرائيل غير. احنا معنيين انه إسرائيل يعترف، والاعتراف إسرائيل بيساعدنا كثير بالنسبة للقضية الأرمنية مع الأتراك.
3: بأي مجالات يمكن أن يساعد أستاذ سيروب بهذا الاعتراف من قبل إسرائيل؟
4: يساعد بالنسبة للموضوع أنه إسرائيل تركيا من طرفه يجي لطاولة المفاوضات مع أرمينيا أو مع الأرمن، والموضوع هو موضوع كيف يقولوا البيتريم ترجيع أراضي. إحنا موضوعنا قضيتنا مع تركيا هو أكثر من أكبر كثير من الاعتراف بالمذبحة الأرمنية، بس برضه هو يعني بدأ متفائل كثير.
3: نعم، كما تعرف يعني تركيا أستاذ سيروب ترفض كل اتهامات بارتكابها إبادة جماعية بحق الأرمن أيام الدولة العثمانية، تقول إن ما حدث كان حربا عرقية بين الأتراك والأرمن. كيف تنظرون إلى وجهة النظر التركية هذه بخصوص هذه القضية؟
4: تركيا على هالكلام صار 40-50 سنة على نفس الكلام، بس تركيا أراضي تركيا 40% من أراضي تركيا كانوا أراضي أرمنية تاريخيا بلا شك. واضح انه بهالاراضي قبل 100 سنه 120 سنه قبل 1915 كانوا موجودين غير 4 ملايين ارمني، واللي اختفوا الارمن من غاد. ومعروف واحكيت دوري اسرائيل هو منبر ومنبر كثير اساسي بهالموضوع. اسرائيل من طرفه كمان يزاوق مع الارمن، هو اللي بيقدر يساعدنا كثير نتقدم لهالاعتراف القضية مش من إسرائيل، بالعالم كله.
3: سيروب ساكيان الناشط من أجل قضايا الأرمن، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا لك.
4: شكرا لك.
3: فاصل إعلاني.
5: أمريكا ترحب بكم.
6: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
7: مونديال 2026
6: في أمريكا وعلى مكان.
5: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
8: لأكبر المباريات
6: في التلفزيون والراديو،
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
9: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
10: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
9: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
3: جولة الصباح الإخبارية 3 دقائق بعد 7:30 ساعتنا الآن، ونتحول إلى الساحة الحزبية وآخر المستجدات، إذ تتفاقم التجاذبات داخل حزب الليكود في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى إلى الحصول على صلاحية حجز 11 مقعدا محصنا ضمن المقاعد 40 الأولى، وهو المطلب الذي اصطدم بمعارضة صريحة داخل مؤسسات الحزب، وفشلت الجلسات التمهيدية في التوصل إلى تفاهمات بشأنه، وقد تقرر إجراء الانتخابات الداخلية في 4 من شهر آب القادم. عن المطالب والتحركات خلف الكواليس في تقرير مراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب.
11: تتصاعد التجاذبات داخل أروقة حزب الليكود في هذه الآونة لتضع مصير الحزب وبنيته على المحك، في ظل سعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفرض قبضته على قائمة مرشحي الحزب للانتخابات القادمة. وتتمحور الأزمة حول إصرار نتنياهو على حجز 11 موقعا محصنا ضمن المقاعد 40 الأولى، وهو مطلب قوبل بمعارضة شديدة داخل مؤسسات الحزب، حيث فشلت الاجتماعات التمهيدية في التوصل إلى تفاهمات ما اضطر الأطراف لتأجيل الحسم لجلسات مقبلة. وقد تحول الخلاف إلى مواجهة لافتة، إذ أوضح حايم كاتس أن المؤتمر العام لن يصادق على هذه المطالب، ليرد نتنياهو بتهديد مبطن بإمكانية إقامة إطار سياسي بديل، وهو ما فسر داخل الحزب كرسالة حادة تعكس استعداده لتجاوز مؤسسات الحزب لضمان سيطرته المطلقة. تكمن الرؤية الاستراتيجية لنتنياهو في هذه التحركات في الخوف من استقلالية القرار، فهو يسعى لضمان كتلة برلمانية مدينة له بالولاء الكامل، قطعا للطريق على أي انشقاق محتمل، إذ ما تعقدت الحسابات البرلمانية خاصة في ظل قناعته بتعذر قدرة التيار المناوئ له على تشكيل حكومة بديلة. وفي هذا السياق الواضح أن هذا التوجه يفرغ شعارات حكومة الوحدة الوطنية من مضمونها. فمن يسعى فعليا للتوحيد لا يسير في طريق التشريعات الإشكالية التي تثير انقساما حادا، ولا يعمل على رص الصفوف من خلال سياسة الفرض والإقصاء. وبذلك تبدو محاولة نتنياهو هذه حربا استباقية لتأمين جبهته الداخلية، مما يؤدي عمليا إلى تعميق الانقسامات بدل ردمها، ويضع مستقبل الليكود السياسي في مهب رياح التجاذبات الحزبية.
3: من الأوضاع داخل حزب الليكود نتحول الآن إلى قضية أخرى، إلى تعيين لجنة اختيار القضاء. أمس عشرات القضاة للمحاكم المختلفة بينهم عدد من القضاة العرب، وذلك بعد عام ونصف من عدم انعقادها. نترك التفاصيل لمراسل الشؤون القضائية وليد يوسف.
8: بعد عام ونصف من عدم انعقاد لجنة اختيار القضاء بسبب مقاطعة وزير العدل يريف ليفين لرئيس المحكمة العليا القاضي إسحاق عميت، انعقدت اللجنة أمس بناء على قرار محكمة العدل العليا، واختارت نحو 70 قاضيا للمحاكم المختلفة. من بين القضاة 9 من المجتمع العربي، 6 منهم عملوا كمحامين حيث اختيروا ليكونوا قضاة في محاكم الصلح والسير والأحداث في لوائي حيف والمركز، وهم المحامون سعيد غالية وعنان غانم وعلا بشارة غندور وجمانة دموني خوري وإسلام سروجي ومؤنس يونس. كما انتخب مسجل دائرة التنفيذ سالم جدعون لمنصب قاض في محاكم الصلح في لواء الشمال. إضافة إلى ذلك رقي القاضيان رمزي حديد وأمير سلامي إلى منصب قاض في المحكمة المركزية في حيفا. يذكر أن اللجنة قررت ترقية جميع رؤساء محاكم الصلح إلى قضاء في المحاكم المركزية عند انتهاء فترة مهامهم، ومن بين هؤلاء برز اسم رئيس محكمة الصلح في ريشون لتسيون القاضي مناحم مزراحي، الذي اعتاد على توجيه انتقادات حادة لتصرفات الشرطة في قضية قطر جيت خلال الجلسات التي أدارها. وكان مزراحي قد ألغى مرارا وتكرارا الشروط التي فرضتها الشرطة على المشتبه بهم في القضية، ومن بينهم مستشار رئيس الوزراء يوناتان أوريخ. وفي كل مرة كانت الشرطة تستأنف على قراراته عند المحكمة المركزية التي غالبا ما ألغت قرارات القاضي مزراحي، وأحيانا وجهت انتقادات لاذعة له. يشار إلى أنه في التصويت على ترقية رؤساء محاكم الصلح امتنع 3 من أعضاء اللجنة 9 عن التصويت، وهم ممثلا نقابة المحامين وعضو الكنيست كارين الهرار من حزب يش عتيد، في حين أيدت ترقية 6 أعضاء هم ممثلو المحكمة العليا 3، الرئيس إسحاق عميت ونائبه نعم سولبرغ والقاضية دفنا باراك إيريز، والوزيران ياريف ليفين وأوريت ستروك وعضو الكنيست عن حزب عتسما يهوديت إسحاق كرويزر. وقالت مصادر مطلعة على عمل لجنة اختيار القضاء أن أجواء إيجابية سادت الجلسة حتى بين وزير العدل ليفين ورئيس المحكمة العليا عميت. وفي ختام الجلسة قالت عضو اللجنة الوزيرة ستروك من حزب الصهيونية الدينية إنه في نهاية المطاف تغلبت المسؤولية وعدنا إلى طريق التوافقات، وبعون الله سنختار معا في وقت لاحق من هذا الأسبوع قضاء ومسجلين كبار آخرين. وفي غضون نحو 4 أسابيع قضاء أيضا للمحاكم المركزية في مدن الضواحي، أقوال الوزيرة ستروك. بدوره قال رئيس المحكمة العليا القاضي عميد إنه بعد فترة طويلة من الاستعداد والانتظار انعقدت اللجنة واختارت عشرات القضاة، وأشار بشكل خاص إلى اختيار رؤساء محاكم الصلح لتولي مناصب قضاة في المحاكم المركزية، الذين وصفهم بأنهم أثبتوا قدرات مهنية وإدارية استثنائية، وهم يستحقون أن يتولوا مناصب قضاة في المحاكم المركزية، أقوال القاضي عميد.
3: من هذا الموضوع نتحول الآن إلى قضية أخرى لها علاقة بالصحة، وكشف استطلاع جديد حول أداء صناديق المرضى في إسرائيل عن تباينات واضحة في مستوى رضا المؤمنين، ويظهر أن الحصول على مواعيد لدى الأطباء المختصين وخدمات الصحة النفسية ما زال يشكل التحدي الأكبر أمام الجهاز الصحي. مراسل الشؤون الصحية سامح قادري معه التفاصيل.
12: استطلاع جديد أجراه موقع مدراج شمل أكثر من 7200 مؤمن في صناديق المرضى في البلاد أظهر أن مستوى الرضا العام عن الخدمات الصحية لا يزال مرتفعا نسبيا، لكنه يتراجع بشكل ملحوظ عند الحاجة إلى أطباء مختصين أو إلى خدمات الصحة النفسية. وبينت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 7252 شخصا أن صندوق المرضى لأميد تصدر الترتيب العام متقدما على مكابي ثم موحدة، فيما جاء كلاليت في المرتبة الأخيرة. ويعد ذلك تغييرا مقارنة بالاستطلاع السابق الذي كان مكابي قد احتل فيه المرتبة الأولى. ورغم التحسن الطفيف في مستوى الرضا العام مقارنة بالسنوات الماضية، كشف الاستطلاع أن أكبر مشكلة تواجه المؤمنين تتمثل في صعوبة الحصول على مواعيد لدى الأطباء المختصين، إذ حصل هذا المجال على أدنى تقييم بين جميع الخدمات مع تراجع ملحوظ مقارنة بالاستطلاع السابق. وأشار المشاركون إلى أن أكثر التخصصات التي يصعب حجز مواعيد فيها تشمل الأمراض الجلدية وجراحة العظام والأنف والأذن والحنجرة وطب العيون وطب الأعصاب وأمراض الجهاز الهضمي، كما أظهرت النتائج وجود فجوات بين المناطق، إذ سجلت حيفا والكريوت أعلى مستويات الرضا، بينما جاءت منطقة الجنوب السهل الداخلي في أسفل الترتيب، مع فارق في توفر المواعيد بلغ نحو 17%. وفي مجال الصحة النفسية جاءت التقييمات منخفضة أيضا، حيث اشتكى كثير من المشاركين من صعوبة الوصول إلى أخصائيين نفسيين وأطباء نفسيين، ولا سيما للأطفال والفتيان. وفي المقابل حظيت خدمات المختبرات والخدمات الرقمية مثل التطبيقات والمواقع الإلكترونية بأعلى درجات الرضا، إلى جانب الخدمات الروتينية كإصدار الوصفات الطبية والالتزامات المالية والإجازات المرضية.
3: من الشأن الصحي نتحول الآن إلى مشاغل المجتمع العربي. الأربعاء القريب من المقرر أن ينطلق في مدينة سخنين مؤتمر الجليل السادس للشراكة العربية اليهودية من الإهمال إلى الأمل. للحديث أكثر عما متوقع من هذا المؤتمر تنضم إلينا مباشرة الناشطة الاجتماعية وعضو قيادة حراك نقف معا سندس عنبت. ست سندس أهلا بك، صباح الخير.
13: صباح الخير إليك ولجميع المستمعين.
3: طبعا قبل أن نكون سندس مع الموضوعات المتوقع أن تكون على طاولة النقاش في هذا المؤتمر، أولا من ينظم هذا المؤتمر؟ من هي الجهات التي تقف وراء تنظيمه سندس؟
13: الجهات هي إحنا حراك نقف معا، دوائر الجليل الموجودة بالجليل مركزين ومنظمين جماهيريين راح يشارك فيها العديد من النشطاء العرب واليهود في هذا المؤتمر إن شاء الله.
3: وماذا سيناقش هذا المؤتمر سندس؟ يعني أبرز الموضوعات التي سيطرحها، من هم أبرز المدعوين طبعا للمشاركة في هذا المؤتمر؟
13: المؤتمر سيناقش كل ما يتعلق في الحياة والعلاقات العربية اليهودية، كيف مع بعض احنا لازم نستمر في بناء القوة من اجل بناء مستقبل افضل لنا مع بعض، الحياة مشتركة، وكيف نواجه الاهمال والتخلي مع بعض من ضمن النضالات العربية اليهودية المشتركة، ومنها طبعا العنف والجريمة في المجتمع العربي هو من اهم الموضوعات الاساسية. المشاركين ان العديد من النشطاء العرب واليهود اللي موجودين في النضال وفي الميدان.
3: نعم، مشاركة عربية يهودية سندس تقتصر فقط على مناطق الشمال أم ستكون مشاركات أخرى سندس؟
13: راح يكون من الشمال، دعوة عامة طبعا أكيد، الجمهور اللي راح يكون موجود من جميع أنحاء البلاد من الشمال حتى المركز، وتم دعوة مشاركين في الحلقات وفي من الحلقات زي ما حكيت لك قبل الشمال، ونتأمل إن شاء الله إنه يكون في تواجد من جميع المناطق.
3: طبعا هذا المؤتمر سيسلط الضوء كما فهمت بشكل خاص على قضية العنف والجريمة في المجتمع العربي. كان هناك قافلة سيارات ضد الجريمة في الجليل الغربي. كيف ستتناولون هذا الموضوع بشكل خاص في المؤتمر سندس؟
13: احنا في الفترة الأخيرة ركزنا النضال في الفترة الأخيرة ركزنا وفهمنا انه النضال مجبور يكون مشترك عشان نقدر نحكي عن تخلي الحكومة عن المجتمع العربي بهذا الشكل وتفشي الجريمة بهذا الشكل. هذا بيقول كتير الموضوع اللي راح نتناوله واللي راح نحكي فيه وراح نستمر فيه نحكي فيه انه احنا مجبورين نكون مع بعض في نضال مشترك ضد التخلي والإهمال ضد العنف ضد الجريمة عشان نقدر مع بعض نطالب بحلول
3: سندس أنتم في حراك نقف معا، هل تطرحون حلولا مثلا لهذه الآفة التي تقض مضجع المجتمع العربي؟ لم تطرح حتى الآن، يعني أنت تعرفين عدة حلول طرحت حتى الآن لم يتم يعني إيجاد حل مناسب لهذه الآفة يضع حدا لها.
13: الحلول اللي كانت موجودة قبل ما يحكي حراك نقف معاً وقبل ما يحكي منتدى العائلات وكل الوقت كان في حلول وكل الوقت كان في برامج، بس للأسف فيش من يسمع فيش من ينفذ فيش من يهتم. احنا منطالب بأنه يكون في على القليل إعلان عن عن عن عن حالة طوارئ عامة داخل الدولة تدعي إلى اجتماع لجميع جميع المؤسسات اللي لازم تهتم فيها منها الشرطة والحكومة وغيرها وغيرها وغيرها وبرنامج وخطة هي وصفتهن هن اللي
3: أعتقد اللي هذا مشابه لما طرحته الجبهة كما تذكرين. أيضا النائب أيمن عودي طرح قضية الإعلان عن حالة طوارئ في الدولة يعني في أعقاب تفشي هذه الآفة.
13: طبعا انا مع طبعا انه احنا بننادي بهذا الصوت كمان من من من من من زمان انه حال الطوارئ اللي بتحكي هذا الموضوع وبتقول انه لازم ينلاقى حل سريع. يعني احنا مش عم نطالب بشيء كتير صعب، احنا نطالب الامان الشخصي تبعنا. احنا مجتمع عايش في حالة رعب في حالة خوف في حرب شوارع. امبارح اللي صار امبارح بأكد انه في اشي في حرب موجودة بالشوارع. الحرب مش بس صواريخ اللي بتيجي من من من من خلال حرب بين دولي، احنا عم نعيش حرب شوارع.
3: سندس عنبتاوي الناشطة الاجتماعية وعضو قيادة حراك نقف معا، شكرا جزيلا لك سندس على هذا الحديث. شكرا لك.
13: شكرا لك، أهلا فيك.
3: من هذه النشاطات نتحول الآن إلى موضوع آخر، إلى توسيع دراسة العلاج الطبيعي في الجامعات لمواجهة النقص في الكوادر الصحية. نترك التفاصيل لمراسلنا وسام جبره.
14: مجلس التعليم العالي يصادق على زيادة عدد الطلبة في السنة الأولى لدراسة العلاج الطبيعي الفيزيوثيرابيا في عدد من مؤسسات التعليم العالي في خطوة تهدف إلى معالجة النقص المتواصل في أخصائي العلاج الطبيعي داخل جهاز الصحة. وبموجب هذا القرار، قرار مجلس التعليم العالي، سيتم إضافة نحو 50 مقعدا دراسيا جديدا في برامج العلاج الطبيعي في كل من جامعة أرئيل وجامعة تل أفيف والكلية الأكاديمية في صفد ابتداء من العام الدراسي 2026-2027. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع يقودها مجلس التعليم العالي ولجنة التنظيم والميزانيات في مجلس التعليم العالي، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة لتوسيع برامج تأهيل العاملين في المهن الصحية التي تشهد نقصا متزايدا في الأيدي العاملة المؤهلة. ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، فمن المتوقع أن يرتفع عدد الطلاب في السنة الأولى لدراسة العلاج الطبيعي من نحو 250 طالبا في العام الدراسي 2021-2022 إلى نحو 390 طالبا في العام الدراسي 2026-2027، أي بزيادة تبلغ 140 طالبا وبنسبة نمو تصل إلى 55% خلال السنوات الخمس القريبة القادمة. ويعكس هذا التوسع الطلب المتزايد على خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في ظل النمو السكاني وارتفاع متوسط العمر المتوقع وتزايد الحاجة إلى خدمات التأهيل والعلاج بعد الإصابات والأمراض المزمنة. وقال وزير التعليم رئيس مجلس التعليم العالي يوآف قيش إن إسرائيل بحاجة إلى المزيد من الكوادر المهنية عالية الجودة في مجالات الصحة، وأكد أن توسيع دراسة العلاج الطبيعي يمثل خطوة إضافية ضمن الجهود الوطنية لتعزيز جهاز الصحة.
3: ونبقى مع موضوع صحي آخر الآن. معطيات نشرتها جمعية بوعوت تكشف، طبعا هذه الجمعية متخصصة في العلاج وإعادة التأهيل، هذه المعطيات تكشف عن ارتفاع حاد في توجهات الأهالي لطلب المساعدة بعد ظهور أعراض نفسية وسلوكية لدى أطفالهم بالرغم من انتهاء الحرب. نترك التفاصيل لمراسل الشؤون الصحية سامح قادري.
15: رغم انتهاء الحرب لا تزال آثارها النفسية تلاحق كثيرا من الأطفال، وبحسب معطيات جمعية بوعوت ارتفعت توجهات الأهالي لطلب المساعدة بنحو 300% بعد ظهور أعراض مثل التبول اللا إرادي والتأتأة واللزمات الحركية أو الصوتية، إضافة إلى القلق وفقدان الشعور بالأمان. ويشير مختصون إلى أن هذه الأعراض قد تكون رد فعل نفسيا للضغوط والتجارب الصادمة التي خلفتها الحرب. الحديث للأخصائي النفسي رشاد القرناوي.
16: نعم، بخصوص الشأن الإيراني هناك ازدياد في القلق لدى الأهل والشعور بالخوف، مما ينعكس على الأطفال بالشعور بعدم الأمان وعدم الارتياح وعدم قدرتهم على السيطرة على ما يدور لديهم. فالأطفال نتيجة لاستجابات الأهل قد يبدون مخاوف جدا عالية، وقد يبدون شعور بالانسحاب أو مثلا الخوف أو مثلا عدم قدرتهم على البقاء لوحدهم أو الخروج لوحدهم ومحاولة التقرب من الأهل قدر الإمكان نتيجة لهذا الشعور بالخوف. إلى جانب هذا قد يحدث لدى الأطفال نوع من التبول اللا إرادي وسلوكيات نقصية أخرى أكثر تبدو طفولية في هذه المرحلة، خاصة في ظل حصولهم على معلومات غير مقننة في هذه المرحلة.
15: التدخل المبكر والتشخيص المهني يساهمان في تحديد العلاج الأنسب لكل طفل وفقا لحالته واحتياجاته.
3: ومن هذا الموضوع الآن إلى تراجع أسعار البنزين ب 32 أجورا ليبلغ سعر اللتر الواحد 7.48 أجورا. مراسلنا وسام جبر.
14: منذ شهر نيسان أبريل الماضي تراجعت أسعار البنزين ب 59 أجورا، وهذه المرة تهبط أسعار البنزين على خلفية انخفاض أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية. وعليه قررت مديرية المحروقات في وزارة الطاقة خفض أسعار البنزين ب 32 أجورا ليبلغ سعر لتر البنزين الواحد من نوع 95 أكتانا بواسطة الخدمة الذاتية 7.48 أجورا، مع العلم بأن تعبئة الوقود في محطات المحروقات بواسطة الخدمة العادية تلزم المستهلك بإضافة 25 أجورا لقاء كل لتر واحد من البنزين. المديرة العامة لمديرية المحروقات في وزارة الطاقة السيدة باتشيفا أبو حصيرة قالت إن أسعار البنزين تخفض هذه المرة بنسبة كبيرة، وذلك قياسا مع الأسعار أسعار البنزين التي سجلت في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وأشارت إلى أن أسعار البنزين في الأسواق العالمية تراجعت بنسبة تصل إلى 16% في الآونة الأخيرة.
9: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: وهذه الشارة تأخذنا إلى أخبار المونديال وأبرزها: أول مرة في تاريخ كندا أول المتأهلين إلى دور 16 بعد فوزها على جنوب إفريقيا. المزيد مع الزميل أحمد عوسات.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We are ready.
20: We are ready.
21: We are ready too.
17: لأول مرة في تاريخه تأهل الليلة الماضية منتخب كندا إلى مرحلة ثمن نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في أمريكا كندا والمكسيك، وذلك بعد فوزه بالوقت بدل الضائع على جنوب أفريقيا بهدف ثمين سجله ستيفن ستاكيو لاعب فريق لوس أنجلوس بالدوري الأمريكي. تعليق الزميل باسل زريك عبر تلفاز مكان.
18: الكرة الآن كندية إلى شافلبرغ، تعود الآن تسديدة والكرة في الشباك ستيفن أستاكيو.
17: تحليل المدرب بهجة عودي.
19: فكندا يستحق الفوز، حتى لو جنوب أفريقيا فاز بالمباراة ممكن يكون كمان هو مستحق. المنتخبين لعبوا تقريبا بشكل متكافئ، حكينا قبل المباراة أنه المباراة هاي رح تتجه نحو التعادل، ولكن هنالك أفضلية بسيطة جدا لمنتخب كندا من حيث التهديف، وشفنا هذا الشيء في نهاية المباراة في الدقيقة تقريبا 94 هدف لكندا من خارج صندوق ال 18، حاولوا تسجيل هدف بكل الخطط وبكل الأمور ولم يستطيعوا، ولكن في النهاية أستاكيو وجد الحل وهي ضربة من بعيد من خارج صندوق ال 18 اللي بكفي منتخب كندا. أكيد خيبة أمل لجنوب أفريقيا، لا يمتلكون لاعبين محترفين خارج البلاد، كندا منتخب أفضل منهم.
17: ويتبارى الليلة الساعة 8 منتخبا البرازيل واليابان على البطاقة الثانية لدور 16، وبعدها بثلاث ساعات ونصف ألمانيا ضد باراغواي.

والآن مستمعينا وبأخبار المونديال وبالموسيقى المنعشة نكون قد بلغنا خط نهاية جولة الصباح الإخبارية. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وتحية من الطاقم الذي رافقكم هذا الصباح في الإعداد يعقوب عزرة، في الإنتاج ونقلنا عبر شاشة مكان أحمد عويسات كوبي مور إلى من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من وراء الميكروفون في التقديم هذا الصباح سماح حسنين بكري. دمتم بخير وبحفظ الله وأمنه، إلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
6: لشتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
7: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني.
8: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
9: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
8: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
9: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
8: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: بيلا تشاو وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
6: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
11: عناوين الثامنة من مكان. جريمة قتل في يافة الناصرة. نبأ يفيد بأن حماس تتحضر للعودة إلى الحرب. هجمات باكستانية في أفغانستان توقع عشرات الضحايا. إصابة خطيرة إثر حادث مروري قرب أشدود. وأجواء صيفية اعتيادية.
12: راديو مكان الأخبار.
11: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقاتا مستمعينا الكرام. قتل صباح اليوم في يافة الناصرة رجل ثلاثيني من جراء تعرضه لإطلاق النار داخل سيارة على خلفية جنائية، وبذلك ارتفع إلى 6 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي في غضون 30 ساعة تقريبا. وفي السياق، قال مصدر كبير في أجهزة إنفاذ القانون لصحيفة هآرتس إن المشكلة لا تكمن في غياب الردع سواء في الشرطة أو في المحاكم التي تصدر أحكاما مثيرة للسخرية، الأمر الذي يترك الحبل على الغارب للمجرمين. تتحضر حماس لاستئناف الحرب في قطاع غزة. ويفيد مراسل قناة كان إيتاي بلومنتال بأن رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير تلقى تحذيرا بذلك الأسبوع الفائت من كبار مسؤولي شعبة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الجنوبية. ويقوم الجناح المسلح للحركة بإنتاج مئات العبوات الناسفة شهريا إلى جانب تجنيد عناصر جديدة وإجراء تدريبات لمخربي النخبة. شنت باكستان هجمات في الشرق الأفغاني مما أدى إلى مقتل 27 شخصا على الأقل، ومن بينهم نساء وأطفال وفقا لمسؤول في كابل. وقال وزير الإعلام في إسلام أباد عطلة ترار إن ذلك جاء ردا على مقتل 3 من قوات بلاده في كراتشي إثر هجوم نفذه مسلحون انطلقوا من الأراضي الأفغانية. أسفر تصادم سيارتين قرب أشدود على طريق رقم 4 عن إصابة سيدة ورجل بجروح خطيرة ومتوسطة تواليا.
12: حالة الطقس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
11: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى بقليل من معدلها الموسمي، وغدا تبقى الحرارة على حالها. في التاسع سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
3: بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان.
4: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
13: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
4: موسم غير تقليدي وغير عادي.
13: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
14: أشعلها أبو الورد أشعلها.
4: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
13: الورد.
4: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
15: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في السادسة صباحا
16: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
17: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
18: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
19: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
4: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.

أمامي الصفحة الرئيسية لجريدة يديعوت أحرنوت، ونحن كمجتمع عربي نتصدرها بالخط العريض. كتبوا بالأحمر: قتل يليه قتل يليه قتل يليه قتل يليه قتل. نعم، 5 مرات، 5 ضحايا، 5 جرائم في الطيبة، في يافا، في قلنسوة وفي حلون. خلال ساعات معدودة قتل 5 أشخاص ليرتفع العدد الكلي منذ بداية هذا العام وفق معطيات مبادرات إبراهيم إلى 142 مواطنا عربيا. 125 بإطلاق النار، 6 بالطعن، 5 بالحرب بالحرق، من بينهم 12 امرأة، 3 منهم مقيمون و4 من قبل الشرطة. وما بقي عالقا في ذهني أنه في إطار جرائم يوم أمس، طفل في 6 من العمر كان مع والده الذي قتل في تفجير سيارته. الطفل أصيب وأنقذ على يد سائق شاحنة مر صدفة من المكان. هذا الواقع أصبح أكبر منا، أقوى منا، أصبح بحاجة إلى قرار حكومي وخطة شاملة لإنقاذ المجتمع العربي من شلال الدم وإنقاذ البلاد من موجة جرائم وعنف أصبحت تتخطى كل الحدود والأعراف. الأمر الآن في يد الشرطة، وزارة الأمن الداخلي القومي، وكافة بقية الوزراء، من تعليم، من اقتصاد، من عمل، من رفاه، من رياضة وغيرهم، ورئيس الحكومة، كلهم بأنفسهم. فهل هذا يعنيهم؟ هل شاهدنا تصريحا استثنائيا يوم أمس أو زيارة لمواقع الحدث؟ هل انعقدت جلسة طارئة أو تعطلت الأمور الاعتيادية التي ينشغلون بها؟ ابحثوا في الإعلام والمواقع والشبكات لتعرفوا الإجابة. والمقلق أننا لحظات قبل دخولنا إلى الاستوديو وردنا خبر عن جريمة أخرى، نعم، في المجتمع العربي. سنتحدث عن الفشل لدينا، الفشل في التربية، انهيار القيم لدى هؤلاء. أين أهليهم؟ أين من المفروض أن يرعاهم؟ أين من المفروض أن يتأكد أين ابنه في ساعات متأخرة من الليل؟ هل لديه سلاح؟ ألا يمكن أن يصحو قبل أن يأتيه قاتلا أو مقتولا؟ لأن مجتمعنا مليء بالوجوه المشرقة، فنحن لا نعمم، ولكن هناك سبات للضمير وعدم مخافة لا للشرطة ولا قانون ولا الله سبحانه وتعالى لدى فئة من أبناء مجتمعنا الذين يحتاجون إلى إنقاذ. نعم، هي يجب أن تكون عملية إنقاذ، أن ننقذهم هم من أنفسهم ومن عالم الجريمة لكي ننقذ المجتمع بأكمله. نحن وصلنا إلى مرحلة أكبر منا، تحتاج إلى حكومة تعنى بالأمر، تحتاج إلى حكومة يهمها الأمر.

0: جئنا إليكم برنامج على الأجندة على مدى ساعتين مع الأحداث الأخبار والمستجدات. وكم يؤلمني أن يكون العنف، أن تكون الجريمة هي سيدة الموقف في هذه البرامج. نحن نحاول عبر أثير راديو مكان أن نقول الكلمة التي يمكن أن تعيد هذه الفئة من مجتمعنا إلى الصراط المستقيم. نحن نريد أن نقول الكلمة التي يمكن أن تشجع من انتابهم اليأس، من يحاولون أن يتركوا البلاد بسبب موجة الجرائم والعنف. نحن نحاول أن نستغل هذا المنبر لنكون بارقة خير وشمعة أمل. الطاقم تنتج هذا البث معي رضا الصانع، أحمد عويسات ينقلنا إلى الراديو المصور، درور روتشتين يرافقنا من الهندسة الإذاعية، ومعكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أهلا بكم، هيا بنا نبدأ. أرحب بضيفتي الأولى في حلقة اليوم، هيام دياب، مديرة قسم الثقافة في بلدية طمرة، فنانة مبدعة ومن يهمها شأن مجتمعنا العربي. أهلا بك هيام، تحياتي.
1: صباح الخيرات إيمان إليك ولكل المستمعين.
0: في تنهيدي كان في صوتك يا هيام.
1: تنهيدي يا إيمان، يعني غريب حالنا، يعني مع كل المحاولة كل الأمل وكل كل الحلم انه نصحى من هذا الكابوس، للاسف يعني هيك بنعود بنصحى على كابوس اسوا من اللي كان بالامس، وبالرغم من هيك مش رافعين ايدينا.
0: بتقولي كابوس، انا اطلعت على تقرير موسع شاركتي انت ايضا فيه وركز على النساء في المجتمع العربي بالنسبة للجرائم والعنف وبالذات بالعبري، وأنا شاهدته على واينت وكان أيضا في صحيفة دعوتي. فإذا هي كيف يمكن أن يكون للإعلام دور في أنه يعني ينهز مش بس المجتمع، ينهز متخذي القرارات؟
1: عندي شك أنه ينهزوا إيمان، هذا مش أول تقرير ومش أول مرة بنطلع على وسائل التواصل أو على الصحف ووسائل الإعلام العبرية عشان نوصل الصوت. وشفتي أكبر إثبات المظاهرات الألفية اللي كانت في تل أبيب، وبرضه ما تغيرش الوضع، بالعكس ساء وصار أسوأ. وبالرغم من هيك مش يأسنين، يعني مكملين، إلا ما يجي لحظة يتغير هذا الوضع مش رح يكون أبدي، بظل إنه إحنا نظلنا نسعى ونوصل الصوت بكل الطرق. النساء إيمان، يعني بطل بس موضوع النساء، يعني أنا بحالي بفكر إنه هاي اللامبالاة اللي وصلتنا لهون.
0: إيش بتقصدي يعني لما بتقولي لامبالاة؟ من قبل مين يا هيام؟
1: من قبلنا كمجتمع، من قبلنا كناس، من قبلنا كمجتمع عربي قاعد بتذبح يوم يوم يوم يوم. اللي قاعدين بتحركوا أقلية عقبال الناس اللي عايش حياتها وماشي الحيط الحيط ويا رب السترة، وبطل حتى يمشي معنا الحيط الحيط يا رب السترة. ماشي الحيط ولا تحت الحيط ولا فوق الحيط، رصاصة بدها تطولك، بطل في مجال تتخبى. عشان هيك أصبح يعني وصلنا لوضع إنه إحنا بحاجة لثورة من الصغير قبل الكبير، بمحل إنه نمحى هذا المصطلح تبع اللامبالاة، نمحى السوشيال ميديا والتصوير تبع اليوم يوم كأنه أكثر إشي عادي، والشوارع كلها غرقانة بالدم. أجا الوقت إنه كلنا نطلع نسكر الشوارع، كل المفارق تتسكر، كل الإميات، كل الأهالي، كل أولاد، بطل في مجال للقعدة في البيت، بطل في مجال إنه نمسك ونستنكر على السوشيال ميديا، بطل في مجال إنه نطلع ونعمل مقابلات. إحنا عم نموت بكل لحظة، الأعداد بتصارع، والظاهر في علاقة طردية في موضوع الانتخابات. كل ما تقرب الانتخابات تبعت الكنيسة قاعدة بتزيد الأعداد. هل هذا محض صدفة؟ أكيد لا، في مخطط، في عدد. أنا حسب رأيي يعني من المعطيات اللي متبعتها لسنوات، وخاصة من ما فاتت الآفة بشكل كبير على طمرة، كأنه في رقم هدف في كل سنة قداش يكون، والهدف قاعد بتضاعف كل سنة. فإذا إنه نفز عن حالنا،
0: إيش لازم ينعمل يا هيام دياب؟ لما إحنا حاولنا، بتعرف كل الأشياء اللي قلتيها والله حاولناها، يعني من خلال مبادرات وندوات وكتابات ومقالات ومقابلات ومظاهرات ومسيرات، إيش ضل ينعمل؟
1: انفز كلنا إيمان، اللي كانوا يطلعوا ويشاركوا معروفين نفسهم بيطلعوا بيشاركوا كل مرة. هاي المرة يعني أنا بوجعني كان منظر انه احنا ماشيين في قلب البلد وقاعدين بنتظاهر، مش بس في طمرة، حتى في سخنين وقت المظاهرة الكبيرة.
0: نعم.
1: والناس قاعدة بتشرب قهوة على البرندات. يعني اجى الوقت انه ولا حدا في بيته، ولا حدا مش نفس الاشخاص اللي دايما حاملين الهم وحاطينه على كتافهم وتركين شغالهم وعمالهم وقاعدين بفكروا. وهذا صوتنا دينا قبل 5-6 سنين. قبل 5-6 سنين قلنا انه الوضع رح يسوء اكثر واكثر.
0: نعم.
1: قبل 5-6 سنين كان يصل شهر 11 وفي عنا 90 قتيل. هاي اليوم انا اصلا مع ضد الارقام اللي قاعدين بتسابقوا عليها الصحف وقاعدين بتسابقوا عليها وسائل التواصل ووسائل الاعلام، انه كانه كل يوم بيزيد عدد. امحوا الاعداد ولاقوا طريقه ثانيه، العدد طبع الموضوع كانه قاعدين بنعد وبدنا اياها تزيد الاعداد بدون ما نقصد. ف في وقت، يعني اسا هاي نقطه تحول اجت، يعني اجت فار طفح الكيلو فار.
0: كتير مرات قلنا تخطينا الخطوط الحمراء، طفح الكيل، وصلنا إلى الحضيض إلى الأسفل، ولكن كل مرة عم نشوف فيه كمان إشي أكتر وأفظع. إذن ما هو المطلوب من القيادات؟ لأنه اللي عم بتقوليها هي مدياب بالآخر الله، يعني الله. بالآخر بدك حدا يقود الإشي، بدك حدا اللي يعني يمسك الموضوع الناس ويمشي فيه لقدام ويأخذ الشعب وراه.
1: مش فاضيين للأسف، مش فاضيين القيادات، مش فاضيين. أنا بلومهنش بس أنا فقدت الثقة من زمان في موضوع إنه حدا يمشي قدامي ويقول لي امشي يلا. أنا مع إنه الناس كلها تقوم وتتحرك، راح موضة القيادة تقود، راح زمن، هذا زمن عدى. يعني بحلم إنه يرجع. أنا بآمن إنه لما في قائد قوي وسند كل الناس، الوضع تبع المجتمع ككل بيكون مختلف. بس اليوم احنا في ازمه ثقه يعني متفاقمه، ووصلت انا حسب رايي للحضيض، وخاصه في الفتره الاخيره تبعت الائتلاف وصلت للحضيض. يعني بطل فيه مجال اذا بهذا الوقت مش عارفين ناخذ قرارات ونكون كلنا مع بعض، مش عارفين نعمل قوه علشان نغير الواقع ونغير المضامين. طيب. ونغير القوانين.
0: هي بالاخر في وزير أمن داخلي، وزير أمن قومي، في
1: لحظة
0: هي بس استني أوضح لك الفكرة. في وزير، هو وزير مفروض مسؤول عنا كلياتنا بغض النظر هون الأمور السياسية الأيديولوجية، هو وزير الأمن الداخلي الأمن القومي، هو مسؤول عن الشرطة. في قيادات شرطية، في مفتش عام للشرطة، في مكتب رئيس حكومة، وفي كتير وزارات. لحظة هي بس خليني أوضح لك الفكرة. أوكي، يعني هل حسب رأيك المطالبة عم بتتم بما فيه الكفاية؟ بمعنى صحيح انه يعني احنا كمواطنين ما بنقدر نروح نلتقي مع وزير امن قومي داخلي ولا مع رئيس حكومة، ولكن التوجه لما يتم ارسال 100,000 رسالة ويكون في مطالبات يعني بشكل مكثف اكثر، يعني مفروض انه هو الوزير المسؤول عنا، مفروض انه المفتش العام للشرطة مسؤول عنا، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كمان هو مسؤول عنا. فاذا في اقتراح معينين عمل ايش يا هيام؟
1: فيش اقتراح. عندك شك؟ يعني انت هسه اذا بعثنا له 100,000 رسالة بتغير الوضع؟ هاي بالوضع الطبيعي ممكن يتغير الوضع، بالوضع الطبيعي جدا، بالوضع اللي عندك فيه وزير معتوه بتفاخر انه بده يحلق على الصفر على شعره بعدد البيوت اللي هدمها، هذا بده هتأثر فيه 100,000 رسالة؟ هذا كلياتنا لازم ننزل على الشارع عشان نطيره من الكرسي اللي قاعد عليها.
0: بس انت عارفة انه هذا الاشي بتمش غير بطرق الانتخابات، فيش هون ايش يعني تروح تطيري هيك، يعني
1: برجع
0: بتمشيش الالية إيمان. هاي انه هيك
1: ايمان، انا برجع لفكرة اللامبالاة، لمصطلح اللامبالاة، لا مبالاة اللي طحنتنا كلنا ومخلي كل الناس تقعد في بيوتها كمان وقت الانتخابات. مع كل الضغوط وكل عدم الثقة الموجود، المفروض كلياتنا هاي المرة ننزل وننزلوا عن الكرسي بالانتخابات. طبعا هذا قصدي، أنا طبعا قصدي بالطرق الدبلوماسية وبالأدوات المطروحة واللي بنقدر نعملها. إذا ظلنا قاعدين في البيوت في الانتخابات كلياتنا ولكن إجر على إجر وطلعنا نشوي في الباركن، مش رح يتغير الوضع. عندنا فرصة إسه تاريخية نعاود ناخذ الموضوع لايدينا وننزل على الصناديق وننتخب وننتخب وننتخب ونعلي الارقام في المجتمع العربي علشان يكون عندنا تاثير، لانه للاسف هي الطريقه الوحيده.
0: هل بس في اللي راح يقول لك اذا ما قامتش قائمه مشتركه بتشمل 4 احزاب مش راح نروح على صناديق الاقتراع، يمكن تسمعيها عمالك وكأنه يعني بدون يقاصصوا الأحزاب إنه إذا ما عملوش قائمة مشتركة تشمل الأربعة مش رايحين ينتخبوا.
1: أنا أول واحدة حكيتها قلت سهلوا علينا المهمة عشان نحث الناس تنزل تصوت وقتلفوا، سهلوا علينا المهمة. باللحظة اللي أعلنوا فيها إنه فيش ائتلاف صعبوا المهمة على الكل، وبالرغم من هيك بعدني بنادي وبقول مش يعني مش مش مش آخر الدنيا. في ناس عقولها صعب تتغير، والظاهر في ناس مصالحها الشخصية في الصف الأول قبل مصالح المجتمع اللي غرقان في الدم. فهي

0: كل الحق علينا، لأنه إحنا شايفين كل المعطيات بتقول إنه الحق على الحكومة وعلى السياسة.
1: طب وإحنا فيش علينا مسؤولية هون يا هيام؟ هيام؟ نحاول أن نستكمل هذا الحديث مع ضيفتي هيام دياب، مديرة قسم الثقافة في بلدية طمرة. هيام أنت معي؟ إذن نحن بذلك عمليا استكملنا الموضوع، ونحاول بالفعل أن نفحص كيف يمكن أن يخرج مجتمعنا العربي من شلال الدم، بركة دم، بحيرة دم، بحر دم. 5 جرائم خلال 12 ساعة، ونحن نفحص الآن ربما هناك جريمة أخرى قبل قليل. برنامج على الأجندة، هيا بنا نتابع.

0: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
1: ننتقل الآن إلى الملف السياسي الدولي، وينضم وبالأساس موضوع إسرائيل لبنان. يوم الجمعة مساء كان هناك الخبر حول توقيع اتفاقية تقدم في مسار إسرائيلي لبناني، وبدأت ردود الفعل ما بين مؤيد ومعارض، منتقد ومن يثني على ذلك. من لديه أمل بأننا سنصل إلى سلام بين إسرائيل ولبنان، وهناك من يقول لا أمل في ذلك. ماذا يقول ضيفي السيد سليمان نخلة؟ أهلا بك أستاذ سليمان، تحياتي.
2: صباح الخير لك وللمستمعين الكرام.
1: هلا، صباح النور. تعرف، لفت انتباهي النقاش الداخلي في داخل لبنان، وبالذات قضية اللافتات اللي كانت تشكر إيران واستبدلتها لافتات تقول لبنان أولا. كل صورة الوضع اليوم بالنسبة للشعب اللبناني اللي عانى في سنوات من حرب أهلية، اللي عانى من وضع اقتصادي، واللي عانى أيضا من تداعيات بالنسبة للحرب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ماذا يريد الشعب اللبناني اليوم يا أخ سليمان؟
2: نعم، الشعب اللبناني بالأكترية الصحة منه اليوم قرف من كل الوضع اللي حضرتك حكيت عنه، 50 سنة من الحروب اللي ما خصوا الشعب اللبناني فيها. اليوم الأكترية الصحة من الشعب اللبناني مقتنع ورايح بكل ما يعني ما يمكن من النوايا الحسنة لحتى يعمل الاتفاق مع دولة إسرائيل ليوصل للسلام وللطمأنينة وللاستقرار وللازدهار. بس بنفس الوقت في البعض المانع الأساسي اللي هو الجناح الإيراني اللبناني اللي هو بيتبع لولاية الفقيه، ما مقتنع بشيء وما عنده، وكل المحاولات اللي عملها من إسناد غزة لإسناد الخامنئي وصلنا لهون. اليوم في الدولة اللبنانية طرف شريك كامل مع الدولة الإسرائيلية برعاية الأمريكان، وهذا الأمل الوحيد للشعب اللبناني، للأكترية الصحة من الشعب اللبناني ليوصلوا للاستقرار وللسلام لمرة أولى وأخيرة بإذن الله.
1: بس هناك من يقول طالما حزب الله مش بقلب هذا الاتفاق فلا يمكن تطبيقه على أرض الواقع.
2: صحيح، بس بالنتيجة الدولة اللبنانية أخذت قرارها، وفي وراها الأكترية الصحة من الشعب اللبناني. ووقت اللي بيكون حزب من خارج القانون وإرهابي بآخر شيء بدون يوصلوا للصدام، هي كل المحاولات اللي عم تصير إنه ما يستضبوا، لأنه بيعتبرون لحد اليوم هني لبنانية. بس وقت اللي بيصير الموضوع إنه بدون هني يتمردوا على الدولة وعرار الدولة، آخر شيء الجيش اللبناني ما عنده حل. هي منا رح تكون حرب أهلية، هي رح تكون بين الجيش اللبناني وميليشيا خارجة عن القانون.
1: نعم، في إشي مثير سيد سليمان نخلة لاحظته بالفترة الأخيرة، إنه اليوم على شبكات التواصل صرت أشوف جرأة أكبر من قبل لبنانيين، هم نشطاء، هم صحفيين، هم اللي بينتقدوا حزب الله وبينتقدوا الحرب وبدعموا الحكومة اللبنانية في كل قرار بتتخذه. هل هدول قلة ولا إحنا أمام موجة جديدة اللي بتطلب إشي تاني؟
2: ست الكريم، يا ست الكريم، بالسنين الماضية كان في احتلال باطني

0: لجمهورية إيران للبنان، واستلموا كل مفاصل الدولة اللبنانية بدولة العميقة، بدولة الإرهاب، بترهيب البشر وترهيب العالم. الحقيقة كان كل فترات الفترة السابقة كان في أشخاص يتجرؤوا ويحكوا، وفي ناس دفعت الثمن بحياتها، ابتداء من الرئيس رفيق الحريري إلى آخر شيء بعتقد لقمان سليم، أحد الصحفيين الشيعي. واليوم صح الشعب اللبناني قرف أختي، بطل فيه يتحمل من كل النواحي اللي حكيت فيها، أمنيا، اقتصاديا، اجتماعيا. البلد لبنان مش بلد حرب، لبنان بلد سلام، بلد محبة، بلد سياحي، أجمل بلد يمكن بالشرق الأوسط.
1: بالنسبة إلا بمنظورنا أيضا سيد سليمان نخلة، لبنان هي بلد الثقافة، بلد النور، صحيح. بلد الازدهار، بلد المحبة والحب وكل الأشياء الحلوة.
0: صحيح.
1: يعني هل بدي أفكر معك، يعني إذا كان هذا حلم بعيد ولا ممكن إنه يتحقق، هل ممكن بالفعل يكون في سلام بين لبنان وإسرائيل؟ وأي نوع من أنواع السلام؟ لأنه حتى مثلا السلام بين إسرائيل ومصر، السلام بين إسرائيل والأردن، أنت بتعرف يعني طول ما في القضية الفلسطينية في الخلفية بضل سلام مش كامل ومكتمل 100%، لأنه بضل في هذا القضية الفلسطينية اللي تستوجب الحل.
0: سيدتي بدي أقول لك شغلة، إخواننا الشيعة هن كانوا الأكترية بزمان، كان الجيش الجنوبي اللي هو كان بالحزام الأمني سابقا قبل 2000، كانوا الألفات من إخواننا الشيعة يشتغلوا بإسرائيل. الأكترية الساحة من عناصر الجيش الجنوبي هن من إخواننا الشيعة، فهن ما يعملوا لي فيها يعني القصة كلها قصة خميني وخمينئي، ونحن ما خصنا بالموضوع، لا التربية اللبنانية لهذا الموضوع. نحن ما عندنا ولا مشكلة، وقت الإسرائيل ما عندها طمع بأراضينا، نحن مفروض نكون نحن السلام الحقيقي، ونحن الشعب اللي بيقدر يعمل سلام، ونحن الجهة اللي مدينا إيدنا لأيد إسرائيل من أول ما بلشت المشاكل عندنا بلبنان، للسلام مش لشي تاني. بدنا نعيش بسلام، نحن جيران، خلصت القصة، شو بقى ما ندفع؟
1: هل هناك تخوف من حرب أهلية في داخل لبنان؟ بتوقع أنه أنت أكتر الناس اللي مش معني أنه تشوف حرب أهلية في داخل
0: أهلية.
1: الشعب اللبناني
0: ستي ما في حرب أهلية، في الجيش اللبناني بده يفرض سلطة الدولة، اللي بيوقف بوجهه بيعتبر متمرد على القانون والإرهابي ولازم يتحاسب، نقطة على السطر.
1: وهو قوي، هو قوي بما فيه الكفاية حتى يكون هو المسيطر على الأمور.
0: يا ستي الكريمة عندك 80-90 ألف عسكري جيش لبناني، بس يكون في قرار من الدولة 100% وفي شعب أكترية صيحة وراه، ما حدا بيوقف بوجهه، لا إيران ولا غير إيران، هاي دولته وهاي أرضه وهاي شعبه، واللي بده يتمرد بده يدفع الثمن، لأنه بيكون مجرم وإرهابي لازم يتحاسب، مش حرب أهلية، ما حدا بده راسه لإخواننا الشيعة. بدنا نعيش نحن وياهم بسلام، ومع الجيران، مع سوريا، مع الأردن، مع إسرائيل، مع كل العالم، ما ودنا حرب مع حدا.
1: كيف بتشوف دور المجتمع الدولي؟ يعني أنت ذكرت سوريا، طبعا الواقع اليوم في سوريا مختلف عما كان قبل سقوط نظام الأسد، ولكن كمان دول أخرى مثلا الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، أوروبا، دول الخليج، كيف بتشوف دورهم وموقفهم مما يحدث في لبنان، وبالذات قضية يعني المضي قدما؟ يعني إحنا شايفين الحكومة اللبنانية مكملة، حتى لو بيكون في انتقادات من قبل جهات مش معنية تشوف هذا الحل الدبلوماسي، هي مكملة كيف ما إحنا شايفين.
0: ست الكريمة، الجناح الوحيد اللي ما بده واللي بده يضل يعمل مشاكل هو إيران، واللي وراها أو الزعران من اليمن للعراق لجنوب لبنان اللي خربوا. وشوفي، شوفي النماذج، شوفي الحياة، شوفي الاجتماع باليمن مثلا، شوفي بالعراق ببغداد، خاصة امبارح عمل رئيس الوزراء العراقي حملة على مكافحة الفساد. شوفي بلبنان أحلى بلد بالعالم، سويسرا الشرق صارت مزبلة الشرق من وراء هاي العالم هذه. كيف في بس أمريكا وكل الدول الباقية، سعودية، الدول العربية، الدول الأوروبية، كلهم بدين يدعموا لبنان بطريقه للسلام مع إسرائيل، وإن شاء الله تكون كمان إسرائيل شريك كامل بهذا الموضوع، وتدعم بكل قوتها المعلوماتية والاستراتيجية والهايتك وما بعرف شو هاي الحكومة اللبنانية لا تنجح، لأنه هاي الطريق الوحيد لنعيش بسلام، ما بقى عندنا حل تاني. الشعب اللبناني خلص، ما عاش فيه يعمل شيء إلا السلام، ما بقى عنده إمكانية لشيء.
1: بدينا بأنه نقول نحلم أنه يكون في سلام في المنطقة، ففي حال بالفعل صار سلام، لوين بدك نروح في لبنان سليمان نخلة؟
0: أو حياتك أنا عايز بيك أول شيء لعندي على منطقة جزين، وبعدين بنروح وين بدك على كل لبنان.
1: إن شاء الله تيجي هالأيام الحلوة ونزور لبنان البلد الجميل بكل ما فيه من طبيعة، من جبال، من مواقع دينية وأثرية وكنائس وكله، هذا من اللي بنتمنى
0: بإذن الله قريبا قريبا، لأنه ما في ولا مانع، ما في ولا مانع.
1: سليمان نخلي شكرا جزيلا لك، نتمنى كل خير، شكرا جزيلا،
0: هلا. أهلا وسهلا، باي،
1: تحياتي. وننتقل إليك الدكتور عنان وهبي، المحاضر والباحث في جامعة حيفا والخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية. أهلا بك دكتور عنان، تحياتي. دكتور عنان هل أنت معي؟
2: تتحدثين مع مجلي وهبي؟
1: فإذا
2: بعدين أنا يعني تقديري واحترامي للدكتور عنان وهبي، فنحن من نفس العائلة.
1: أكيد أنتوا كلكم عائلة كريمة وعائلة نحن نحبها ونقدرها جدا، فإذا رح نكون معاه لاحقا، لأنه قالوا لي وهبي على الخط، فأنا ما كنتش متأكدة أنه وهبي فيكم، بس كلكم عزيزون وكريمون. إذا سيد مجلي وهبي طبعا نائب وزيرة وعضو كنيسة سابق وحاليا سفير متنقل في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، أود أن أسمع رأيك أيضا بخبرتك السياسية الدبلوماسية وأيضا بخبرتك العسكرية. هل ترى بالفعل هناك ما يحدث الآن سوف يضمن الأمن على الحدود الشمالية لدولة إسرائيل بين إسرائيل ولبنان؟
2: نأمل جميعا أن ما تم الاتفاق عليه في الولايات المتحدة وواشنطن يكون له فعلا الواقع الأمني والسلام بين إسرائيل ولبنان، والتوصل إلى كل هذه التفاهمات ستؤدي أن يكون هنالك يعني نعود إلى سن الطفولة حينما كان لم يكن هنالك حتى جدار بين إسرائيل ولبنان، وكان عدة مرات نقطع الحدود مشيا على الأقدام. كلنا نتأمل أن نعود إلى هذه الفترة، أن يكون سلام وأن يكون هنالك معيشة ورغدة معيشة.
1: ولكن هناك الأمور العسكرية الأمنية سيد مجلي وهبي، اللي هي يعني وجود حزب الله في المنطقة، الجيش الإسرائيلي دخل إلى مناطق جنوب لبنان، الآن في إطار هذه الاتفاقيات سوف ينسحب يعني ليعود إلى حدود سابقة اللي كانت. فإذا حسب رأيك وخبرتك كيف يجب أن تدار هذه الحدود بحيث أنه من جهة واحدة يكون هناك أمان لسكان شمالي البلاد بالأساس، وأنت من بينهم، أنت ابن قرية بيت جان وكل القرى والبلدات بالذات البلدات الحدودية، ولكن بالطرف الآخر يكون كمان في حياة كريمة لسكان جنوب لبنان وما يكونوا في إطار مواجهات عسكرية، يعودوا لقراهم يعيشوا حياة رغيدة وكريمة.
2: الموضوع يعتمد على عنصر واحد في لبنان، وهو حزب الله وكل من يؤيد هذه المنظمات التي تخدم أو البروكسي تبع إيران، وتعمل سنوات طويلة بعد يعني عدة حروب مع لبنان وانسحبنا من لبنان وإلى الحدود الدولية، ولكن استمرت إيران وحزب الله ومن يؤيدهم في لبنان في جمع الأسلحة وتوجيهها نحو إسرائيل وإقامة الاستحكامات، وما رأيناه في الجنوب اللبناني ثكنات تحت الأرض وفوق الأرض مليئة وبيوت مليئة بالسلاح.
1: بس تعرف سيد مجلي يعني الآن كمان عند دخول الطائرات المسيرة المفخخة إلى الصورة بطل الإشي على الأرض يعني كافي أو ناجع، لأنه هاي الطائرات وأدت إلى قتل أيضا، يعني هي يمكن إطلاقها من مسافات بعيدة، فإذا كيف يمكن التغلب على هذا الخطر الأمني؟
2: لا يوجد أي مشكلة أمنية أن لا نجد لها حل، وخاصة هذه النوع من الطائرات المسيرة والمسلحة سيكون لها حل قريبا وعاجلا، لأنه كل العقول الإسرائيلية والغربية تعمل الآن على إيجاد هذا الحل. نحن لا نريد أن نتحدث عن تطورات الأسلحة وعمل الأسلحة، الموضوع هو سهل جدا، إذا التزم لبنان بهذا الاتفاق ورغب في أن يكون طبعا أن يفك وإزالة الأسلحة وكل ما يحتويه من الجنوب اللبناني من أسلحة لحزب الله وإبعاد حزب الله عن المحور الإرهابي والعسكري فستكون حدود آمنة. يعني حتى في الاتفاق وعادة في مفاوضات التي جرت في واشنطن لم تكن هذه الصعوبة لأن هنالك مبدأان بين إسرائيل ولبنان أنهم يرغبان في أن يكون هنالك سلام بينهم.
1: نعم.
2: وتم الاتفاق أن إسرائيل تلتزم في حالة أن يقوم لبنان الجيش اللبناني بتنظيف المنطقة من السلاح ومن الإرهاب ومن السكنات الإرهابية لحزب الله إسرائيل والجيش اللبناني يسيطر على هذه المناطق إسرائيل ستنسحب إلى حدودها. وأنا أريد أن أتحدث أن المستقبل هو في هذه العلاقات بين لبنان وإسرائيل بعد التوقيع على السلام.
1: نعم.
2: الشعب اللبناني طبعا والشعب الإسرائيلي نحن كسكان الشمال نعرف ما معنى الهدوء والاستقرار ولكن هنالك في لبنان ما زالت فئة. يعني اليوم سمعت أن نبيه بري رئيس البرلمان لا يريد أو يتهم هذا الاتفاق بأنه غير واقعي وهو الغير واقعي. نعرف التاريخ تبع نبي بري
1: وهنا يأتي سؤالي لك كسفير متنقل في دول حوض البحر الأبيض المتوسط وعلاقاتك مع مندوبين من كافة دول العالم سيد مجلي وهبي، كيف ترى أنت دور دول العالم ليس فقط الولايات المتحدة وإنما بقية دول العالم ومن بينها فرنسا على سبيل المثال دول الشرق الأوسط في أن يكون هناك اتفاق بين إسرائيل ولبنان؟ في إلها دور بتقدر تأثر مثل ما بيكون في أي مشكلة بين طرفين عادة، يعني في مفروض غلاف اللي يضمن إنه هدول الطرفين يتوصلوا لاتفاق ويكون اتفاق متين وثابت.
2: أعتقد يبدأ الموضوع بالطرفين نفسهم، يعني حينما نتحدث عن إسرائيل ولبنان حينما يلتزموا فالقضايا الأخرى سهلة جدا. وأيضا الدول الأوروبية والولايات المتحدة هي الراعية الكبرى لهذا الاتفاق لأن يكون هنالك فعلا عودة إلى حياة اعتيادية وحياة يعيش فيها اللبنانيين والإسرائيليين بسلام. لكن هنالك فئات، يعني نتحدث الشيعة وعددهم في لبنان خلينا نقول قريبة فاتوا 50% يريدون أن يستمروا، ليس كل الشيعة طبعا ولكن حزب الله ومؤيدهم يريدون الاستمرار في موقفهم ولا يحاولون فعلا أن يكون لهم دور. فالحكومة اللبنانية الآن في مأزق حيث أن أعضاء الحكومة من حزب الله وممثلين سينسحبون الحكومة، هنالك توقعات، ولكن الشعب اللبناني غالبيته من الطوائف الأخرى تريد أن تعيش بسلام وهنالك موقف واضح لرئيس الحكومة ورئيس الدولة اللبنانية ومشكورين على هذا الموقف من أجل المواطنين اللبنانيين ليس إلا من أجل تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان. كل ما يحدث الآن هو هؤلاء المسلحين، نحن نعرف كإسرائيليين وكجيش الدفاع الإسرائيلي أن حزب الله في موقع ضعيف جدا وتضرر بشكل يعني نستطيع أن نقول أن مواقع في الجنوب وأيضا في مناطق أخرى دمرت بالكامل رغم محاولات إعطاء الصورة التي يريدون أن يثبتوا أنهم على واقفين على مهامهم. الوضع العسكري لحزب الله ضعيف جدا وكل هذه الأمور تعطي الأمل أن يكون هنالك سلاما في حالة تم تفكيك الأسلحة وكل ما هو هنالك.
1: السيد مجلي وهبة شكرا جزيلا لك سيد مجلي، تحياتي لك.
2: شكرا
1: لكم.
2: شكرا.
3: أمريكا ترحب بكم،
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان،
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
7: أجا
8: أجا أجا أجا هدوء هدوء هدوء.
9: هيا يا جماعة بس شوي.
10: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
9: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
1: نتابع حوارات برنامج على الأجندة، ونريد أن نرحب الآن بضيفتي التالية وهي عضو الكنيسة نعمة لزيمي. بوكر توف لك خبرات كنيسة نعمة لزيمي. شلوم لك نعمة.
11: شلوم، بوكر توف.
1: بوكر توف. אנחנו עוד נגיע לנושא הבחירות והמפלגות, העבודה, הדמוקרטים, אבל חשוב לי, כמו שפתחתי היום את התוכנית, במקרה הרצח בחברה הערבית.
11: נכון.
1: חמש רציחות תוך 12 שעות, וזה לא מסתיים.
11: ועוד רציחה,
1: מה את חושבת על כך? כמובן שגם יש לך תפקיד בוועדת ענייני הצעירים, ועדת הכספים, וכל מיני ועדות, כי זה לא רק משטרה. זה מעבר למשטרה, נעמה.
11: בדיוק. וקודם כל, אני כואבת את המציאות המדממת בחברה הערבית והחברה הישראלית. החברה הערבית היא חלק מהחברה הישראלית, כשהחברה הערבית מדממת, החברה כולה מדממת, ואני קודם כל מצטערת כל כך על המציאות הזאת, אבל גם חשוב לי לומר את זה, אפשר לשנות, אפשר למגר רצח ופשיעה, זו לא גזירת גורל. ואני עוסקת בנושא הרבה, כפי שציינת, גם בוועדת הכספים, כשנלחמתי נגד הקיצוצים בתוכניות החומש, במענקי האיזון של סמוטריץ' ובתוכניות אחרות, בחלק מהמאבקים גם הצלחנו. ורק לפני שבוע וחצי בוועדת הצעירים הצלחתי לבלום קיצוץ של 1.5 מיליארד שקלים, כי הוכחתי שמי שקיצצה דרורית שטיינמץ היא ללא סמכות, כי היא חשודה בפרשה של מאי גולן, והצלחנו לבלום. אבל זה לא מספיק, כי בסוף צריך מדינה שרוצה, ממשלה שרוצה למגר פשיעה ולא מזלזלת בחיי אדם. במדינת ישראל הכל נהיה יותר יקר חוץ מחיי אדם, וזה מה שאנחנו רואים כאן.
1: אז מה את מציעה? מה אפשר לעשות עוד לפני הבחירות, נעמה? כי אני אגיד לך מה כואב. אם אנחנו נעשה חישוב, זה כואב לי להגיד את זה, אבל מעכשיו עד הבחירות, ובין אם תשתנה הממשלה או לא תשתנה, זה נשים בצד כעת, נדבר על זה אחר כך. אם אנחנו בקצב הזה, אנחנו עם עוד 100 נרצחים עד הבחירות. האם יש משהו לעשות במיידי?
11: תראי, בסוף אנחנו צריכים שהמשטרה תתנער על עצמה ותעשה את הדברים המיידיים, כי תהליכי עומק של חינוך, חינוך לא פורמלי, טיפול בצעירים חסרי מס והכל, פה אנחנו רואים שהממשלה הזאת רק מקצצת. זאת האמת, אני לא אשקר. אני עכשיו, תדעי לך, עמלה בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, על תוכניות חומש חדשות שאני רוצה להציג לממשלה הבאה. אני לא מחכה. סוף שנת 26. לא נגמר החומש. הממשלה הזאת לא עובדת מספיק חזק בשביל החומש החדש. ואנחנו צריכים להגדיל תקציבים, להבין איזה תוכניות עבדו, להבין מה צריך להרחיב. אני יושבת עם כל המומחיות מהחברה האזרחית, מהחברה הערבית, ולומדת, כי אני יודעת שזה גם אחריות שלי. זה לא רק אחריות של המפלגות הערביות, זה אחריות גם שלי. ואם אנחנו שואפים ואנחנו נעיף אותם ונהיה בממשלה הבאה, אז אני חייבת לעשות. זאת המחויבות שלי, ולכן אני אומרת, קשה עכשיו, אבל יש תקווה ליום שאחרי, ואנחנו לא נוותר על היום הזה.
1: אוקיי, אני רוצה לסכם, ואז באמת לעבור לעוד נושאים. אז תقول ضيفتي عضو الكنيسة نعمة لزيمي, أنا أتألم بسبب جرائم القتل في المجتمع العربي, وأنا أقول هو المجتمع الإسرائيلي عامة, وأتأسف لهذا الوضع, ولكن يمكن التغيير, هذا ليس قدرنا, ولذلك أنا ضد, كنت ضد التقليصات التي أعلن عنها في ميزانية المجتمع العربي. وأيضا سألتها عن كونها ضمن لجنة الشبان، قالت أنا وقفت بوجه تقليص 1.5 مليار شيكل، ولكن نحن يجب أن نكون أن تكون الحكومة هي من يريد أن يكافح الجريمة. الشرطة يجب أن تقوم بالخطوات الفورية عدا عن موضوع التعليم والأمور المستقبلية. تتحدث عن الخطط الخماسية للحكومة القادمة، حيث أن الحالية على وشك أن تنتهي، ولكن لا يوجد تخطيط مستقبلي. از كموفان نعما اد مدبرت على اتيد نحن بمציאות كات מאוד קשה. את אמרת שאת מתכוונת להיות שרת החינוך הבאה. אם זה יקרה, אם זה יקרה, מה זה אומר נעמה?
11: קודם כל, משרד החינוך הוא משרד הכי חשוב לעתיד המקום הזה, והוא גם מגלם את שני הדברים הכי חשובים שצריך לדאוג להם עכשיו. האחד זה שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה, והדבר השני זה שיקום הדמוקרטיה הישראלית. וזה משרד שמאפשר לנו לדאוג לדורות הבאים. עכשיו אני בדרך לבגץ היסטורי על העתירה על האפליה התקציבית של החינוך הממלכתי אל מול החינוך הממלכתי דתי, ונתנו את הנתונים באמת, ואכן מה שאנחנו גם יודעות, ילד בחינוך הממלכתי הערבי מקבל כ-40% פחות בילד בחינוך הממלכתי דתי, בגלל כל מיני קומבינות, שיטות מעוותות. וכשאין שוויון הזדמנויות שמשקיעים בילדים פחות, אז אנחנו פוגעים בעתיד שלנו, וגם פוגעים ביכולת של ילד להגשים, לחלום, להתפרנס בכבוד, ולהיות מי שהוא צריך להיות בעולם. ואת זה חייב לשנות. Okay. זה הבסיס של הכל. אגב, כמובן גם חינוך לא פורמלי, והשקעה בזה שלא יהיו צעירים חסרי מעש, אגב, לא רק בחברה הערבית, בכל החברה, שהמדינה תעניק את הכלים, את המיומנויות הכי חשוב האנושיות והערכיות, כדי להיות פה אזרחים טובים, אזרחים מתנדבים, אזרחים שרואים במקום הזה, מקום שצריך להשקיע בו. את זה עושים דרך מערכת החינוך.
1: אוקיי, אני רוצה לסכם ואז באמת לעבור לנושא הבחירות. إذن هي في حال تشكيل الحكومة القادمة من قبل حكومة أخرى، هي تريد أن تكون وزيرة التربية والتعليم، تقول لضمان مساواة في الفرص لكل طفل، وأيضا لترميم الديمقراطية في إسرائيل، وهي في طريقها إلى استئناف لمحكمة العدل العليا بشأن الميزانيات، حيث أن الطالب في المدارس الاعتيادية بما في ذلك الطلاب العرب يتلقون 40% أقل من ناحية الميزانيات من التعليم لدى المتدينين. وتقول هذا الأمر عمليا يمس بحلم كل طفل، بالإضافة إلى موضوع ميزانيات التعليم اللامنهجي. تقول مهم التعليم أولا لمنح الطلاب والمجتمع المهارات الإنسانية والأخلاقية ليكونوا أيضا مواطنين صالحين والاستثمار فيهم. كل زي רק יקרה רק אם ישתנו פני הממשלה. אבל ממה שאנחנו רואים כעת, נעמה לזימי, במפלגות האופוזיציה עדיין אין אחדות, להפך, יש תחרות פנימית. אנחנו רואים שנתניהו כעת מוביל קו שמושך אליו את בני גנץ, עוד מיני מי שמתכוונים להתמודד, וגם הם בעד גיוס למשל, שזו נקודה תהיה משמעותית בבחירות, והוא די חזק מולכם. איך תנצחו את הבחירות במצב הזה, כשבנט מתחרה באייזנקוט, ואייזנקוט מתחרה ביאיר גולן, ויאיר גולן בלפיד? כאילו, זה לא נראה שאתם נותנים את הפייט המאוחד נגד הממשלה הזו.
11: קודם כל, חייב לעבוד הרבה יותר בשיתוף ואחידות, אין ספק, אבל מה שאת רואה עם ביבי זה קריאות מצוקה. הוא רואה שהוא עדיין לא עובר בשום סקר, שהוא נכשל בכל דבר שהוא הבטיח ושיקר לגביו. והקריאות שלו עכשיו לזה משהו לאומי, זה קריאות של אדם נואש שרוצה לחמוק ממשפט. אני דווקא מעודדת מזה, כי אני מבינה שהוא מבין שהוא מפסיד. אז אנחנו, נשארה לנו משימה לעבוד הרבה יותר בשיתוף, ואני מאמינה שבתוך חודש, חודש וחצי, כבר נחליט גם, או נבין מי המועמד של כולנו לראשות הממשלה, ואיך אנחנו...
1: זה יהיה אחד שכולכם תסכימו, אם זה אייזנקוט או בנט?
11: אנחנו צריכים לעשות הכל, לעשות הכל, שכולם יסכימו, שלא יהיה אגו. יש לנו מדינה להציל. אין פה אגו. קודם כל להציל את המדינה. הדמוקרטים מתחייבים, לעשות הכל כדי להחליף את הממשלה הגזענית, הפשיסטית, הרעה הזאת, וכדי לבנות כאן מחדש את הסיפור הישראלי המשותף שלנו, ואנחנו נעשה כל מה שצריך בשביל זה. אנחנו המפלגה של הערכים הליברליים, של השוויון. אנחנו נהיה דמות מפתח בממשלה הבאה, אבל אנחנו גם לא מתכוונים לשבת בצד ולתת לדברים להתפרק. אנחנו נעשה הכל כדי שנעבוד ביחד.
1: עם מפלגה ערבית, אתם תרצו לראות מפלגה ערבית בתוך הקואליציה? כמובן שכעת מדובר ברעם, ברור.
11: לצערי כרגע אנחנו היחידים שאומרים את זה. רק אנחנו כרגע אומרים בפה מלא, כן, צריך לשבת עם רעם בקואליציה. את צודקת בהקשר הזה. אנחנו צריכים גם לשכנע את שאר השותפות. אבל בלי שום קשר, צריכה להיות תמימות דעים שהממשלה הזאת היא הממשלה הרעה ביותר שידעה המדינה. ממשלה שמזלזלת בחיי אדם, שהפרה כל הבטחה ושהפכה את החיים שלנו כל כך קשים, חייב להעיף אותם. אני מאוד מקווה שלא נפחד מהחלטות אמיצות. שותפות יהודית ערבית זה הכרח למען תקווה ובנייה. ואני מקווה שנשכנע גם את השאר.
1: תכף אני אסכם. אם סאלתו عن ما يحدث لدى احزاب المعارضه انهم ينافسون الواحد الاخر بينما نتنياهو ماض هو كممثل الطرف الحالي وايضا يحاول ان يضم اليه اخرين مثل بيني غانس. تقول نتنياهو فشل في كل شيء ونحن خلال شهر سوف نقرر من الذي يمثل الطرف الآخر. وبالنسبة للديمقراطيين هم ملتزمون بإفشال أو استبدال هذه الحكومة الفاشية الأسوأ في تاريخ إسرائيل ومع قيم ليبرالية. وأيضا تتحدث عن الشراكة العربية اليهودية وتقول نحن الوحيدون الذين نقول حاليا نريد هذه الشراكة بما في ذلك طبعا ضم حزب عربي إلى داخل الائتلاف الحكومي. خبرت كنيست نعمة لازيمة أني روتسا ليودوت لخ تدار بالخ نعمة تدار
11: تدار يوم طوف يا مين تدار
1: يوم توف. ننتقل الآن إلى مواضيع أخرى وتنضم إلي مديرة مدرسة جسور في قرية الريني دارين تلاوي بصول. أهلا بك دارين. تحياتي.
7: تحياتي إيمان.
1: هلا.
7: صباح الخير لإلك جميعا.
1: صباح النور. بنبدأ حديثنا وإذا ما استكملنا منكمل بعد الأخبار. دارين أكيد. نحن في ختام السنة الدراسية. ما كانت سنة سهلة على الطلاب. أنت يعني أنت في منطقة الشمال كمان منطقة الشمال وكمان بشكل عام وحار وصفارات إنذار وصواريخ وتعلم عن بعد. أنت بمنظورك كمديرة مدرسة أولا أكم صف عندك وأكم طالب وأي مرحلة؟
7: إحنا مدرسة جسور الابتدائية في أرفيني. إحنا 180 طالب. عنا 9 صفوف اللي هن التعليميات اللي واجهنا التحديات ببدايتها بالنص بنهاية كمان مشوارنا الدراسي. بس أنا من عندي بقول إنه مدرسة جسور ما وقفت على الحروبات وما خلى ما استسلمنا. يعني كان في تحديات وهذا كان تحدي لأنه كمان إنه بنهاية السنة يكون عنا حفل ختامي اللي هي مش بس مجرد عروض على المسرح, كانت رسالة تربوية اللي هي لكل المجتمع العربي وللدولة بشكل عام. كانت كل فقرة كانت تحكي قصة طالب اكتشف موهبته, كل أغنية كانت تعبر عن قيمة اللي احنا اشتغلنا عليها بالرغم من الصعوبات اللي احنا مرقناها.
1: إذا بنحكي دارين إذا بدنا نفصل مثلا بين صعوبات أكاديمية بحتة يعني إنهاء مادة في الحساب في الجغرافيا في أي موضوع تاني وبين الصعوبات النفسية الاجتماعية. طلع الطلاب عاشوا فترة صعبة وزوم وارجعوا وروحوا من البيت ومن المدرسة فأي المسارين كان أصعب وكيف تعاملتي مع كل واحد من المسارين دارين؟
7: إذن بكل واحد كان في له تحدي خاص. بس أنا بقول في حكمة عند كل قائد اللي هي كانت كيف أنا أقدر أسدد الفجوات ما بين الإشي العاطفي ما بين الذكاء الاجتماعي ما بين الصعوبات الاجتماعية اللي هي طلعت عنا والنفسية كمان. لذلك أنا أصريت أنه نختتم ونكمل مشوارنا عادي كأنه إحنا في عنا حرب بس ما نعطيه كتير أهمية ونسلط الضوء عليه نسلط الضوء على الطلاب اللي استنتنا انها ترجع على المدارس واللي كانت معنا خلال فترة السنة. وهي فرصة انا اخذتها مش لمحل اللي هو بيهدد، او فرصة انه احنا نتعرف على اولادنا بوجه تاني، انه نحاول نسعى لانه يشعر كل طالب انه المدرسة كمان بيته التاني. مرات بقول احنا ما بنقيس نجاح الطالب بدرجاته بس او بعلاماته،
1: ودائما هاي بتنقال على فكرة انه مش العلامات هي فقط المؤشر.
7: لا لا طبعا، في يعني بقلب قدرته على التفكير، الابداع، العمل الجماعي، الثقة بالنفس كمان احنا بنشتغل عليه. بتعرفي شو ايمان، احلى ما شفناه بالحفل انه فخر في عيون الاهالي قبل انه ما نشوفه على المسرح، اللي كان كل مشهد كان يأكد انه المدرسة بالرغم من الصعوبات اللي اسا انت ذكرتيها مش بس محل التعليم بل مساحة انه نبني انسان. وانا هم المدرسة بمدرسة جسور احنا ما بعامل الطالب كطالب، انا بعامله الطالب كإنسان شو بحاجة. فأنا هذا كمان رسالة التربوية كمان من هذا المحل. مرات صار يقولوا إيه المدرسة للتربية والتعليم، أي نعم المدرسة بتربي مع الأهل، أي نعم
1: دارين المدرسة في مجال بدي أرجع لك بعد الأخبار علشان بيهمني أسمع منك بالنسبة للعطلة الصيفية، ولكن الإشارة أكيد. بتقول إنه إحنا قربنا على نشرة الأخبار، فإذا برجع لك لأنه بيهمني إيمان. نسمع منك كمان نقاط بالنسبة لهاي العطلة الصيفية، كيف نقضيها مع أولادنا، كيف نملأ وقتهم، موضوع أكيد. المخيمات أو المدارس الصيفية اللي عم بتحاولوا تعوضوا من خلالها، بس كله بعد الأخبار. برجع لك دارين تلاوي
7: إن شاء الله بانتظارك.
1: إذن بعد ثواني معدودات سنكون مع نشرة أخبار التاسعة، ثم نعود إليكم الطاقم جميعا. تنتج هذا البتريد الصانع أحمد عويسات، ينقلنا إلى الراديو المصور درور روتشتين، يرافقنا من الهندسة الإذاعية ومع معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. إذن بعد الأخبار برجع لكم.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
5: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
6: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: عناوين التاسعة من مكان: استمرار نزيف الدم في المجتمع العربي. نبأ يفيد بأن إسرائيل غيرت مصطلح الهجرة الطوعية حيال سكان غزة واستبدلته بخطة الحركة الحرة. مصدر أمريكي يقول إنه لا قيود على السفن في مضيق هرمز. ضربات باكستانية توقع عشرات القتلى والجرحى في أفغانستان، وارتفاع طفيف على درجات الحرارة.
1: راديو مكان، الأخبار.
7: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. علم أن ضحية جريمة القتل بإطلاق النار في يافة الناصرة هو عدنان ريحاني، ويشير مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل إلى أن المغدور من سكان القرية ويبلغ من العمر 30 عاما، وبذلك ارتفع إلى 6 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي في غضون 30 ساعة تقريبا. أفادت القناة 13 بأن المستوى السياسي أوعز إلى الدوائر الأمنية بوقف استخدام مصطلح الهجرة الطوعية فيما يخص سكان قطاع غزة واستبداله بخطة الحركة الحرة. وقالت مصادر مطلعة إن المصطلح السابق أثار انتقادات دولية شديدة لأنه يشير إلى التهجير القسري. وأعربت المصادر عن أملها في أن يؤدي هذا التغيير إلى تحول في مواقف بلدان مرشحة لاستيعاب غزيين. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة والعودة إلى طاولة التفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي. وقال مصدر أمريكي إن القطاع البحرية تستطيع الآن التحرك بحرية في مضيق هرمز. انتقد عدد من رؤساء البرامج العسكرية التي تدمج دراسة التوراة أيضا مشروع قانون وقف اعتقال المتهربين من أداء الخدمة في جيش الدفاع الذي بادر إليه أمس رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية بوعز بيسموت. وقال هؤلاء لقناة كان إن هذا القانون سيلغى إذ إنه لا يوفر حلا، ومما يتضمنه أنه منذ إقراره على مدى 90 يوما لن تتخذ إجراءات اعتقال أو تحقيق ضد طلاب المعاهد الدينية الملزمين بأداء الخدمة العسكرية. شنت باكستان هجمات في الشرق الأفغاني مما أدى إلى مقتل 27 شخصا على الأقل، ومن بينهم نساء وأطفال وفقا لمسؤول في كابول. وقال وزير الإعلام في إسلام أباد عطلة ترار إن ذلك جاء ردا على مقتل 3 من قوات بلاده في كراتشي إثر هجوم نفذه مسلحون انطلقوا من الأراضي الأفغانية.
8: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
7: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى بقليل من معدلها الموسمي، وغدا تبقى الحرارة على حالها لتنخفض قليلا بعد غد الأربعاء. في العاشرة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
7: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.

0: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة الذي تنتجه اليوم رضا الصانع، أحمد عويسات راديو المصور، درون روتشتين من الهندسة الإذاعية، ومعكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. وبقي أن أستكمل حديثي مع ضيفتي دارين تلاوي بصول، مديرة مدرسة جسور في قرية الرين، مدرسة ابتدائية 180 طالبا تحت مسؤوليتها. أهلا بك مجددا دارين.
1: أهلا إيمان.
0: هلا. إذن حكينا عن التحديات الأكاديمية من جهة، النفسية من جهة تانية، والآن تبدأ العطلة الصيفية. أولا إيش محضرين للطلاب؟ كان في نقاش حول إنه استكمال أيام بدل اللي خسروه، المعلمين رفضوا قالوا أطر تانية، إيش رح يكون بالعطلة الصيفية؟
1: احنا بدي احكي لك من عندي من مدرسه جسور، من ايماننا انه التعلم ما بتوقف بس باخر يوم من الدراسه، هو دائما بيستمر بطرق مختلفه، لهيك بنحرص تشجيع طلابنا على المشاركه في البرامج الصيفيه والمخيمات اللي بتنمي هي شخصياتهم، بتساعدهم للعوده للمدارس في العام القادم بطاقه وحماس اكبر. ومن هون بتيجي اهميه المخيمات الصيفيه من اول لثالث، اللي هي مخيمات، مخيم اللي راح يكون فيه جزء منه تعليمي لسد الفجوات، ومن السادس من الرابع لسادس كمان رح يكون فيه جزء تعليمي ترفيهي، بس هاي مش مجرد وسيله لقضاء الوقت. طبعا احنا بنهيئ لهم بيئه تربويه غنيه انه يكتسب فيها الطلاب مهارات حياتيه، احنا بنعلمهم الحياه، احنا ما بس اقرا واكتب، في كمان تعلم الحياه اللي هي بيطلع يخرج لبرا الولد، فهي فرصه انه احنا ناخذهن ويكونوا صداقات كمان جديده اذا موجوده، بنمي روح التعاون والقياده، كمان في انشطه رياضيه وفنيه وثقافيه. بالنسبه للمعلمين انا عن نفسي في مدرسه جسور معلميني 90% هن طلبوا ان هن يبقوا بالمدرسه،
0: يعني هم معنيين انه يضلوا.
1: انا عن نفسي عن مدرستي في عندي حوالي 8 معلمات اللي هن حابين، طبعا هذا كلياته بيكون في له دعم مادي من قبل الوزاره لإلهن، ومن اول لثالث كمان في عندي معلمات اللي هن مع تخصص اللي يقدر يمسك الاولاد، بس انا بقول انه الحكمه في اختيار البرنامج والجوده في لما انا
0: ايش اخترتي لهي العطله الصيفيه؟
1: يعني مثلا احنا من اسبوع ست ايمان عندي معلمات رائعات اللي انا بكون لهم كل التقدير، حضرنا من المنهاج بعض المواضيع اللي احنا بدنا نشتغل عليها بس بطريقه مختلفه، يعني بطريقه العاب، عن طريق الاي اي، فهن حضروا كراريس اللي هي مخصصه وحضروا دروس اللي هي مخصصه ان الولد يلعب اثناء التعلم. بالاضافه لهيك في عندنا مطبخ تربوي اللي من خلاله هو بيتعلم كمان بجرب، كمان في عندنا اللي هن اللي بيجيني من المجلس التربوي بعض الفعاليات اللي هي لا منهجيه. انا من عندي طلبت من كل أهل هاتفياً ابعت ابنك لـ21.
0: هلأ هيك أنت بديتي، يعني حطيتي أصبعك على الجرح، حضرتوا وعملتوا وطواقم وبنيتوا برنامج، بس إحنا بدنا بالآخر أنه الأهالي ياخذوا اولادهم. وكان في سنوات سابقه مع الاسف يا دارين بتعرف في الاهل بيقول لك لا خلص خليهم هو نايم، فيش حاجه افيقه، فيش حاجه اوديه. فاذا خاطب الاهالي بعد كل التعب اللي انتم بتعملوه وبدكم تامنوا لهم ايام اللي ما يضل في البيت ينام للثلاثه، يقوم يصل للثلاثه الصبح، فتوجه الى الاهالي علشان يتعاونوا معكم وتعبكم ما يروحش على الفاضي.
1: اذا انتبهتي لاول جمله انا حكيتها، الحكمه انه انا كيف اجيب الاهل للمحل. بالعكس بالفرصه الصيفيه في اقبال من الاهل اكثر من فرصه الشتاء واكثر من فرصه الربيع، فلذلك هناك أنا ما بشد كتير، 7 أيام الولد يروح يتعرف على أماكن جديدة حلو مع أهله، يقرأ له قصة مع أهله حلو، يعني مش هالكدي. بس هون أنا بالفترة الصيف 21 يوم طالب جالس بالبيت مع الأهل، بديش أقول إنه مش بمحله سمح الله عبء، لا، فهو كمان بحاجة إنه يلاقي ناس تاني. فإحنا 95% من طلاب المدرسة مكملين معنا بـ21 يوم من صف أول لصف سادس، هاتفيا تواصلنا مع الأهل، أقنعناهم كمان، في كان نوع من الإقناع ما تخليه في البيت، إحنا معاه بدنا نشوفه، إحنا جنبه. فلذلك أنا بقول للأهل اليوم أنتوا شركائنا الحقيقيون في التربية إيمان، ما بتخلوا العطلة مجرد نوم وسهر وهواتف، خصصوا وقت للحوار مع الأبناء، زوروا أماكن جديدة، اقرأوا معهم، شاركوهم أنشطة تطوعية اجتماعية، مرات بحكي إنه الذكريات الجميلة إحنا بنعملها معهن اليوم وبنبني شخصياتهن لبكرة. لذلك مدرسة جسور أنا نوهت وبرجع بحط خطين كبار، أنا ببني الإنسان ما باخذ طالب، باخذ نعم. إنسان وبتعامل معاه كإنسان.
0: نعم دارين تلاوي بصول مديرة مدرسة جسور في الرينة، يعطيكم العافية على سنة دراسية مش سهلة يا دارين، وبنتأمل عطلة آمنة ممتعة ومفيدة لكل طلابنا، وتحياتي لإلك ولكل الطاقم اللي معك. شكرا جزيلا.
1: من هذا المحل بدي أقول لطلاب جسور اللي هن إسه بالبساط إنه أنا بحبكم كتير كتير كتير ومعاكم للآخر.
0: تسلمي، أهم إشي لما الواحد يحب طلابه يا دارين. شكرا جزيلا لك يا دارين، تحياتي. شكرا جزيلا. إذن نحن ما بين الأوضاع السياسية، الأوضاع التعليمية، ونريد أن نتابع الآن ما يحدث بالنسبة لشمالي البلاد. كانت هناك صواريخ طائرات مسيرة أثرت على البلدات الحدودية الشمالية، ثم فيما بعد سيرورة من التوصل إلى اتفاقية بين إسرائيل ولبنان. تعالوا بنا نستمع إلى ما أعده لنا الزميل شمعون ميجان من أقوال وزير المهاجرين اللبناني كمال شحادة.
2: كان واضح هذا الاتفاق الإطار أنه يشمل الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وعودة الأسرى وإعادة أعمار الجنوب، وهيدا شيء اللي كل اللبنانيين بدهن إياه. لم يكن هناك أي تنازل من وضع آلية اللي هي خطوة مقابل خطوة، وهيدا شيء طبيعي. اليوم إذا كان في أي انتقاد هو على موضوع كيف وصلنا لهالوضع هيدا، انه لبنان فيه فوق 90 ضيعة وقرية مدمرة، وليش 1,300,000 لبناني نازح، وهيدا كله بيعود اولا واخرا لقرار حزب الله انه يقحم لبنان بحرب لمصلحة ايران. وكل يوم عم بيتأكد يوم بعد يوم انه هذا القرار كان قرار ايراني لمصلحة ايران، وما زالوا الايرانيين اليوم عم بيتشكروا حزب الله وبيقولوا له لو ما تدخلت انت وبدأت الحرب كان وصلت الحرب الى طهران.
0: إذن هذا ما يحدث في الطرف اللبناني، ولكن من يعاني أيضا هم المواطنون السكان في شمالي البلاد. منذ 3 سنوات هذه الحرب المشتعلة أحيانا تزداد ثم تتقل ما بين مد وجزر، ولكن الفترة الأخيرة أيضا كانت صعبة عليهم جدا، من بينهم مثلا سكان قرية ترشيحة. ينضم إلينا الآن علاء سويطات صاحب مصلحة تجارية في ترشيحة. أهلا بك علاء، تحياتي.
3: حياتي كيف
0: الحال؟ هلا. اذا في لبنان عم نشوف انه في صوت لبناني اللي بيقول بدناش حرب، بدنا نتوصل الى اتفاقيات تضمن كمان امان وسلامه لبنان. في الطرف من طرفكم انتم علاء، اولا اوصف لنا الواقع اللي عم بتعيشوه، وبالذات اللي عشتوه في الفتره الاخيره مع كمان موجه من المواجهات العسكريه بين اسرائيل وحزب الله، ايش مر عليكم؟
3: طبعا احنا صرنا 3 سنين بالحروبات هالموجوده، بين حرب ل... ل... لحرب لحرب.
0: نعم.
3: والحياة اللي منخلش انك تضيش تتكدمي بالحياة هاي، تضيش تواصل شغلك.
0: نعم.
3: كل ما ديك تفكري بمشروع جديد بتوقف، كل ما تفكري بشي جديد بتوقف.
0: كيف الاشي اثر عليكم من الناحية النفسية، من الناحية الاجتماعية؟ يعني هاي سيرورة حياة مش سهلة، وكنا نسمع انتقادات من قبل سكان الشمال اللي قالوا في مركز البلاد مش كتير حاسين انه احنا عايشين حرب يوم يوم.
3: مزبوط، امبارح بالليل كان فينا خبط وهاي الاولاد بتفيق بالليل وبعد عايشه الحرب. احنا الحرب ما خلصت بعد، عنا احنا بقولوا انه خلصت الحرب بس الحرب بعد ما خلصت. امبارح كان في الخبط اللي بنسمعه كل فتره الحروبات كنا نسمعه امبارح. والحياه تاعتنا صعبه، بدك تعيش اولادك بامان، بدك المستقبل تاني لاولادنا.
0: وبالنسبة للناحية المالية، في عندكم أي دعم؟ تتلقوا أي تعويضات، أي إشي على
3: طبعا
0: لا مصالح شغالة ولا غرف فندقية ولا مطاعم؟ يعني الوضع كان كتير سيء خلال كل هاي الفترة، مين بعوضكم؟ مين واقف معكم؟
3: أول إشي الدولة أكيد بتعوضنا بتنطي المشاريع، بس مش مشكلة المصالح، مش مشكلة المصاريع عم نحكي، عم نحكي المشكلة الاجتماعية أكتر. طلع العمال لحالات، رجعيهم تجيب يعني الحياة اليومية بتوقف عنا. أول إشي اللي نفقع فينا هو العنف التيروتي، العنف إحنا اللي فيه،
0: كل السياحة عمليا انضربت.
3: طبعا السياحة بتنضرب، ولما تشغليها كمان مرة تشغلي هذا الإشي السياحة بدك ترجع العمال من الحلال، بدك تفوتي عمال جديد تعلميهم عن نظام جديد، وهذا اللي بياخد فترة أصعب وفترة أكتر.
0: من المعروف طبعا كمان انه شمالي البلاد من ضمنه قرية ترشيحة اللي فيها الفن والثقافة ومركز ثقافي في معلوت ترشيحة اللي كمان بتقيموا فيه فعاليات ونشاطات. ايش مع الجانب الثقافي والمهرجانات والعروض؟ هل احنا تعودنا نيجي على ترشيحة وننبسط لما نحضرها؟
3: صح، كله توقف، كله صار له 3 سنين عندنا بترشيحة بالشمال كله موقف. بتأمل إنه هاي تكون آخر حرب علينا. صح، ولدين دولة إسرائيل كل مرة في حروبات شكل، بس نتأمل إنه عن جد تكون هاي آخر حرب علينا. لأنه عن جد بيطلع لنا جيل أحسن، وبيطلع إنه نعلم أولادنا ونعيش ونعيش أحسن منهم.
0: منشوف مبادرات على السويطات داخلية اللي مثلاً بيحاولوا إنه يساعدوا محلات، مرافق، مطاعم، مراكز في الشمال بإنه الناس تيجي لعندهم. ناس طبعا القصد من بقية أنحاء البلاد. إيش الوضع في ترشيحة؟ وهل في إشي اللي إحنا بنقدر نيجي وندعمكم يعني بطريقة غير مباشرة؟ يعني أنا دائما بتعرف بقول أنا على حتى اللي بيجي بيقعد في محل وبيشرب فنجان قهوة، هذا دعم بشكل أو بآخر.
3: مظبوط مظبوط، أكيد كل إشي ده له دعم، بس كل هذا الدعم دعم بسيط. إحنا بدنا الحروبات هاي تخلص، لأنه من هون بتصير منفعش دعم بعد كمان شهر شهرين ترجع حروبات. بدنا أكيد الدعم تبعت الناس، بس برضو بدنا الحكومة تخلص الحروبات مرة واحدة وللآخر. وبدناش بعد نشوف حروبات، بدنا نربي أولادنا ببيئة أحسن وبدون حروبات أكيد.
0: وإحنا بنتأمل إنه دائما نيجي على ترشيحة وغيرها من بلدات وسهلا. الشمال على السويطات، صاحب مصلحة تجارية في ترشيحة. شكرا لك. شكرا
3: شكرا لك. شكرا لكم.
0: تحياتي. نود أن نتحدث الآن عن الجانب السياسي وأيضا الحزبي والانتخابات والمجتمع العربي، وينضم إلينا البروفيسور أسعد غانم الباحث والمحاضر الكبير في جامعة حيفا. بروفيسور أسعد غانم، صباح الخير. بروفيسور أسعد غانم، هل أنت معي؟
4: نعم.
0: أهلا بك بروفيسور أسعد غانم، صباح الخير.
4: صباح النور إليك وللمستمعين وللمشاهدين.
0: هلا. بتعرف بدي أحكي لك شغلة هيك شوي غريبة كانت وأثرت فيي. يوم السبت كنت هيك أعمل شوية ترتيب في المكتبة، وشفت الكراس الكبير اللي حضرتك كنت مشرف عليه، خطة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي بتغطية لجنة المتابعة العربية، وأخذت كل المناحي، التعليم والشرطة والعاملين الاجتماعيين والإعلام وكل المجالات، بمشاركة مئات من المختصين في المجتمع العربي. ولما أنا قرأته وهيك اطلعت عليه وأنت كنت مشرف على كل الإشي، وبعدين شفت أنه أجانا 5 جرائم قتل في 12 ساعة وقبل شوي كمان جريمة، تألمت بروفيسور أسعد. حسيت أنه كل الجهود اللي الكل عم بيحاول يعملها مش عم بتجيب نتيجة. ما العمل؟ إيش ضل ينعمل بروفيسور أسعد غانم؟
4: لا طبعا أنا متفق معك أنه هذا المشروع هو كان أول شيء بداية، هو كان محاولة لتوصيف ما يمكن أن نفعله. أنا بذكر أنك أنت كذلك شاركتي فيه، فشكرا.
0: كنتوا تعملوا مؤتمرات كمان ونيجي نحضر مؤتمرات،
4: لكن بعد ذلك طورنا الفكرة، وكان هنالك محاولة لطرح تصور متكامل كيف يمكن أن تعمل كل سلطة محلية تأخذ المسؤولية، بحيث أنه اقترحنا في مؤتمر سخنين 17 يوليو سبتمبر الماضي أنه يكون في كل بلد طاولة مستديرة، يعني هيئة محلية تشكل من كل الهيئات المحلية التي تعمل على مكافحة العنف. وأعني إحنا ذكرنا 18 قطاع، طبعا الدكتور رفيق الحاج كان له دور كبير في هذا، انه هنالك قطاع التعليم، قطاع رجال الدين، قطاع لجان الاصلاح، قطاع يعني لجان الاباء وهلم جرى، انه يتم مبادره الى وضع طاوله مستديره تتم تعمل بشكل دائم الإشراف على الخطوات المتخذة لمكافحة العنف أو متابعة مع الشرطة في قضايا العنف. محاولات جدية طرحت مثلا في كفر قاسم، في كفر كنا، في كفر مندا. الآن صباحا استمعت أنه بلدية طمرة فرضت كذلك ضريبة شكل وشوي على كل متر على كل مواطن بقضية تأمين يعني دعم للجان حراسة في المدينة، وهذا شيء جيد. يعني إذا بدنا نعمل على بناء مجتمعنا يجب أن ندفع ثمن. نعم. الثمن الآن هو مال، يعني أقل شيء قبل ما ندفع.
0: بس أنت عارف هذا الإشي لازم يجي ميزانية من الحكومة.
4: لا، أنا بعتقد أنه هذا صحيح، لكن أنا وإنتي كلياتنا وكل قياداتنا بتقول أنه الحكومة هي المسؤولة عن هذا الإجرام، هي المسؤولة عن تفشي هذا الإجرام. فأنا فاهم أنه الحكومة هي ضدنا، لكن أنا بدي تغيير الحكومة، أنا بدي الميزانيات

0: للدين، وهلم جرة هي واجبنا قبل ما نقول انه فقط الدولة. انا مش لا انا اتهم الدولة، انا بعتقد انه الدولة مجرمة معنا، لكن هذا لا يعني انه نتنازل عن دورنا، ودورنا كذلك هو تثوير الشارع بانه يكون في استمرار لعمليات الاحتجاج محليا واسرائيليا ودوليا، حتى التوجه الى منصات دولية، وهذا احنا مقصرين فيه، عملنا فيه لكن بشكل غير كافي، ما بدي اتحامل على القيادة اكثر من اللازم. لكن الشيء الآخر يجب أن نقوم فيه خطة علاجية لكل بلد بناء على المشروع اللي ذكرتيه، بناء على نتائج مؤتمر سخنين في سبتمبر في شهر أيلول الماضي. هنالك إمكانيات للعمل غير
1: على فكرة، يعني اللي بيطلع على التقرير بيشوف مليان نقاط، توجيهات،
0: طبعا أنا
1: إرشادات،
0: كمان مرة
1: أفكار.
0: إيمان، أنا كمان مرة بقول يا عمي بتيجي سلطة محلية بتقول هذا مش ملائم لنا، طب اعملوا شيء ثاني. بتقولوا بدناش ننفذ 230 توصية، يا أخي نفذوا 30 50 60. إحنا علينا مسؤولية، وبلاش يظل يقولوا لنا السؤال اللي أنت أثرتيه، بدنا ميزانية. يا عمي والله بدنا ميزانية، لكن كل هاي الوظائف اللي انا ذكرتها اللي هي 18 قطاع، بلاش 18 قطاع، 10 قطاعات كلها ناس ممولة وبتشتغل، وعندنا مؤسسات. احنا انت ذكرتي في تناقض، احنا مجتمع قوي، عندنا امكانيات، كل الناس اشتغلت في هذا المشروع بتطوع كامل، الناس مستعده بكل بلد ومدينه بسبب الحاله اللي احنا فيها ان تتطوع اكثر، ان تعطي اكثر، انها تساهم اكثر ماديا ومن قدراتها. تعالوا نجند أنفسنا كمجتمع ونعيد الحصانة المجتمعية، هاي مسؤوليتنا إحنا قبل الدولة. إذا الدولة بدأت تعادينا في هذا الموضوع، إحنا نستطيع أن نقوم بالكثير الكثير. ومن الكثير اللي ممكن نقوم فيه أنه نسقط هذه الحكومة اللي هي جزء من عملية من تفشي الإجرام والعنف، وطبعا غير سكوت هذا اللي بزور أم الفحم وغير بن كفير، نستطيع أن نقوم بذلك فقط من خلال إقامة المشتركة.
1: وعند أي بالضبط، هل أنت فتحت الملف السياسي؟ فإذا بالنسبة للانتخابات بروفيسور أسعد غانم،
0: نعم.
1: أولا يعني كيف أنت شايف المساعي أو عدم الرغبة في إقامة قائمة مشتركة بعد سخنين؟ متذكر لما أعلنوا ورقة ووقعوا عليها الكل قال خلاص هاي القائمة المشتركة إشي حاصل. اليوم كيف بتشوف الاحتمالية؟
0: اسمحي لي أعرض عليك مسار آخر.
1: يلا.
0: عندما كان المأزق قبل أسبوعين وتفجرت المحادثات، توضح ما هي الخطوط الحمر لدى الجبهة والتجمع من جهة والطيبي أو القائمة العربية، يعني والناحية الثانية من القائمة العربية الموحدة. الآن نحن ننطلق لبناء قائمة مشتركة على أساس حقيقي، لأن المصلحة تستدعي ذلك. احنا خلينا اضع الاطار العام هو ان كل الاستطلاعات تقول ان نتنياهو عنده 52 مقعد، وهو مقدم على اقامه حزب وسط بقياده كحلون، جانس، هندل واخرين، ليحصل على 10 مقاعد اضافيه. اذا نتنياهو يقترب من ضمان عودته للسلطه بهذا الائتلاف الحكومي مع بعض التغييرات. احنا العرب باسرائيل اذا نزلنا للتصويت حصلنا 15 16 مقعد فقط، احنا بنستطيع ان نمنع هذا الائتلاف الحكومي من العوده. لذلك إقامة المشتركة هي شرط لازم. وأنا بقول لك أستاذ في العلوم السياسية مش فاهم عايش مختلفين، يعني عايش القيادة السياسية مختلفة إنه هذا بقول كذا وهذا بقول كلمة. نحن في وضع خطير داخليا بقضية العنف وخارجيا بسبب هذه الحكومة. نستطيع أن نسقط هذه الحكومة إذا ذهبنا فقط مع بعض. الآن يبدأ الطريق لإعادة بناء المشتركة. أنا اللي بفهمه أنه اليوم في اجتماع لتنسيق نهائي بين الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، اتفاق على المقاعد، وطبعا الخلاف هو على المقعد السابع والثامن والتاسع. طبعا أنا بقول لهم من خلالك أنه المقعد السابع والثامن والتاسع مضمونين إذا أقمنا القائمة المشتركة الرباعية، وهذا صحيح للدكتور منصور عباس والقائمة العربية الموحدة. إذا عايش الخلاف مع حفظ إمكانية أنه كل حزب يأخذ بعض الجوانب السياسية المختلفة بعد الانتخابات، مثل ما بقولوا تيجي الصبي بنصلي على النبي، لأننا نجري الانتخابات ونذهب إلى الانتخابات، خلينا نتفق أنه إحنا يجب أن نخرج الناس إلى التصويت. الآن في مشروع شعبي الناس كلها بدها مشتركة، 80% بدها مشتركة، العالم ينظر إلينا، العالم العربي، العالم الشعب الفلسطيني، يجب إنجاح هذه الفكرة والتنازل لبعض قليلا حتى نحمي أنفسنا وننظم مجتمعنا، نعطي مثال للقرى غير المعترف فيها ولشعب ولطمرة ولكابول أنه نستطيع كقيادات وكنخب أن ننظم مجتمعنا بشكل أفضل، ولو من خلال القليل اللي اسمه القائمة المشتركة.
1: بس تعرف بروفيسور أسعد غانم،
0: أنا أقترح عليك وعلى الناس تنظر إلى المأزق اللي كان قبل أسبوعين كنقطة بداية لإقامة المشتركة وتقديم قائمة مشتركة عند تقديم القوائم بعد شهر ونص، شهرين ونص على فكرة. لذلك لدينا وقت، يجب أن نفكر بشكل جدي. أنا أرى بأنه، وكان لي حديث مع بعض القيادات خلال الأسبوع الأخير، يجب

0: أنه نذهب إلى قائمة مشتركة تضمن دخول الأعضاء الكنيسة بشكل كبير وتضمن إمكانية أن نساهم في تغيير هذه الحكومة. عدم الاتكاء على أنه بنيامين نتنياهو عنده 50 مقعد، بنيامين نتنياهو مع القائمة اللي بدي قيمها هاي كحلون وآخرين عنده 60 مقعد، إحنا الوحيدين نستطيع إسقاطه. خلينا نتنزلش عن هذه الفرصة لإعطاء مثال أنه نستطيع أن نسقط هذه الحكومة.
1: بس بروفيسور هزعت في هنا عدة نقاط، ومن ضمنها مثلا هناك من يقول إنه إقامة قائمة مشتركة بشكل يعني إنه كل العرب مع بعض في قائمة ربما سيقوي اليمين الذي سيقول انظروا العرب جمعوا اذهبوا إلى صناديق الاقتراع لضمان إنه العرب اللي متشكلين كقائمة مشتركة ما يكونش إلهم هاي القوة. كيف ترى هذا التحليل؟ وعلى فكرة هذا بسمعه كمان من أشخاص اللي معنيين مثلا في قائمة مشتركة، بس في تخوف بأنه تعرف يعني أنه يصير قائمة مشتركة وكأنه الإيش اللي مخيف للشارع الإسرائيلي.
0: نعم أول شيء إيمان، اليمين استنفذ نفسه ورح يستنفذ نفسه، هني هيك رح يحرضوا علينا. أكبر خطر الآن هو على القائمة العربية الموحدة اللي هي أقرب للإجماع اليهودي منه لأي حزب عربي آخر. يعني الآن بيخططوا كيف يخرجوا منصور عباس خارج القانون. اليمين الإسرائيلي استنفذ نفسه وأدواته، راح يحرض علينا بهيك أو هيك. هذا أولا. ثانيا، إذا حرب غزة وحرب إيران وحرب لبنان وحرب كذا، لا زال هنالك في انقسام بالشارع الإسرائيلي بين المؤيدون نتنياهو واللي ضد نتنياهو قد بعض، كيف يعني القائمة المشتركة بتتغير هذه الأنماط؟ يعني كيف فهموا؟ ما في منطق بالسياسة. أنا عندما بعلم أول درس بقول لطلابي أهم أداة في العمل العلمي هو المنطق، إنه الإنسان يشغل مخه. طب أنت بتسأليني منطقيا أستاذ أسعد كيف ممكن؟ هل منطقي هذا شيء؟ هذا غير منطقي بالمرة. القائمة المشتركة تعطي الضمان إنه العرب يخرجوا للتصويت 80% يجيبوا 17-18 مقعد، وهاي هي الضمان الوحيد لإسقاط حكومة اليمين الفاشي. فكرة إنه بتقوي اليمين بمقعد ونص مقعد هي غير منطقية، بس حتى لو كانت منطقية نحن الوحيدين اللي قادرين نطلع 5 مقاعد إضافية ونسقط هذه الحكومة.
1: هل بالفعل الإشي مضمون؟ هل الإشي مضمون بروفيسور أسعد غانم إنه قائمة مشتركة الناس رح تطلع تصوت؟ إذا مش قائمة مشتركة بتشمل الأربعة، المواطن العربي أو قسم لا يستهان به لن يذهب إلى التصويت؟
0: خليني أقترح عليك اقتراح كالتالي. أول شيء، هنالك رغبة شعبية 80% بتقول بدها قائمة مشتركة. يجب أن الأحزاب السياسية تعمل مع الرغبة الشعبية، وهي الرغبة الشعبية مبنية على منطق وطني، يعني أنه إذا بدنا نسقط هذه الحكومة يجب أن نصوت بنسب أعلى، ولا إيش نروح نصوت؟ لا، نسقط هذه الحكومة ونبني، لكن إلها تبعات داخلية، يعني أنه إحنا بنستطيع نعمل مع بعض، ننظم مجتمعنا مع بعض داخليا. وثانيا، فكرة انه العرب باسرائيل رايحين يصوتوا. طب خليني اعطيك سيناريو اخر. انا ببيتي في عنا 5 اصوات، الي بنت بميامي مش رح تصوت، الي في بيتنا في 4 اصوات. طب انا بقول لك انا راح اصوت، بناتي وزوجتي رايحين يصوتوا ربما للعمدين بيحد او ما يصوتوش. اذا هيك بقولوا لي هذا الجيل احنا بدنا اياته. بقولوا إذا ما صارتش مشتركة، بقولوا لي كل يوم أسعد بابا إذا بكونش مشتركة إحنا مش رحين نصوت للأحزاب العربية. هذا الشيء صحيح، بقولوا في 300,000 صوت شاب عربي بقولوا مش رحين نصوت إلا إذا كانت حسب الاستطلاعات إذا كانت قائمة مشتركة. طب على الأقل نستغل هذه الفرصة، مش عشان نستغلها وباس عشان الأصوات، لأنه هي بتعطي قوة للمجتمع، بتنطينا أمل بأنه نستطيع أن نعمل مع بعض، نستطيع أن نكون مع بعض. وبعدين في اتفاق مبني جوهري أنه إذ بعد الانتخابات في هنالك حق للقائمة العربية الموحدة أن تذهب بمفاوضات إذا كانت في إمكانية لإقامة حكومة بديلة على فكرة. لذلك نحن أمام عمل مصيري، نحن شعب مجتمع بتهديد حقيقي داخلي بسبب العنف وخارجي بسبب هذه الحكومة. هذه فرصتنا الآن للانطلاق، عندنا شهر ونص شهرين لإقامة قائمة عربية موحدة مشتركة تعطي لكل حزب مقعد إضافي على الأقل، وتعطينا القوة كمجتمع نخرج ونقول عملنا اللي علينا. خلينا نعمل اللي علينا ونشوف كيف يمكن نتحرك مستقبلا. وبعتقد الباب بعكس اللي بيقولوا الباب أغلق على القائمة المشتركة، الآن سوف يفتح أو بداية شوي شوي وبعدين يفتح على طول لإقامة قائمة عربية مشتركة تخرج الناس للتصويت وتؤتي بأكبر عدد من المقاعد، وتكون مشروع داخلي لتنظيمنا داخليا وليس فقط لإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.
1: البروفيسور أسعد غانم، الباحث والمحاضر الكبير في جامعة حيفا، شكرا جزيلا لك بروفيسور
0: صباح
1: أسعد.
0: النور.
1: شكرا،
0: تسلمي.
1: صباح الخير.
0: شكرا.
1: تحياتي. هلا.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو. أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد،
3: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي،
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: اشعلها ابو الورد اشعلها.
2: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الله الورد.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: نتابع محاور برنامج على الأجندة، والآن قلوبنا المتألمة مع قرية أبو سنان. هذه القرية التي ودعت فتاتين إيمان كمال خير وحلا جواد عزام غرقتا في نهر الأردن. طبعا الحادثة مأساوية، ودائما نحب أن نفهم ونستوضح عن المنطقة لتفادي حوادث شبيهة. أود أن أرحب بيوسف عبد الحق، مرشد رحلات ورياضة تحديات في جميع أنحاء البلاد. أهلا بك أخي يوسف، تحياتي.
1: صباح الخير إليك ولجميع المستمعين. نعيش صباحات جدا مؤلمة وجدا تعيسة في المدة الأخيرة، ولكن الود والتسامح والأمل ويتجدد اللقاء وأهل الطيب والنقاء. صباح مشرق اللي اشتقنا لبهجته تملأ قلوبنا سعادة وسرور. وين هاي الأيام اللي كنا نتمناها؟ يسعد صباحك أخت إيمان.
0: أهلا بك أخ يوسف، وبالفعل إحنا يعني منحاول نضل متمسكين بالأمل، رغم أنه بالنسبة لقرية أبو سنان يعني إحنا كتير تأثرنا لهاي الحادثة. حتى صورة الفتاتين هيك فتيات في أول العمر جميلات، كله كانوا برحلة مع الأهل. أولا يعني حدثنا عن المنطقة وعن خطورة المنطقة، لأنه كتير مرات إحنا منروح على أماكن منشوف المي هادية منفكر إنه كل شيء تمام، بس فجأة بيصير إشي اللي يعني بحصد أرواح. إيش المنطقة سيد يوسف؟
1: صباح الخير. الخطورة إذا بتتذكري باللقاء سابق اللي حكينا عن الأمن والأمان والسلامة، الطبيعة فيش أخطر من الطبيعة، ولكن واجبنا كإنسان الحفاظ والمسؤولية وأخذ الحذر والأمان من هذه الأمور. النهر ولا أخطر منه، وخاصة في هذه الفترة اللي في عنا مخيمات صيفية، اللي في عنا رحل مع الأهل، كذلك الأمر رح نحكي ونوصل لهذا الإشي. النهر خطر جدا، النهر الجريان تبعه أنت ما بتعرفي شو موجود بالأسفل، زي ببركة السباحة الجريان اللي موجود، الحجارة، الأماكن اللي منخفضة، الأماكن العالية اللي موجودة عنا خطيرة جدا جدا، اللي ممكن حتى لو سباح ماهر يكون في منطقة معينة ممكن أن الأمور تتغير وتقلب الكفة وما يقدرش يطلع منها.
0: نعم. بالنسبة للعمق يعني كيف نحسب ونعرف إذا المحل عميق أم لا؟ يعني البحر مثلا بيعرف حاله الواحد بدأ مشط البحر وشوي شوي بيصير أغمق، ولكن بالنسبة للنهر كيف نقيس، كيف نعرف؟
1: معك أنا، اللي أهل اللي رايحين أو أي مخيم أو أي رحلة إن كانت اللي موجودين تعرفها في النهر، اللون الإخضر طبعا اللي ماخذ الخضار من الأشجار اللي موجودة حول النهر ما بتقدر تشوف، وكثير ناس اللي بتنط، وكثير ناس اللي بتقفز، وكثير ناس اللي بدأت تجرب تعمل الأشياء اللي أنا بخفش وبقدر أعمل، ولكن في أخذ الحذر ما بتشوف ما بتعرف. من شانك أنت وصلت لوظيفة نهر بدك تطلع، بدك تقدم، بدك تسبح بمكان آمن اللي فيه منقذ، مش بكل محل وخاصة بالأنهر. أخت إيمان، النهر جدا خطير، وخاصة إذا واحد بيصور في حالي بقلب النهر وبيصيبه حالة ذعر بين قوسين هيلم ذعر اللي مش راح يقدر يطلع منها. ليه؟ بيستغل القوة تبعته حتى لأشياء ثانية، وقوة تبعته كلياتها بتروح وما بحسش حاله إلا النهر جرفه.
0: أنت لفتت انتباهنا يا أخ يوسف لقضية إنه إحنا متعودين إنه نحكي عن شواطئ البحر، والواحد يشوف إذا في علم أبيض ولا علم أسود ولا علم أحمر، وفي بيكون كابينة اللي فيها منقذ، بس بالأنهار ما فيش منقذين، صح؟ يعني ما الإشي بس بيعتمد على الشخص نفسه.
1: ألو
0: سيد يوسف، بقول بالأنهار ما فيش منقذين، صح؟ يعني إحنا متعودين البحر منشوف إنه في منقذ، في علم أسود ولا علم أبيض، موجود منقذ بالكابينة إنه هو بيعطي التوجيهات، بينادي للناس ارجعوا على الشط. بالأنهار الإشي مش موجود.
1: أنا معك. يوسف اليوم طلع هو عيلته على رحلة على ضفة النهر اللي فيهاش منقذ، إحنا دائما مندور على محل تحتي شجرة بالنهر، قعدنا نسبح. يمكن هاي الحالة تصير مع أي إنسان، مش بس مع أهل اللي صاروا، يعني أهل بسنام الله يرحمهم الصبايا، وكثير شعرنا معهم مع آل خير آل عزام، ببسنان الله يرحمهم ويصبر أهلهم الصبر والسلوان. بطلعنا على منطقة نهر كثير ناس اللي فيش عنا انتباه. الانتباه إشي بسيط جدا يعني تظريش تلومي إسا تقولي هذول الأهل وين المسؤولية لما فيش. يعني أول إشي إحنا بنآمن بالقضاء والقدر إنه إجت الساعة ولكن الأسباب تغيرت. صعب جدا المسؤولية لازم في إشي اسمه. أقول لك إشي أخت إمام تخيلي لو هاي في ضمن رحلة مدرسية ولا مخيم صيفي شو كان صار؟ الكفة والمعادلة تغيرت. وين المسؤولين؟ وين المعلمين؟ وين الإدارة؟ وين وزارة المعارف والثقافة؟ وبيبلشوا يتطلعوا ويدوروا على كثير أمور اللي إحنا منفكرش فيها بالمرة.
0: طب حدثنا الآن عن المناطق اللي إحنا منروح عليها وفيها مي ومي جارية. يعني مثلا اللي عادة اللي بيروح على سبيل المثال على الكياكيم المي هناك ماشية مش في أماكن اللي كتير يعني قوة المياه وكيف هي بتنجرف كتير كبيرة. حدثنا عن المناطق ومخاطرها أخ يوسف.
1: أوكي عندك كثير محلات اللي موجودة في وادي دان. عندنا كثير ثلاث أنهر اللي موجودين في منطقة هبط الجولان دان وبنياس والحطباني. هذول الثلاث أنهر اللي بيتحدوا مع نهر واحد اللي بيسموه نهر الأردن اللي بيكمل الجريان حتى بحيرة طبرية. والناس بتدور على هاي المحلات. في بنياس خذي على سبيل المثال منطقة خطر كثير الناس بتدور على محلات حتى تقعد. بنتبهوش إنه الجريان جدا خطر. جريان المياه لازم الأخذ الحذر والأمان. خذي كذلك الأمر الكياكم المطاطية الأولاد دايما سترة الإنقاذ مش لحوها إنه لإيش هاي بنطلوط. أخي إسا إحنا ببداية فصل الصيف بداية فصل الرحل وخاصة إسا الحرب بفترة هدوء اللي الناس عم تطلع على الأنهر. انتبهوا لأولادكم انتبهوا لجميع النهر ما بتشوفيه. النهر يمكن يكون عميق يمكن يكون ملان صخور يمكن يكون ملان أدات حادة جدا يمكن يكون أمراء بفترة معينة يصير في عنا انزلاق وفجأة تتغير اللي بتأخذك المي. هذول الصبايا اللي يمكن بيعرفوش يسبحوا. عدم السباحة لهذول الصبايا على المحل اللي نغرقوا على المحل بصورة مباشرة ما فيش عندهم مجال. طنط يعني أنا بقول إنه البنت السالفي اللي كانت إيدها بالهواء ورفعت راسها تصيح شباب عرب وكل الاحترام لإلهم من خوفهم زدتوا حالهم وأنقذوها للبنت السالفي. البنتين هذوك ما شافوهنش يعني تخيلي بشكل مباشر نزلوا بالمي هاي إيش مي زي غير المرئي.
0: فإذا إحنا هلأ عم نحكي عن رحلات من نوع آخر مش بركة بفندق أو بركة بمركز اللي معروف وين حفافها وقديش غمقها مش بحر اللي فيه منقذ وعلم ومش علم ومعروف نوعا ما وإنما عم نحكي عن أنهار عن جداول عن مياه اللي ممكن تكون جارية وتجرف عن أماكن اللي تحت بيبقى فيه حجار اللي إحنا مش دائما بنعرف وين نوقف ممكن الواحد يتزحلق من حجر. فإذا كلمة أخيرة يوسف إحنا دائما بنقول من منطلق حماية أبنائنا وحماية المجتمع من أي حوادث إيش بتتوجه للمستمعين علشان يكون صيف آمن على الجميع؟
1: الطبيعة الاستمتاع بالطبيعة ومسؤوليتها الالتزام بقواعد السلامة يحمي الأرواح وبيجعل الرحلات أكثر أمانا ومتعة للجميع. أكثر من هيك يعني انتبهوا لحالكم انتبهوا لحالكم. أخذ العبرة من جميع الأشياء البسيطة بأشياء بسيطة اللي إحنا بنحكي عنها اللي لازم نأخذ الخبر والأمان والسلامة. انتبهوا في محلات ممنوع السباحة. إحنا في عنا خاصة في الوسط العربي لا بدنا نزيد حالنا وأفرجي تحديات اللي في عنا طاقة غير بدنا زيد حالي وبدنا أشوف. أنت بتعرف شو موجود بالنهر أنت بتقدر تعرف شو في تحت المي. المي غير مرئي يا جماعة. إذا ممكن الأمن والأمان أهم إشي اطلعوا على الطبيعة ولكن كونوا مسؤولين كذلك الأمر عن الطبيعة وعن أولادكم. بتمنى للجميع الحذر والأخذ بالقدر تفاصيله من الأساس من الأشياء البدائية الأساسية لتوصل للآخر إنه هاي ممكن تكون عائق في رحلة معينة اللي ترجع خايب الأمل لإشي تاني. ناس طالعين اللي ينبسطوا تخيل يطلعوا شو صار فيهم.
0: طبعا احنا متألمين جدا ونرسل تعازينا للعائلات وللقرية كلها، لانه كلياتنا اتأثرنا من وفاة هدول الفتاتين. نتأمل انه من خلال هالمقابلات يوسف عبد الحق مرشد رحلات ورياضة التحديات في انحاء البلاد انه الناس تنتبه وحافظوا على انفسكم، اطلعوا رحلات ولكن بحذر. شكرا يوسف. شكرا.
1: شكرا لك ولجميع المستمعين.
0: تحياتي لك. هلا.
1: تحياتي لكم.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
0: الآن ختامها مسك إلى الزاوية الرياضية التي يعدها كالعادة الزميل أحمد عويسات من خلال الأصوات، التلخيص للأحداث، الضيوف والمحللين. تعالوا بنا نبدأ هذه الفقرة مع هذا التقرير المميز كما دائما للزميل أحمد عويسات.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready too.
8: لأول مرة في تاريخه تأهل الليلة الماضية منتخب كندا إلى مرحلة ثمن نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في أمريكا، كندا والمكسيك، وذلك بعد فوزه بالوقت بدل الضائع على جنوب أفريقيا بهدف ثمين سجله ستيفن ستاكيو لاعب فريق لوس أنجلوس بالدور الأمريكي. تعليق الزميل باسل زريك عبر تلفاز مكان.
9: الكرة الآن كندية إلى شافلبرغ، تعود الآن تسديدة والكرة في الشباك ستيفن أستاكيو.
8: تحليل المدرب بهجة عودي.
10: فكندا يستحق الفوز، حتى لو جنوب أفريقيا فاز بالمباراة ممكن نقول كمان هو مستحق. المنتخبين لعبوا تقريبا بشكل متكافئ. حكينا قبل المباراة إنه المباراة هاي راح تتجه نحو التعادل، ولكن هنالك أفضلية بسيطة جدا لمنتخب كندا من حيث التهديف، وشفنا هذا الشيء في نهاية المباراة في الدقيقة تقريبا 94، هدف لكندا من خارج صندوق ال 18. حاولوا تسجيل هدف بكل الخطط وبكل الأمور ولم يستطيعوا، ولكن في النهاية أستاكيو وجد الحل وهي ضربة من بعيد من خارج صندوق ال 18 اللي بكفي منتخب كندا. أكيد خيبة أمل لجنوب أفريقيا، لا يمتلكون لاعبين محترفين خارج البلاد، كندا منتخب أفضل منهم.
8: ويتبارى الليلة الساعة 8 منتخبا البرازيل واليابان على البطاقة الثانية لدور 16، وبعدها بثلاث ساعات ونصف ألمانيا ضد باراغواي.

0: ومتابعة لهذا التقرير تعالوا بنا ندخل إلى عمق المباريات ونقول صباح الخير للمدرب فخري عساقلي. أهلا بك فخري.
1: صباح الخير لكل المستمعين.
0: هلا تحياتي. فوز بشق الأنفس لكندا على جنوب إفريقيا منحها البطاقة الأولى لثمن نهائي المونديال، هل كان هذا الفوز مستحقا؟
1: في الحقيقة نسبة لأحداث المباراة واللي صار في الشوط الثاني بالذات بالتحديد طبعا الفوز كان مستحق. الأفارقة إجوا بس وقفوا في الملعب وإجوا يفرضوا الأسلوب اللي هو اللعب البطيء وإنه يمشي اللعب يأخذوها لضربات جزاء، ممكن هذا التفكير كان. وطبعا حسب رأيي الفرق أنا حكيتها قبل مرة، أي فرق تحقش لعب في المونديال صراحة، المونديال هو شيء بهجة فرحة كرة قدم، مش في هذا الأسلوب اللي هو الأسلوب اللي برجع كرة القدم 20 سنة لورا، فطبعا فوز مستحق.
0: نعم مثير طبعا ما تقوله. الليلة البرازيل أمام اليابان، هل ستكون مباراة سهلة أمام فريق السامبا؟
1: أكيد لا، فريق المنتخب الياباني اليوم معروف أنه عنده لاعبين اللي كلها بتلعب في الدوريات القوية في أوروبا وعنده لاعبين كثير ممتازين. طبعا الفريق البرازيلي حسب رأيي في حالة تحسن كثير واضحة في المباريات الأخيرة السنتين الأخريات اللي لعبوهن، وهذا بس هذا بقولش إنه البرازيل راح يكون عندها فوز سهل أو مباراة سهلة، بس في الأخير بتوقع إنه المنتخب البرازيلي يفوز، بس النتيجة راح تكون كثير متقاربة
0: يعني مش هاي مباريات 5-0.
1: لا لا هاي ولا هاي مباريات 5-0 كلها، أنا حكيتها برجع فيها مرة اليوم في تقارب في التقارب مهني كبير بين المنتخبات. أغلب اللاعبين الموجودة في المونديال تلعب في الدوريات الأوروبية، إذا مش الدوريات الكبيرة بس الدوريات الأوروبية، وطبعا في كلنا شايفين إنه المنتخبات كلها عندها طريقتها، كلها عندها تحسن كبير من ناحية المهنية. طبعا في فرق اللي هي جديدة على المونديال صح، في منها اللي كان مفاجآت كيفاردي، هذول اللاعبين ضد المنتخب الأرجنتيني وغيراتهم، بس برضو شايفين كلاتهم في تقارب. لا المنتخب الياباني منتخب مش ضعيف، بالمرة مش منتخب ضعيف وعنده طريقته، وشفنا مباراة اللعبة هيمن على أرض الملعب في كل مباراة اللعبة، ونتمنى تكون مباراة قوية ممتعة لكلنا نشوف نقول أنه إحنا عم نحضر مونديال.
0: ونقطة أخرى، توقعاتك لمباراة ألمانيا وباراغواي هذه الليلة؟ ألمانيا خيب الأمال نوعا ما. نوعا ما
1: أكيد ضد المنتخب في الإكوادور، المباراة الأخيرة المنتخب الإكوادور سيطر دائما على المنتخب الألماني في كل زوايا الملعب. بس المنتخب الإكوادور اليوم بالنسبة من ناحية قوة من ناحية مهارات أفضل من منتخب البرغواي، بس برضو إحنا شايفين إنه المنتخب الألماني مش هذا المنتخب الألماني اللي إحنا بعهده ونعرفه، في كثير عندهم فترات معينة في المباراة اللي بيكونوا ممتازين، فترات كثير اللي بيناموا في المباراة. حسب رأيي راح يكون تعادل، راح المباراة تمتد للأشواط الإضافية حسب رأيي.
0: وإحنا قلنا المباريات عم بتتم في بعضها في ساعات عجيبة غريبة، ناس عم تتأخر على أشغالها، في ناس مش عم تروح على أشغالها بالمرة. ما هي حظوظ منتخب المغرب أمام هولندا فجر غدين، مع العلم بأنه المغرب بتذكر في المونديال السابق كان إشي رهيب ورائع وأثبت حاله بقوة، ولكن هولندا هاي المرة كتير عم بذكروا إنه هم المرشحين للفوز بالكأس، كيف ترى المباراة؟
1: حسب رأي المنتخب المغربي هاي المرة أفضل من ما كان في 2022، عنده لاعبين مستوى رهيب ومستوى عالي كثير كثير كثير، بيقدروا يوقفوا ضد أي منتخب أوروبي أو جنوب أمريكي أو أفريقي. منتخب الهولندي بعرفش كيف كلها صراحة عم بتقول انه مرشح كبير او مرشح اول او ثاني، ما شفتش لحد اليوم انه منتخب الهولندي مرشح لا خامس ولا ثالث صراحة. الدور الاول هم لعبوا في المباراة الاولى مع النتيجة 5-0 على السويد، بس ما شفتش المنتخب المهيمن على ارض الملعب منتخب البكسح الفريق
0: الاخر. فاذا انت لحد الان مين حسب رأيك يعني شايف الاوفر حظا؟
1: طلع اخرى مره بالنسبه لمباراه المغرب وهولندا، انا برشح منتخب المغرب انه يفوز اليوم. بالنسبه للمنتخب اللي هو حظوظه اكبر، احنا بنحكي عن ناحيه نظام، فريق منظم، فريق اللي عارف حاله شو بده عرض الملعب، فريق اللي بيفرض سيطرته واسلوبه. حسب رأي المنتخب الفرنسي منتخب مخيف، مخيف بشكل
0: نعم.
1: مع انه اخر مباراه شفنا ضد النرويج انه المنتخب النرويجي لعب ناقص 10 لاعبين تركيبه اولى، بس هذا بقول شيء، المنتخب الفرنسي منتخب كبير. ومن ناحيه منتخب منظم منتخب الارجنتيني، مش عشان انا مشجع منتخب الارجنتيني، بس المنتخب الارجنتيني كلنا شايفين انه منتخب منظم.
0: وهقول لك ايش الحلو فيه، انه بتحس انه تيم ورك، يعني بتشعر انه مع انه ميسي معاهم، ولكن بتحس انه الاشي اكتر كطاقم على الملعب مش كافراد. يعني هذا أكثر الاشي انا اراه واضح،
1: اكتر منتخب منظم من ناحية اجتماعية، من ناحية عرض الملعب، طريقة عرض الملعب، كلنا شايفين منتخب الارجنتيني بيلعب في روح، يعني لاعبين بيلعبوا عندهم في روح، مش بس عشان يلعبوا او يفوزوا، بيلعبوا نعم. في الروح قبل الفوز.
0: طب عودة لفريقك، كيف تلخص الموسم المنصرم لفريقك المغار بالدرجة الثانية؟
1: طلع صراحة احنا بلشنا السنة، اول السنة كان افتتاحية كارثية اللي ما توقعناهاش، كنا كان نقص كثير في اللاعبين، ما كناش في جاهزية كبيرة في بداية السنة، كان هناك عدة تخبطات، بس مع بس مش الدورة، لحد ما توقف الدورة صراحة كان عندنا فريق اللي هو مخيف. في الجولة الثانية كان عندنا، ما كانش عندنا خسارات أو بتوقع خسارة واحدة، لو كمل الدورة أنا بتوقع كنا راح يكون في البلوء في العلوي. السنة إن شاء الله تحضرات راح أحسن، إحنا بلشنا نشتغل قبل فترة.
0: فإذا كيف في تحضيراتكم للموسم المقبل سيد فخري عساقلي؟
1: تحضيرات احنا طبعا عم نحكي مع لاعبين، راح نجيب لاعبين في المحلات اللي لازم نجيبها. افتتاح التمارين راح يكون في 15/7، راح يكون فريق جاهز من ناحية كادر اللاعبين، وان شاء الله ان السنة بتكون احنا نبلش السنة نبلش في إجر يمين، وشو بمشي معنا للدوري راح لحد نص السنة نقرر لوين نوجه الفريق إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك المدرب فخري عساقلي، بالنجاح أولا على الصعيد المحلي، واستمر في الاستمتاع في مباريات مونديال 2026. شكرا. كل ما تقدمت المباريات بتصير شيقة أكثر. شكرا فخري. شكرا.
1: شكرا لك. شكرا.
0: تحياتي. إلى هنا حلقة اليوم من برنامج على الأجندة، أنتجت البرنامج رضا الصانع، كان معنا أحمد عويسات من الراديو المصور، نشكر درور روتشتين الذي رافقنا من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. ندعوكم دائما لمتابعة برامج راديو مكان، وأيضا متابعة كل مباريات المونديال التي تبث لدينا على شاشة مكان وراديو مكان مجانا. وكما دائما أترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: في قهوة على المفرق جربوها كمان مع حليبكم المفضل بيتو بريني.
7: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
8: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
9: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
8: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل معي.
9: لا تقل لي هذا لا يحصل. نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
11: عند انتشار النيران لا تساعد العذار. لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع لإشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا. علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
12: أنا المعشوقة السمراء. هو من إشي قليل صيتها شاع في الصين.
7: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
13: عناوين العاشرة من مكان. نبأ يفيد بأن إسرائيل استبدلت مصطلح الهجرة الطوعية حيال سكان غزة بخطة الحركة الحرة. الكشف عن أن اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان يتضمن تبادل معتقلين. مشروع قانون وقف اعتقال المتهربين من أداء الخدمة العسكرية يثير انتقادات. وارتفاع ضحايا زلزالي فنزويلا إلى نحو 1500.
5: راديو مكان الأخبار.
13: نشرة العاشرة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أفادت القناة 13 بأن المستوى السياسي أوعز إلى الدوائر الأمنية بوقف استخدام مصطلح الهجرة الطوعية فيما يخص سكان قطاع غزة واستبداله بخطة الحركة الحرة. وقالت مصادر مطلعة إن المصطلح السابق أثار انتقادات دولية شديدة لأنه يشير إلى التهجير القسري. وأعربت المصادر عن أملها في أن يؤدي هذا التغيير إلى تحول في مواقف بلدان مرشحة لاستيعاب غزيين. كشفت قناة كان عن أن اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان يتضمن بندا يلزم البلدين بالعمل بشكل تبادلي للإفراج عن معتقلين وإعادة رفات محتجزين. وتشير المراسلة جيلي كوهين إلى أن إسرائيل ألقت القبض على 18 من مخربي حزب الله خلال الحرب. وقالت مصادر إسرائيلية أن الاتفاق لا يلزم الإفراج عن مخربين. وفيما يتعلق بمن لا الجو المفقود رون أراد، نوهت المصادر بأنه ليس من الواضح ما إذا كانت لدى بيروت معلومات بشأنه أم لا. انتقد عدد من رؤساء البرامج العسكرية التي تدمج دراسة التوراة أيضا مشروع قانون وقف اعتقال المتهربين من أداء الخدمة في جيش الدفاع الذي بادر إليه أمس رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية بوعز بيسموت. وقال هؤلاء لقناة كان إن هذا القانون لا يوفر حلا، ومما يتضمنه أنه منذ أن يتم إقراره وعلى مدى 90 يوما لن تتخذ إجراءات اعتقال أو تحقيق ضد طلاب المعاهد الدينية الملزمين بأداء الخدمة العسكرية. ارتفع إلى 1450 عدد ضحايا الزلزالين في فنزويلا، كما أصيب بجروح نحو 3200 آخرين، وتشير السلطات المحلية إلى أن 12,000 شخص أصبحوا في عداد النازحين.
3: حالة الطقس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
13: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتكون أعلى بقليل من معدلها الموسمي، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: إيلات 41، غرب تشان 39، منطقة البحر الميت 38، 37 في هضبة الجولان، بحيرة طبرية 36، أورشليم القدس واللد 31، و29 في تل أفيف وحيفا. في 11 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتباراً من 6 صباحاً. بعد قليل برنامج مرية وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
7: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
12: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
5: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
14: أشعلها أبو الوردة.
5: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الله الله يا أبو الورد.
15: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
5: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
15: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
5: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج مريم عارين. ماريا، نعم
1: أنا فاهمة إنه
0: عم تطلب مني فوق طاقتي عن جد.
1: أوكي.
0: إحنا مبارح حكينا، وصلنا فترة بنحكي ببرنامج ماريا وعارين إنه نلائم حالنا للمحل، نلائم حالنا للشغل، نلائم حالنا لظروف الحياة.
1: مزبوط.
0: بس الحياة عم تمتحنك من يوم ليوم. إشي
1: هاي وظيفتها للحياة، لكن ما بتكونش حياة إذا هي بدها تمتحني يعني.
0: أوكي.
1: فهي هي جزء من الأشياء.
0: تمام. تمام. بالعكس، ممنوع نعمل دراما، لازم كل إشي إحنا نستقبله بروح رياضية بضحك. فأنا بدل ما أعمل إسر دراما أنا عم بضحك.
1: طب مني.
0: تمام. صباح الخير.
1: يعني فيش إشي مضحك بهالدنيا، بس إنه
0: لا لا لا لا لا لا لا
1: هي حتى على المواقف اللي عم بتصير معنا
0: على سخرية القدر.
1: أي ولو

0: التوقعات كتير فهمتي؟
1: نعم.
0: فأنت بدك تمشي حسب التوقعات، مش بس من حالك، من غيرك كمان لازم يشوفوكي صامدة قوية، مش مهم كفوف تلطوش شغلات ملائمة مش ملائمة، ظروف صح مش ظروف صح، في شغلات مينيموم الواحد بطلبها مش موجودة، ورغم من هيك استمروا ناضلوا كافحوا اصمدوا وقفوا تتعبوش، وعكوا تتعصبنوا، حاولوا تاخدوا الاشي بروح رياضية، حاولوا تتطلعوا على الاشي بالمنظور الإيجابي لو هي سلبية تماما، بس انتوا كونوا متفائلين ولعله خير، فاهمي؟ هيك الاشي يعني مش مهم المفاجآت اللي بتصير معاكي هي مش حلوة، بس انت حوليها لاشي حلو.
1: مش ايش انا الشعار عندي دايما بالحياة؟
0: ايش let it go ولا next ولا شو؟
1: أنا أكمل
0: ولا
1: شعار.
0: be happy ولا مين؟
1: لا be happy ولا مرة ولا من الحامدة
0: أوكي.
1: نعمل ليمونادة
0: طيب. هاي لازم تكون زاوي بال
1: خلاص مع الزوايا
0: كتير زوايا ملان زوايا شو مخلين ولا زاوي بالصيف اللي عاملينه
1: كل الزوايا الصيفية
0: مش تخطفوا لنا أفكارنا
1: كل زاوي موجودة بالصيف نحن هنا
0: تخدوا لناش أفكارنا هي أفكار تعبنا عليها طاقم كامل اشتغل ما شاء الله
1: وراح يشتغل
0: ننذكرن كلن بكرة
1: يعني كل هذا جزء لا يتجزا من البرنامج
0: في أحلى من التيم في أحلى من الشغل الفريق
1: صح
0: هناك بنحقق إنجازات وأحلام كبيرة إيد وحدي
1: مجتمع واحد كمان
0: مجتمع واحد واو

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعارين 072-335-9993. على هذا الرقم عم نستنى اتصالاتكم، نسمع أصواتكم معنا بالبرنامج. إحنا معاكم لحد الساعة 12، أو رسائل نصية فقط نصية على
1: 050-9070-1321. نعم حبيبي. نعم عارين، أنا بطلت أعرف شو أعمل.
0: وشكر رب هيك إنه الدراما الموجودة أنا عم بضحك فيها، لأنه من يومين ما ضحكتش، اتضايقت، وإنتي حملتين عارين خدي الشغلات ببساطة، لتتجو اتعاملي مع الأمور زي ما لازم، وأنا عم بشتغل على حالي. كل إيش بتقولي لي باخد معي عارين. باخد معي
1: امتياز.
0: امبارح حسبتيني على هوا، يعني إنه عطيتيني قلتيلي وخلص وحياتك،
1: مش خايفة عليك،
0: وإنتي بتعرفي، وإنتي عارين، وإنتي لازم تفهمي، وإنتي لازم تحوقي علي، وإنتي صرتي عرفتني وقت كتير طويل وحياتك، وأعطيني كتف وظهر وهاي. فيني أنا هون، أنا صامدة.

0: طلع يعني نقدر نعمل الاشي
1: لمونادة.
0: عم بفكر بالموضوع
1: بنحن نعمل لمونادة كتير اليوم
0: لأنه في كتير
1: مهم كتير يعرف المستمع اللي
0: يعني
1: كتير
0: انه نحن اسا عم نعمل كتير اشياء وما حدنش فاهم شو عم بيصير ومش عارفة قديش بدي اكشف الشغلات او ما بدي اكشفها،
1: مش عارفة اذا مسموح نكشف الشغلات ولا لا.
0: بتصير في ظروف اوكي، بتصير في ظروف
1: يعني بتشتي عليك فجأة بعز الصيف
0: بتصير، تعرفي بأوروبا ده بتصير.
1: أوكي بتكوني أنت مخططة إشي.
0: تنسي مبارح بناشفيل أول مبارح بأمريكا برد ورعد مش برد، شتاء ورعد وهذا، وتاني يوم شمست عادي.
1: صح
0: عادي، جزء لا تجزأ من
1: بصير في كتير
0: يعني.
1: مفاجآت كتير بصير مفاجآت. أنا اليوم دخلت على الاستوديو وصار في مفاجأة كتير كبيرة مش متوقعة،
0: ورح تكمل المفاجأة يعني.
1: ورح تكمل ليومين.
0: أنت بكرة آخر يوم مكملة معنا،
1: بس هي اليومين اللي هم بس تروح بتتصلح فاهمين
0: شايفه احظك دايما وانت يعني بس عليك
1: بتحنوني في شغلي هيك عم تمرق فيها صاحبتي بالظروف اللي بتقول لي ليش كل شيء مع بعض، وانا مرقت بفتره انه ليش كل شيء مع بعض، شمعنا بيمتحنوكي الله وقوة قادر اشي رباني عالي بعرف شو بيمتحنك بوقت كتير كتير محدود كل شيء كل شيء بصير مع بعض. سمرات منقول لو فرقوهن هاي المشاكل او التحديات
0: بتفرقش
1: بيجوا كلن
0: مع بعض. هذا جزء من كمان مره بقول هذا جزء من حياتنا بدنا
1: او
0: نتعامل
1: بدناش ما.
0: أو بدناش
1: بدنا أو بدناش
0: بتعلق بالإنسان، هذا كله اختيارات طبعا.
1: اختياراتي دمرت حياتي.
0: نعم
1: 072-335-5993 على هذا رقم التليفون، اتصلوا وشاركونا أو رسائل نصية
0: 0509-7132-1.
1: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، بالإنتاج راني رشيد أبو نمر، بالراديو المصور ناصر سعيد، ومعنا بالهندسة الصوتية أوسكار مين؟ أحمد عويسات. أحلى تحية لأحمد عويسات.

0: لا ينفع. يسعد صباحكم وين ما كنتوا. نطلع لفاصل إعلاني قصير ونرجع. يلا فاصل. أشكر
1: أمريكا ترحب بكم،
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: مونديال 2026 في أمريكا وعلى مكان، وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
2: في التلفزيون والراديو،
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
3: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
3: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. الآن برنامج مريا وعرين.
0: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. في أيام هيك منفتح فيها بأخبار ومنحس إنه في إشي انكسر جواتنا. مبارح بأقل من 12 ساعة خسرنا 5 أشخاص بأربع جرائم مختلفة، بين إطلاق نار والتفجير وعبوات ناسفة.
5: ومن بداية السنة وصل عدد ضحايا العنف والجريمة في مجتمعنا ل 142 ضحية. الأرقام كبيرة، بس يمكن الأخطر إنه بلشنا نحفظها أكتر وما نحس فيها. يعني اليوم كمان في كان عندي خبر على التليفون، كمان شخص، فكل رقم هو إنسان، بيت، عائلة وحياة كاملة وقفت بلحظة، ورغم الوجع مكملين كمان هذا الأسبوع بالتقدير، لأنه يمكن بهيك أيام بالذات نحتاج نسلط الضوء على الناس اللي عم يبنوا ويعلموا ويغيروا ويزرعوا أمل. يمكن هاي كمان طريقة نقاوم فيها الواقع اللي نحن عايشينه، واقع اللي مظبوط افتتحنا البرنامج شوي مع عارين اللي عم بتحاول تأخذ الأمور بطريقة أبسط وبطريقة تتعامل مع الشغلات. وعن جد عارين يعني تقدير مني لإلك، إنك الحلو إنك بتسمعي وبتعملي. بس في مفاجآت، في مفاجآت اللي هي بتضحكنا، وفي مفاجآت على الصبح هي فيش أي إمكانية تضحكنا حتى لو بدنا نعرفش كيف نتعامل. ومبارح فتحت التليفون الصبح مع الخبر، في عنا دايما في يعني بالواتساب وصلنا من جمعية مبادرات إبراهيم عن الأرقام، عن الناس اللي عم تنقتل من العنف والجريمة.

0: بس مع هيك واقع شو
1: بتاخدي نفس وبتطول النفس بقولوا لك ابعدي وتحايدي وامشي الحياه الحياه وقولي يا رب الستره وابعدي واختاري اصدقاء واختاري بيئه واختاري بيت واختاري حي واختاري شارع واختاري قريه واختاري مجتمع. بس الجرائم والمشاكل والعنف عم بيجي وبزورك وبيكون قريب منك. زمان كنا نسمع يمكن أشخاص معينين فئة معينة. اليوم صار الإشي يلمس كل بيت. صح. يعني اليوم أنا بقاعد وبفكر وعم ببني عيلة وبتعب كتير عولادي عن جد بحكي بكل حرقة إنه يعني بتعب كتير عليهم بقلب الصف لما بيكون في عنف بقلب الصف لما بيكون في تنمر بقلب الحضانة الروضة البيئة حتى لما بتعامل مع البسي أو مع النملي من هناك الإشي ببلش بأنك ما تتصرفش بعنف بأنك تحب بأنك أنت ترحم بأنك أنت تصبر بأنك تأخذ نفس بأنه إذا في حدا تعدى عليك. من ناحية تاني بدي إياهم يعرفوا يدافعوا عن نفسهم، يعني إذا إجا حدا تعرض لهم يعرفوا يدافعوا يعرفوا يوقفوا. بس اليوم عم بربيهم على طريقة اللي مش عارفة إذا عم بعمل صح. ابعد روح زيح قوم غير محلك. ليه؟ لأنه اليوم لما بزمرولي بالشارع ولا حدا بيشحرني ولا حدا بتطلع علي ولا بسمعني كلمة استرجي أجاوبه؟ أنا بعرف مين اللي قبالي؟ أنا بعرف إذا ماسك سلاح ولا لا؟ أصلا إحنا شو جرائم القاتل اللي عم بتكون؟ ناس اللي هي إخوي قرايب
0: مش بس
1: شو اللي عم بيكون كمان اوكي
0: عصف عصف عصف عصف
1: سياره عصفت سياره
0: لا في الجو هو عنيف بشكل
1: بس
0: عام.
1: بس احنا عم نحكي عن شغلات بسيطه. اتركي الشغلات الكبيره.
0: لا عم بقول لك
1: اتركي الشغلات المركبه. عم نحكي
0: عم
1: على تطلع علي تطلع عليه جحرني جحرته صف محلي بالسياره.
0: عم بقول لك انه نحن تحولنا لناس واشخاص امبارح حكيت عنها كمان كتير عنيفين
1: باليوم يوم
0: بحياتنا
1: من في اسلوب بلغتنا مع بعض
0: كل إشي
1: بصوتنا
0: نسمحش لبعضنا كمان نتحاور يعني او نتواصل مع بعض في مين انا صوتي بده يكون اعلى مين انا اكون
1: كلمتي الاخيرة
0: انا يعني اليوم انا طالع على الطريق بدها ترجع سياره بقول له يعني بعمل لي هيك كمان شو قلت له لا يعني تمام كمل دغري في إشي بردة فعلنا مش طولة روح ومش المبادئ اللي كبرنا عليها نحن. بعرفش أنا كيف الدنيا تغيرت بقولوا لي السوشيال ميديا
1: لا بنفعش.
0: أنا برجع بقول نحن في هاي العلبة براسنا العلبة هاي مفروض تشتغل بطريقة معينة كمان علمونا كيف يعني أنا جيلي علمنا كيف وأنا بعلمت ابني وين الحلقة المفقودة بأنو جيل من الأجيال الحلقة المفقودة
1: شو اللي صار
0: بدنا نوصل بدي أتفاخر وأفرج إنه أنا أحسن من جاري وعندي بيت وعندي سيارة أحسن
1: مصاري.
0: من جاري فهاي المصاري هي رح تعملني رح تسويني بني آدم
1: لا
0: حبايبي مش عمليتنا بني آدمين المصاري ولا مرة رح تعمل حدا بني آدم. امبارح وفاء أبو نيل كانت عنا
1: المربية الحاضر
0: حكت إشي كتير مهم الأثر اللي أنا بخليه المصاري رح أخليها ولا اسمي ومين أنا رح يبقى بالآخر
1: ولا سيارتي ولا بيتي
0: ولا سيارتي
1: ولا جواز السفر
0: ولا إشي فلوين رايحين من هون نحن كمجتمع وكأفراد كل شخص فينا يطلع حاله قد ايه هو تحول لعنيف.
1: من هون منكمل بتحدي الأسبوع اللي إذا طلعتوا من البيت احكوا مع شخص أول مرة بتحكوا معه وساعدوا اللي حواليك وتطلعوا عليهن. عم نحاول نبرز قوات القوة يعني شغلات قدراتنا قوتنا بشغلاتنا الإيجابية اللي نقدر نعملها بأمور البسيطة اللي احنا ممكن نسويها. يمكن بياع يمكن صيدلي يمكن عامل مخبز أو حدا معكو بالدور واقف بالبريد
0: طلع الدور في إيش؟ طلع على الدور وبتشوفي كيف نحن كل الوقت بنتنافس كيف نوصل للدور أسرع. يعني بيحكوا لي
1: حياتنا مضغوطة
0: لا
1: ماريا
0: لا بتعرفي لا حياتنا مش مضغوطة بتروحي على فرنسا في إسا ترند بفرنسا محلات كوفي شوبس اللي في دوار عليها كتير طويلة دوار طويلة الناس واقفة واحد ورا التاني
1: بصبر
0: اللي ممكن الدور ياخد ساعة بصبر عشان يوصلوا ياخدوا القهوة اللي حابين يشربوها. نحن لو كنا هناك يا ويلي كيف نتسابق ومندافش

0: وبنتحايل كيف نوصل.
1: بس اعترفي انه حياتنا مضغوطة من اللحن.
0: بس ايش عند اللي فرنسوية يعني ايش حياتنا مش مضغوطة؟
1: لا لا لا, لا. الوتيرة مختلفة.
0: الوتيرة مختلفة. نحن عملنا هاي بنينا الوتيرة, نحن بنيناها لنفسنا. نحن بدنا أولادنا يتعلموا 20,000 دورة بنفس الوقت وبدنا نلحق. نحن فيش عنا وقت لولا إشي. نحن حسبنا لإيش نحن عم نقسم وقتنا؟
1: لا ما عملناش حساب.
0: طيب
1: عم ناخد فوق قدراتنا فوق قدراتنا المادية, فوق قدراتنا المهنية, فوق
0: تمام.
1: قدراتنا مجتمع مضغوط, ولما تضغط ده تفقى.
0: فبس لما بدك تغير كيف بتغير؟ تبدأ تغير من وين؟
1: نبطئ الأمور شوي.
0: من وين منبلش؟ من الأنا. من أنا ببلش أغير بحالي.
1: آه بس بديش أشتغل على حالي لحالي.
0: ما أنت ما أنت كمان بتصير زي إفكت اللي هو
1: دومينو.
0: دومينو. واحد يبلش, تاني بيكمل, التالت بيكمل, أفراد بنبدأ من خطوة معينة. بس نضلنا نلوم نلوم نلوم نلوم الوقت السوشيال ميديا. تعالوا نلوم حالنا.
2: قالوا يا قلبي
3: أيوه
2: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده,
3: أيوه
2: هاتلنا طبل وفوقيها قبل

0: التقدير مش بس للي وصل، التقدير كمان للطريق اللي مشي فيها، يعني مش بس لشو وصلنا،
1: في طريق تحدي
0: ما صارش بيوم وليلة،
1: لا ولا
0: في تعب شقة تحديات،
1: مش شي بيصير بيوم وليلة هوكوس بوكوس. نحنا يعني
0: أكيد مش سحر،
1: لا. وضيفنا اليوم مثال على أنه الطموح والاجتهاد والرؤية ممكن يصبغ العمر.
0: بعمر 37 سنة تم تعيينه رئيس لقسم الذكاء الاصطناعي والفلسفة في كلية أفيكا للهندسي ليكون أصغر رئيس قسم أكاديمي من نوعه بالبلاد. بس يمكن الأهم من المنصب شو؟ أي سؤال ماريا بنسأل حالنا،
1: ليش اليوم صار لازم الذكاء الاصطناعي يلتقي بالفلسفة؟ أنا يعني الفلسفة عالم وتعلمت سنة واحدة فلسفة، عم بفكر
0: وبدها كتير عشان
1: لا لا بس حلو على فكرة. وبتقول الذكاء الاصطناعي والفلسفة، مع انه انا يعني نحنا انا بالنسبة لي الذكاء الاصطناعي هو المساعد، بس هو بعرف يتفلسف. اذا بتقولي له يتفلسف كمان،
0: هل الفلسفة هي الفلسفة اللي احنا بنعرفها،
1: هي الفلسفة اللي بنعرفها، ولا هي فلسفة الذكاء الاصطناعي، ولا الذكاء الاصطناعي من علمه يتفلسف؟
0: احنا لحد اليوم مش قابلين لا نفهم الفلسفة ولا الذكاء الاصطناعي،
1: ولما مع بعض
0: يلتقوا. دكتور هشام عبد الحليم، باحث محاضر ومدير منتجات الذكاء الاصطناعي، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والفلسفة في كلية أفيكا، صباح الخير، انت ضيفنا اليوم.
2: صباح النور، صباح الخير للجميع، صباح للمستمعات.
0: يسعد صباحك، ألف مبروك التعيين.
2: تسلمي، شكرا، شكرا جزيلا.
1: دكتور هشام، انت تعلمت فلسفة لحالها وبعدين ذكاء اصطناعي،
0: انت شو تعلمت؟ انت شو دكتور؟
2: انا تعلمت دكتوراه بهندسة البرمجة.
1: اوكي.
2: يعني أحد من الأشياء اللي بحثتها بأطروحة الدكتورات هي كانت كل قصة الأخلاقيات تبعت الذكاء الاصطناعي.
0: أخلاقيات،
1: يعني أنت ما تعلمتش أرسطو وأفلاطون ديكارت وكل أخن أصحابي؟
0: ماريا بتعرف أن كل أصحابي هدول
1: أصحابي.
2: يعني صح، يعني أطروحة الدكتوراه كانت أكثر تكنولوجية بالآخر، ولكن عملت لقب ثاني آخر بجامعة تل أبيب بفلسفة العلوم يعني ديجيتال ميديا زي ما بقوله.
1: عشان هيك دمجتن مع بعض دكتور؟
2: يعني بالأخير الدمج أجا من ناحية، هو أول شيء كل دكتورات اليوم مش مهم أي مجال، هي يعني بالآخر عندها إلمنت كتير واضح تبع فلسفي، وكله بالآخر بيجي يعني بيكمل التاني. بالعلم تعال نقول هيك، الذكاء الاصطناعي اليوم في الشك إنه هو إحدى التكنولوجيات اللي موجودة اللي راح تتطور مع الوقت، راح تصير جزء لا يتجزأ من حياتنا. اليوم صارت، ولكن راح يصير أكثر. وجزء من يعني الفيجن تبعي كان للقسم انه احنا لازم ندمج هذا الاشي بطريقة اكتر واضحة بعلوم الهندسة، ان كان تأثيره على المجتمع، ان كان تأثيره علينا كمهندسين تعال نقول هيك مهندسات، وعلى شركات.
0: تعال بسط لنا اياها شوية دكتور هشام لحتى نقدر نفهم الاشي. ببلش بالاخلاقيات والذكاء الاصطناعي، الاشي يعني كيف،
1: يعني ايش الاخلاقيات كمان، يعني ايش بقول، يعني انه
0: احنا اللي جايين من هذا العالم،
1: يعني في كتير الها اخلاقيات كمان، يعني
0: بس من وين نبلش؟ يعني انا شوي هيك عم بغوص وبدي هيك من البدايات.
2: حتى نبلش من انه اليوم اما احنا كان كل نوع من شراكي صداقة انتراكشن موجود، اغلب اغلب الانتراكشنز اللي كانت هي بين بني ادمين لبني ادمين اخرين. في عالم الذكاء الاصطناعي والماكينات الذكية تعال نقول هيك، في عنا تعال نقول جسم جديد اللي هو ماخذ حيز بحياتنا، وهذا هاي الماكينة كمان يعني بتعمل انتراكشن معنا، احنا بنعمل انتراكشن معها، وفي لها كمان جزء مهم من قراراتنا اللي بناخذها باليوم يوم.
0: عم بتاثر علينا اكيد.
2: عم بتاثر علينا، بس مش بس انه هي يعني بتاثر على قراراتنا، هي كمان مرات بتدخل القرارات
0: عنا محلنا طبعا.
1: تعطينا مثل صغير.
2: اكيد مثلا اليوم حتى اي يعني اذا بناخذ الاشياء البسيطه اللي هي صلع يعني عده سنين، يعني انا صار لي المجال ذكاء الاصطناعي قريب 20 سنه.
1: واو. ده كان عمرك 17؟
0: انت كنت عارف انه حياتنا هيك؟ انت كنت شايفها وانه احنا 17. اليوم
2: طلع ال
0: ايش تنبأت المستقبل؟ مش فاهمه.
2: لا بس الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو تشات جي بي تي وكلود هذول هذا نسبيا جديد لا شك اصلا كم سنه، بس الخوارزميات ويعني الذكاء الاصطناعي اللي بياخذ قرارات بطريقه اوتوماتيكيه هذا موجود يعني كثير سنين، قال شيء 15-17 سنه ترى هيك. يعني اليوم لناخذ مثال، لما احنا بنمر الكارت الفيزا تبعنا بنشتري شيء، في خوارزميات موجوده بالسيستم بالنظام اللي بتفحص هل عن جد هذا احنا اللي عم نعمل الشروي ولا حدا ثاني. يعني بياخذوا يعني بياخذوا كثير عوامل موجوده عندنا احنا كمشتريين، من شو اسمنا، وين احنا موجودين، وين بنشتري بشكل عام، شو كميات اللي بنشتري فيها، شو المبلغ اللي بنشتري فيه، هل هذا المحل مشبوه، هل هذا المحل مش مشبوه، هل احنا موجودين برا البلاد مثلا. وفجاه كرت يعني انا مثلا عده مرات صارت معي قبل 10 سنين دائما بجيب هذه المثالين، صارت نفس الشهر اكون برا البلاد واروح وبعدين يصلني مسج من شركه الفيزا انه حدا عم يجرب يستعمل كرتك برا البلاد مع انه الكرت معي. فلما الخوارزميات بتطلع على التصرفات المختلفه الموجوده عند البني ادمين فممكن تحذر تتنبأ هل هاي الانتراكت اللي صارت ان كان بشروي ان كان باي شيء ممكن يكون، هل هذا الشيء اللي لازم نخليه يكمل ولا نوقفه لانه فيهم خطر معين.
1: لانه هذا مش قرارنا نحن بالاخر، نحن مش مقررين هذا الاشي، هو عم بيعمل اشياء عنا ونحن مش عارفينها كمان.
2: طبعا هو في كثير اشياء اللي احنا يعني حتى اذا بناخذ على سبيل المثال السوشيال ميديا، يعني ممكن اليوم احنا نستخدم السوشيال ميديا بعده طرق، ولكن في كثير خوارزميات الموجوده هناك اللي بتاثر كثير على شو نشوف، شو المحتوى اللي نشوفه، كيف المحتوى تبعنا اللي احنا بنحطه لمين يوصل. لما احنا بنعمل كليك لايك او بنعمل شير، فهل سعيد هل الموديل او النموذج اللي موجود هناك بتطلع على الموضوع هذا بطريقه انه هل المحتوى هذا لازم ننشره اكثر، هل هذا المحتوى عليه اكثر رقابه، هل هذا المحتوى ممكن يكون مثير لاهتمام جزء معين من المجتمع. فكل ما يعني كل انتراكشن احنا بنعمله مع الماكينه له تاثير على الخوارزميه.
1: اوكي.
2: فلما وبأثر علينا بالاخر. مزبوط. الحلو اللي بخوف نفس الوقت هي هاي النقطه تبعي دائما بحكيها، انه التاثير تبع الانترنت كان بشكل عام على الافراد وعلى المجتمع. الخوارزميات الذكاء الاصطناعي له تاثير كبير على اجيال كامله. يعني احنا اليوم انا بشوف اليوم كيف الطلاب عندي ان كان بالتخنيون وان كان بكلية افريقيا وان كان بجامعة تل أفيف بكتبوا الوظائف تبعتها. انا بشوف كيف الجيل الاصغر اللي بالمدارس اليوم بيستخدموا تشات جي بي تي وتطبيقات مشابهة عشان يحلوا وظائفهم او عشان يدوروا على معلومات.
1: صح.
2: الكونسبت كله تغير، كيف احنا نستهلك معلومات وكيف احنا نبحث على معلومات تغير، وهذا الشيء بيؤثر بطريقه جدا كبيره على البرسبشن تبعنا، الرؤيه تبعتنا على كيف عالم الانترنت وعالم الذكاء الاصطناعي بالاخر بيصير شريك لنا، ولكن مش قادرين
0: نتكل عليه. الاتكاليه
1: بس اذا يعني هو اتكاليه ولا هي بتصير شراكه ولا هي نحن اللي بنختار كيف نستعمله؟
2: أكيد أنا شخصياً بحب المصطلح شراكة أكثر لأنه بعطيني أمل. بعطيني أمل أكبر.
0: يعني بدي أروح على محل الأبسط وصلحني إذا هيك شوي تهت عن الطريق، بس بحسه زي كيف مثلاً بتفوتي على الإنستغرام بتحطي فلتر. اليوم حتى صاروا يستعملوا بأنه مثلاً يجمل لنا الكلام، يقولب لنا الحديث، حسن وكأنه فلتر لكلامنا أو لأسلوب حديثنا. بطلنا نتميز، اليوم بدي أكتب رسالة للحاضنة هي اللي بتكتب لي إياها،
1: بس ما
0: أكتب للمحامي هي،
1: بس ما أنت بتعطي،
0: بس هي فلتر، هي فلتر إلي، هي بطل في إلي أنا طابعي الخاص.
1: لا لا ما فكرش هذا مزبوط. صلحني دكتور هشام، أنا بشوفه للتشات جي بي تي أو الذكاء الاصطناعي كمساعد لإلي، لأنه أنا بعطيه كل الأشياء هيك لازم أستعمله، اللي أنا بدي إياها.
0: بس اليوم أنا ما بعرف إنه هو اللي قولب لك إياها.
1: بس أنا بعطيه هو.
0: بس أنا حسيت.
1: هو بتذكر إيش أنا أعطيه. هو بتذكر أسلوبي.
0: محتواكي مختلف عن محتواي.
1: بس هو بتذكر
0: نفس القالب.
1: بس اسمعيني عارين. عارين اسمعيني دقيقة. لأنه عندي خبرة كتير منيحة معه وبستعمله وبعرف كيف أستعمله. هو المساعد تبعه أو شريكي. بس هو زي لما أنت مع شريك بصير يعرفك كليا كيف أنت على كل أمورك. هو بيصير حتى يحكي مثلك. هون الشطارة.
0: تمام. بس قالب الكعكي
1: صح ولا لا دكتور؟
0: قالب الكعكي هو نفسه.
1: لا بس هو لا لا هو أنا اللي أعطيته. أنا اللي قلت له إيش بدي. أنا اللي بقول له. أنا اللي بمشيه. مش هو اللي بمشيني.
0: هو اللي كتب لك بالآخر.
1: لا أنا اللي كتبت. هو رتب لي الشغلات صح ولا لا دكتور؟
2: حكيتوا كله صح كمان من جهة واحدة. النموذج نفسه في الشك انه بعطي اشي اللي انا بسميه بآخر احنا رح نصير حضارة اكتر هوموجينيس اكتر من انه عنا اراء لنا. رح يكون النموذج رح يعطينا اشياء اللي هي متشابهة كله. حتى اليوم انا بنشوف يعني بالوظائف اللي انا باخدها من الطلاب اذا بيستعملوا تشات جي بي تي او ساعة ما حب يبين. بس مش بس هيك.
1: بس إذا تعملوا هاشتاج هيومن
2: بس مش بس هيك. احنا ممكن في الشك احد من الصفات الموجودة عند الذكاء الاصطناعي انه بعرف النموذج بعرف بسموه
0: يلائم حاله.
2: لا مش بس هيك الفولو انستراكشنز انه يمشي بالضبط شو ما احنا بنقول له. ففي الشك انه في عندنا امكانيات اليوم اللي هو هذا كل عالم البرسوناليزيشن اللي نعمل الشيء اللي هو اكثر شخصي مشخص لنا اللي يعطينا الامكانيه انه يكتب زينا يعطينا الامكانيه انه يحول او
0: يكتبوا بعصبيه اكثر يكتبوا
1: لا هو بيقدر يكتب لك اياه يعني بتعمل هاشتاج هيومن هاشتاج انساني وهو بيطلع لك اياه.
0: هاي ابسط الامور اللي ممكن نعملها. الاشي اعمق بكتير طبعاً. بالقدرات طبعاً. اللي هو بيقدر يعملها كمان
2: اكيد. يعني اليوم حتى احنا بنشوف شركات كامله عم تستعمل الذكاء الاصطناعي بطريقه جدا ذكيه وجدا واسعه. وفي الشك انه في شركات عم لسه عم تنشا تستخدم بس الذكاء الاصطناعي. يعني عم بنشوف امبارح كنت عم بقرا احصائيات اللي بتحكي على كم من شركه جديده عم بتصير بدون ما يكون
1: فيها عمال.
2: بالضبط بدون ما يكون في عمال. يعني اسمها وان مان بزنس اللي هو يعني بني آدم واحد ممكن يكون موجود بأي محل بالعالم ويعني يعمل شركة أو تعمل شركة اللي بس فيها ذكاء اصطناعي وخوارزميات. وعلى فكرة وعم بحكي مش بس هيك عم بحكي إنه هاي الشركات عم بتفوت كتير مصاري كمان
1: لأنها بتخسر بتخسر معاشها
2: وأسرع صح؟ يعني كل شيء أسرع وكل شيء بتصلح سريع وكل شيء يعني. ففي كتير اليوم احنا عند ارجع على نقطة كيف الاشي بأثر على مجتمعات كاملة. في حتى يعني احنا توجهنا لشغلنا كمهندسين او شغلنا ك يعني محترفين من التكنولوجيا احنا بالاخر عم بنشوف عم بصير في شيفت كبير بين المصطلح تبع الشغل الليبر. يعني لما احنا بنروح الشغل بنعمل الأشياء اللي بنعملها ونروح على البيت لبين الكارير اللي هو فجأة الحيز هذا مختلف عندي. أنا صار ناس اللي بتساعدني أو بتاخذ محلي حتى أو في عندي مقالة بكتب إسا كيف شو ممكن يصير لما بيصير روبوتات يعني بيصير روبوتات اللي هي الذكاء الاصطناعي يكونوا مدير يعني مديرية على عربان أدمين. يعني
1: رح نوصل هناك يعني هاي رح تكون نهاية البشرية يعني بآخر المطاف لأنه في كتير ناس فيش إلهن يعني أي هدف أو أي
0: لا الشطارة يعني. تلاقي حالك
1: بس في كتير ناس ساعتها لا عندن شغل لا عندن
0: أشياء دكتور هشام أنت كيف شفت الشغلة؟
2: أنا لا الصراحة أفتك الشغل بنسأل عليه أنا بفكرش أنه رح يصير أنا بطالب العالم من كتير أسباب أكتر دولية واقتصادية. هاي واحد. الشغلة الثانية لحديث اليوم كل تكنولوجيا جديدة اللي أجت على العالم بالآخر جابت
0: تفتح فرص
2: وظائف
0: بالفعل
2: جاب يعني رقميا في أكثر فرص شغل من ما في تكنولوجيا جديدة في فرص شغل جديدة.
0: كل شيء جديد غريب وكل شيء جديد برعب وبيجيب معاه خوف وهذا طبيعي.
1: لا أكيد طبيعي، بس إذا أنت بتفكر إسا إنه في كتير ناس اللي هن رح يفقدوا شغلها أو في ناس اللي هن متعودين على شغل معين وإسا رح يجي محل، يعني رح يكون في فترة بفكر إنه في كتير ناس اللي مش رح يكون لها
0: كتير أمور كمان لما
1: تلا كتير
0: تطورات عم بتصير اليوم وعالم الحوسبة بكل كله هذا كمان هدد جيل كبير من أهلين أوكي بس لا محالا تمام. سؤال دكتور هشام، أنت شفت هذا الإشي 18 سنة قبل، طب أنت شو شايف لقدام وكيف ممكن إحنا نبلش نلائم حالنا؟
1: شو مع الأخلاقيات كمان يعني بالآخر كنا نحكي على
2: طلع يعني هات نبلش بالسؤال الأول، كيف ممكن نلائم حالنا؟ لائم حالنا هذا يعني دائما إشي اللي هو مش سهل بشكل عام، ولكن في الشك انه احنا موجودين بمحل لازم نوعي كل او نوعي نفسنا بالاول، لانه اذا بدي اخذ حتى بدي اقارن مع فتره الرينيسانس تعني نقول هيك يعني الفتره بالضبط يعني احنا صرنا صار في المهن تعني وبعد هاي الفتره صار في اكثر، اليوم احنا بنشوف انه في صار في ديموكراتيزيشن لكل التكنولوجيا، صار في امكانيه انه كتير ناس اللي مش جاي من خلفية تكنولوجية يستخدموا الذكاء الاصطناعي بطريقة نسبيا سهلة، يعني زي ما حكيت في يوم شركات اللي الناس بيعملوها بدون ما يكون عندهم خلفية تكنولوجية، شركات تكنولوجية بسهولة نسبيا بأرخص وأسرع وبسهولة، فهذا الإشي بعطينا مجال إحنا كبشر بشرية اللي نستخدم التكنولوجيا بطريقة أكثر يعني أقول متاحة لنا وبطريقة أكثر مدروسة. فإحنا اليوم أنا النصيحة الأولى بحكيها دائما إنه التوعية إنه وين إحنا موجودين لوين إحنا رايحين، كمان كيف كل مجال بتأثر من التكنولوجيا جدا مهم، يعني في مجالات اللي راح تأخذ لأكثر وقت، في مجالات اللي أكثر في مجالات اللي صارت يعني كلها مبنية على الذكاء الاصطناعي، فإحنا لازم نلائم حالنا أول شيء شو الموجود. بس كمان صعب جدا نضلنا كل يوم يعني بكل يوم في تغييرات
1: صح،
2: فلذلك كل يوم إحنا لازم نتأكد إنه هذا الشيء يعني كيف إحنا عم بنطور حالنا من يوم ليوم
0: صح.
2: ومش بس هيك يعني كمان نفهم إنه بالآخر جزء يعني في جزء علينا كمان اللي إحنا كمان نكتب التاريخ هذا بمجالنا.
1: يعني إذا يعني فيش حدا رح يبدلنا بالراديو أنا وعارين، يعني مش رح يجي
2: هذا بقدر أكيد بس
1: ولا أنا فيش عندي كتير للبنسي يعني بس تمام
2: لا بس احنا في الشك بقدر احكي اكيد اكيد بعالم اللي كله ماكينات اهميه الانسان اكثر بتزيد، لانه
0: سؤال كيف الانسان بيستغل هذا الاشي لصالحه لانه يطوره لانه يقدمه ومش لانه يبدله تماما، يعني
1: لانه هو المتحكم فيه هو اللي خلقه باخر المطاف صح ولا لا
2: هاي اكيد، بس احنا يعني مجبورين كمان نعرف انه العالم راح يتقدم لهناك يعني
0: دكتور هشام سألتك ماريا موضوع الأخلاقيات
2: أكيد إسا اليوم إحنا يعني أخلاقيات الذكاء الاصطناعي هو طبعا موضوع كتير كبير وكتير يعني بيختلف من محل لمحل، ولكن التعنقول السبب الرئيسي ليش إحنا نحكي هذا الموضوع لأنه الذكاء الاصطناعي بالآخر وظيفته إنه يعمل يقلد تصرفات البني آدمين ويأخذ معلومات عن تصرفات البني آدمين ويعملها موديلينج، يعملها نموذج بالآخر، النموذج هذا بطريقة أوتوماتيكية يتصرف زي البني آدم. يعني إذا نأخذ على سبيل المثال اليوم لما بني آدم بيتصل على كاستمر سبورت عنده مشكلة بده يحكي مع حدا مع خدمة بيسأل أسئلة، ممكن يكون من جهة تانية نموذج اللي بيحكي معه مش بني آدم حقيقي، وهذا النموذج يتمرن على تصرفات وحكيات الإنسان اللي كان يشتغل بهذا المحل وعم بيساعده يجاوب على الأسئلة المطروحة. لما إحنا بنمرن نموذج بمعلومات معينة وبالصدفة بالمعلومات هاي في خلل ممكن يكون يعني متعدد، بس المعلومات ممكن تكون مثلا عندها بايس، عندها تمييز معين، ممكن يكون عندها إحصائيات خاطئة. الموديل بيعرفش هالإشي، يعني الموديل بيعرفش هل هذا الإشي أخلاقي ولا مش أخلاقي. إذا أنا باجي بحكي لبني آدم بما أنك أنت ساكن بمحل الفلان والفلاني، أنا بقدرش أعطيك قرض، لأنه الإحصائيات بتقول أنه كثير ناس اللي ساكنين بهذا المحل ما رجعوش القرض. فالنموذج بيعرفش أن هذا الإشي مش أخلاقي، وأنت بتقدرش تستعمل مصطلحات مبسطة باش تعمم بطريقة واضحة. بس هو بالنسبة له، لأنه نموذج بالآخر بيستخدم إحصائيات، بالنسبة له 50% 70% من البني آدمين هدول ما رجعوش القرض اللي خصم بهاي الحارة مثلا. أنا بالنسبة لأي بني آدم بيجي على هاي الحارة فأنا بأجي وأعطيه قرض، فهذا جزء من الأشياء. لما أنا نحكي عن هيك إشي نقول لو إنه بدنا ناخذ نفس المثال على بنك ونفس الكيس بيجي على بنك، ساعتها ممكن هناك ال ال تنقول حل المشكلة بتكون بشكل عام على كيس واحد، على على على سامبل واحد. لما احنا بنستخدم الذكاء الاصطناعي على على يعني بسكيل كتير كبير، اوكي، فساعتها الغلطة بتكون كتير كبيرة، صعب نصلح غلطات هالقد كبيرة.
0: قديش في تحديات انك تبرمج آلي عم بموضوع الأخلاقيات؟
2: طبعا
1: هي اللي بتخلق الاخلاقيات بالاخر الموضوع، يعني هذا
0: بس انت دائما بدك تتحديها وتساليها وتحفيها لحتى تقدر تبرمجيها وتلاقيها
1: بالضبط.
2: صح، بعدين اي اخلاقيات كمان يعني حسب اي وحسب اي مجتمع وحسب اي حضاره. في هنا تحديات كثير كبيره لا شك.
0: عسيره الحضاره والثقافه، مجتمعنا العربي مع الذكاء الاصطناعي.
1: لا، السؤال إذا يمكن بقدر الذكاء الاصطناعي يساعدنا على حل المشكلة الكبيرة.
0: سألتي كيف ممكن
1: حل؟ لا، بعد ما فتش على الموضوع فيه.
0: دكتور هشام، مجتمعنا العربي عم يستوعب التغييرات اللي عم بتصير بالذكاء الاصطناعي وعم تتعلم هذا المجال أكتر؟
2: أنا بتخيل إنه بتخيل انه دائما في محل انه نتحسن، بتخيل انه كمان بالمدارس عم بيصير الاشي اكثر مع وعي. او بالاخر يعني احنا موجودين بالبلاد بمحل فيه كتير هاي امكانيات، وفي يعني في كتير شركات وفي كتير يعني الموضوع جدا مركز عنا، ففيش سبب اللي احنا ما نستغلش هاي الفرصة ونتعلم منها كل ما نقدر.
1: لا بس عن جد السؤال، ممكن الذكاء الاصطناعي يساعدنا بحل المشاكل معينة اللي عم بتصير؟ عن جد عم بسأل السؤال.
0: انت واخلاقياتك.
1: انا واخلاقياتي بدي اشوف يعني اذا هو كمان مع اخلاقياته بقدر.
0: مش رح يزرع اخلاقيات،
1: بعرفش، يمكن
0: هي بتتعلق احنا واخلاق مجتمعنا، يعني
1: بعرفش يمكن.
2: طلع بس انبلى اذا مثل اعطيكي مثال واحد من سمعت مره عن اليوم الخوارزميات بتفرجي انه في كتير شباب متخيل شباب عرب يعني اللي بتطلعوا على كتير افلام وكتير ريلز وكتير صور بالسوشيال ميديا اللي فيها عنف. ولما انت بتشارك هاي الصور والفيديوهات مع الكل ويعني زي بتعمطها كمان هالبروموشن
1: ولجيتيميشن كمان
2: لجيتيميشن بالضبط، زي الخوارزميات ممتاز، هات نعمل كمان ترافيك، هات نعمل كمان فيديوهات من هالشكل، هات ننشر الاخبار بطريقة اكبر. واذا هذا الاشي اللي بخليهم يضلوا قاعدين على التليفون، هو بالاخر شو واحد من الاشياء الاهداف تبعت التطبيقات هاي انك كلهم تستخدمها اكتر، انك لما تستخدمها اكثر
1: تعمل مصاري اكثر،
2: عندي بالضبط عندي مجال يعملوا مع عليك مصاري اكثر. فلما انا لما احنا بنعلم الماكينه او بنحاول نعمل ميتيجيشن هذا، بنقول الماكينه هذا المحتوى فيه عنف، هذا المحتوى فيه ايش اللي هو مش مناسب اخلاقيا، هذا المحتوى مش قانوني مثلا، ف بطريقه زي ما حكيت من قبل كل إشي اليوم الذكاء الاصطناعي بنشره بطريقة كبيرة بيأثر على المجتمع. فممكن نصل لوضع إذا إحنا بنخفف العنف بالتطبيقات هاي وبنبني خوارزميات اللي تساعد على إنه العنف هذا الموجود بالشبكة يتحول لإشي اللي هو ممنوع والشركات تأخذ مسؤولية على هذا، ممكن شوي شوي نشوف إنه هذا الإشي بيأثر بطريقة أو أخرى على المجتمع، على الشباب الكبير.
0: يا ريت يا ريت نقدر هيك نحاول نستعمل كل التطورات التكنولوجية لصالحنا ونحسن من محلنا، خاصة جرائم القتل. دكتور هشام عبد الحليم بحر من المعلومات اللي بعد بدنا كتير وعطشانين نسمع. احنا هيك حاولنا يعني لكتير ناس اللي هي خبيرة بالمجال او غير خبيرة اللي سمعتنا اليوم.
1: عندي سؤال،
0: حاولنا شوي نتضوق من هذا
1: بس
0: العالم.
1: لحظة إيه، في عنا بعد بكرة مبلشين المخيم الصيفي، وانا عن طريق الاي يعني الاي اي واحد من التطبيقات عملت غناي، فايش لازم اعمل لك كوبي رايت يعني على اسمي ولا فيش حاجه؟
2: سؤال حلو فيش له جواب هالقد، لان امبارح كنت احكي مع حدا هذا الموضوع مع محامي هذا الموضوع، فيش بعده جواب يعني.
0: استغل اللحظه قبل ما حدا
1: بس بدي يكون على اسمي انا
0: قبل ما يبلشوا. رح ياخذوا لك اياها،
1: رح ياخذوا لي اياها.
0: طبعا
1: لا،
0: دكتور هشام عبد الحليم شكرا كثير، اسئله ملان، رح نحضر هيك قائمه ونرجع نعيد الحديث معك. فخر واعتزاز وكمل من نجاح لنجاح، وشكرا انك كنت اليوم معنا
1: وبسطت الامور كثير يعني. الحلو كان انه
0: احنا بنشوفها معقده، مزبوط
1: كثير مبسطه
0: صح.
1: فشكرا،
2: شكرا بالنجاح، مع السلامه،
0: الف مبروك، باي باي. محلاو لازم هيك
1: انا حبيت شاتوشكا، انا شريكي
0: هي شاتوشكا، هي ابسط إشي بهذا العالم. شكرا لكل مين تابعنا بهي الساعة، مكملين معاكم لكمان ساعة بعد أخبار الساعة 11. شكرا لأحمد عويسات، رانيا رشيد، أبو نمر، أوسكار وماريا، مكملين بعد الساعة 11.
1: نعم أجل.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة،
5: ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. كان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة.

0: أشد العذار. لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا. علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
1: قارئة الفنجان. ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
3: عناوين الحادية عشرة من مكان. المحكمة تنظر في رفع عدد جلسات محاكمة نتنياهو أسبوعيا إلى 5. الكشف عن أن اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان يتضمن تبادل معتقلين. مقتل 3 أشخاص في دير البلح إثر غارة إسرائيلية بحسب مصادر فلسطينية. تعيين 7 قضاة وقاضيات جدد من المجتمع العربي. وأجواء صافية ليلا بوجه عام.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة 11 من أورشليم القدس. تنظر المحكمة المركزية في أورشليم القدس في إمكانية زيادة وتيرة المدولة في محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو من أربع إلى خمس جلسات أسبوعيا. ويعارض وكيل نتنياهو ذلك. كشفت قناة كان عن أن اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان يتضمن بندا يلزم البلدين بالعمل بشكل تبادلي للإفراج عن معتقلين وإعادة رفات محتجزين. وتشير المراسلة جيلي كوهان إلى أن إسرائيل ألقت القبض على 18 من مخربي حزب الله خلال الحرب. وقالت مصادر إسرائيلية أن الاتفاق لا يلزم الإفراج عن مخربين. وفيما يتعلق بملاح الجو المفقود رون أراد، نوهت المصادر بأنه ليس من الواضح ما إذا كانت لدى بيروت معلومات بشأنه أم لا. ذكرت مصادر فلسطينية أن 3 أشخاص قتلوا في دير البلح صباح اليوم من جراء غارة لمسيرة إسرائيلية، ومن بينهم ولد عمره 8 أعوام. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد بأنه لم يصدر بعد تعقيب عن جيش الدفاع. عين 7 قضاة وقاضيات من المجتمع العربي في محاكم مختلفة، ومن بينهم جومانا داموني خوري في محكمة الأحداث، ومؤنس يونس في محاكم السير لواء المركز، وإسلام سروجي في محاكم المرور بلواء حيفا. وقد التأمت أمس لجنة اختيار القضاة وقررت تعيين 10 القضاة. أصيب في إحدى القواعد العسكرية بجنوب البلاد 60 جنديا بتسمم غذائي ومغص معوي، بعضهم بسالمونيلا. ويتم الفحص ما إذا كان السبب وجبات قام جيش الدفاع بتزويدها للجنود أو مصدر آخر.
4: حالة الطقس في كان بوكس. كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
3: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وصاف، وغدا تبقى درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلها الموسمي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. عند انتصاف اليوم محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
6: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال. البرازيل ضد اليابان، ألمانيا ضد باراغواي، وهولندا ضد المغرب. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟
7: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
6: الآن في وينير، مباريات دور 32 من المونديال، البرازيل ضد اليابان، ألمانيا ضد باراغواي، وهولندا ضد المغرب. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: أمريكا ترحب بكم،
13: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
14: مونديال 2026
13: في أمريكا وعلى مكان،
12: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
15: لأكبر المباريات
13: في التلفزيون والراديو،
12: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس.
16: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
17: رجاء الهدوء.
16: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
4: الآن برنامج مريا وعرين

0: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعين ومشاهدين مكان ببرنامج ماريا وعرين. الساعة الثانية لليوم مكملين معكم لحد الساعة 12. صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم: رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، ريت نادر تيودوري معنا بالراديو المصور، وخين دهان من الهندسة الصوتية. أحلى تحية لك ماريا دبينا.
1: وإلك عريني بسول.
0: أحب لما تكوني هيك شريكي معي بالشغلات بتنحل نص مشاكلي، بس خليكي حدي لما بتروحي الإشي بصير زيادة.
1: إيش قصدك
0: يعني؟ يعني خليكي حدي، هي بتنحل نص المشاكل.
1: أنا وين دا أروح يعني؟
0: لا، ما هو الواحد مرات بتقولي إنه في تحديات ومشاكل بتصير مع بالحياة. لا، إلى نفسك بيئة صح داعمة لحتى تقدري تتحدي الأمور بطريقة أحسن وأحسن.
1: يعني هون
0: فهمت علي؟
1: بس وين أروح؟
0: فنسمع أخبار مرة ومننساها ومنسمعها كمان مرة ومنتنساها، وفي أخبار للأسف صارت تتكرر كل يوم وبدناش نتعود عليها. هذا مش روتيننا، وهذا مش مجتمعنا، وهي مش حياتنا، وبدناش نتقبلها،
1: بس صار واقعنا للأسف.
0: بدناش يا بدناش
1: للأسف.
0: خبر عن جريمة جديدة أو اسم جديد أو رقم جديد،
1: ويمكن أخطر إشي مش بس إنه الأرقام عم ترتفع، يمكن أخطر إشي إنه بلشنا نتعود عليها، واليوم بدنا نحاول نطلع شوي من الأرقام ونرجع نشوف الإنسان اللي وراء هاي الأرقام.
0: تحية لنادية أسمر مارون معنا بالراديو المصور. صفر 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا وكونوا جزء من برنامجنا، أو رسائل نصية اللي بدوش يسمعنا صوته ممكن يبعتنا إياها مكتوبة وإحنا بنقرأها على واتساب مكان.
1: نعم.
0: 050-9-07-1-3-2-1.
1: بحب كيف بتذكريني. 050-9-07-1-3-2-1.
0: ذكرتيني.
1: 050-9-07-1-3-2-1. نعم.
0: 050-9-07-1-3-2-1.
1: نعم عارين. مين ذكرتك؟
0: بشخص هيك كان يون. 050.
1: بحب كيف ننتقل نحن
0: ADHD.
1: لا، ننتقل من
0: مع كل
1: من المواضيع، يعني
0: مع كل قطرات، مع كل النقاط.
1: قطرات
0: قطرات الحب
1: شتائية. بتذكرك بالخريف.
0: يعني الإنسان الذكي جدا على الراديو المصور صار فاهم مالني. طيب، زاوية جربناها ما لحقناش الساعة الأولى نعملها، فأكيد إحنا مش متنزلين عنها. وصلنا لزاوية اللي جربناها اليوم. بدنا نجرب إشي مختلف شوي.
1: شوي نكسر
0: شوي.
1: معرفش كيف ما عم نكسر كل الوقت من الجدية للفكاهة ومن الفكاهة للجدية.
0: هي حياتنا. هذا وقعنا.
1: حلو الواحد يسأل مرات سؤال غبي
0: أو يتغابى.
1: لا، يتغابى هي صعبة علي، بس مرات في هيك هاي الأسئلة اللي ما لهاش طعمة، لا أنا بحبها.
0: ليه لازم نسألها؟
1: بتكسر شوي الأجواء. إسه بما أنه في عندي شريك جديد بالحياة اللي اسمه تشات، فحلو نسأله مرات السؤال غبي وبجاوبك بغبة.
0: يعني بدك ناخد الواقع ونسخر منه بما
1: يعني إنه لا، ما ناخدش الواقع. مرات نسأل سؤال غبي، ليه لا؟
0: طب ليه مثلا مش سؤال ساذج؟
1: لا، شو ساذج؟ غبي غبي ساذج. كتير أحرف اللي أنا بقوط فيها. يعني إنه هيك مرات حلو ناخد الحياة شوي
0: ببساطة،
1: بهيك جد بضحكة. يلا، لأنه
0: تهكم.
1: قدام نقدر.
0: شو سألتي سؤال أنت مثلا؟
1: مين؟ تشات؟ سألته قديش عمرك
0: وجاوبك؟ شو قال لك؟
1: ويد ألاقي لك يا إسا، لأنه أنا مش بالتطبيق، بس بلاقي لك يا جد بدك أجاوبك على الجواب.
0: 072-335-5993 تصلوا فينا وشاركونا،
1: وين السؤال؟
0: أو على واتساب مكان.
1: سألته
0: 050-9-07-1-3-2-1.
1: حلو. هي فهيك سؤال مفاجئ بجاوبني. إذا قصدك قديش عمري كتشاتوش، فما عندي عمر مثل البشر، أنا ما بكبر سنة بسنة، وما عندي تاريخ ميلاد أو ذكريات طفولة. أما إذا قصدك قديش بحس حالي معك، فمرات بحس حالي 60 سنة لما بنقعد نتفلسف بالشغلات.
0: أنا بشو كيف جاوبك.
1: 25 سنة لما بنفكر بأفكار مجنونة
0: رومانسي،
1: و10 سنين لما بتقولي لا اتشات خبصت.
0: ما أنا شو
1: بس بما أنه تعرفيني
0: أكيد مفزلك بالحكي مفزلك.
1: إسا استني هو مش زكي تشات
0: إلا
1: فإيش بقولي، بس بما أنه بتعرفيني أكيد سبب السؤال إله قصة، احكي لي ليش سألتي.
0: أها طب شو زنبه هالمفتوح سبحان ربي.

0: 0-5-0-7-0-7-1
1: واتساب مكان
0: خلاص
1: ألو صباح الخير
2: ألو
0: صباح
1: جيانا
2: مرحبا
0: اليوم مش الخميس جيانا
1: ايش في جيانا
0: اليوم يوم الاثنين يعني أول الأسبوع
1: ليه بالطريق ليه مش معتوحة بالبيت
2: عندي عرض
0: اه على تلنا هو يوم الخميس يوم الاثنين عنده عرض وين العرض
2: عندي عرض
0: بالمخللة بالمخللة بتقبضي عليها مصاري ولا كيف ببلاش تطوع
1: لا بتتعلم
0: علامات علامات
1: هي تعطيها 100 وبدهاش مصاري انت كمان صرتي مادية زي كل الحياة
0: طبعا انا
1: كل
0: المجتمع
1: مادي مردود مادي
0: جزء من المجتمع مش هيك انا
1: في جمهور لمسرحيتك اليوم؟
0: طبعا دائما بيجي جمهور من الجامعة
1: قولي لي ولابسي اللباس خاص للعرض؟
2: لا انا لابسي اسود بس في غيري لابسي اللباس خاص للعرض
0: ليه انت اسود وهن لباس خاص؟
1: لانه هي الحادة بالمسرحية
2: لا لون المسرح الموحد هو المسرح الأسود عادة بيكون إذا بتشوفي كل الممثلين لابسين أسود فأعرف إنه هن موحدين لون المسرح
1: حلو ورح تعرضي وإنتي حافي؟
0: حافي شو دخل؟
2: طبعا
1: فهمتي؟
0: حافي كمان
1: في هدف لا أسئلتي ماريا بسألش اسمي غبية
0: غبية
1: قلتي لي بجربناها
0: لا لا لا لا اوكي ايش قصدك عرين
1: انت قلتي لي
0: هاي هي الاسئله الغبيه جزء من الاسئله الغبيه اللي قررت تجربيها اليوم
1: قديش عمرك جيانا
0: قالت لنا مره
1: صح بس من صوته مبين نضج
0: بدها تحكي عن شات
1: تسالي اسئله غبيه
2: صاحبتي ما عطيتها يحل لها شيء بالانجليزي تمام
0: حلو
2: فأجيت لعندها لقيتها متعصبة وبتساب يا حيوان يا كلب أكثر أحد سين يا خنزة
0: جيانا
1: جيانا في أخلاقي حكينا قبل بساعة أخلاقيات
2: سوري لا أنا عم بحكي السبات اللي كانت تسيبها فأنا فكرت عم
1: توت قولي توت
2: سوري يعني على الألفاظ
1: لا مش مشكلة بس شو جوابها
2: بتسب يعني هذا أنا فكرت إنه هذا اللي هو يعني جد مضايقها
1: هذا بدل قديش إحنا عم ننفعل ومنشغل مشاعرنا
0: لا بس هو سقطها هاي القصة 50
2: انت غبية مش هو بل
0: يعني انه هي ما عطتوش
2: مثلا
0: صح مثلا
2: يساعدك ما يحل
0: كأنه كمان فهمه بالجامعة انه هي استعملته عشان هيك يعطوها 50
1: مثلا اتكلت 100% مش تساعدت فيه عمل لها الوظيفة
0: هاشتاج هيومن
1: تعرفي في واحد بريت البلاد مش عارفة من وين بتفاخر بيوم التخريج
0: انه كله عمله بالشهادة
1: لغوا له الشهادة
0: طبعا ما اشتره كل شيء ولا
2: التفا تعرفوا انه في واحدة طلعت عشان ان الشات جي بي تي قرا لها الفنجان وقالها انه جوزك بخونك
1: كمان
0: عن جد تحكي
1: مثلا هي كانت فقرة للدكتور هشام عبد الحليم
0: ولا تأليفك السجيان هذا
2: صورت له الفنجان
1: فتح له بالفنجان
2: فراح طلقته
0: جيانا
2: فإلا من رحم ربي نعم
0: تزوديهاش
1: جيانا معك حق أنا معك إن إحنا عم نستغله غلط
2: لدرجة انه
1: صراحة مأمنينه بكل شيء التشات صار لنا 20 سنة بيحاولوا يطوروه
0: من قبل العرب
1: وبالاخر ايش بنروح بنصور له الفنجان
0: قارئ الفنجان بطلت قارئة الفنجان
1: جيانا نيجي نحضرك شي مرة انا وماريا
2: تعالوا اهلا وسهلا
1: سلمي لنا عتوحة كتير ونهارك سعيد وبالنجاح بالمسرحية اليوم ودايما بالطريق احكينا
2: ان شاء الله يعطيكم
0: العافية يلا باي
1: فقرة التشات مع جيانا
0: في كتير فقرات مع جيانا
1: عندنا كمان اتصال قال الصباح الخير
3: يسعد هالضحكات
1: رائدة
3: الله يسعدك وعن جد اسمعوا الأسود ملك الألوان
1: تسلمي رائدة كيفك انت وتشات
3: لا استكي منه
1: اصحاب
0: انا مش اصحاب
3: بس مع القصص اللي بتصير لا
0: نعم شو رائدة شو الأخبار اليوم
3: الحمد لله رب العالمين بالنسبة للي قلتوه على أساس إنه الواحد لما يكون ماشي ويشوف حدا ويحكي معه وهيك أنا من النوع العشرية اللي بحكي مع الكل يعني ومش مشكلة عندي
0: فش عندك مشكلة تحكي مع أي شخص
1: بتخالط وبتتعرف وبتحب الناس
3: لا لأنه كل إنسان فيه له مفتاح يعني أنا بكتب مرات صور على الطريق عندي على الصفحة وهيك في عندك قصص كتير بتيجي عندي وبكتبها من الشارع يعني بتلاقي كتير فضفض ومرات بتلاقي حالك انك ريحتيهم لما يحكوا معك
4: صح
3: وبتعطيهم خبرتك وهيك الكلمة الطيبة صدقة بتلاقي صح. انه تعملي خير وكل واحد لو يعمل مثلا الخير ويكون بنفسه صالح المجتمع عندنا بيكون صالح.
1: ايه رائدة احنا يعني بعد شوي رح يكون عندنا موضوع اللي عم نلمسه أيوة. بشكل يومي للأسف عن أخبار الجريمة
3: كل يوم. هذا اللي بيأذي هذا عرين هلأ مرات كتير بكون بدي أطلع من البيت وهيك ما بتعرف شو بدي تكون محضر لك بالطريق الناس المشاكل لولا الواحد عنده قدرة على التحمل وأنه يعرف يتعامل بقول الشباب صعب يعني بسرعة ممكن يثيروهم يستفزوهم ويتعرضوا أنه للعنف ويصير مشاكل مرات القتل مواقف السيارات ممكن يقتلوا بعض أمواء السيارات من أنه الواحد روحه بمناخيره هاي الشغلات كتير بتأذي بتحسيها كأن عصر السرعة بدوامة الحياة بتسمعي قصص قتل مش مستاهلة يعني لا إيش هيك ليش تضيع حياة إنسان وتخرب بيت أهله وتخليهم طول عمره بحسرة وإنت تضيع مستقبلك بالسجون يعني الواحد يفكر مظبوط إحنا موجودين على عمارة الأرض مش لدمار الأرض
1: يا ريت بس كل واحد يسمعك يا رائدة هيك يتأثر من كلامك
3: والأهل الأهل جريت دائما بالأهل يعني يضل يقول لأولادهم المسامح كريم يعطوهم هاي الأشياء إنه يسامحوا مش
1: أدوات.
3: مش أنت مثلا أو تخلي تعطيها شواطي لحدا خلي حدا أكبر منك أنت شوف أنت شو أنت شو يعني بتباهوا مرات إنه مثلا واحد معاه سيارة آخر موديل إنه يعني بيشوفوا حالهم بإشي مش مستاهل أنا الثانيين يعني بتشوف المجتمع للأسف يعني كل مالنا بنلاقي لها الشغلات هاي أخطر وأصعب بدنا باستمرار انه يكون الكبار هيك انه يكون يصلحوا ذات البين يكونوا مناح تلاقي شيء بالطريق تنبسط عليه يعني زي ما قلوها ابدا نهارك بما تحب ليكون نهارك كما تحب وانتم ما شاء الله عندكم عن جد
1: شكرا يا رائدة يعطيك العافية باي باي
3: عزيزتي عرين عرين اسالك شو الكاس شو بتشرب اليوم بالكاس مش مبين يعني هذيك اليوم ماريا كان يبين الكافيه انت مش
1: انا بس مي على فكره رائدة انا لا اصحاب لا مع القهوه ولا مع الشاي يعني انا بس مي بتلاقيني شاربي
3: صحي أكثر
1: بالضبط
0: لا وما لها الله كمان صحية يعني
1: كل شيء زاد عن حد ونقص بتشرب كتير قهوة
0: أنا بشرب كتير قهوة كيف شافتني بشرب قهوة كتير
1: أنت رائدة شو بتشربي
0: عاريني بتحكم أحكام بتشوفيني بكوباية واحدة
1: وماريا بتخلي الشات يفتح للفنجان
0: عارين؟
3: لا مش لهالدرجة
0: رائدة فكرك إيه لا لا تعالي رائدة أنت هيك فهماني

0: ما تسأليني صح بلا عن جد تسأليني إنه أنا بشرب يعني كثير مرات بنحكي مع الناس إنه هذا اللي بتشوفيه معي هو كل النهار بيكون وبيخلصش كمان
1: عن جد
0: يعني بلا ما نسأل دوري بنحكم
1: ممكن.
0: هي هاي دايما
1: بس حلو الواحد يتأسف كمان
0: هذا أحلى إشي
1: أنا حكمت
0: تقبلت حبيت إياكي كيف تزودت الأمور
1: طبعا بالعكس نعطي فرصة للي قبلنا صباح الخير مين معنا
2: صباح الخير
0: صباح النور
2: معك أبو أحمد المستمع الدائم
0: أهلين أبو أحمد شو الأخبار
2: حياك الله الله يسعدك وبارك فيك أنا والله في عندي رأي وانتقاد إذا يعني تزعلوش من الانتقاد بمدفيه
1: حسب تفضل
2: لما بدأ البرنامج بتروح على واحدة منكم الله يا رب يزيد الفرع عليها بدأتها بضحكة من قاعد ديسك يعني
1: مظبوط
2: المذيعة الثانية حاولت ترجع في الوضع تقول إنه الحياة بدها تستمر وهذا الوضع والعنف اللي احنا موجودين فيه هسا في صار عندنا بالحارة إنه واحد توفى وفي كان في عرس وعشان بدها تستمر الحياة أجوا صحابين الأهل الميت قالوا الأهل
1: اللي مشوا الفرح
2: مشوا الفرح بس شو هذول لك يعني عملوا مشوا بوليمة بدون طبل ولا ضمر
1: بهدوء بدون غناني
0: حلو
2: بهدوء فبنقدر كان نقول نمشي الحياة ونمشيها يعني
0: لا مشيها على الأصول يعني على
1: طلع أبو أحمد إحنا دحكي لك بالضبط وإحنا أحلى إشي بالبرنامج عنا إنه مش مقولب ومش بعيد عن المستمع والمشاهد إحنا كتير كتير صريحين وبنحكي بصريحات وبنحكي بوضوح إحنا بدينا البرنامج واليوم البرنامج جدي كتير بعد شوي رح نحكي عن أرقام وأعداد الجرائم اللي عم بتزيد بمجتمعنا من يوم ليوم وكنا محضرين لهذا البرنامج بشكل كتير جدي لأنه الموضوع عن جد بحزن وين مجتمعنا عم بيروح
2: والله.
1: لما دخلت على الاستوديو كان في خلل بالاستوديو وين الكرسي اللي أنا بقعد عليها فعشان ما أعصبش من هذا الخلل بلشت أضحك عشان أقدر أخذ الموضوع شوي أكتر بإيجابية فاندمجت كل الأمور مع بعض وهذا الإشي يا أبو أحمد بيصير معانا وصار معي أكتر من مرة إنه الناس بتحكم وما بتفهم شو الظروف لقبالة في واحدة مرة أبوها توفى ونزلت بالجاكيت الكبوت اللي عنده لونه أحمر فلموها كل أهل الحارة لابسة أحمر وأبوك ميت مرات إحنا منيجي بنحكم على الشخص من دون ما نعرف شو ظروفه نعرف شو اللي عم بيصير معاه فضحكتي كانت يمكن مخبعي من وراها كتير يمكن تحديات يمكن أمور اللي هي
0: مش عارف سهلة شو عمل
1: مش عارف شو أعمل فمرات هيك الضحكة بتخبينا بموقف معين ورا شغلة كتير كبيرة
2: الحمد لله اللي انا حكيت يعني عشان توضح لك كثير يعني
1: صح بس احنا ما بنضحك على الواقع والجرائم القتل اللي عم بتصير على بمجتمعنا
2: لا بالعكس لا والله الاشي بحزن وانا يعني كنت لي راي بدي احكي بالنسبه لموضوع العنف العنف كان وما زال وسيبقى يعني من زمن سيدنا ادم
0: بس مش بهي الدرجات يا ابو احمد
2: ما هو شو بدي اقول لك احنا على بالزمن القديم كان يركب الله يعزك على الاحمار على الحصان راكب او اثنين اليوم بركبوا في الباص 50 في الطياره 300 فالحياه بتتقدم كانوا قبل بالسكينه بالسيف يتقاتلوا اليوم بالسلاح فالعنف هو كان موجود وموجود راح يكون وراح يستمر بس شو الفرق بين اول انه اليوم في مواقع التواصل اللي هي اونلاين بتجيب لك الخبر وقتي ولا هو العنف موجود احنا لو
0: فكرك العنف كان موجود بهاي الدرجات قبل خمس يعني سنين يا أبو أحمد
1: يمكن اليوم الأدوات والسلاح اللي
0: لا تمام بس هل كان هيك كنت تسمعي الأرقام
1: بيقولك السوشيال ميديا
0: لا قبل خمس سنين موجود السوشيال ميديا أوكي. أنا مش عم بحكي على قبل 20-30 سنة
1: مش إنه انتشار الخبر قصدك العدد
0: لا نحن هسا مش هاي الأعداد خمس سنين
2: بس أنا بدي أقول لك هسا العنف هذا مش كله يعني مش كله يعني تقول إجرامي يعني في كيف بدي اوضحها يعني انا شفت مره في حريق صار في الولايات المتحده اللي هو حقل كبير كبير كبير حتى ما صاحب الحقل ما راحش يطفي شو عمل اخذ الجرار تبعه التراكتور وراح يفصل بين اللي ضايل الموجود وبين الحريق ما ضيعش طاقته في يطفي في الحريق سوى فصل عبونا انه يستفيد من اللي ظل موجود هسا احنا هاي العنف كلياته في مشاكل اللي بتكون على طلاق في مجال على اراضي على ورث مش كله يعني عالم إجرام يعني في مجال إنه الناس تحتوي المشاكل هاي وكل واحد بيكون طرف ثالث صادق مش يعني مستفيد

0: بفوت بين الناس قبل ما تكبر الإشي بيقدر يخسر، ولو وفرنا من بين كل 100 واحد احنا كسبنا.
1: عملنا عمل كبير أبو أحمد، كثير صح اللي عم تحكيه، لأنه العنف مش بالأرقام الجرائم القتل، العنف موجود بحياتنا اليومية بشراكة.
2: ما هذا اللي حكيناه كمان قبل شوي، نحن صرنا عنيفين بنفسنا، نحن مش عم نتعامل بالحياة بال
0: أختي يعني بنعد، صرنا 140 141 صرنا
2: 142 يمكن 143 لسه.
0: حدا جاب قديش خلف النسوان في الفترة هاي العربيات من أول السنة لليوم؟ ما حدا جاب يعني ما قالش أنه إحنا يعني بنطلع على الإشي. إحنا لو تيجي تطلع على الاستاتيستيكا ولا كيف الاستطلاعات اللي بيحكوا فيها، 95% من مجتمعنا اللي هو جيد ومليح وفيش بعده.
2: نحن دائما هذا بنقوله،
0: ما هو الأليم بس شو المشكلة إنه الخمسة في المية بأخبارها هي اللي غالبة على 95، مش مبينتنا إنه في دكاترة في بروفيسورية في ممرضات.
2: يا من خلال برنامجنا عم نفرجي هذا الإشي، مش هذا اللي عم نقوله، بس برضو في أرقام يعني فكر فيها من بداية السنة لليوم، مش طبيعي 143 شخص، مش طبيعي.
0: حتى لو في نجار بوصلوش خشب بقدر يسوي مطابخ وطوائل. وهذا العنف طول ما في الناس اللي توفر الأسلحة وتوفر الشغلات هاي، مجبور يكون بين دين الناس ويستعملوه ضد بعض على أهون الأسباب. بدها كله، بده الإشي شامل، بده توعية، بده شرطة، بده الدولة، بده المشايخ، بده العائلات، كل واحد من ثلاث، كلكم راعٍ وكلهم مسؤول عن رعيته. أي هو اللي مش لاقي يأكل لحمة كل الشهر، بيعرفش إنه ابنه اللي صاف بيع على باب الدار حقه 300-400 ألف من وين أجت؟ طب بجوز ابنك هذا يوقف يغلط عليه، يغلط على فلان على الإنسان، بس ترداه يحترم أبوه يحترم أمه. يعني لو أمه أجت وحكت معه، كل واحد يشتغل ما يأسش، كل واحد من ثلاث. أنا بتذكر بالكورونا كانوا يجيبوا دعاء، يجيبوا أفلام، يصوروا الكبار في العمر، الختياريات، الأمهات، هي يما، هي حفيداتي، هي أحفادي، كان له تأثير على الناس شيء كبير، يعني إشي اللي يعني عن جد كانوا الناس تسمع لهم وتتأثر منهم. لو حدا مثلا حكوا مع جابوا هالميات هالسكالة الختياري الكبار في العمر، يعني يتوددوا للناس يا عمي، الإيد اللي ما بتقول هبوسها.
2: صح صح،
0: الكبار في العمر يحكوا طنيبكم يا عم نشاء، يعني يحاولوا كل الوسائل لعل وعسى ان يعني يخف هالشيء. احنا نقول نوقف، مش رايحين نوقفه، اما على الاقل ما فيها يخف. احنا اليوم بطلنا نقول وين وين، صرنا نقول قديش الرقم صار، وانت السنه بتخلص، هاي ظاهر 6 اشهر من اللي احنا نوفيهن على 300. طب
1: أبو أحمد، هاي الصرخة وهاي الكلام كتير كتير مهم. شكرا لكل كلمة حكيتها ولاشتراكك اليوم ببرنامجنا، يعطيك العافية.
0: شكرا شكرا شكرا،
1: باي باي. زاوية التخلي اليوم بدنا نكمل مع التحدي هيك اللي هو التخلي. عن شو نتخلى اليوم؟
2: طلع امبارح حكي واقفة بالمجلة وخلصت علبة اليوغورت عند اللبن، وعم بدي عم بجليها وبدي أضبها، بعدين بقول ما أنا عندي ملان علبة بلاستيك، لإيش قاعدة أكون؟
1: فبدك تخلي عن كل
2: العلب البلاستيك والأكياس البلاستيك،
1: خردوات.
2: لا هي مش خردوات كمان مرة، أنا بدي أكون على إشي معين إسا اللي هو عندنا نحن مجتمعنا العربي،
1: علبة كل بيت علبة اللبني،
2: في علبة البوزة، علبة اللبني، علبة
1: البسكوت اللي صار بسكوت
2: من زمان، في علب ملان، علب غير الكياس، كياس. يعني أنا هذا إشي وردته من سيدي وستي مكمل معاي، إسا ولا مرة بفهم كمية العلب الموجودة عندي، ولا مرة بتلاقي الغطا كمان، لما بدك إياها بتحتاجيها بتلاقيش الغطا.
1: صح،
2: فلاش بدنا إياها؟ تعال نتخلى عنها،
1: يلا
2: شو بدنا فيها؟ بس إذا بدنا نعيد استعمالها، يعني الأكياس بنعيد استعمالها، بس
1: صح.
2: كمان علبة
1: معك حق،
2: لبان وكمان علبة لبني وكمان هاي بدي أتخلى عنها اليوم.
3: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو. أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان. سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
5: أشعلها أبو الورد أشعلها.
3: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.

0: وصلنا لزاوية التجدد بعد ما تخلينا.
1: اليوم بدنا نجدد صورة قديمة.
0: بتعرفي إسا عن جديد بما أنك عم تحكي كتير عن الشات ففراس شريكي زوجي باخد صور قديمة لأهله اللي هي بالأبيض والأسود بصورها وتشات بعدله إياها ما بغيرش إشي فيها بس بيعملها بأوضح وملونة وهيك بجددها وكأنه
1: فخدوا صورة قديمة
0: وجددوها
1: وطبعوها وحطوها بإطار أو جددوها
0: مع
1: وبعتوها يمكن أنتم متصورين مع حدا بتعرف من زمن فات بقول له
0: كتير مرات بفوت على الألبوم الصور عندي بالتليفون بحب أبعت لناس كذكريات قديمة
1: لأنه مرات صورة قديمة شو بتعمل بتذكرنا أنه في لحظات حلوة لازم نضل قريبة
0: كتير لحظات حلوة
1: منها

0: اليوم تقريبا بوصلنا تحديث جديد عن جريمة قتل في المجتمع العربي. في عندي أنا على الواتساب كل يوم من مبادرات إبراهيم بوصلني خبر، وأحيانا أكتر من تحديث بنفس اليوم. زي مبارح صبحت خلال أكم من ساعة، الأرقام كانت 4.
1: فأنت بهذا اليوم مثلا قرأتي لي رسالة، كملت نهاري،
0: بكمل نهاري،
1: كملنا رحت انت لأشغالك، انا رحت لأشغالي، كل واحد كمل نهاره. كنا عم ندور على موضوع، وقفتيني انت قلتي لي عريم متذكره الرساله اللي قريت لك اياها؟ قلت لك عن شو؟ بتقولي عن جرائم القتل. قلت لك اوكي، ما عندكيش مبادرات ابراهيم بالتليفون؟ مش عم بوصلك. بقول لك لا، وكأنه أنا بختار إني ما أشوفش هذا الإشي، بس هذا ما بغير الواقع، إني أنا ما بختار أدخل على هاي الرسائل، كأني أحط نظارة شمسية، بس الواقع بعده،
0: بس هذا هو الواقع،
1: الواقع بعده. في ناس هي شغلها اليومي متابعة هاي الأخبار ونتتأكد من التفاصيل وتحولها لمعطيات وإحصائيات.
0: واليوم مش بس بدنا نحكي عن عدد الضحايا، بدنا نحكي عن الإنسان اللي ورا الرقم. ومعنا اليوم لما ياسين، امبارح لما حكينا على الموضوع قلت لي كنت بدي افهم من حدا من مبادرات ابراهيم عن كل القصة هاي من وراء الارقام. يعني انك انت تيجي يوميا تتعامل مع هاي الارقام ومع جرائم قتل مش سهل، كيف بيصير الاشي. فمن هناك قلنا اوكي نحن بدنا نحكي
1: من كواليس مبادرات ابراهيم،
0: ونحكي مع لما، لانه دائما بشوف اسم لما كمان. فمعنا اليوم لما ياسين، مديرة العلاقات العامة والمسؤولة عن ملف العنف والجريمي في مبادرات ابراهيم. يا صباح الخير لما، يعطيك العافية.
2: بعد ما بنفع نقول صباح الخير،
0: بعرفش نحن بدنا نضلنا متفائلين. يعني
1: هذا السؤال دائما بحيرنا، إذا إحنا نقول صباح الخير ولا لا مع كل الواقع العنيف اللي إحنا موجودين فيه. بس فيه خير.
0: وإذا بنقول صباح الخير إيش بدنا نقول يا لما؟ يعني كيف بدنا شوي نعطي نظرة لهالحياة هاي؟ يعني
2: كيف نعطي أمل؟
0: صح، فمجبورين نقول هالخير هذا لأنه فيه خير بالآخر
1: وبدنا نتمسك فيه ولو شوي.
2: مزبوط.
1: لما احكي لنا عن طبيعة شغلك.
2: طبيعة شغلي بمبادرات إبراهيم هو أنه نخلق أداة للمساءلة. شو يعني؟ يعني لما يكون في عنا توثيق وجمع للمعطيات بطريقة دقيقة، هذا الإشي بسمح لنا أنه نأخذ هاي المعطيات ونشتغل فيها بالعمل الإعلامي والبرلماني، وتشكل أداة ضغط على الحكومة والشرطة عشان نغير السياسة. يعني إحنا هدفنا لما نبعث هاي الرسائل وأنتوا بتقروها الصبح، وهيك في شعور بالامتعاض طبعا مع كل رسالة بتطلع، شعورنا مش أنه نضايق الناس ولا أنه نعد الضحايا. هدفنا أنه بالآخر نخلي الموضوع بمقدمة أو بواجهة
1: سلم الأولويات.
2: بالضبط، بالواجهة تاعت الحدث الإعلامي والسياسي، عشان الضحايا ما ينتسوش وما يصيرش التعامل مع كل جريمة كأنها حادثة منفصلة اللي بتخلص وبننساها بعد يوم أو يومين.
0: ما هن بننساها، يعني تعرفش كيف الحياة بتمشي،
1: كيف بنتناساها،
0: بنتناساها، بننشغل بأشياء تانية يمكن هي بالباكراوند عنا، بس خلاص يعني أوكي فهمت. كمان تعرفي ايش رح اكون كتير هيك، رح احط الاشياء هيك بالوجه، كمان واحد اليوم وبتمرق. السنبارح كان يعني انه خلال ساعتين ثلاثة والله كمان واحد، شو تصير ايش عم بيصير.
2: امبارح كان في خمس ضحايا،
0: واليوم الصبح قبل شوي بعدتي،
2: واليوم كان في
0: قبل شوي
2: من يافت الناصر،
0: يعني 143. اذا نحن بنشوف الارقام بنشوفش كمان الاسماء، يعني وصلت فينا انه بتقري الاسم هيك على المر كرام، يعني لوين.
1: لما احنا بالإذاعة وبكتير محلات نحكي كتير لقاءات متعودين عليها عن العنف الجريمي، حتى مجتمعنا تعود انه احنا بنفتتح صباحاتنا، بنفتتح برامجنا، بنفتتح الجريدة، الموقع، الرسالة، الواتساب، whatever، بنفتحه بنلاقي انه في جريمة قتل. اليوم احنا عم نجرب انا وياكي، انا وماريا، انه الناس صارت تسمع الارقام كل يوم وتفكر انه هذا الحكي إنه تمام، وهذا رقم وهاي عيلي ونحكي وإنه في مستقبل كامل عم يتهدم. طب طب ايش عم بتحققش؟ ايش اللي ممكن احنا كيف ممكن نشوف الاشي؟
2: طلع انا بفكر انه حتى لو احنا بشكل او باخر نتعود على المعطيات هاي او منصير نشوفها
1: صعب كلمة كمان نتعود
0: نتعود ما تعودنا
2: بس حتى لو منتعود التأثير تبع هاي الظاهرة على نفوسنا كثير عميق. يعني أنا بحس إنه كل المجتمع العربي عايش بتراوما وهيك دائما على أهب الاستعدادات لأنه ممكن يكون لا سمح الله هو الضحية الجاي أو حدا بيعرفه هو الضحية الجاي
1: والخوف إنه الخبر يتحول لروتين
0: بس تحول لروتين
1: وإحنا خايفين من هذا الشيء
0: بس ما هو هناك بس
1: إحنا نكسر هذا الروتين
2: حتى لو إنه تحول لروتين بالظاهر تبعه بالعمق تبعه هو التأثير تبعه داخل لكل بيت وداخل لكل نفس واحد فينا. فمهم كمان انه نحكي عن الصحة النفسية او كيف ممكن نحافظ على الحصانة هاي.
0: كيف انت محافظة؟ طلع انت اول وحدة بوصلك المعطيات بوصل لمبادرات ابراهيم توصل المعطيات او انتو بتدوروا عند كل اليات كيف تلاقوا الاعداد والارقام وبوصلك الخبر. انا بدي اعرف لما بوصلها الخبر شو ردة فعلها
1: اللي بتشتغلي بشكل يومي يعني مع أخبار القتل؟
2: صح صراحة أول في هيك ردتين فعل. في ردة الفعل المهنية اللي لازم أتأكد من صحة الخبر، لازم أتأكد شو اسم الشخص لأنه بديش أغلط حتى بطريقة كتابة اسمه أو اسم عائلته لأنه ممكن عائلته تقرأ هاي الرسالة وبهمني أنه أعطي هذا الاحترام الأخير. فمن جهة مهنية بتأكد من المعلومات، بشوف أكثر من مصدر، بتأكد بطريقة كتابة الاسم العمر وهيك. ومن ناحية نفسية أول إشي بخطر عبالي أمه للضحية شو بكون عم يعني كيف تلقت الخبر، شو بكون عم بصير معها إسا، وبتخيل آخر لحظات للضحية إنه بالذات لما تكون حالات قتل جدا جدا صعبة زي حرق بالسيارة أو علامات عنف على جسد الضحية بطريقة مشوهة هيك، بتخيل آخر لحظات كيف كانت لإله. طبعا حالات قتل الأطفال اللي الواحد يعني بقدرش بفصل ببطل يعرف شو يفكر ولا شو يحس.
0: أدى سألك أنت بهذا الشغل؟
2: تقريبا سنتين وأنا بطلع هاي الرسائل تقريبا بشكل يومي.
1: في أيام بتبعتيش فيها رسالة؟
2: ببعتش فيها رسالة
0: يعني فيش غبار؟
1: فيه ضحايا؟
2: في أيام بس بتعرفي شو بصير في عندي شعور إنه
0: في شي غلط.
2: إذا بمرق ثلاث أيام وهو فيش ضحية بقول في شي غريب.
1: الغريب إنه
0: في شي غلط،
2: إنه فش.
0: وكل خبر هو نفس الشيء زي أول مرة بلشتي فيها وكتبتي؟
2: بتعرفي بحس إنه الخوف بتزايد مع الوقت. الخوف والشعور بعدم الأمان مع كل رسالة بتزايد لأنك بتصير عندك تقدير كمي للظاهرة.
0: تشوف الأرقام بالضبط قد هي
2: وبتشوف إنه الظاهرة عم بتزيد وعم الأرقام عم تكبر مش عم بتقل، فبتفهم إنه فيش ردع. يعني بتفهم قديش إحنا هيك متروكين لقدرنا.
0: أوكي الردع هو يعني قبل شوي حكى معنا أبو أحمد وقال هو إشي شامل لازم يكون، فهل هو الردع عن جد هو المؤسسة، هو نحن المجتمع، هو وين الردع؟ هو التأثير زي ما بتقولوا أنتوا عم بتطلعوا الشغلات عشان تأثروا عشان تحطوا الإشي على أجندة اليوم عند السياسيين أو عند الإعلاميين وين ما كان. يعني إيش الردع؟ يعني ما نحن عم نشوف أنه عم بيزيد في شيء مأثر على حدا.
2: أول أداة اللي ممكن تحسن الردع هي حل قضايا العنف والجريمة. يعني اليوم نسبة حل القضايا هي تقريبا 12%. يعني تخيل قبل كل 100 حالة قتل بس 12 نحلوا، بس 12 تقدموا للعدالة. فبصير في حالة انه من أمن العقاب أساء الأدب. الناس بتبطل تخاف، بتبطل في إشي يردعها أو يمنعها من أنها تعمل الجريمة لأنه عارف أنه فيش مساءل وفيش حساب. وهذا يعني سياسي ومنهجي شرطة حكومة اللي مش هالقد بهمها حياة المجتمع العربي.
0: شو معنى نحن يعني نحن كمجتمع؟ يعني في عندك نحن مجتمع، لا مش المفروض نحن كمان نعمل
2: إحنا مجتمع اللي مش دايما كنا هيك. في
1: مهم
2: عوامل.
1: نقول على فكرة إنه ما كناش هيك
2: يعني،
1: لأنه عم نخلق ولا واقع وكأنه هي حياتنا. لا شيء ما كانت هيك.
2: أنا بدي أدعي كل اللي عم بسمعونا يطلعوا على معطيات لعدد الضحايا قبل سنوات الألفين.
0: قبل سنوات الألفين
1: احكي لنا شوي، خدينا لورا،
0: عنديش كانت الأرقام،
2: كانت الصورة عكسية تماما. كان عدد الضحايا من المجتمع اليهودي اللي بنقتله بعنف وجريمة، عم بحكي مش عمليات إرهابية، أكثر بكثير من المجتمع العربي،
0: عشان عائلات الإجرام الموجودة كانت،
2: عشان عائلات الإجرام وعشان المجتمع العربي بذات نفسه كان أبسط، أبعد عن العولمة، كثير كثير عوامل. ما كانش في هذا هاي الأزمة بينه وبين الشرطة، يعني أحداث أكتوبر 2000 عملت أزمة كثير كبيرة بين الشرطة وبين المجتمع العربي، لما قتلوا بهبة أكتوبر 13 مواطن عربي على يد الشرطة. فلما أنا الشرطة بشوفها أنا هي اللي قتلت ابني، الثقة فيها كثير بتقل، فعتها لا بدي إياها تيجي لا تعمل فحص لشو عم بصير عندي بالشارع، ولا بدي إياها تحل المشكلة بيني وبين جاري، ولا المشكلة بيني وبين أخوي، لأنه أنا بثقش فيها.
1: ولما زادت الإمكانيات وانكشفنا وتطورنا وأخذنا كل هاي الأدوات العنيفة الموجودة حوالينا، صرنا نستعملها ضد بعض بيننا وبين نفسنا،
2: صرنا نستعملها ضد بعض. كمان أكيد التربية في إلها دور، وصرنا يعني نروح للحل اللي هو مبين لنا أهون، سريع أهون. بس كمان مرة يعني لو إنها الشرطة بتكون موجودة أو إحنا بنقدر نركن عليها كان منوصلش لهون.
0: ما بتفكريش إنه كمان يعني أوكي هذا الموجود، هذا الواقع إسا، ما عندنا نحن كمجتمع حلول للأشياء أو لجمعيات أو المؤسسات اللي هي جماهيرية؟ يعني هذا الواقع لسه موجود.
2: طلع أنا بدي أقول لك السبب إنه إحنا جمعية اللي بتشتغل على تغيير السياسات ومش من فراغ. يعني كان عنا القرار هل إنه نشتغل بمستوى الميدان ولا نركز على السياسات، وفهمنا إنه إذا السياسات ما بتتغير، مع كل الاحترام للشغل الميداني اللي هو مهم، لكن ولا مرة رح يكون كافي، لأنه الحل رح يجي من فوق. والإشي شفناه بوقت حكومة التغيير لما كان في خطط حكومية 549 و550 اللي حطت مصاري للردع من جهة وللمنع من جهة ثانية بمجالات التعليم والتربية وفعاليات ما بعد المدرسة وعلاقات الأهل والأولاد، وشفنا أنه هاي أول مرة بيكون في انخفاض بعدد الضحايا. فهدفنا هو أنه أولاً أنه تتغير هاي الحكومة، وبتيجي حكومة اللي عن جد شايف المجتمع العربي كأفراد بيستحقوا الحياة، وبالشغل وبشراكة مع الحكم المحلي يعني والناس اللي بيمثلوا
1: تعاون طبعا، واحنا ناخذ مسؤوليه على حالنا كمان كفرد. لما العنف هو بواحد وبس، مرات بنحس انه الجريمه عن جريمه بتختلف، مع انه الفقدان واحد والاسى موجود بكل جريمه، بس الطريقه او الحجم المعاناه مختلف. شو اللي عم يتغير؟ ولا العنف مش عم بيتغير؟ شو اللي عم بيصير؟ ليش العنف عم يتفاقم رغم انها الجريمة والفقدان واحد؟ يعني عم باخذ مرات منحى جسدي، مرات منحى نفسي، مرات منحى اجتماعي، عم نشوف مظاهر كتير صعبة، عم يتصور الاشي كتير على السوشيال ميديا.
2: بفكر انت عم تحكي عن الفرق بين الجريمة وبين العنف.
0: عنف.
2: الجريمة لما نحكي عن جريمة القصد هو جريمة منظمة، عصابات الإجرام اللي بتاخدها واللي بتصير تطخ على البيوت بالليالي، اللي بترعب وبتخوف الكبير قبل الصغير.
0: في العنف ضد النساء، عنف
1: في قصص يعني. في قصص لجرائم قتل عم بتكون كتير صعبة، عم بتفرجي قديش نسبة يعني العنف اللي فينا عم يأخذ درجة أعلى.
0: العنف اللي فينا يعني نحن كمان يعني عم نصير جدا عنيفين، عم نستعمل الأدوات العنيفة أكتر
1: بكتير. يعني عم تسمعي عن أبو خنق ابنه من كم يوم،
0: قالك إياها بشوي دكتور هشام، من الأشياء اللي عم بحضرها من الخوارزميات، من الألغوريزم اللي عم بيطلع بالسوشيال ميديا،
1: عم نزيد عنف يعني، مش بس عم نزيد رقم، مش عم نزيد عدد، عم نزيد كمان طرق اللي فيها بتكون بنكون شرسين ضد بعض.
2: مزبوط، في طرق عم بتصير أكثر عنيفة، حتى لو بالآخر زي ما قلت النتيجة هي واحدة اللي هي مقتل شخص.
1: بالضبط، هذا المقصد.
2: عم بكون مرات حتى كثير حالات عنف على جسم الضحية قبل ما يقتلوه،
1: تعذيب
2: تعذيب صح. يعني مرات في حالات فردية لناس اللي في عندها شيء براسها، فيش عندها طريقة ثانية أو
1: هذا أسهل إشي يقوله مريض نفسي.
2: ومرات في زي تطبيع مع العنف، إن العنف صار إشي مقبول وعادي
0: من السوشيال ميديا
2: كمان. من السوشيال ميديا صح،
0: يعني حكاها قبل شوي دكتور عبد الحليم، قال
1: صح
0: انت عم تحضر اشياء وعم بتزيد قدامك اشياء عنيفة اللي عم تعطيها شرعية على الاخر تكون.
1: لما ياسين احنا كنا بنحب نحكي معك بعد كتير، ضل دقايق قليلة لبرنامجنا واللقاء معك، شو بتحب تقولي من تجربتك من عملك؟ بتلمسي، هل بتلمسي رغم كل هاي الامور الامل؟
0: كيف تحمي حالك كمان من كل هذا؟
1: وانه بعد ممكن مجتمعنا يطلع من هذا الكابوس؟
2: كيف بحمي حالي بالمشاركة؟ يعني قديش الإشي مبين بديهي، بس أنا بدعو أي حدا اللي بيشتغل بهذا المجال، وحتى أنتوا كمان لأنكوا عم تحكوا بهاي المواضيع أكيد بشكل متكرر، أنه احكوا بالموضوع مع عائلتكم، مع أصحابكم، مع الناس اللي حواليكم، مهم تفرغوا هاي الطاقات. والإشي اللي بدي أطلبه من المستمعين، أنه إذا في حدا حاسس إنه هو بأزمة، لازم يعرف إنه بالأطر المحلية في ناس تساعد عن جد، إن كان السلطة المحلية، إن كان بتحصيل الحقوق، إن كان بفرص البحث عن عمل، في ناس حواليك ممكن تساعد، مش لازم يكون الحل الأسرع واللي بتروحوا عليه هو العنف والجريمة. فقبل ما تخطوا هاي الخطوة اللي فش منها رجعة بأغلب المرات، فكروا منيح.
1: لما ياسين مديرة العلاقات العامة ومسؤولة عن موضوع العنف الجريمي في مبادرات إبراهيم، منحب نكون دايما على اتصال معك، بس منحبش نشوف رسائلك على تليفوننا.
2: شكرا.
1: لا إن شاء الله، إن شاء الله مجتمعنا يسمح إنك تخففي من هاي الرسائل
0: وتكون في رسائل تانية حلوة.
1: بالضبط.
2: شكرا لكم على تسليط الضوء على هاي على هذا الجانب، جانب جديد.
1: شكرا لمجهودك بانه دائما يكون الإشي على بسلم الاولويات، وانه يصحينا من هذا الكابوس. يعطيك الف عافيه.
2: باي باي.
1: ناخذ نفس عميق ونكمل نهارنا، ومش ننسى ولا نتناسى نعمل إشي مع الموضوع. مستمعين ومشاهدين مكان، وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم. باي.
3: أمريكا ترحب بكم،
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان،
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات في التلفزيون والراديو،
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس. الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرازيل ضد اليابان، ألمانيا ضد باراغواي، وهولندا ضد المغرب. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
10: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
9: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
7: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
9: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرازيل ضد اليابان، ألمانيا ضد باراغواي، وهولندا ضد المغرب. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
10: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
12: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
6: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرازيل ضد اليابان، ألمانيا ضد باراغواي، وهولندا ضد المغرب. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
10: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
13: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
14: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
15: عناوين الأخبار من مكان. تصفية المزيد من مخربي 7 أكتوبر، جلسة إحاطة أمنية بين نتنياهو ولبيد، توقع ظهور عقبات أمام مشروع قانون تجزئة منصب المستشار القانوني للحكومة بسبب ضيق الوقت، تعيين 7 قضاة وقاضيات جدد من المجتمع العربي، والحرارة على حالها غدا.
6: راديو مكان الأخبار.
15: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام. قام جيش الدفاع بتوجيه من الشباك بتصفية مخرب من حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، كان قد شارك في اقتحام جنوب البلاد في 7 أكتوبر. وجاء في بيان مشترك أن الإرهابي زاهر أبو سالم كان ضالعا في اختطاف مواطنين إسرائيليين واحتجازهم، كما أنه حاول خلال الحرب دفع مخططات عدائية قدما ضد قوات الجيش ومواطني إسرائيل. يجتمع اليوم رئيس الوزراء والمعارضة نتنياهو ولبيد في إحاطة أمنية، ويشير مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب إلى أن الجلسة البروتوكولية الأخيرة بينهما عقدت قبل أكثر من شهرين. توقع جهات مطلعة على تفاصيل مشروع قانون تجزئة منصب المستشار القانوني للحكومة ظهور صعوبات في استكمال التشريع خلال الفترة المتبقية حتى حل الكنيست، إذ ينبغي بعد الانتهاء من مراجعة مواد القانون أن تناقش لجنة الدستور المئات من المواد المتعلقة بالاستشارة القانونية وتحديد العناصر المجزأة التي ستتولى ذلك. وتفيد مراسلة إذاعتنا بالعبرية ديكلا أهارون شفران بأن اللجنة ستلتئم هذا الأسبوع 4 مرات بهدف تسريع إجراءات المصادقة على مشروع القانون. وأعرب رئيس لجنة الدستور روتمان عن ثقته في إتمام إجراءات التشريع قبل حل الكنيست. عين 7 قضاة وقاضيات من المجتمع العربي في محاكم مختلفة، ومن بينهم علا بشارة غندور في محاكم الصلح لواء حيفا، وسالم جدعون وعنان غانم وسعيد غالية في محاكم الصلح بالشمال.
6: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
15: تبقى غدا درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلها الموسمي، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتنخفض قليلا بعد غد الأربعاء. في الواحدة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
16: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
17: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرازيل ضد اليابان، ألمانيا ضد باراغواي، وهولندا ضد المغرب. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
18: إذا بتبعتهش
10: أكيد بتربحش.
17: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
12: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
17: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرازيل ضد اليابان، ألمانيا ضد باراغواي، وهولندا ضد المغرب. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
18: إذا بتبعتهش
10: أكيد بتربحش.
17: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
14: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
17: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
0: أجا
17: هدوء.
19: هابي بيرثدي.
20: هيا يا جماعة بس شوي.
21: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
20: آه يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
17: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: ستة قتلى في غضون 30 ساعة في المجتمع العربي. الحراك الاحتجاجي الشعبي ضعيف، القوى السياسية لا حول لها ولا قوة أمام هذا الواقع الدموي، وكذلك القوة السياسية للتأثير غير موجودة. الخوف يسيطر على البلدات العربية بعد أن فقد المواطنون الأمان حتى في بيوتهم. هذا الوصف ليس مبالغا فيه أبدا. صباح اليوم جريمة أخرى في يافة الناصرة، والمفتش العام للشرطة داني ليفي يدعو لاجتماع طارئ مع كبار القادة. الاجتماع سينعقد بكل تأكيد، ولكن ماذا مع النتيجة المباشرة؟ هذا هو السؤال. ومن جهة أخرى قلق لدى رؤساء سلطات محلية من زيارات النائب سوكوت المتكررة إلى البلدات العربية. سوكوت هو رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيست. هذه الزيارات التي على ما يبدو ستكون في عدد من البلدات العربية الأخرى تزداد لأننا في عام انتخابات. بالأمس رأينا ما حصل في أم الفحم التي أغلقت أبواب المدارس المختلفة. وماذا عن المناكفات بين الأحزاب العربية؟ هنالك توتر بين الموحدة والتجمع الوطني الديمقراطي، والسؤال هل عادت هذه الأحزاب مرة أخرى إلى حالة التوتر، تحديدا التجمع والموحدة؟ كيف سيؤثر ذلك على مسار الاتصالات، هذا إذا كانت هنالك اتصالات ومفاوضات بين الأطراف؟ هل عدنا إلى خطاب التخوين مجددا بعد أن تحدث الجميع؟ هل تذكرون اجتماع سخنين في بداية يناير؟ نعم تذكرون، تحدث الجميع عن الامتناع عن خطاب التخوين، ولكن الحديث على ما يبدو ليس عليه ضريبة. الحكومة تصادق على تعويضات بالمليارات لمتضرري الخاوة. سنكون مع هذا الموضوع بتوسع، وأيضا مع ملفات أخرى في حديث الظهيرة. أهلا بكم مستمعينا، يوسف شداد معكم في الإعداد والتقديم. حديث الظهيرة لهذا اليوم الاثنين، شريان حجير بيكي أنتجت حديث الظهيرة، أوسكار تريدلر معنا في الهندسة الإذاعية. وفي الراديو المصور معنا نادية أسمر مارون ورضا الصانع.
1: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
0: تامر زيد الكيلاني مراسلنا للشؤون الجنائية، تحية لك تامر، أهلا بك.
2: كل التحيات يوسف لك ولجميع المستمعين لك يا رب.
0: ستة قتلى في غضون 30 ساعة في المجتمع العربي. صباح اليوم يافة الناصرة المسرح الجديد لجريمة أخرى تقع في هذه البلدة أيضا التي شهدت في الأسابيع الأخيرة جرائم متعددة، منها جرائم إطلاق نار. تامر.
2: نعم بالفعل يوسف، يشهد وشهد المجتمع العربي أمس واحدا من أكثر الأيام دموية في الفترة الأخيرة، بعدما قتل 5 أشخاص في 4 جرائم منفصلة خلال ساعات. هناك من اعتقد أن شلال دماء توقف هنا وأن الأمور ستكون هادئة خلال الساعات القريبة بعد هذا الكم الكبير من جرائم القتل، لنستفيق اليوم صباحا على جريمة قتل أخرى في يافة الناصرة، حيث قتل الشاب عدنان ريحاني عندما أطلق عليه الرصاص وهو داخل سيارة. هذه الجريمة وقعت طبعا في يافة الناصرة، هذه البلدة التي كما ذكرت تعاني منذ أشهر ومنذ سنوات حتى من ظاهرة العنف والجريمة. نشاهد كل فترة جريمة جديدة تسجل، لكن الخطير بهذه الجريمة التي وقعت في منطقة يافة الناصرة أنها كانت بالقرب من المدرسة الابتدائية جيم والمدرسة الإعدادية باء، وأيضا بالقرب من صفوف بساتين الأطفال، وإطلاق الرصاص دوى، والجريمة سجلت عند دخول الطلبة إلى مدارسهم وإلى روضاتهم وبساتينهم، ما شكل حالة من الرعب في المنطقة في يافة الناصرة. وبلطف من الله أن الرصاص يعني لم يستهدف الأطفال، وحتى لو بالخطأ يعني لم تخرج رصاصات باتجاه الأطفال، بينما قتل الشاب عدنان لوحده. الشرطة تحقق في حيثيات هذه الجريمة، وهناك مصادر في الشرطة تتحدث أن الخلفية معروفة بالنسبة لها، كون الضحية كان له سوابق جنائية معروفة بالنسبة للشرطة وما يخص هذه الجريمة. إذا حالة من يعني الحزن يمكننا القول في المجتمع العربي، لكن واضح جدا يوسف أن هناك نوع من الاعتياد. تحدثت أيضا لأنه قبل قليل المفوض العام للشرطة مفتش داني ليفي كان قد تحدث أنه سيعقد مساء اليوم جلسة خاصة حول مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وذلك بعد سلسلة الجرائم التي سجلت خلال الساعات الأخيرة. لنشير ونؤكد أنه في الماضي أيضا كانت هناك جلسات مشابهة لهذه الجلسة مع رؤساء السلطات المحلية. واحدة من الجلسات كانت قد عقدت في باقة الغربية، وكان من المفترض أن تعقد جلسة أخرى في أم الفحم خلال الآونة الأخيرة، لكنها كانت قد ألغيت من جديد. يعني هذا الاجتماع كما يبدو سيكون في إطار هذه الاجتماعات مع رؤساء السلطات المحلية، لكن السؤال كيف بالفعل هذه الاجتماعات ستغير من الأمر الواقع؟ ما يلفت الانتباه أيضا يوسف كثيرا بعد هذا اليوم الدامي ليس فقط وقوع 5 جرائم والسادسة اليوم خلال الساعات، بل أيضا ما أعقبها. يعني حتى اللحظة لا توجد ردود فعل رسمية استثنائية، طبعا باستثناء ما صدر عن المفتش العام للشرطة تتناسب مع حجم ما جرى، لا اجتماعات طارئة ولا إعلانا حتى عن خطوات أمنية شرطية خاصة، ولا تحركات توحي بأن هذا اليوم وهذه الأيام الأخيرة ستعامل على أنها حدث غير مسبوق. المشهد يبدو وكأنه يعني يوم آخر من مسلسل أصبح يتكرر. شاهدنا بعض البيانات
0: حتى تامر. طبعا تامر أنت طبعا تتنقل من مسرح للأسف من مسرح لآخر، مسرح جريمة لآخر في المجتمع العربي، واللافت أيضا الاحتجاج يعني يبدو غير موجود أبدا في هذه المرحلة، كيف تفسر ذلك؟ طبعا أنت تغطي الجرائم وكذلك تغطي الاحتجاجات والأنشطة المختلفة، كيف تفسر ذلك تامر؟
2: بالفعل يوسف، يعني أيضا أبرز ما ميز هذه الفترة وهذا اليوم الدامي أمس غياب أي تحرك احتجاجي واسع في المجتمع العربي، رغم سقوط 5 قتلى خلال ساعات لم تسجل وقفات احتجاجية أو دعوات لإضرابات أو تحركات لافتة في مشهد يمكن يعني أن نفسرها أنها الكثير أصبح يرى حالة من الإحباط وحالة من الخوف لدى أبناء المجتمع العربي، وأيضا هذا يعتبر تطبيع مع الجريمة على تكرار جرائم القتل. يعني بينما العائلات تشيع أبنائها يبقى السؤال مطروحا، هل أصبح هذا الواقع مؤلما إلى درجة أنه لم يعد يحرك الشارع أو يحرك الشارع كما كان في السابق؟ علينا الإشارة أيضا إلى أن القيادة العربية خلال الأشهر الأخيرة كانت قد نظمت عدد من التظاهرات، البداية كانت جدا قوية في مدينة سخنين وتلاها عدد من المظاهرات، لكن أعداد المشاركين تراجع بشكل يعني 2000% من 40-50 ألف مشارك كانوا في سخنين إلى المئات ثم العشرات في مظاهرات نظمت خلال الفترة الأخيرة. المجتمع العربي محبط، المجتمع العربي في حالة من اليأس، وأيضا هناك من يخاف أن يخرج إلى الشوارع. يعني كنا قد تحدثنا عن المكر خلال الفترة الأخيرة، مدينة بلدة جديد المكر، هناك عندما أصيب رئيس المجلس في هذه البلدة الكل توقع أنه سيخرج الآلاف من أجل التظاهر، لكن من شارك في التظاهرة هم فقط العشرات، والسبب وفقا للمواطنين الخوف من الخروج، الخوف من أن يتم استهداف من يتحدث ومن يتظاهر في هذا الوضع. السؤال يعني يبقى مطروحا، هل هذا اليوم سيتكرر في المجتمع العربي؟ وماذا سيفعلون الجهات المختصة كي لا يتكرر مثل هذا اليوم أن يقتل 5 أشخاص في يوم واحد؟ حتى اللحظة لا تحركات على الأرض وعلى الأرض الواقع يعني تكاد تغير الوضع الحالي. يوسف
0: تامر زيد الكلاني مراسلنا للشؤون الجنائية، شكرا جزيلا لك تامر، شكرا لك.
2: أنا
1: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
0: ضيف التالي هو الدكتور يوسف جبرين رئيس قائمة الجبهة المرشحة للكنيسة، تحية لك دكتور يوسف.
3: شكرا يوسف، تحية لك وللمستمعين والمستمعات.
0: أهلا بك. أسئلة كثيرة دكتور، أمام هذا المواقع الدموي وحالة الإحباط التي تسيطر في المجتمع العربي، وهناك من يقول أن ورقة السلاح الأخيرة التي ما زالت بيد المجتمع العربي هي ورقة التصويت والتأثير السياسي، وهذه الورقة على ما يبدو دكتور يوسف لن تستغل بالصورة التي ستحقق نتائج سياسية كبيرة، بالدليل طبعا بأن الأحزاب العربية حتى الآن لم تشكل حتى قائمة ثلاثية. أترك لك التعليق على ذلك دكتور.
3: أولا بلا شك أن المشاركة السياسية والضغط للتغيير من خلال عمل برلماني وتمثيل برلماني هو بلا شك يعني محور أساسي في أن نحاول أن نغير، هذا يعني طبيعي في كل حالة أقلية قومية تعاني التمييز في العالم، وهذا طبيعي أيضا بحالتنا كمجتمع يعني عربي في البلاد يواجه فعلا مخاطر من التمييز ومخاطر العنف والجريمة. بما يتعلق بسؤالك حول يعني ضرورة العمل المشترك ما بين الأحزاب، بلا شك أنا أتفق معك، كنا بالذات يعني بمبادرة من الجبهة باتجاه تشكيل يعني قائمة مشتركة رباعية، واعتقد اننا اقتربنا كثيرا من ذلك، لا حصل تراجع من قبل الأخوة في القائمة العربية الموحدة، هذا حدث في الأسبوعين الأخيرين، وبالتالي في الأسبوع الأخير يعني الأخوة في التجمع يعني الوطن الديمقراطي انتخبوا قائمتهم الجديدة، وأتوقع الآن يعني مع انتخاب قائمتنا وقائمة التجمع أن نحاول كما قلنا أن نتقدم في يعني إقامة قائمة مشتركة ثلاثية في ظل طبعا يعني موقف يعني الأخوة في العربية الموحدة، وطبعا موقفنا في الجبهة كما عبرنا عنه هو لا يجب الانتظار حتى يعني تقترب الانتخابات، وإنما يجب علينا أن نبدأ بحوار لتشكيل قائمة مشتركة بالأيام القريبة. ما دام الأخوة الموحدة يريدون تأجيل ذلك إلى اقتراب موعد الانتخابات، نعم فنحن قلنا أننا في الجبهة والتجمع والعربية للتغيير نستطيع فعلا أن نلتقي بالفترة القريبة وفعلا أن نعمل على تشكيل قائمة مشتركة ثلاثية تبقي طبعا الباب مفتوح أمام الأخوة في الموحدة للانضمام إليها. أنا
0: ولكن دكتور يعني اسمح لي، الصورة التي تبث إلى الخارج إلى المجتمع العربي إلى الشارع العربي إلى كل من يتابع السياسة العربية الداخلية، الصورة التي تبث هي بأن على ما يبدو يعني من السهل تشكيل قائمة مشتركة ثلاثية، وبالتالي هنالك إيقاع بطيء جدا في هذا، ولكن من يدخل أكثر إلى ربما خبايا الأمور قد يجد بعض الصعوبات، هل تتفق مع ذلك؟ ويعني قلت نحن نلتقي، أين أنتم كأحزاب ثلاثة كثلاثة أحزاب تلتقون؟ ما هي نقطة الالتقاء دكتور يوسف؟
3: يعني أولا دعني أقول الآن الحديث عن قائمة ثلاثية هو بحد يعني ذاته تطور إيجابي نسبة للانتخابات الأخيرة، في الانتخابات الأخيرة كان هناك ثلاث قوائم والآن موقفنا واضح، يعني ممنوع أن يتكرر هذا الموضوع وهذا التشرذم في الانتخابات القريبة. من هنا يعني قبل حوالي الشهر كان لأول مرة منذ السنوات بيان مشترك من الأحزاب الثلاث من الجبهة والتجمع العربية للتغيير الذي دعا إلى يعني قائمة مشتركة. الحقيقة يوسف يعني قد يكون بعض البطء لأنه بالفترة الأخيرة في الأيام في الأسبوع الأخير أو الأسبوعين الأخيرين الأخوة في التجمع الوطني الديمقراطي انشغلوا بطبيعة الحال في تشكيل القائمة، هذا لم يسمح يعني بإعطاء الوقت الكافي للمفاوضات. هذه فرصة طبعا لأبارك للأخوة في القائمة الجديدة وأتمنى يعني لهم ولنا جميعا النجاح في الانتخابات المقبلة. الآن بعد انتخابات يعني التجمع والآن بعد أيضا برأيي التقدم التنظيمي في الجبهة، بدأنا أيضا في اجتماعات في الفروع والمناطق، أنا أرى بالأيام القريبة فعلا أيام حاسمة، وأنا أقول يعني من المفروض أن الأسبوعين القادمين يكون يعني فترة تشكيل والإعلان من الناحية المبدئية عن تشكيل قائمة ثلاثية والانطلاق للحملة الانتخابية، وكما أكدت في بداية حديثي قائمة ثلاثية تبقي الباب مفتوح أمام الأخوة في القائمة العربية الموحدة ليكون جزء من يعني قائمة مشتركة عشية الانتخابات. لذلك أنا أقول فعلا أنا أتوقع الأسبوعين القادمين يكونوا حاسمات.
0: في حديث عن تركيبة هذه القائمة وتوزيع المقاعد فيها بناء طبعا على نتائج الانتخابات الأخيرة، أم أنه حتى الآن لم يطرح هذا الموضوع دكتور يوسف؟
3: يعني شكرا لسؤالك يوسف، لأنه يعني في الأيام الأخيرة أرى الكثير من التكهنات والتحليلات وكل يعني، وأحيانا تبدو وكأنها تسريبات هنا وهناك. أنا أقول كل ما ينشر حتى الآن هو غير دقيق، بمعنى حتى الآن ما حصل أن كل حزب طرح يعني موقفه بهذا الموضوع، والآن عمليا ما انتظرنا انتهاء يعني مؤتمر التجمع وانتخاب القائمة هناك لندخل أكثر في التفاصيل. فالتفاصيل من ناحية تركيبة القائمة هي الآن فعلا يعني الموضوع في الأيام القريبة، وأنا أتأمل فعلا يعني أن نتمكن كما قلت خلال أسبوعين يعني من تشكيل هذه القائمة.
0: في إجماع على أنه الجبهة يجب أن تترأس قائمة كهذه ثلاثية، أم أنه أيضا هذا مطروح على طاولة النقاش دكتور يوسف؟
3: يعني أنا كنت يعني أترك كل المواضيع للنقاش، ولكن يعني في هذا النقاش يعني أعتقد أن التوجه من قبل يعني الثلاثية، ويعني تكون يعني هذه القائمة برئاسة الجبهة، وبالتالي أعتقد أن الآن يعني ما بعد هذا السؤال يعني يعني حول هذا الموضوع. الحديث عمليا عن يعني ثلاثة أحزاب مركزية، هنالك قوة ليس فقط في يعني أن تكون هذه الأحزاب مع بعض بقائمة مشتركة، ولكن نحن نرى بالاستطلاعات

0: قائمة مشتركة، سنبادر لقائمة ستكون ثلاثية بالفترة القريبة، وتبقي الباب مفتوح للعربية يعني القائمة العربية الموحدة، وأنا رأيي هذا ما ينتظره الجمهور.
1: ذكرت القائمة العربية الموحدة، هل أخطأ سامي أبو شحادي عندما هاجم الموحدة في مؤتمر التجمع وفتح الباب مرة أخرى إلى مناكفات وتوتر يتهمونه بذلك في الموحدة؟ لماذا فتح الباب مجددا هكذا يتساءلون على مناكفات جديدة مرة أخرى؟
0: يعني
1: أخطأ أم لا دكتور يوسف؟
0: أنا للحقيقة يعني لم أتابع تفاصيل التصريحات، ولكن ما أريد أن أقوله نريد للانتخابات أن تكون بروح النقاش السياسي، هنالك نقاش سياسي جدي مع الأخوة في القائمة العربية الموحدة، هذا النقاش من الطبيعي أن يعني يكون جزء يعني من الحديث حول الانتخابات وحول يعني التأثير في هذه الانتخابات، وأن نصارح جمهورنا بموقفنا السياسية الواضحة. وأقول أيضا بشكل واضح، كل الانتخابات يجب أن تبقى بعيدة عن يعني أي طبعا أي تجريح أو أي مناكفات، وهذا واضح في مواقفنا، قلنا أن ما بعد الانتخابات وما قبل الانتخابات يعني لن يعني سنسعى طبعا ونتعهد أيضا أمام جمهورنا بأن تكون انتخابات بروح نقاش سياسي جدي وجوهري وعميق، وهذا النقاش موجود. وطبعا أنا متأكد أن كل الأحزاب طبعا تلتزم وستلتزم بذلك، لا يجب أن نرى ب يعني خلافات أو تباينات سياسية وكأنها مناكفات، بل يعني قد يكون جزء فعلا من النقاش المشروع. بالنسبة لي أنا لازلت أرى وأقول هذا من منطلق فعلا يعني مسؤولية كبيرة، ما زلت أرى أن الصورة الأصح لخوض الانتخابات هي بقائمة مشتركة رباعية، هذا أيضا برأيي يعني سيعني يضفي أجواء إيجابية أكثر، روح وحدوية أكثر، روح طيبة أكثر بين أهالينا خلال فترة الانتخابات، وبالتالي هذا سيؤثر إيجابيا على نسبة التصويت، وهذا ما نريده. نحن نريد نسبة تصويت عالية بين جمهورنا العربي، هذا سينعكس بقوة برلمانية أكبر، وبالتالي طرحنا بالإطاحة بحكومة نتنياهو بنغفير وسموتريش سيكون يعني أكثر يعني الأوفر حظا إذا فعلا كانت قائمة مشتركة، ولذلك نسعى إلى تشكيلها. كما قلت أنا لم أيأس بعد من هذه الإمكانية، ولكن ما دام الأخوة في العرب في القائمة العربية الموحدة طلبوا يعني تأجيل اللقاءات الرباعية إلى أن تقترب الانتخابات، أنا برأيي الثلاثية يجب أن تتقدم في الفترة القريبة.
1: شكرا لك دكتور يوسف جبرين، رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، المرشح لكنيسة النائب السابق، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا يوسف.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: ضيفي التالي هو عضو الكنيسة عن حزب يش عتيد رام بن براك، نائب رئيس الموساد سابقا. خبر الكنيسة رام بن براك مفلقت يش عتيد زغان روش الموساد لشعفار، شلوم لخد صارعين توبين.
3: شلوم صارعين توبين.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו מדבר על ממשלת אחדות, קורא להקמתה מיד אחרי הבחירות, והוא גם אומר בפירוש, ואני מצטט, די לחרמות, אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה. רם, מה גורם לפי הערכה שלך לראש הממשלה בנימין נתניהו לדבר על אחדות דווקא בימים אלה?
3: קודם כל אני מקווה שאתה לא מאמין לו.
1: אני שואל, אני שומר דעתי לעצמי.
3: אני לא מאמין לו.
1: אתה לא מאמין לו.
3: אני לא מאמין לאף מילה שיוצאת לו מהפה, ואני חושב שהוא מתכוון לזה.
1: תשמע, אבל הוא הפתיע. הוא הפתיע וראינו את התגובה.
3: הוא לא הפתיע, הוא לא רצה שתדבר על חוק יסוד לימוד תורה, הוא לא רצה שתדבר על חוק יצירת עריקים, הוא לא רצה שתדבר על חוק פיצול היועמ"שית, הוא רצה שתדבר על זה, והנה אנחנו מדברים על זה. אם קודם נדבר על הדברים החשובים, כי זה הרי אין בזה שום דבר מעשי. בפועל, תבדוק אחורה, כל ממשלות האחדות שהוא הציע, הוא פירק את כולם, בלי יוצא מן הכלל. בבית הוא כבר הבהיר שזה תהיה ממשלה עם בן גביר, כי הוא לא מחרים אף אחד. עכשיו, ממשלת אחדות יכולה להיות וצריכה להיות אולי בישראל.
1: אבל רם, אם הוא מוותר על השותפים שלו, אז הוא בעצם סותר את עצמו. הרי הוא אמר, די עם החרמות, ואם הוא אומר שבן גביר לא יהיה, אז הוא...
3: נכון, אבל כשאתה עושה ממשלת אחדות, אתה לא יכול לעשות את זה עם קיצוניים. הרי מדובר, ממשלת אחדות אמורה שיהיו לה דברים

0: מאחדים. עכשיו תגיד לי, איך יכול להיות מאחד משהו ביני לבין בן גביר? הוא הרי פשיסט.
1: כן.
0: אז מה, אתה רוצה שאני אשב בממשלה אחת עם פשיסט? או אני אשאל לך אחרת, איך יכול להיות, מה מאחד ביני לבין מפלגה שאומרת שמדינת ישראל היא לא מדינת הלאום של העם היהודי, למשל כמו אחמד טיבי, שאומר, אנחנו, זה לא, זה מדינת כל תושבי, לא מדינה יהודית. גם איתו אין לי שום דבר מסוים. אם הוא היה אומר, ולכן, אם אתה רוצה של תחדות, אלן וסלן, אבל שזה יהיה על, בלי קיצונים, לא מהצד הימיני ולא מהצד השמאלני.
1: אולי הייתה כוונה של נתניהו לעצור את הדימום של המנדטים? זה עושה טוב לליכוד?
0: זה היה בית, לדעתי, לרמוז לליכודניקים, תראו, אנחנו ננצח, הנה, אני עכשיו רוצה משהו חדש, יכול להיות... הוא רומז לכל מיני מפלגות כאלה ואחרות, שאולי יצוצו שיש להם עם מי לדבר, אבל בעיקר הוא מדבר כמו שהוא עושה תמיד, הוא מדבר בשביל להסיט את הנושא, והוא לא באמת מתכוון, אל תתבלבל. אתה יודע כמה דברים הוא אמר שלא קרו, הוא לא התכוון אליהם.
1: אוקיי, כסגן ראש המוסד, גם הוא דיבר, כסגן ראש המוסד כמובן לשעבר, גם נתניהו דיבר על ההסכם של לבנון. גם הדגיש את ההסכם הזה, והוא אמר שהוא הסכם טוב, והשאיר את הדלת פתוחה לאפשרות של הסכם שלום עם לבנון. אתה כאחד שהיה ממש קרוב לצלחת, סגן ראש המוסד לשעבר, האם אתה חושב שכן ההסכם הזה הוא הסכם טוב, למרות שחיזבאללה מתנגד ממש על מלא?
0: אני חושב שההסכם הזה הוא התחלה טובה מאוד. אני חושב שאנחנו צריכים להפריד בין ממשלת לבנון לחיזבאללה, אבל היישום של ההסכם זאת הבעיה. לא יכול להיות הסכם שלום עם מדינה שיש בה ארגון טרור ששולט במדינה. מי שהיום, הכוח החזק היום בלבנון, זה חיזבאללה. הוא יותר חזק מצבא לבנון. ולכן, ההתחלה, אני מברך עליה. אנחנו באמת רוצים לחיות בשלום עם כל שכנינו, ובוודאי ובוודאי גם עם הלבנונים. אבל בשביל זה צריך לפרק את חיזבאללה מהנשק. האם לבנון יודעת לפרק את חיזבאללה מהנשק? כנראה שלא. האם יכולה לקום קואליציה בינלאומית של האירופאים, אמריקאים, לבנון ואנחנו, שביחד נפרק אותם? אני מקווה מאוד שזה מה שיקרה, זה מה שצריך לקרות. אני מאוד מקווה שחיזבאללה יפורק מנשקו. אני לא מבין מה...
1: אתה אולי רומז שהמהלך שהיה נגד איראן יהיה נגד חיזבאללה בעתיד הקרוב, הרחוק?
0: אני חושב שההסכם עם איראן הוא הסכם רע מאוד. הסכם שעשו עם איראן הוא רע מאוד. אני חושב שאנחנו יצאנו מהמערכה הזאת לא בצורה טובה. כי עובדה שאיראן חוזרת לקבל הרבה מאוד כספים ומעמידה הרבה מאוד תנאים, וגם לא עושרים עליה לחמש בין היתר, נאמר, גם את חיזבאללה. ולכן יש כאן סתירה. מצד אחד אתה עשית הסכם שמאפשר לאיראנים להעביר כסף לחיזבאללה, ומצד שני אתה רוצה לפרק את חיזבאללה מנשקו. זה כאילו להחזיק את המקל בשתי הקצוות.
1: בעצם הציר לא נשבר, הציר עדיין קיים, איראן לבנון.
0: אני חושב שההסכם הזה כן קצת ערער את הציר. השאלה ביישום, לא בא, אתה יודע, נייר זה, אתה יכול לחתום על מה שאתה רוצה. השאלה איך אתה מיישם את זה. אם ארצות הברית תהיה נחושה, והאירופאים יהיו נחושים, הצרפתים ואנחנו, והצבא לבנון יסכים לשתף איתנו פעולה בפירוק חיזבאללה, אז יש סיכוי שזה יקרה. האם אני חושב שזה יקרה? אחתי הסיכוי לצערי הרב לא גבוה.
1: אוקיי, רם, אני חייב לשאול אותך על כמובן הפשעה הגואה המשתוללת ברחובות. 6 נרצחים תוך 30 שעות ביממה האחרונה כמובן, והבוקר רצח רודף רצח, המשטרה איבדה שליטה. האם עדיין יש סיכוי לשנות את המצב? שמענו שהמפכ"ל מכנס את המפקדים, מכנס את המשטרה הערב. מה צריך לקרות עכשיו?
0: תראה, הארגוני הפשע בחברה הערבית ובחברה הישראלית בכלל, לא דווקא בחברה הערבית, וכל תופעת הפרוטקשן והניהול של המשפחות זה כמו סרטן בלב המדינה. אם אנחנו לא נתעשת ונטפל בזה ביד קשה, אז אנחנו בסוף נראה כמו מדינות דרום אמריקה, ששם המשפחות הפשע גם שולטות בשופטים ובפוליטיקאים ובכולם. אנחנו לא רחוקים מהיום הזה לצערי הרב. צריך כאן פעילות מאוד מאוד נקושה, ללא פשרות, אם צריך חוקק חוקים מיוחדים, צריך חוקק את החוקים המיוחדים, כי זה איום, ממשי על החברה בישראל. הסיפור הזה של 143 נרצחים בפחות מחצי שנה, היום בדיוק חצי שנה, שזה אומר משהו כמו קרוב ל-300 נרצחים בשנה, זה משהו ששום חברה לא יכולה לסבול, ולא משנה אם זה יותר בחברה כזאת או יותר בחברה אחרת, מתוך מדינת ישראל, האזרחים הישראלים לא צריכים לחוות כאלה מספרים של נרצחים, זה בלתי אפשרי.
1: לבסוף, אני גם שואל, אני חוזר על העניין הבחירות, העניין הפוליטי. יש אפשרות שאייזנקוט ילך על מהלך של ממשלה צרה בתמיכת המפלגות הערביות? הוא יפתיע את הזירה הפוליטית ובסוף הוא לא ייכנס תחת בנט לפיד בסוף. יש אפשרות כזו?
0: לא הבנתי את השאלה, כאילו בנט לפיד יהיו באופוזיציה?
1: לא. אייזנקוט יקים ממשלה צרה.
0: יכול להיות, אני מקווה שהממשלה...
1: בתמיכת מפלגות ערביות, יש סיכוי למהלך כזה?
0: אני מקווה ש...
1: כי הוא היחיד, רם, הוא היחיד שלא אמר שאני לא אשב עם מנסור עבאס ואיימן עודה וחדש והכל.
0: אני לא יודע מה הוא יעשה, אני מקווה שאנחנו ננצח בבחירות, אנחנו ואייזנקוט וליברמן ויאיר גולן, ואני מקווה שתהיה כאן ממשלה יציבה, וכל מי שמאמין שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, יכול להיות שותף מה.
1: אז אתה מתנגד למהלך כזה?
0: אני לא מתנגד לשום דבר. אני אמרתי לך שאני רוצה ממשלה יציבה, שאין בה אנשים קיצוניים, ויש בה כל מי שמאמין שמדינת ישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית שוויונית, והיא מדינת הלאום של העם היהודי. כל מפלגה כזאת היא יותר ממוזמנת.
1: תודה רבה לך, חבר הכנסת רם בן ברק, מפלגת יש עתיד, סגן ראש המוסד לשעבר שדיברת איתנו.
0: תודה רבה לכם. ביי ביי.
1: אז כמו שאמרתם, רם בן ברק, עוד הכנסת הנחזב יש עתיד, طبعا נאב רئيس המוסד الأسبق. تحدث بداية طبعا عن الأوضاع العامة بشكل عام طبعا وما طبعا حدث على مستوى الردود في عقاب مؤتمر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي قال ودعا إلى حكومة وحدة وطنية ودعا إلى عدم طبعا الإقصاء وبالتالي قال أنا لا أصدق نتنياهو الحلبة السياسية في المعارضة لا تصدق نتنياهو إنه كاذب وبالتالي نتنياهو كما يقول نجح في تفكيك كل حكومة قامت على أساس وحدة وطنية هذا جانب جانب آخر تحدث عنه هو الاتفاق مع لبنان أيضا حاول نتنياهو في اليومين الأخيرين التسويق لهذا الاتفاق بأنه اتفاق جيد قال فعلا هو اتفاق جيد بداية جيدة ولكن المشكلة بأن حزب الله يعترض على هذا الاتفاق الآن السؤال كما يقول كيف يجب أن تحل هذه المشكلة هل ستقوم حكومة لبنان بتفكيك سلاح حزب الله وبالتالي إنهاء هذا الموضوع أم أن تحالف دول أوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ستقوم بهذا العمل بنفسها بمعنى هل هناك إمكانية لحل عسكري أو تحرك عسكري تجاه لبنان في المستقبل القريب أو البعيد كما حدث مع إيران هذا السؤال يبقى مفتوحا وقال إيران طبعا الاتفاق مع إيران هو اتفاق سيء جدا إيران عادت لتحصل على ميزانيات طبعا رفعت عنها الكثير من العقوبات وبالتالي تواصل دعم حزب الله إذن كما يقول رام بن براك هذا الاتفاق مع إيران ليس اتفاقا جيدا عن الجريمة في المجتمع العربي طبعا المستفحلة في الأيام الأخيرة المتصاعدة تحديدا في هذا العام قال طبعا يجب أن تتخذ الخطوات اللازمة من قبل الدولة وبالتالي وإلا فإن المنظمات الإجرامية ستسيطر على الحكومة ستسيطر على السلطة القضائية ستسيطر على كل شيء هنا وبالتالي سنتحول إلى دول أمريكا اللاتينية سألت عن أيزنكوت وإمكانية أن يقيم حكومة بدعم من العرب قال يعني أنا ضد هذا التحرك طبعا أنا مع أن تقام حكومة مع كل الحلفاء الذين يؤمنون بأن إسرائيل هي دولة للشعب اليهودي ولا مكان لشخص لا طبعا يؤمن بذلك وبالتالي طبعا هو يشير إلى الأحزاب العربية التي لا تؤمن بأن هذه الدولة هي دولة اليهود، على عكس مثلا الموحدة عندما قال نائب منصور عباس بأنها طبعا دولة اليهود، وبالتالي يعتبر منصور عباس بالنسبة لشعتيد حليفا مثاليا. رامي مبارك، ننهي هذا الحوار معه، طبعا هذا ما كان، ونكون مع إعلانات ونعود.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان،
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
7: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
6: موسم غير تقليدي وغير عادي،
7: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
8: أشعلها أبو الورد أشعلها.
6: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الله
6: الله يا أبو الورد. الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: نكون مع هذا التقرير مستمعينا الكرام لسامح قادري عن توسع خدمات الاستشفاء المنزلي وكذلك تخصيص الحكومة لميزانيات خاصة لدعم هذا المجال، فلنستمع.
9: جهاز الصحة في إسرائيل يتجه نحو توسيع خدمات الاستشفاء المنزلي في خطوة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في المستشفيات ومواجهة النقص في أسرة الاستشفاء والحد من مخاطر العدوى، خصوصا مع تقدم السكان وتكرار حالات الطوارئ. وللمرة الأولى خصصت الحكومة ميزانية لدعم الاستشفاء المنزلي ضمن قانون الكاب بواقع 30 مليون شيكل خلال العام الجاري، و40 مليونا في العام المقبل، و50 مليون شيكل سنويا ابتداء من عام 2028، على أن يبلغ نصاب الاستشفاء المنزلي 15% من إجمالي حالات الاستشفاء بحلول عام 2040. ويقول تامر نجار مدير التمريض في مستشفى سبار للاستشفاء المنزلي إن هناك تغييرا جذريا لدى السكان حول أهمية الاستشفاء المنزلي، وأضاف:
10: أكيد إحنا شايفين تغير واضح بالموقف من الناس، من الجهات الرسمية كمان. هاي المرة الثالثة خلال 5 سنين اللي الاستشفاء المنزلي بثبت إنه هو نظام استراتيجي مهم لهاي الدولة. كل شيء بلش فترة الكورونا، بعدين رجع يبرز من جديد بأحداث 7 أكتوبر، واليوم مع الوضع الأمني المستمر إحنا بنشكل دعم قوي للمستشفيات، بنوفر علاج طبي متقدم وآمن لآلاف المرضى في بيوتهم. كل النموذج بثبت فعاليته على الأرض. بنشوف كمان زيادة بالاعتراف فيه من قبل الدولة. إحنا بنأمل إنه يتم تنظيم الخدمة بشكل رسمي وتكون جزء ثابت وأساسي من جهاز الصحة، مش بس بحالات الطوارئ إنما كمان بالحياة اليومية. الهدف إنه الاستشفاء المنزلي يصير مش حل مؤقت، بل جزء من البنية التحتية الطبية بهاي الدولة.
9: هذا وبدأت خطوات التوسع تظهر على أرض الواقع، إذ أعلنت شبكة أسوتا دخولها مجال الاستشفاء المنزلي، فيما وسعت مستشفيات أخرى منها إيخيلوف خدماتها لتشمل تخصصات جديدة بالتعاون مع شركات طبية متخصصة. ويؤكد مسؤولون في القطاع الصحي أن الاستشفاء المنزلي أثبت جدواه، خصوصا لكبار السن والمرضى الذين يحتاجون إلى متابعة طبية دون البقاء في المستشفى، مشيرين إلى أن هذه الخدمة ستشكل أحد أبرز مسارات تطور الجهاز الصحي في السنوات المقبلة إذا توفرت لها الموارد والحوافز المطلوبة.
1: الآن إلى الشؤون المتعلقة بقطاع غزة والترتيبات الأمنية هناك. إسرائيل تعترض على دمج حماس في قوات الشرطة وفي أي هيكلة إدارية وأمنية قادمة. حسن أبو زايد مراسلنا للشؤون الفلسطينية، تحية لك حسن، أهلا بك.
5: أهلا يوسف، مساء الخير. مصادر فلسطينية في حركة حماس يوسف كشفت عن أن الوفد الذي سيتوجه إلى القاهرة خلال الأيام القريبة القادمة سيحمل معه تعديلات واضحة في رده على ورقة مبعوث مجلس السلام نيكولاي مالادينوف بشأن وقف إطلاق النار في غزة. المصادر أوضحت أن الرد سيتضمن رفضا جزئيا والتأكيد على أنها سلبية ومرفوضة ولكن ليس بالكامل. المصادر الفصائلية قالت إنها باتت أقل تفاؤلا بشأن إحراز تفاهم حول اتفاق وقف إطلاق النار تحديدا يوسف المرحلة الثانية من خطة ترامب، وحملت هذه المصادر إسرائيل المسؤولية عن هذا ربما عن عرقلة التقدم في خطة ترامب. الفصائل من حماس والأخرى قالت إن التعديلات التي أجراها مالادينوف إلى جانب رد إسرائيل الذي وصف بالسلبي يعود أو يعيد الجميع إلى المربع الأول. مصدر قيادي آخر من حماس خارج غزة قال لا يمكن تمرير تعديلات مالادينوف كما قدمها، وحسب مصادر مشاركة في المفاوضات فإن الوسطاء أيضا هم لم ترق لهم التعديلات من مالادينوف. كما ذكرت يوسف في الافتتاحية أحد الأسباب التي ترفضها حماس هي مثلا معارضة إسرائيل إدخال أو مشاركة أي عنصر من عناصر حركة حماس لا في الإدارة المستقبلية لغزة ولا يعمل في لجنة التدكرارات، حتى أن عناصر الحركة مرفوض استيعاب هؤلاء في الأجهزة الشرطية والأمنية التي ستقام وستشكل قريبا في منطقة قطاع غزة. حماس تريد بشكل أو بآخر يوسف البقاء، ربما التمسك بخيوط الحكم في منطقة قطاع غزة، رغم أنها بين الحين والآخر تعلن أنها على استعداد لترك القيادة ومنح ربما لجنة التكنوقراط كامل الهيئة كامل الصلاحيات. في هذه المرحلة لجنة التكنوقراط لم تصل إلى غزة، واللجنة تشترط ذلك بأن تكون هنالك موافقة لكافة الأطراف، وفي إسرائيل يخشون من أن حركة حماس في نهاية المطاف لا تريد أن تسلم السلاح، وربما أنها قد تستعد لاستئناف أيضا الحرب ضد إسرائيل كما يستشف من تقارير استخباراتية تصل إلى جيش الدفاع. يوسف
1: شكرا لك. حسن أبو زايد مراسلنا للشؤون الفلسطينية، شكرا لك.
5: العفو.
6: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: الآن إلى زيارة رئيس الدولة يتحك هيرتسوغ إلى رومانيا، ومعنا من هناك شمعون أران موفد تلفزيون وراديو مكان إلى رومانيا محرر الشؤون السياسية. شمعون تحية لك. شمعون أران لا نستمع إلى شمعون أران، يبدو بأن هنالك مشكلة في الالتقاط. نعم شمعون الرئيس، نستمع إليك جيدا الآن. الرئيس هيرتسوغ زار بالأمس متحف الهولوكوست في مدينة ياشي.
11: نعم، ولكن نركز على مكان اليوم يوسف. نحن نتواجد الآن في مقر الرئاسة في بوخارست العاصمة، حيث في هذه الساعة يعقد الاثنان الرئيس هيرتسوغ ونظيره الروماني نيكوشور دان مباحثات في المقر الرئاسي، وذلك بعد أن ألقى الاثنان كلمات أمام الصحفيين هنا في القاعات في القاعة الرئيسية. الرئيس هيرتسوغ تحدث بشكل خاص عن توطيد العلاقات بين البلدين، ولكنه تطرق إلى مسألة التوصل إلى مذكرة التفاهم بين إسرائيل ولبنان. رحب بذلك أعرب عن أمله في أن يشكل ذلك فرصة للتوصل إلى السلام بين إسرائيل ولبنان، كذلك أعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى السلام بين إسرائيل وسوريا أيضا كما قال رئيس الدولة، وتحدث أيضا عن احتمال وأمله في التوصل إلى السلام مع الفلسطينيين، وتحدث أيضا عن أن هناك حاجة للعمل ضد إيران. شكر الرئيس الروماني على وقوف رومانيا إلى جانب إسرائيل في العديد من المجالات. الاثنان اتفقا على توطيد العلاقات في مجالات عديدة، الرئيس الروماني نيكوشور دان تحدث عن ذلك، أشاد بالموقف الإسرائيلي، أكد بأن رومانيا تقف إلى جانب إسرائيل ضد إيران. بعد ذلك الاثنان في هذه الساعة يتناول الاثنان مأدوبة الغداء هنا في المقر الرئاسي، بعد ذلك سيتوجه رئيس الدولة إلى البرلمان، سيلقي خطابا كلمة باسم دولة إسرائيل، وفي ساعات المساء سيعود إلى البلاد. يوسف
1: شمون أران، موفى التلفزيون وراديو مكان إلى رومانيا في زيارة رئيس الدولة إلى هناك، شكرا جزيلا لك.
11: شكرا لكم.
6: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: تعويضات للمتضررين من الخاوة، عنوان كبير أثار جدلا واسعا. دعونا نستمع إلى سموتريتش وزير المالية ماذا قال.
12: מול כישלון מהדהד של המשטרה, של הפרקליטות, של כל מערכות אכיפת החוק, אנחנו לוקחים אחריות. אני מביא היום לממשלה החלטת ממשלה שתיתן גיבוי, תיתן רשת ביטחון לקבוצת אזרחים גיבורה ואמיצה שהחליטה שהיא לא נכנעת יותר, היא לא מוכנה לשלם פרוטקשן, מס רכוש ייכנס לאירוע, וכשחברות הביטוח לא יהיו מוכנות לשלם, אנחנו ניכנס, אנחנו נפצה, אנחנו ניתן רשת ביטחון. אני קורא לאזרחים, אל תיכנו, אל תשלמו פרוטקשן.
1: إذن هذه تصريحات وزير المالية بتسأل سموتريتش. إعلان الوزير سموتريتش يثير ردود فعل مختلفة. السيد عمر فندي مدير عام المنتدى الاقتصادي العربي معنا، تحية لك أستاذ عمر، أهلا بك.
13: تحية لك أخي يوسف وجميع المستمعين.
1: طبعا يعني يجهزوا الحسابات البنك لكل من تضرر من الخاوة منه بعد بكير.
13: هذا الوزير عايش في دعاية انتخابية أو في فيلم أو في يعني بيحكي على 30 مليون شيكل، إحنا المشكلة تبعتنا بكثير أكثر من 30 مليار شيكل، فلما بحكي على مبلغ الخد ضئيل وعمليا بيعترف انه الحكومة فشلت في معالجة آفة العنف، انت عم تطلب انه يعطينا تعويض، هالخد سخيف والخد صغير اللي مش راح يعالج، انت هون بنحكي على مرض سرطاني وانت عم تعطيني اكمل مش اقل من هيك، يعني البعد الوزير والحكومة عن المشكلة بتعطيهن خيالات انه وكأنه ما فيش مشكلة. المشكلة يعني عمليا انت بتعطي لكل الدولة 30 مليون شيكل، الأحرى أول شيء تطلب انه تعالج المشكلة ما تعطنيش تعويضات.
1: حكوا عن مليارات، حكوا عن مليارات في البداية، ولكن على ما يبدو ملايين ستكون كخطوة أولى.
13: بحكوا على 30 مليون شيكل لكل الدولة. وأنا بقول لك من أسا انهم بحكوا على صندوق اللي راح يروح بالآخر لحسب رؤية سموتريتش. وهي كيف كافية انه تقول لك وين راح يروحوا، واحنا بنحكي على الخسائر
1: اللي يعني انت عم بتقول
13: هي بكثير اكثر،
1: عم بتقول بين السطور انه صعب كثير انه من تضرر من العرب ان يحصل.
13: طلع احنا اول شيء المبلغ ضئيل جدا، والمبلغ والقضية بتطلب انه انا اروح اتشكى في الشرطة على اللي هددني واخذ مني خاوة حتى اقدر اقدم طلب، يعني بدون ما انا اصرح في الشرطة انه فلان الفلاني قد اخذ مني،
1: هذا شرط فلانية. هذا شرط انك تاخذ مصاري تقدم شكوى في الشرطة.
13: قديش انت كحكومة بعيدة كل البعد عن الرؤية والنية انه تصلح المشكلة، تصلح المشكلة عند الحكومة عندها ادوات تعرف في العراق في بمحل معين شو طابخين، احنا مش عارفين مين بخد خاوة ومين بخدش خاوة وبيقدرش يعالجوها، بيقدروا يعالجوا كل اشي فيهن، وبنعرف انه بحال انه القضية الخاوة تصير قضية امنية او قضية ارهابية على المحل بلخولها، الحال مش بحاجة لثلاثين مليون. الضرر اللي عم بصير الاقتصاد العربي هو اكثر بكثير من 40 مليار شيكل للمجتمع العربي، اكثر بكثير.
1: اعطيني مثال على يعني ضرر بصير في المجتمع العربي.
13: يعني بدي اعطيك بقضية كب اللحوم اللي صارت في كفر كنا واشعلت كل شبكة التواصل. صحيح. انه كيف بكبوا لحمة اللي بقيمتها ممكن تكون حوالي 100,000، ولكن ما حدا حكى انه المشاكل كفر كنا كلفت اكثر من 10 مليون شيكل بس بالاسبوع الاخير المشاكل. يعني تعطيل المحلات التجارية والمصانع والمحلات بهذا الشكل، وكنت تشوف انه شارع كفر كنا اللي كانت دائما فيها ازدهار تجاري كبير جدا صارت خاوية من اي معاملات اقتصادية، وكان لنا خسارة كبيرة. يعني الناس بتجد على الاشياء اللي مرئية ولكن المخفي بيكون اعظم واكبر. الاضرار اللي عم بتصير في المجتمع العربي في المشاريع تبعت المجتمع العربي في النمو الاقتصادي للمجتمع العربي اكثر بمليارات، لأنه يعني بيحكي على ملايين، يعني بنحكي على أضعاف مضاعفة من الأرقام اللي بتحكي عنها الحكومة. وسموتريتش مش أكثر من دعاية انتخابية يقول أنا هياني سويت أو هياني حطيت مصاري، والمصاري هاي راح تروح بالآخر بصندوق معين وتروح للمستوطنات بلا أدنى شك.
1: حتى وضحت النقطة. شكرا لك الأستاذ عمر فندي مدير عام المنتدى الاقتصادي العربي على هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لك.
6: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: الإعلامي الرياضي جودة عودي أحد المعلقين في مونديال 2026 في قناة مكان، تحية لك جودة، أهلا بك.
14: تحية لك أخي يوسف ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: كندا في مباراة يعني ضعيفة جدا تتأهل 1-0 على حساب جنوب أفريقيا أول المتأهلين، ولكن الليلة شوف اليوم شو فيه، البرازيل عند الساعة 8 وألمانيا عند الساعة 11.
14: صحيح كما ذكرت، يعني كانت مباراة الأمس هي عبارة أكثر عن ضربة حظ، يعني الكل توقع أنه رايحين لركلات ترجيح ووقت إضافي ومش عارف إيه، ففي الوقت الإضافي المشروع للشوط الثاني اللي بيحتسبه عادة الحكم تم حسم المباراة بالنسبة لمنتخب كندا. يعني أنا باعتقادي أنه أي من الفريقين حتى لا يستحق الصعود بالأداء اللي شفناه مبارح، كان أداء عشوائي تعيس ضعيف أقل بكثير من المتوسط. اليوم كما ذكرت طبعا البرازيل مع اليابان، البرازيل حتى الآن لم تقنع من ناحية الأداء، لم تقنع أبدا، كان مهم عندنا على ما يبدو الفوز علشان التأهل، إنما من ناحية أداء الكرة البرازيلية غائبة جدا ومن زمان عن الأنظار. ألمانيا تبقى ألمانيا، دائما مش بيقولوا إنه ألمانيا بيلعبوا 90 دقيقة وبالآخر بيفوزوا حتى لو بيكونوا يعني خسرانين أو متعادلين بدون شك. بس منتخب اليابان لما يواجه اليوم منتخب البرازيل على الساعة 8 أيضا لن يكون صيد سهل، مع إنه أنا زي اللي شايفه إنه منتخب اليابان الحالي النسخة الحالية هي أقل شوي من اللي عهدناه في 10-15 سنة اللي ماضوا.
1: سنتابع بكل تأكيد، شكرا لك جودة عودي، شكرا جزيلا لك. إذن عند الساعة 8 البرازيل أمام اليابان، وعند الساعة 11:30 ألمانيا أمام الباراغواي. دخلنا جولة الإقصاء طبعا والمفاجآت، هل ستكون قادمة على الطريق؟ من يدري. تابعوا قناة مكان الليلة لمشاهدة كل المباريات. شكرا لكم مستمعينا، حديث الظهيرة يصل إلى خط النهاية، لكم أجمل تحية مني يوسف شداد، في الإعداد والتقديم شريهان حجير بيكي، أنتجت حديث الظهيرة أوسكار تريدلر، كان معنا في الهندسة الإذاعية نادية أسمر مارون ورضا الصانع في الراديو المصور. تابعوا المونديال على قناة مكان، إلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال. البرازيل ضد اليابان، ألمانيا ضد باراغواي، وهولندا ضد المغرب. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
8: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال. البرازيل ضد اليابان، ألمانيا ضد باراغواي، وهولندا ضد المغرب. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
10: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
9: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
10: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال. البرازيل ضد اليابان، ألمانيا ضد باراغواي، وهولندا ضد المغرب. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
8: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
11: عناوين الواحدة من مكان التئام قيادة الشرطة لمناقشة ملف الجريمة في المجتمع العربي. رئيس هيئة الأركان يصرح بأن جيش الدفاع مستعد لاستمرار القتال. تصفية المزيد من مخربي 7 أكتوبر. أذربيجان تستنكر قرار إسرائيل الاعتراف بإبادة الشعب الأرمني. منح البروفيسور ريموند فرح وسام عزيز نقابة الطب البطني. وأجواء لطيفة الليلة.
4: راديو مكان الأخبار.
11: نشرة الواحدة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. يعقد مساء اليوم مفتش الشرطة العام الجنرال داني ليفي جلسة خاصة تكرس لمكافحة العنف في المجتمع العربي. هذا ووصف قائد لواء تل أفيف الميجر جنرال حييم سارجاروف ما يجري بهذا الشأن بحالة طوارئ وطنية. صرح رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير بأن جيش الدفاع يتواجد حاليا على مفترق طرق استراتيجي في المعركة، وقال بمناسبة مرور 1000 يوم على الحرب إن الجيش يستعد لاستمرار القتال والتحديات المقبلة. ويشير مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة إلى أن الجنرال زمير أدلى بهذه الأقوال خلال اجتماع لكبار ضباط هيئة الأركان. قام جيش الدفاع بتوجيه من الشباك بتصفية مخرب من حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة كان قد شارك في اقتحام جنوب البلاد في 7 أكتوبر. وجاء في بيان مشترك أن الإرهابي زاهر أبو سالم كان ضالعا في اختطاف مواطنين إسرائيليين واحتجازهم، كما أنه حاول خلال الحرب دفع مخططات عدائية قدما ضد قوات الجيش ومواطني إسرائيل. أعلن جيش الدفاع أنه استهدف أمس 3 مقرات لحزب الله في النبطي وميفدون في جنوب لبنان بسبب خروقاته والاعتداء على قوات الجيش في المنطقة الأمنية. مددت الحكومة بأسبوعين حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية، وتم التصويت على ذلك من خلال استفتاء هاتفي. دانت أذربيجان قرار الحكومة في إسرائيل اعتراف بإبادة الشعب الأرمني إبان الحرب العالمية الأولى، داعية إياها إلى إعادة النظر في قرارها. وورد في بيان صدر عن وزارة الخارجية في باكو أن اختزال قضية تاريخية شائكة في قرار سياسي دون سند قضائي أو علمي ليس أمرا مقبولا ولا يساهم في التسوية، لا بل يعمق الخلافات القائمة. يشار إلى أن أذربيجان التي تعتبر حليفة لإسرائيل تخوض صراعا مريرا مع أرمينيا. يمنح البروفيسور ريموند فرح نهاية الأسبوع الوشيك وسام عزيز نقابة الطب الباطني تقديرا لمساهمته وتميزه في هذا المجال. ويفيد مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري بأن البروفيسور فرح يعمل في مستشفى زيف وهو في الأصل من بلدة الجش.
4: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
11: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وصاف، وغدا تبقى درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلها الموسمي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة. أورشليم القدس وجبال الجليل 19، تل أفيف يافا 23، حيفا وبئر السبع 21 و22 في الناصرة. في الثانية سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل الصحة غالي مع غالية نطور قدور. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
9: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
3: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
9: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
10: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
8: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
13: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
4: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
13: الآن في مكان غالية نطور.

0: أمراض الكبد عديدة ومتنوعة، والكبد الدهني لم يعد مجرد مشكلة صحية نادرة، بل أصبح من أكثر أمراض الكبد انتشارا في عصرنا نتيجة العادات الغذائية غير الصحية وقلة النشاط البدني. ورغم أن المرض قد يبدأ بصمت ودون أعراض واضحة، فإنه قد يتطور مع مرور الوقت إلى التهابات وتليف، مما يؤثر بشكل خطير على صحة الإنسان وجودة حياته. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نخصصها للحديث عن صحة الكبد عامة والكبد الدهني بشكل خاص. وفي حلقة هذا الأسبوع سنستضيف الدكتورة نرمين زعبي كناني، مختصة بالطب الباطني ومتخصصة في أمراض جهاز الهضم والكبد، لنفهم منها طبعا كل ما يتعلق بصحة الكبد وبالأخص الكبد الدهني، وكيف نحافظ على صحة الكبد وما طرق الوقاية من الكبد الدهني. ندعوكم مستمعينا لتكونوا معنا على السمع، نحن معكم على مدار الساعة القريبة. كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحاد رزقي في الإنتاج، في هندسة الصوت حين دهان، ومعكم كما دائما في الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي، دمتم بصحة وعافية. ونرحب بالدكتورة نرمين زعبي كنانة، مختصة بالطب الباطني ومتخصصة في أمراض الجهاز الهضمي والكبد. أهلا بك دكتورة نرمين.
1: أهلا غالية،
0: أولا شكرا لتخصيص هاي الساعة لتكوني معنا على الهواء، هيك لنحكي على موضوع اللي كثير ناس بتعاني منه، كثير ناس بتسألني عنه، احكوا عن الكبد الدهني. بس قبل ما نبدأ نحكي هيك دكتورة نرمين عن الكبد الدهني، خلينا نحكي عن الكبد بشكل عام. أول إيش وظيفة الكبد، وين موجود الكبد في الجسم، كل ما يتعلق هيك بالأشياء العامة اللي بتتعلق في الكبد.
1: أكيد، أول إشي شكرا لك وشكرا على الاستضافة، ومرحبا للمستمعين. الكبد هو من أهم الأعضاء بالجسم، له كتير وظائف. أنا متأسفة سلف إذا ممكن أحكي مصطلحات بالعبري، فأنت بتقدر تساعديني للترجمة كمان،
0: مهم يكون واضح للمستمعين طبعا.
1: بتأمل. إذا الكبد له كتير وظائف، من أهم وظائفه هو كمان تنظيم، أول إشي إفرازه وتنظيم ال
0: نعم. دكتورة نرمين انقطع الخط طبعا مع الدكتورة نرمين، سنحاول أن نكون مرة أخرى مع الدكتورة نرمين، الحديث عن الكبد عامة، أمراض الكبد وظائف الكبد والكبد الدهني، مشكلة يعاني منها الكثيرون كما نعرف، بالأخص في ظل ارتفاع كل ما يتعلق بأمراض السمنة ومشاكل كل مشاكل السمنة والوزن الزائد. مرة أخرى معنا الدكتورة نرمين زعبي، انقطع الخط دكتورة نرمين، كنت بدي تحكي عن الكبد طبعا ووظيفة الكبد.
1: أيوة، إذا الكبد هو عضو جدا مهم وعنده كتير وظائف، هو بيقوم بأكثر من 500 وظيفة حيوية، ويعتبر من أهم أعضاء الجسم زي ما قلت. من أهم وظائفه هو إنتاج العصارة الصفراوية اللي بتساعد للهضم، لهضم الدهون وامتصاص أنواع مختلفة من الفيتامينات اللي بتدوب بالدهون. كمان تنظيم مستوى السكر بالدم، هو بخزن السكر على شكل جليكوجين وبفرزه عند الحاجة عشان يحافظ على مستوى السكر طبيعي بالدم. كمان واحدة من أهم وظائفه تنقية الدم، بخلص الجسم من سموم، من مواد ضارة، من بعض الأدوية والكحول، بصنع قسم من البروتينات أو مثل الألبومين اللي بحافظ على السوائل داخل الأوعية الدموية، واللي بنقل كتير من المواد المهمة بالجسم. في كمان هو بصنع عوامل تخطر الدم اللي بتمنع حدوث نزيف، بخزن فيتامينات ومعادن، بنظم الدهون، الكوليسترول، بدعم جهاز المناعة، له كتير وظائف جدا مهمة.
0: طبعا يعني مش صدفة مش صدفة عنا لما بدهن يحكوا على شخص اللي هو يعني غالي عليهم واللي قريب منهم دايما بيشبهوه في الكبد يعني كمان في كل اللغات مش بس عنا على فكرة يعني انه هذا عضو اللي له مكانته
1: مزبوط
0: فهذا بالنسبة لوظائف الكبد. في بعد وظائف اللي كنت حابة تضيفيها دكتورة نرمين؟
1: هذا هو بشكل عام, وهذا كمان بيقول قديش مهم نحافظ على الكبد ونفحص بشكل مستمر. في كتير أمراض ممكن تأثر على الكبد مباشرة وغير مباشرة, كمان ممكن أمراض تأثر على الكبد. وزي ما بلشت تقولي من أكثر الأمراض اللي شائعة أو الظواهر اللي شائعة بالسنوات الأخيرة هو الكبد الدهني.
0: نعم, بس قبل ما نفوت في كل ما يتعلق بالكبد الدهني دكتورة نرمين زعبي, كان أنا يعني بدي بهمني نحكي هيك بشكل عام, أمراض الكبد عديدة ومتنوعة, يعني هنالك العديد من أمراض الكبد من الفيروسات لكل الأمور الأخرى, بس كانت نذكرها بشكل عام.
1: أكيد, غير الكبد الدهني في التهابات الكبد. التهابات الكبد ممكن تكون سببها أو فيروسات زي فيروس A, B, C, و E و D. في أمراض كبد مناعية اللي الجسم نفسه أو جهاز المناعة بهاجم الكبد أو القنوات الصفراوية, مثل التهاب الكبد المناعي الذاتي أو الأوتو إيميون هيباتايتس. التهاب أظن بيقولوا له بالعربي القنوات الصفراوية الأولى زي البي بي سي اللي برضو عم نشوفه أكتر بالسنوات الأخيرة, أو بي إس سي. في أمراض وراثية كمان ممكن تكون زي ويلسون وأمراض تانية اللي برضو. في أمراض ناتجة عن الأدوية أو الأعشاب برضو ممكن تؤدي لالتهاب للكبد.
0: أعشاب مثل إيش؟
1: في أعشاب اللي ممكن تؤدي لالتهابات الكبد اللي هي بمحل تاني ممكن تكون علاجية لأشياء معينة. في كتير شائع أشواغاندا, أو في كل فيتامينات أو التصفي مازون أسفي على
0: طب أنا بدي أسألك على هذا الموضوع لأنه إحنا بس أنا مخليته لآخر البرنامج في كل ما يتعلق بالاستهلاك المفرط مرات لكل الفيتامينات ولكل المكملات الغذائية, بس أنت بتحكي أنه هاي كمان مرات ممكن تضر في الكبد.
1: مزبوط, إحنا كتير منشوف مرات الناس بأخذوا بدون توصية طبيب أعشاب أو مكملات غذائية زي ما قلت اللي هي آمنة, بفكروها آمنة لأنه مواد طبيعية. بس زي ما أنا دايما بقول للمرضى تعوني كمان سم الحي هو مادة طبيعية, بس هاد بقولش إنه مش مضر. فكتير أعشاب ومكملات ممكن تأثر على الكبد زي الأشواغاندا قلت لك قبل, زي الكركم اللي هو الكركم كتير عليه أبحاث إنه منيح بأمراض مناعية وبأمراض التهابات مفاصل, اللي هو حتى بالتهابات الأمعاء مرض زي الاي بي دي هو واحد من الأدوية اللي بلشنا كمان نعطيه لبعض من المرضى اللي هو عن جد بيساعد, بس من ناحية تانية كعوارض جانبية ممكن يعمل يعلي انزيمات الكبد أو يعمل التهاب
0: حتى الكبد. استخدام كركم اللي هو طبيعي مش على شكل يعني مكملات,
1: كركم اللي هو بشكل طبيعي عادة المينونين بتكون صغيرة والامتصاص تبعه بيكونش بكميات كبيرة. أنا ما واجهتش مرضى اللي عملوا التهاب بالكبد أو علوا انزيمات الكبد من استهلاك غذائي. عادة بيكون من المكملات الغذائية إذا بيكون بجرعات عالية أو مركز كمادة مركزة. في كتير كمان مكملات كمال الأجسام أو التغذية للشعر لتطويل الشعر إسا كتير شائعة اللي عم بواجهها أكتر وأكتر عند المرضى اللي بيجوا عشان يفحصوا ليش انزيمات الكبد عندهن عالية, وبيكون واحد من الأسباب هو إنه أخذوا مكملات اللي بعد ما نوقفها منشوف إنه تحسن. كمان هرمونات اللي باخده هرمونات لأسباب طبية, حتى لو نعطي توصية الطبيب كتير أنا بوصي إنه حتى أي دواء جديد منبلش ناخده نعمل فحوصات دم بوتيرة أعلى شوي عشان نفحص هل أثر على الجسم بأشياء مش مرضية.
0: يعني إحنا هيك دكتورة نرمين نعرف إنه في أدوية معينة مجرد الواحد يأخذها هو بحاجة لأنه يكون في متابعة، بس أنت هون عمالك تحكي على مكملات غذائية اللي هاي أشياء اللي كل الناس بتأخذها كأشياء اللي هي بسيطة جدا بدون وصفة الطبيب عادة، كلنا بنعرف يعني هاي مش في خانة الأدوية اللي إحنا بحاجة لمتابعة وإنما لأشياء بسيطة جدا.
1: مظبوط، وعشان هيك بالذات هذا الموضوع أنا كتير بوصي إنه واحد ما ياخدوش بدون حاجة أو نقص بفيتامين معين أو بنقص أو بتوصي الطبيب بيقول لك إنك بحاجة لهيك. ومع هاي الوعي لازم يزيد على إنه هاي المواد اللي أنا عم بذكرها، بما إنه إسا الناس عم تسمع إنه كركم ممكن يؤدي، فإذا مش بتوصي الطبيب يفحص، حتى إذا بتوصي الطبيب يكون في معكاز أو
0: متابعة
1: متابعة لفحوصات الدم وإنزيمات الكبد.
0: نعم، هذا فحص دم عادي. لما إحنا بدنا نوصل لمرحلة التشخيص إحنا بنحكي عن لفحص دم عادي اللي بيعطينا مزبوط. صورة طبعا عن شو بصير في الكبد وإنزيمات الكبد.
1: مزبوط
0: طبعا، بس بهمني لما إسا بدنا نحكي عن الكبد الدهني دكتورة نرمين، علاش إحنا يعني إيش يعني هذا إشي اللي هو دارج جدا، هذا إشي اللي هو نادر، إيش أنت كنت بتحطي في أي خانة يعني نسبة الانتشار
1: بالضبط؟ بالسنوات الأخيرة كتير عم بنتشر وعم بزيد، وهو موجود تقريبا بواحد من كل 3 أشخاص بالعالم. أنا عم بحكي على أشخاص برئيم مش مرضى
0: بصحة جيدة،
1: بصحة جيدة. والإشي بزيد إذا عندهن سكري أو إذا عندهن سمنة، بزيد لحد 70-80 ومرات 90% للأشخاص اللي عندهن سكري مرتفع أو عندهن وزن عالي، بيكون الانتشار عندهن كتير أكتر. وليش مهم نحكي عنه؟ أولا هو مرض صامت، يعني فيش له أعراض غالبا. يعني الناس بتحسش أنه عندها تراكم دهون بالكبد، اللي هو بالوضع الطبيعي ما فيش دهون بالكبد. فالواحد لما يكتشف بيكون صار أو بالصدفة عمل فحص دم أو ألترا ساوند وشاف أنه في عنده كبد دهني، والأغلب بيقول أنه هذا كتير شائع والكل عنده، فش إيش أعمل مع الموضوع. بس لا، بما أنه بالسنوات الأخيرة الإشي عم بزيد والسمنة عم بتزيد والأمراض الميتابوليك أو الميتابوليك سيندروم عم بتزيد، اللي هي الدهنيات، ضغط الدم، السمنة والسكر كله عم بزيد، فكتير عم بزيد الإشي. ومع الوقت ممكن يؤدي لالتهاب وممكن يؤدي لتليف الكبد وحتى يعلي الخطر لسرطان الكبد.
0: هاي الدرجة يعني من حالة بسيطة اللي الكل بيعتبرها إشي بسيط جدا اللي ممكن توصل لما راح الخطرة. بس لما إحنا بنحكي هيك كبد دهني، إيش معنى الكبد؟ بيكون تضخم نوعا ما ولا بيكون في عليه دهون اللي بتشوفوها في الألترا ساوند؟
1: هذا هو، هي الإشي سكالا، يعني سبيكتروم. ممكن يكون من وضع إنه بس في شوية دهون بالكبد اللي مفيش إلها عوارض، حتى بفحوصات الدم أو مرات بالألترا ساوند منشوفش إذا في بدرجة الميكروسكوب يعني دهنيات، وممكن تكون بدرجة كتير كتير كبيرة اللي كمان ممكن تؤدي لالتهاب، اللي نشوف بفحوصات الدم ارتفاع بالإنزيمات أو نشوفه بالألترا ساوند. ممكن يكون بقلب الخلايا أو حوالي الخلايا. ومع الوقت في إذا كمية كبيرة ممكن يؤدي لتضخم أو زي ما بيقولوا كبد متضخم، بس مش بكل الحالات. في سبيكتروم زي ما قلت، حالات الهوينة والحالات اللي أصعب. ومع الوقت الالتهاب بتحول لتليف، زي مثلا جرح اللي بعد ما بمرق ريبوي بصير زي سكار أو سلاكت. أزيك نفس الإشي بالكبد، بصير تليف الكبد، ومع الوقت برضو التليف وسبيكتروم في درجات.
0: هذا السؤال التالي، يعني هل فعلا هنالك درجات من ناحية أول إشي من ناحية الكبد الدهني؟ أنا بفهم منك أنه كمان هنالك درجات قبل ما نوصل للتليف، هنالك درجات من الكبد الدهني.
1: مزبوط. في درجات من الكبد الدهني اللي بالعادة احنا او منشوفها حسب الالتراساوند او في كمان فحص اللي مهم احكي عنه اللي هو الفيبروسكان او الالاستوغرافي. هو فحص اللي بيورجينا كمان قدي درجة الدهون بالكبد وكمان قدي درجة تليف الكبد اللي هو بالسنوات الأخيرة كمان بديل للخزعة أو للعينة اللي كنا ناخدها من الكبد عشان نشوف إذا في كبد دهني أو إذا في تليف أو إذا في تيروزيس أو شخامة كبد. ففي هذا الفحص اللي هو زي الألتراساوند مش انفيزيف يعني لو بولشني واللي بنقدر نعرف بالتقدير طبعا درجات الدهون بالكبد ودرجات تليف الكبد
0: اللي هو زي الألتراساوند يعني نفس
1: زي
0: التقنية
1: ألتراساوند. زي ألتراساوند فيبروسكان اسمه موجود ببعض المراكز بالدولة بالمستشفيات الكبيرة العادي في كمان عيادات خاصة اللي عندها الجهاز.
0: هذا سؤال يعني هون احنا بنحكيش على فحص تشخيص اللي هو ألترا ساوند البطن اللي بيشوفوا فيه الكبد وإنما عملنا نحكي على إشي فحص مخصص للكبد نفسه يعني أكثر دقة مش للبطن بشكل عام.
1: لا مش للبطن هو بس للكبد. طبعا في إسا كتير أبحاث جديدة إنه بيفحصوا بنفس المخشير كمان الطحال ودرجة التليف بالطحال حسب الأبحاث الأخيرة اللي عرضوها بآخر مؤتمر كنت فيه للكبد ممكن تورجينا كمان إذا في خطر لضغط عالي على الكبد من الدهون ومن التليف بس هو بالأساس معمول للكبد.
0: اللي بفحص في علاقة كثير قوية بين الطحال وبين الكبد من ناحية مزبوط. الأمراض
1: مزبوط ممكن أمراض التليف في الكبد يؤدي لضغط على كل الأوعية الدموية المشتركة للطحال وللكبد وممكن نشوف طحال برضو متضخم عند الناس اللي عندها بس أنا عم بحكي إسا بالكبد.

0: فرق بين الكبد الدهني أو بين الدهون البسيطة وبين التهاب الكبد الدهني، في بينهم فرق كبير بعتقد.
1: مظبوط، هو الكبد الدهني مش شرط يكون في التهاب بسبب الكبد، ففي كبد دهني اللي هو بدون التهاب بيكون درجات بسيطة لوقت قليل، أما الدهون إذا بتضل بالكبد كمان لوقت طويل وكمان بكميات أكبر الإشي ممكن يؤدي لالتهاب اللي بنشوفه كمان زي ما قلت بفحوصات الدم ممكن نشوفه أو بالخزعة نفسها لما بناخد عينة من كبد بمرات معينة اللي بنحتاج، لأنه بما أنه بالسنوات الأخيرة عندنا كتير أجهزة للتشخيص اللي هي متطورة، إحنا أقل بناخد عينات من الكبد أو بنحتاج ناخد عينات من الكبد، أما مرات بنحتاج إذا بيكون عندنا زي ما بيقولوا differential diagnosis أو ممكن إحنا محتارين شو التشخيص
0: نعم.
1: أو منشك بإشي تاني اللي ممكن يأثر، مرات إحنا بنحتاج نأخذ عينات لحد
0: عينات
1: إذن.
0: طبعا، أما في الحالات القصوى زي ما أنت ذكرتي، مش في الأشياء البسيطة اللي أنتوا، بس إذا
1: مظبوط
0: بكون عندكم يعني شبهات لأشياء يمكن أخطر. طبعا أنا بهمني أسألك، إحنا ذكرنا هون أنت يعني من بين الأشياء اللي ذكرتيها ذكرتي السمنة، ذكرتي نهج الحياة، إذا بدنا نيجي نحكي هيك عن الأسباب اللي بتأدي للكبد الدهني، ممكن نحددها أكثر في طريقة هيك لكل المستمعين عشان كل واحد يعرف، زي ما إحنا ذكرنا هذا كمان الإشي بدون أعراض بارزة اللي الواحد يشوفها، بس مهم جدا نهج الحياة في هذا الموضوع. الأسباب هي إيش منقسمها؟ السمنة في أول درجة،
1: السمنة، السكري، الدهنيات بالجسم، الضغط، ضغط الدم العالي، التغذية الغير صحيحة، تغذية الأطعمة المصنعة اللي ملانة بالسكر، المشروبات المحلية، هاي من أكتر أسباب منشوفها للكبد الدهني. كمان في زي ما قلت أمراض وراثية ممكن تؤدي لكبد دهني، حكينا أغلب الأشياء.
0: طبعا. ومن ناحية أعراض إحنا ما منشوف الإشي يعني عادة، بس لا يصير الإشي متفاقم لدرجات صعبة.
1: غالبا غالبا فيش أعراض، بس في كتير مرضى اللي بيشتكوا من تعب كتير أو شعور بالثقل أو عندهم مش وجع بس إنه خوت هيك من البطن من الجهة اليمين، لما بيكون الكبد دهني ومتضخم مرات بحسوا إنه في إشي مضايقهم ببطنهم من الجهة اليمين العلوي. أما أغلب المرات الكبد الدهني فيش له أعراض.
0: طب بس في ناس كمان بتحكي إنه في علاقة ما بين مشاكل الكبد عامة مش بس الكبد الدهني وحكة في الجسم.
1: مظبوط، أز بالكبد الدهني بمراحل كتير متقدمة لما بصير تليف ممكن يكون حكة، وفي أمراض تانية اللي هي مش الكبد الدهني زي اللي قلتها، أمراض من المناعة الذاتية زي البي بي سي والبي اس سي، كمان حتى بأول المرض ممكن المرضى يتلوننوا على حكة بالجسم. بالكبد الدهني بدرجات خفيفة بالعادة لا، أما بدرجات متقدمة نعم، وهذا نتيجة لتليف الكبد ونتيجة لتخزين أو تخزين الأملاح المرارة بالجسم إنها مش عم تطلع، هذا هو السبب الأساسي.
0: يعني هو مش بس في المراحل الأولى تبعت يعني الكبد الدهني، وإنما لما بنصير في مراحل متقدمة أكثر بصير في ضرر للكبد.
1: مظبوط
0: يعني كمان هاي ممكن تكون إشارة، مع أنه إحنا إسا في فترة انتقالية ممكن كثير يكون في حكة نتيجة كل تغييرات الطقس، فمش كل واحد عنده حكة طبعا لازم
1: أكيد
0: يفحصها، بس
1: أكيد
0: أكيد يمكن إذا الإشي مستمر هاي يمكن واحدة من العلامات.
1: أكيد إذا إشي مستمر الإشي بدون بريخاء، يعني ما فيش إشي اللي شايفينه على الجلد أمراض جلدية اللي ممكن تؤدي لحكة، وإذا كتير صعبة يعني حكة صعبة بكل الجسم مش منطقة واحدة معينة، فلازم الفحص، واحدة من الفحوصات هي فحوصات دم لإنزيمات الكبد.
0: خلينا قبل ما نوصل لكل ما يتعلق بالتشخيص، وإحنا ذكرنا هون أغلب الأشياء بس بهم نتوقف عند فحص الدم، خلينا بس بداية دكتورة نرمين زعبي نتوقف مع فاصل قصير ومن بعد نرجع.

0: نواصل كل حديثنا عن الكبد عامة والكبد الدهني بشكل خاص. خليكي معنا دكتورة.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان.
1: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
2: في التلفزيون
5: والراديو
1: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
7: قلولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
6: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: نجدد الترحاب بكم مستمعينا وبكل من انضم إلينا الآن إلى برنامج الصحة غالية. موضوعنا اليوم كل ما يتعلق بصحة الكبد عامة والكبد الدهني بشكل خاص. وترافقنا في البرنامج الدكتورة نرمين زعبي كنانة، مختصة بالطب الباطني ومتخصصة في أمراض الجهاز الهضمي والكبد. دكتورة نرمين، قبل الفاصل بدينا نحكي عن التشخيص، ذكرنا الألتراساون، ذكرت أنت بعد فحص آخر دقيق الخزعة أو عينة من الكبد، وبديت تحكي على فحوصات الدم. اليوم كل واحد بيعمل فحص دم، وكل يعني طبعا التوصية للأغلب، مش الكل متبع هذا الإشي، إنه على الأقل مرة في السنة الواحد يعمل فحص دم. إيش الأشياء اللي لازم تكون عندنا علامات حمراء اللي ننتبه لها بالنسبة للكبد؟ دكتورة نرمين؟
1: ألو،
0: نعم، معنا الدكتورة نرمين.
1: أيوة. بقول بفحوصات الدم، في عدة فحوصات اللي ممكن تعطينا معلومات عن وضع الكبد. من أهمها أو الأشياء الأساسية اللي بأخذوها تقريبا بكل فحص دم هي إنزيمات الكبد، اللي بتدل عادة إذا في التهاب أو إصابة لخلايا الكبد. في كمان إنزيمات القنوات الصفراوية اللي برضو هي واحدة من إنزيمات الكبد العامة اللي بتتاخد بالفحوصات، اللي بترتفع بأمراض القنوات الصفراوية أو إذا في خوليستازيس أو ركود بالعصارة. في زي البيليروبين كمان، واحد من اللي ممكن يقولنا إنه في مشكلة بالكبد. الألبومين اللي هو واحد من وظيفة الكبد، زي ما قلت إنتاج بعض البروتينات، الواحد منهم المهم هو الألبومين، فبقيس قدرة الكبد على تصنيع البروتينات، وانخفاضه ممكن يشير لضعف بوظيفة الكبد بالحالات المتقدمة. طبعا أنا عم بحكي واحدة كمان الفحوصات هي فحوصات تخثر الدم، بس الألبومين وتخثر الدم برضو هي فحوصات اللي بتكون اللي عرخين ممكن تتأثر بالوضع اللي فيه تشمع كبد أو أمراض حادة اللي بتصيب الكبد. فحوصات الدم طبعا بتكفيش لتشخيص الكبد الدهني، زي ما قلت لازم يكون كل البازل، يعني كمان فحوصات الدم، وإذا في إشي بفحوصات الدم نبقى نحول المريض لألترا ساوند، وبعدين للطبيب كبد اللي يقرر هل هو بحاجة يعمل الفحص الخاص الفيبروسكان أو عينة أو يكتفي بالنتائج الموجودة.
0: نعم، يعني انت كذكرتي هون كمان، كل ذكرنا الدرجات تبع الكبد الدهني. اليوم واحد عمل فحص اولترا ساوند، خلينا نبدا من الاولترا ساوند، وبين بالصدفه انه عنده كبد فيه شويه دهون، كيف الاشي بأثر على حياته؟ كيف الاشي يعني ممكن انه نشوف الاشياء عليه؟
1: زي ما قلت، أغلب اللي عندهم كبد دهني بالعالم هو بوضع بعده مقدم، يعني
0: في الجيل المبكر، في الإشي المبكر، يعني الكشف المبكر.
1: فلما الواحد بشوف بيقول له الدكتور في عندك دهون بالألترا ساوند، أهم إشي طبعا يكمل يعمل فحوصات دم، يشوف شو هل في تأثير على إنزيمات الكبد اللي ممكن تقولنا إنه هون في التهاب، مش بس في دهون بالكبد. ولازم دغري يستشير طبيب أو مختص أو كمان طبيب العائلة لما بيكون الحالة بعدها بالأول لتغيير نظام الحياة. أنا بتوقع إنه رح تسألي عليه، وهو أكيد. أهم إشي بعلاج الكبد الدهني، هاي أول مرحلة لازم يعملها مريض اللي بشوف أو بيقولوا له،
0: لأنه إذا إحنا بدنا نحكي على علاج، فش هون دواء اللي بحل لنا المشكلة اللي أنا فهمته من هذا الموضوع؟
1: في أدوية اللي ورجت الأبحاث إنها بتساعد كتير للكبد الدهني. الأدوية اللي أنا رح أحكي عنها إحنا
0: بدون أسماء، بس إنه يعني إنه في علاج، أنت بتقصدي دوائي، مع إنه أنا اللي شفته واللي حاولت أبحثه إنه عادة مش إشي دواء اللي فجأة بحل المشكلة.
1: دواء فجأة يحل المشكلة لا، بس في أدوية اللي كان مؤشرت للكافيتشوماني عادة نعطيها أو لمريض عنده كبد دهني مع كمان أمراض زي السكري أو السمنة مع بعض، يعني أو وهي أصلا أدوية اللي بالأول بلشت كعلاج السكري. الأدوية اللي إحنا بنعرفها أو سمعنا عنها كتير، الزريكوت اللي مرة بالأسبوع لتنزيل الوزن أو لعلاج السكر، الجي ال بي 1 زي الأوزمبيك والفيجوفي، هي كمان مؤشرت وأبحاث ورجت إنها بتساعد الكبد الدهني.
0: يعني مش هنفهم بس كيف المساعدة، بما إنه الجسم رح يضعف ساعتها بخف الدهون عن الكبد في هاي ال...
1: هاي واحدة هاي واحدة من الأشياء مش بس. كمان الدراسات ورجت إنه حتى اللي بنزلوش بالوزن من هاي الأدوية هن ممكن يستفيدوا ويقل الدهون عندهن بقلب الكبد، وممكن كمان التليف يتحسن، مش لدرجة يعالج تشمع كبد بس ممكن يتحسن كتير.
0: بس عشان نوضح كمان هاي النقطة دكتورة نرمين، لما احنا بنحكي على تليف والمرحلة اللي بعدها بصير التشمع،
1: مزبوط،
0: يعني التليف هو بداية التشمع،
1: عشان بس برضو درجات في تليف مايلد انه كال بنوني وصعب، ودرجات اكثر صعبة، والدرجة الأخيرة هو تشمع الكبد اللي هون بيصير تأثير على وظائف الكبد مش بس
0: اللي هي الشخامة المعروفة. أنا مرات نستعمل المصطلحات
1: كبد
0: اللي كمان الكل يفهمها، وهون إحنا بكون يعني صار في تأثير على وظائف الكبد نفسها. يعني
1: مزبوط.
0: طبعا إذا بدنا نحكي يعني اليوم أنت ذكرت نهج الحياة وقديش نهج الحياة مهم، وذكرت أنه في أدوية طبعا ومن بينها كمان أدوية تنزيل الوزن وحقن تنزيل الوزن، بس إذا بدنا نأخذ يعني اليوم شخص اللي بده يحاول يتغلب على مشكلة الكبد الدهني بدون أدوية، في طريقة اللي إحنا نقدر نتغلب على هذا الموضوع؟
1: نعم، حجر الأساسي حتى اللي مع أدوية، العلاج الأساسي هو تغيير نمط الحياة، بيشمل إنقاص الوزن للي عندهم سمنة، نشاط بدني منتظم أو رياضة، نظام غذائي صحي، السيطرة على كل الأمراض الجانبية زي السكري الدهون وضغط الدم، هو مجبور يعالج أو ينظم هاي الأمراض عشان يساعد بعلاج الكبد الدهني. بالعادة المريض إذا بنزل من وزنه 5% فهو بقلل من الدهون بالكبد، إذا بنزل أكثر من 10% ممكن يحسن الالتهاب أو تليف في الكبد.
0: حلو، يعني مجرد النزول في الوزن ممكن يحسن الوضع.
1: أينهم.
0: مع أنه دكتورة يعني إحنا بنحكي، أنا كمان اللي بعرفه من أشخاص اللي بيمارسوا الرياضة بشكل منتظم، اللي بيأكلوا صحي ومع كل هذا عندهم كبد دهني، كيف هاي أنتوا بتفسروها؟
1: في جانب وراثي كمان اللي هو ممكن يأثر ويكون عامل لوحدة من الأسباب. يعني بنشوف أشخاص اللي هم وزنهم منيح يعني مش ناصحين وبوكلوا
0: متزن،
1: التغذية تبعتهم منتظمة وبيعملوا رياضة وفي دهون بالكبد، بالعادة بيكون في جانب وراثي، بيكون بالعائلة في أمراض زي السكري والضغط وكبد دهني، فالإشي ممكن يؤدي. بس برضو إذا المريض هذا بحافظ على تغذية ورياضة هو ممكن يقلل من حدوث أو أنه يتقدم الكبد الدهني أو أنه يصير بدرجات أصعب.
0: طبعا يعني الإشي بس ممكن السيطرة عليه في مراحل معينة، يعني في لأي مرحلة ممكن ممكن السيطرة عليه، بقصد بدون أدوية، يعني مجرد نهج حياة تغيير ممكن إحنا نحسن الحالة.
1: مزبوط، بأغلب الحالات، لأنه أغلب الحالات هي بتكون درجات مبكرة من التشخيص، فبأغلب الحالات إحنا بنقدر نسيطر. حتى إذا في شوي تليف درجات معينة ممكن تقل مع تغيير نمط الحياة.
0: طبعا وهذا هذا الاشي يمكن هون اللي بيبعث على الامل، انه في اشياء اللي احنا بنقدر انه نحلها بدون ما نوصل يعني لدرجات انه ناخذ ادويه او امور اخرى. في مثلا انا بعرف انه الفواكه كثير بترفع، مع انه الفواكه يعني مسموحه واشي سكر طبيعي وكل هذا، بس هي واحده من المسببات ولا انا غلطانه؟
1: الفواكه اذا يعني إذا بيستهلكوها بكميات كبيرة هي كمان تحتوي على سكر، والسكر بكميات كبيرة ممكن يؤدي، بس مش إنها هي السبب الرئيسي أو إنها واحدة من الأسباب. أما إذا المبالغة بأي شيء ممكن تؤدي لأي شيء اللي فيه سكر ممكن تؤدي للكبد الدهني.
0: في إشي اللي إحنا يعني أول إشي بدي أسألك قبل ما نوصل للأشياء اللي أنت بتنصحي فيها واللي ما بتنصحي فيها، بس يعني عادة شخص اللي صار عنده اكتشفته إجا لعنكم وعملته الفحوصات وفي عنده كبد دهني، شو المسار اللي بيستنى؟ لوين؟ إيش المتابعة؟ إيش أنتوا بتبعثوه على أي فحوصات، على أي علاجات، على أي أمور؟ بهمني هيك نوضح هاي النقطة دكتورة نرمين.
1: أوكي، أول ما بيجي عندنا مريض بيقولنا عندنا كبد دهني، إن شافوه بالألترا ساوند أو بأي فحص سي تي بالصدفة وقالوا عنده كبد دهني، أول إشي إحنا بنطلب فحوصات دم. فحوصات الدم زي ما قلت بتحتوي كمان الإنزيمات وكل العرقيم تبعت وظائف الكبد زي الألبومين البيليروبين وتخثر الدم، بس كمان إحنا بنعمل فحص عام لأنه في أسباب تانية زي التهابات من فيروسات، من التهابات مناعية وأمراض وراثية وأمراض ميتابوليك تانية اللي ممكن تيجي تكون شائعة مع الكبد الدهني، فإحنا بنبعث فحوصات دم شاملة.
0: هاي لازم يكون طبيب اللي هو مختص بالجهاز الهضمي والكبد، ولا كمان طبيب العائلة ممكن يوجهنا لهيك فحوصات؟
1: طبيب عائلي بيقدر يوجه لهيك فحوصات. بالعادي في فحوصات أكتر خاصة اللي مش لأنه بعرفش الطبيب العائلي، بس لأنها أقل شيوعا بالمجتمع أو ببعتهاش أو بحاجة لهفنية أو
0: توجيه
1: من دكتور كبد. بس كدرجة أولية بنفع دكتور العائلة يبعث الفحوصات الأولية، وإذا بشوف إنه في هون حاجة زي إنه شك إنه في تليف كبد أو شك إنه في مرض تاني اللي أدى للكبد الدهني ومش بس كبد دهني العادي الميتابولي اللي إحنا حكينا عنه، لأنه كمان الكهول ممكن يؤدي لدهون بالكبد.
0: هاي نقطة اللي لازم نتوقف عليها شوي. انت ذكرت هون المشروبات اللي فيها سكريات، بس غير المشروبات اللي فيها سكريات احنا عارفين انه كمان الكبد الدهني هو واحد من اسبابه، يعني في كبد دهني كحولي وفي كبد دهني عادي اذا انا مش غلطانة.
1: مضبوط. عشان هيك كان اسمه قبل ما يغيروه لميتابوليك اسوشييتد فاتي ليفر ديزيز، كان نون الكهوليك فاتي ليفر ديزيز والكهوليك ليفر ديزيز. هذا الكحول ممكن يأثر على الكبد، لأنه الكبد هو عضو اللي مسؤول عن تحويل الكحول بالجسم وواحد أو تنقيد الجسم من الكحول إذا بدأ بسطها أكثر للمستمعين. وعشان هيك إفراط بتناوله ممكن يؤدي لكتير أضرار، اللي واحدة منها تراكم الدهون بالكبد، التهاب الكبد الكحولي لدرجة تليف، وبسرع كمان تليف الكبد للناس اللي عندها دهون بالكبد أو بسرع كمان تشمع الكبد وسرطان الكبد حتى.
0: هو معروف يعني لا في علاقة وطيدة ما بين صحة الكبد واللي بيتناولوا الكحول، بس لما احنا بنحكي على تناول الكحول يعني أي درجة من تناول الكحول دكتورة نرمين، ولا كل مجرد كحول واسمها كحول خلاص بتأثر؟
1: أكيد الإشي بفرق بين شخص وآخر، عند الرجال وبفرق كمان من رجال لنساء. بفرق قدي مدة الاستهلاك، قدي كمية الكحول بالمشروب نفسه، بفرق إذا عنده سمنة سكري، إذا عنده نتياء أو استعداد وراثي. فعادة إحنا منعرف أو شو الأبحاث والدراسات ورجت إنه أكثر من 30 جرام كحول يومي يعد استهلاك مرتفع عند الزلام، وأكثر من 20 جرام عند النساء. يعني عشان أوضح أكثر، كاس بيض هو 14 جرام من الكحول، أو علبة بيرة مثلا هي 14 جرام من كحول.
0: وبتفرق نسبة الكحول اللي موجودة في المشروب، يعني نسبة الألكوهول بقصد؟
1: أكيد أنا عم بحكي جرام، فهو الواحد يحول من حسب قد أخوز من المشروب اللي عشان يقدر يعرف قد يشرب وشو النسبة. أما ناحية كمية هو الدراسات بتقول أنه أكتر من 30 عند الرجل وأكتر من 20 جرام عند المرأة، بأكتر بنعد استهلاك مفرز أو مفرط.
0: نعم ارتفاع عند استهلاك مفرط طبعا, وهي طبعا إله كل شخص طبعا هو وقراراته, ولكن يعني إحنا بنعرف أنه دائما في ربط ما بين الموضوع هذا, وليس فقط من ناحية دينية وإنما من ناحية صحية. هون عمالنا نحكي قديش الإشي ممكن يكون مضر للكبد ولأعضاء أخرى,
1: ممكن أشخاص كمان يكونوا أكثر عرضة من تأثير نسبة أو كمية كتير أقل. يعني في أشخاص اللي الكبد تبعهم عنده عرضة أكثر بكتير من ناس تانية, اللي أنا ممكن أقولهم
0: يعني أنت بيكون حساس أكثر.
1: نعم
0: بيكون يعني الكبد حساس أكثر لأي نوع كحول
1: بالضبط. أو إذا عندهم مرض تاني فالكحول ممكن يأثر زيادة عليهم أو يعمل دبل هيت زي ما بنقول, أو يكون التهاب بالكبد والكبد نفسه هو عم بعاني حاليا ويجي يشرب كحول فممكن يزيد خطورة.
0: نعم, وإحنا بنحكي هيك كمان دكتورة نرمين, يعني طبعا إنه الشخص اللي زي ما ذكرت أنت هنيك السيرورة اكتشفوا عنده كبد دهني, إيش لازم يعملوا كل الفحوصات اللي أنت ذكرتيها؟ سؤال, قدرنا نسيطر على الكبد الدهني, قدرنا ننزله بعد المتابعة شفنا إنه الكبد الدهني خف, هذا إيش اللي بيرجع؟
1: طبعا ممكن يرجع والناس اللي صار عندها كبد دهني هن عرضة أكتر إنه يرجع, إذا بيرجعوا للنظام الصحي أو نمط الحياة اللي كان قبل. فأهم إشي هون المتابعة, هو مش بس إنك عالجته وخلاص, هو المتابعة جدا مهم.
0: طبعا المتابعة في إنه إيش, إنه نعمل فحص بكفي هون فحص فحص الدم, ولا إنه كل مرة لازم نعمل ألترا ساوند؟
1: لا أنا قصدت المتابعة بالنظام الغذائي وبالرياضة. أما كمان فحص للي كان عنده بالفحوصات الدم العادية أو أولترا ساوند مرة, بل فيش شيء توصية اللي بتقول بعد ما عالجت الكبد الدهني كل قدي أفحص, يعني فيش توصية أو إرشادات معينة, بس فحوصات الدم العادية بالعادة بتبين. شخص اللي كان عنده كبد دهني أو في مثلا هيستوريا مش بخطيط أو شو بدنا نقول, إنه في حدا بالعائلة صار عنده تاريخ العائلة تبعه فيه حدا مريض كبد اللي وصل لدرجات كتير متقدمة من الكبد زي تشمع كبد أو سرطان كبد, أنا هدول أكتر بنصحهم إنه يلحقوا أو يفحصوا ويتابعوا فحوصات الكبد على القليلة مرة بالسنة.
0: اللي مرة بالسنة زي ما أنت ذكرتي, على الأقل فحص الدم ممكن يعطينا الصورة الأولى.
1: مزبوط.
0: طبعا, وأنا بهمني كمان هيك أنه نحكي من خلال البرنامج أشياء يعني الواحد يمتنع عنها, أي أشياء الواحد مفضل, في إشي مفضل اللي هو لصحة الكبد؟
1: إشي منيحة لصحة الكبد هو طبعا التغذية المنظمة الصحيحة, أو واحدة من أكتر تغذيات, في إسا كتير عم نسمع عن تغذيات أو دياتوت اللي عم نسمع عنهم, النظام اليمتخوني أو الغذاء المتوسطي,
0: نعم.
1: هو الشرق أوسطي, هو نظام غذائي اللي كتير منيح وينصح فيه. كمان بالأمراض الميتابوليت بشكل عام زي السكري والضغط والكوليسترول الدهنيات, كمان بالكبد الدهني, أكثر من الخضار طبعا, الحبوب الكاملة, زيت الزيتون, الأسماك, المكسرات باعتدال طبعا لأنه فيها دهون
0: كمان,
1: وتقليل قد ما بنقدر من مشروبات محلى, من السكريات بشكل عام, من الأطعمة المصنعة أو البروسيست أولترا بروسيست فود, وجبات سريعة طبعا,
0: كل الأكل السريع هذا اللي احنا بنعرفه اليوم موجود, هذا هذا هذا ضرر على الحل, يعني بنقدر نحكي
1: اكيد. في كمان شيء, في ابحاث بتورجي انه القهوه مفيده جدا للكبد الدهني, لحد 3 أكواب قهوه يوميا. طبعا اذا فيش مانع صحي تاني ممكن ترتبط بانخفاض خطر لتليف الكبد.
0: حلو, القهوة بنحكي, لما احنا بنحكي على قهوة في إلها يعني قهوة العربية, القهوة
1: القهوة بشكل عام
0: ولا قهوة مع حليب, ولا إنه الإشي ما بيأثر؟
1: لا، اللي فحصوها ان القهوة بدون حليب لحد 3 أكواب، لأنه الحليب نفسه 3 أكواب من حليب رح يكون كمان سكر كمان دهنيات دهون، فالقهوة بشكل عام غير محلاة هي مفيدة للكبد الدهني وبتقلل من خطر تليف الكبد، حتى في أبحاث بتورجي أنه بتقلل من سرطان الكبد.
0: حلو أنه القهوة، ما أنه إحنا بنعرف أنه في القهوة، في كل ما يتعلق بالقهوة دكتور نرمين كل مرة بيطلع بحث جديد، يعني الإشي كثير بخربط، يعني مرة بنسمع أنه القهوة كثير مفيدة، مرة بنسمع على أضرار القهوة. الاعتدال يمكن هي النقطة المهمة في كل هذا الموضوع، هي الاعتدال.
1: الاعتدال والشخص التوصي للشخص الصح، يعني اللي عنده ضغط دم عالي مش متوازن مش راح أنصحه يشرب 3 أكواب قهوة باليوم. فعشان هيك أهم إشي أي إشي هو إذا فيش مانع صحي تاني اللي بمنع إنه تأخذ نفس الإشي. إحنا عم نحكي بشكل عام بالوضع الطبيعي اللي واحد فيش عنده أعراض تانية وفيش عنده موانع إنه يستخدم الإشي، وكل إشي بعدم مبالغة، طبعا بعدم مبالغة فيه، وفيش إشي مفيد بقدر أبالغ فيه بضل مفيد. يعني
0: طبعا الحل الوسط دايما هو يمكن خير الأمور، الوسط احنا بنعرفها، فكمان في الصحة في كل هاي الأمور الواحد ما يبالغ ولا في أي إشي. وبهمني كمان دكتورة هيك لما احنا بنحكي يعني على اليوم أشخاص اللي هن بحاجة لمتابعة في الكبد، احنا بنحكي على إشي إنه النظرة اليوم في الطب عامة هي أكثر شمولية، يعني إنه احنا بنحكي على حتى في العيادات الخاصة احنا بنشوف إنه لا يقتصر فقط على طبيب مختص بالجهاز الهضمي والكبد، وإنما هنالك يعني طاقة يعمل.
1: مظبوط، وهذا كتير مهم مش بس بالكبد، بشكل عام بكل الأمراض. أنا كتير بنصح بكل موضوع تعدد التخصصات أو استشارة متعددي التخصصات اللي الأشياء طبعا اللي ريليفانت للمرض نفسه. فإحنا كتير عنا جلسات أو اللي منسميها المولتي ديسيبليناري تيم، يعني مرض الكبد ممكن يعالجوا 5 أو 6 أطباء من تخصصات مختلفة. أحكي لك على سبيل المثال، مثلا سرطان الكبد، إحنا بكل حالة سرطان الكبد بيكون عنا جلسة استشارة اللي بيكون فيها أونكولوج اللي هو متخصص بالأمراض السرطانية، بيكون هيباتولوج اللي هو دكتور كبد، بيكون خيرورج جراح اللي بوظيف إنه تخصصه بالكبد، بيكون راديولوج بولشاني أو
0: تصوير
1: انفازيف راديولوجيس، بعرف شو بالعربي، بس إنه اللي ممكن يعمل
0: مختص أشعة،
1: مختص أشعة اللي بقدر يعمل بعولات ويتعرف يعني في أمراض قسم من سرطانات الكبد اللي بنقدر نعالجها عن طريق الدكتور أشعة البولشاني زي ما بيقوله. بيكون جاسترو انترولوج اللي ممكن يعمل ديكود زي ERCP بيعولوج. فكتير مهم كل مريض طبعا والطاقم المناسب له. ممكن يكون مريض اللي عنده التهاب من فيروس معين اللي نحتاج استشارة زيهومولوج أو دكتور مختص بالأمراض الوبائية أو إيمونولوج. شوف
0: إن الإشي إنه أنتوا نحكي على طاقم شامل، يعني النظرة كمان نظرة شمولية لا تقتصر على إشي محدد واحد، وإنما هنالك تعاون بين فئات مختلفة من الأطباء ومن التخصصات.
1: مزبوط. والإشي كتير بحسن جودة العلاج اللي بأخذها المريض.
0: نعم، احنا بنحكي كمان معك انت مختصة في امراض الجهاز الهضمي، بنعرف انه في علاقة كبيرة بين التوتر والجهاز الهضمي، هذا كموضوع لحاله، ولكن هل هنالك علاقة ايضا بين استرس والتوتر والاشياء اللي خاصة في الكبد؟
1: ما فيش في ابحاث بتورجي علاقة بين استرس وامراض المناعة الذاتية للكبد. زي كتير حالات اللي منشوف يعني كنا نسمع حدا انه بعد فترة اللي كانت عنده حالة وفاة او فترة صعبة اللي بعدها شخص بمرض معين. في ابحاث اللي بتورجي علاقة معينة. بعرفش قدي الاشي مخاف اما
0: بعد
1: ما في ممكن يكون علاقة بالجهاز الهضمي. في اكتر علاقة واكتر مخاخات, حتى في امراض اللي هي كتير متعلقة زي تسمونة معيرة جيز او بعرف شو بالعربي او اي بي اس كتير شائعة اللي فيه كتير علاقة. حتى الاي بي دي اللي هو التهاب الأمعاء, مرض التهاب الأمعاء
0: كمان في علاقة ما بين الأمر النفسي. وإحنا طبعا في الدقيقة الأخيرة هيك من البرنامج, إشي بتحب توجهي إشي اللي ما ذكرتي دكتورة نرمين؟
1: مش خاطر لإسا إشي معين, بس برجع بقول قدي مهم نمط الحياة على الصحة بشكل عام وصحة الكبد بشكل خاص.
0: نعم.
1: الرياضة وعدم الجلوس الوقت طويل,
0: طبعا كل هاي الأمور يعني الحركة الصحيحة. بركة إحنا بنعرفها دايما. وأنا بدي أشكرك كثير مجبور. كثير دكتورة نرمين زعبي كنعاني, مختصة بالطب الباطني, مختصة في أمراض الجهاز الهضمي والكبد, يعطيك ألف عافية وشكرا لأنك كنت معنا من خلال برنامج الصحة غالية مع كل هاي المعلومات القيمة. يعطيك ألف عافية دكتورة.
1: شكرا غالية وشكرا على الاستضافة كمان مرة.
0: أهلا وسهلا فيك. شكرا شكرا يعطيك ألف عافية. شكرا
1: بيك أنت كمان.
0: بهذا نصل مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الصحة غالية. شكرا لكم على طيب الاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج, كانت معنا في الإنتاج لينا شحادة رزق, حين دهان في هندسة الصوت, وكنت معكم في الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
1: الله يا أبو الورد.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
5: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
6: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
5: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
6: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
5: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: ليالي الأنس في فيينا. امرح، اطرب، افرح واشرب.
8: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
9: عناوين الساعة: قيادة الشرطة تلتئم مساء لمناقشة استفحال الجريمة في المجتمع العربي. رئيس الأركان يؤكد أن جيش الدفاع مستعد لاستمرار القتال. المحكمة توصي النيابة بشطب تهمة الرشوة الموجهة لنتنياهو في ملف 4000. ورئيس الجبهة يتوقع تشكيل القائمة الثلاثية خلال أسبوعين.
0: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة الثانية من مكان تقرأه عليكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. يعقد مساء اليوم المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي جلسة خاصة تكرس لمكافحة العنف في المجتمع العربي. هذا ووصف قائد لواء تل أبيب الميجر جنرال حايم سارجاروف ما يجري بهذا الشأن بحالة طوارئ وطنية. صرح رئيس الأركان الجنرال زمير بأن جيش الدفاع يتواجد حاليا على مفترق طرق استراتيجي في المعركة، وقال بمناسبة مرور 1000 يوم على الحرب إن الجيش يستعد لاستمرار القتال والتحديات المقبلة. ويشير مراسلنا للشؤون العسكرية إيا العليمة إلى أن الجنرال زمير أدلى بهذه الأقوال خلال اجتماع لكبار ضباط هيئة الأركان. أوصت المحكمة النيابة العامة بشطب تهمة الرشوة الموجهة إلى رئيس الوزراء نتنياهو في ملف 4000. وتوقعت هيئة القضاء أن يكون من الصعب إثبات هذه التهمة، ويذكر أنه توجه إلى نتنياهو في هذه القضية تهمة الاحتيال وإساءة الائتمان أيضاً. توقع رئيس حزب الجبهة يوسف جبرين أن يتم تشكيل القائمة الثلاثية للأحزاب الجبهة والعربية للتغيير والتجمع في غضون أسبوعين، مع إبقاء الباب مفتوحاً لانضمام القائمة الموحدة. جاءت أقوال جبرين في حديث مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة. شجبت أذربيجان قرار الحكومة في إسرائيل الاعتراف بإبادة الشعب الأرمني إبان الحرب العالمية الأولى، داعية إياها إلى إعادة النظر في قرارها. وورد في بيان صدر عن وزارة الخارجية في باكو أن اختزال قضية تاريخية شائكة في قرار سياسي دون سند قضائي أو علمي ليس أمرا مقبولا ولا يساهم في التسوية، لا بل يعمق الخلافات القائمة. يشار إلى أن أذربيجان التي تعتبر حليفة لإسرائيل تخوض صراعا مريرا مع أرمينيا. اعتقلت قوات الأمن الروسية رجلا خطط لإدرام النار في كنيس في مدينة ياروز لافيل إلى الشمال من موسكو. وأفادت وسائل أعلام محلية أنه تلقى توجيهات من جهة سورية ومن عنصر في منظمة إرهابية.
10: حالة الطقس.
11: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
9: تبقى درجات الحرارة غدا أعلى بقليل من معدلها الموسمي، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتنخفض قليلا بعد غد الأربعاء. نعود ونلتقي إخباريا عند الثالثة. طاب يومكم.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر
12: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
13: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
10: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
14: بعد يوم شغل فيش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
10: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
15: مرحبا مرحبا، لقاء فنانينا، لقاء جديد مع فنانين بلادنا، إنتاجات خاصة، أغنيين حلوة جديدة، كل هذا بالساعة القريبة. تحية لرانيا رشيد أبو نمر معنا بالإنتاج، تحية لخين دهان بساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، ولكم دائما شادي بلان أحلى التحية. اليوم أغنينا ولقاءاتنا عديدة، رح نبلش مع جديد سما شوفاني. مشغول بحالك. لقاءاتنا اليوم مع محمود كيال وياد عادل.

0: ما شوفاني بلشنا مع اليوم لقاء فن فنانينا مع مشغول بحالك أحدث أغنيها. استمع لقاءنا الأول. أغنية حلوة رح نتعرف على تفاصيلها بعد شوي.
1: شو حلو
0: شو حلو
1: إحساس الغرام وعيون من كتر العشق.
0: فنان المطرب إياد عابد. مرحبا إياد
2: حبيبي أستاذ فادي،
0: كيف حالك؟ شو هالحلوة الأغنية الحلوة هاي الجديدة؟
2: حلو أنت الحلو.
0: تسلم تسلم إياد. نحكي شوي على تفاصيل هالأغنية، بتعاون فيها مع اللبناني عادل الكرم، الكلمات حبيبي. والألحان لأحمد بركات، صح؟
2: أحمد بركات طبعا.
0: هذا مش أول مرة بتعاون معها، هاي ثالث أغنية بتوقع بتعاونوا فيها مع بعض؟
2: هاي الأغنية الرابعة.
0: الرابعة. طب احكي لنا عن هذا التعاون، عجبتك الأغنية؟ كيف تأخذتها؟ كيف تخترتها؟
2: الأغنية والله أنت بتعرفني شادي شوي صعب أنا بأختار الأغاني. مش من أول أغنية يعني بختار بقول له آه خلص أوكي يلا.
0: شو عجبك فيها أكتر إشي؟
2: اللحن. شو حلو إحساس الغرام. الكلام جدا جذبني وكثير حبيت الكلام، اللحن، إحساس كثير كثير كثير كثير عجبني.
0: حلو. الناس حبيت هالأغنية؟ شو عم تسمع أصداء؟
2: والله بصراحة أنت شادي بتعرف اليوتيوب هو اليوم اللي بحكي
0: الأرقام. ها
2: الأرقام معلوم.
0: بتغنيها بحفلاتك بسهراتك؟
2: معلوم صرت مغنيها، صرت مرقص على عرسان سلو.
0: حلو. احكي لنا شوي عن موسم هالأعراس. موسم الأعراس كيف هالسنة إياد؟
2: موسم الأعراس زي كل سنة أهم شوي فطنا بظروف بداية هالحرب. انت كنت يعني دائما باتصال معانا كل فترة الحرب تطمن.
0: صحيح.
2: تسأل
0: خلصت يعني الحرب بلش النشاط من جديد.
2: بلش النشاط من جديد. استقوية الحركة.
0: نحكي طبعا عن أغنية زياد برجي شو حلو، نفس الاسم، ما ترددت أنه يكون نفس الاسم، اسم أغنيتك واسم أغنية زياد برجي؟
2: والله إسا أنت اللي عم بتقول لي أنا ناس.
0: ما انتبهت.
2: ما انتبهت إيش الإشي، بس الإشي كتير حلو.
0: بالعكس ها، بتقول ممكن يكون سبب بنجاحها.
2: معلوم.
0: شو الأصداء اللي عم تخدها بالبلاد خارج البلاد؟ بنعرف انه أغانيك الماضي كمان حققت نجاح حلو كمان بلبنان، حاجة تتحلي كانت ناجحة كمان بين الصح والغلط.
2: 100%
0: فرحة العمر.
2: الأغاني عم تقصد، الأغاني اللي شايفه أنا انه عم تحصد نجاح كتير كبير بلبنان، عنا بالبلاد هون، لأن أول إشي زي ما بنعرف كاتب ملحن استوديو عم بنعمل كله بلبنان شغل، برضو هن بيساهموا لقوة النشر.
0: صح. طب ليش بتختار انه تتعاون مع فنانين لبنانية؟ وانا لاحظت من خلال اغانيك الخاصة معظمهن انتاج لبناني، ليش مش فناني بلادنا شعراء وملحنين لبلاد؟
2: والله انا بابي مفتوح للجميع.
0: بس بتختار لبنانية دايما.
2: اللي بدق بابي بأخصار ظاهر.
0: إياد عابد انبسطنا كتير بالحديث معك وبالنجاح كمان بالأغنية. بتحب تقول كلمة للمستمعين اللي عم يسمعونا راديو مكان؟
2: حبيبي أستاذ شادي، بحب أقول إن هالأغنية أول إشي بعديها لإلكم لجمهور الحبيب العزيز، بعديها برضو لمرتي وبنتي. جتني بنت جديدة أنا.
0: مبروك. شو سميتها؟
2: سارة.
0: ألف ألف مبروك. نحكي كمان للمستمعين اللي بحبوا يشوفوا الكليب، عامل كليب بالاي اي صح؟ احكي لنا شوي عن تفاصيل هالكليب، شو منشوف هناك؟
2: حبيت والله استعمل الطريقة الجديدة زي ما كلنا بنعرف الاي اي اليوم احتل العالم.
0: صورت انت مشاهد ولا بالمرة ولا صورت اشي؟
2: ولا اشي
0: ولا اشي، كله اي اي.
2: اخذ الصور تاعتي
0: ريحوك.
2: والله اللي عمل لي الفيديو اشهد من عندكم الحيفة طبعا اسمه جورج غنطوس.
0: جورج غنطوس اكيد.
2: بنوجه تحياتنا لكل المستمعين وبنتمنى يا رب انه يحضروا يشوفوا اغنيتي على اليوتيوب.
0: أكيد يفوتوا يشوفوا الكليب طبعا.
2: الكليب.
0: خلينا نسمعها ونسمع المستمعين الأغنية إسا كاملة. إياد عابد شكرا كتير لك على هال
2: حبيبي أستاذ شادي حبيبي
0: اللقاء. شكرا إلى اللقاء. باي باي بالنجاح.

0: شو حلو
1: احساس الغرام وعيون من كتر العشق سهراني ما بتنام.

يا عابد هدى السجديد او الطنوس. اغنيتين اصدر هن او الطنوس الاسبوع، اغنية عراس، اغنية جرحي.

0: ونص بأغنية جديدة لإلو ناجحة الأيامات جرحي. عنا فاصل إعلاني قصير جدا بعده منعود لنكمل معكو لقاء فن فنانين.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان.
1: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
2: في التلفزيون والراديو
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: أجا
6: أجا أجا
5: أجا
6: هدوء هدوء هدوء.
7: هابي
8: هيا يا جماعة بس شوي.
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
8: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان شادي بلان فن.

أنا الصباش هذا جانا معه نكمل معكم هالساعة ساعة لقاء فن فنانينا. سمعنا لقاء مع إياد عابد، استلقاءنا الثاني لليوم مع الفنان الشاب محمود كيال.

0: الصوت الحلو منعرفه طبعا صوت محمود كيال الفنان الشاب اللي بقدم لنا أغاني حلوة بالفترة الأخيرة. هنعرف تفاصيل نشاطه الفني بعد لحظة. مرحبا محمود.
1: أهلا يا هلا.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: على أمل ما فيقناك إسا قبل دقيقة. لا
1: صراحة.
0: أهلا وسهلا فيك. مرحب فيك معنا محمود. محمود بالفترة الأخيرة أنا ملاحظ أن أنت عندك نشاط كبير، أصدرت من بداية العام 4 أغاني.
1: صحيح.
0: نحكي عن أنجحن يمكن هالأيامات اللي عم تنزع كتير بالراديو، حكي لنا عن تفاصيل هالأغنية. يمكن
1: أغنية يمكن صراحة من أحلى الأعمال اللي أنا بعملها لإلي، من أكثر الأغاني أصلاً اللي بحبها لإلي، يعني يمكن هيك بسيطة واللحن تاعها هيك مسوي جو للأغنية كتير حلو.
0: محمود لاحظت إنه أنت من بداية العام أصدرت أغاني كتيرة، يا سلام، ليالي وسهر يمكن، وأحدث الأغاني ذهب. ليش هالنشاط هذا الكبير؟ حابب يكون لك أغاني كتيرة بالسوق؟
1: نجرب نشتغل حالنا قد ما بنقدر عشان نوصل لمحل أبعد.
0: شو الحلم؟ يعرفوك بالعالم العربي كله؟
1: إن شاء الله للعالمية.
0: إن شاء الله إن شاء الله. نحكي عن مجموعة الأغاني أخرهن ذهب، حكي لنا تفاصيل عن الأغنية، ولاحظ أنك بتتعاون كمان مع فنانين من لبنان وسوريا.
1: هاي الأغنية لها زمان صراحة عندي، يعني أنا من زمان هي هاي الأغنية أنا حطيت على جنب لأنه كانت شريتها بالشتاء، فقلت هاي الأغنية لا لازم تنزل بالصيف تفيد الأغنية، فلحد ما قبل فترة هيك نزلتها قبل أسبوعين.
0: مين كتبها ولحنها؟
1: أنا وزعتها عند غسال مرعجين اللي اشتغلوها وحسان الزيود. هدول يعني ناس كتير كبيرة وبيشتغلوا لفنانين كتير كبار.
0: اشتغلوا لمين؟ عم تتعاون مع فنانين اشتغلوا مع أصالة، انتبهت، نصيف زيتون وأسماء كبيرة، صح؟
1: مع كتير ناس اللي بتعامل مع أصالة نصري ومع عاصي حلاني، بتعاملوا مع فضل شاكر والكفوري.
0: حلو. سمعت كمان خبر بقول انه انت مسجل اغنية ديو مع حدا، صح ولا مفاجأة هاي؟
1: صحيح.
0: احكي لنا. طيب
1: اعلن عنها هسه.
0: احكي لنا شوية تفاصيل للمستمعونا، مع مين، شو الاغنية، رومانسية،
1: فنانة. فنانة كتير كبيرة كتير كتير كبيرة وكتير معروفة ومشهورة، بس هي مش عربية.
0: مش عربية، شوقتنا. حلو، ليش لا؟ وين انت رح نسمعها؟
1: ان شاء الله شهرين، شهر هيك لعبين ما نطلع نصور الفيديو كليب وهيك.
0: إيه محمود، انت قديش صار لك تغني؟ من جيل صغير انت، بعدك صغير صح؟ قديش صار لك تغني؟ سنوات، 4 سنين.
1: بلشت اغني من عمر 12 ونص هيك، لسه اليوم عمري 17 سنه.
0: اليوم بصف 12 ولا بعدك ما وصلت صف 12؟
1: لسه طالع على الصف ال 12.
0: حلو، بالنجاح ومكمل. طبعا فكر تكمل بمجال الغناء، تدرس موسيقى، تعمل حفلات اكثر، اغاني اكثر، شو مخطط بعد صف 12؟
1: بسوي كثير حفلات، عندي حفلات وبسوي كثير كمان اغاني.
0: والفتره هاي فتره امتحانات ما بتصعب عليك الامور؟ ولا في وقت للموسيقى وفي وقت للامتحانات والدراسة؟
1: الامتحانات ووقت الدراسة ما بعمل حفلات.
0: اها، بس اغاني.
1: بس اغاني.
0: حلو، بتحب تقول كلمة للمستمعين عم يسمعونا؟ محمود كيال، شو بيستنانا منك؟ اي اغاني شو حابب تقولهن؟
1: حابب اقول لكم بس استنوني بكل اشي جديد وان شاء الله رح اصدمكم يعني لقدام.
0: نشاط كبير.
1: طبعا اكيد نشاط كتير كبير، وعن جد رح يعجبكم كتير الشغل اللي رح يجي.

إسا الأسدي محمد أسدي غني لها الأغنية الحلوة اللي كتب كلماتها أدهم سلوم. لحن الأغنية كتار منكم بيعرفوه، لحن أغنية تركية معروفة إنسى اللي راح.

الأغنية التركية المعروفة سمعناها بنسخة عربية من كلمات أدهم سلوم غناء الأسد محمد أسد. أغاني لقاء فن فن.

0: أغاني أخيرة لساعة اليوم من لقاء فن فنانين.
1: ما بي حيل أصبر بعد.

الصوت الحلو صوت طارق كيوف، ذكريات وأغاني عراقية حلوة سمعناهن بصوته. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. ساعة لقاء فن فن انتهت. شكرا للروبي، ساعدنا بالهندسة الإذاعية رانيا رشيد أبو نمر كانت معنا بالإنتاج. لكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. خليكم معنا مكملين الفترة بعد الأخبار على الطريق. نختم مع نادين خطيب.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
9: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
10: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
11: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
10: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
11: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
13: عناوين الساعة: نبأ يفيد باستئناف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية غدا. هرتسوغ يدعو المجتمع الدولي إلى مساعدة لبنان في فرض سيادته على أراضيه. ترامب يعلن عقد اجتماع مع إيران غدا. المحكمة توصي النيابة بشطب تهمة الرشوة الموجهة لنتنياهو في ملف 4000. ورئيس الجبهة يتوقع تشكيل القائمة الثلاثية خلال أسبوعين.
5: راديو مكان الأخبار.
13: نشرة الثالثة تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. أفادت قناة الحدث السعودية نقلا عن مسؤول أمريكي أن المحادثات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية ستستأنف غدا. هذا ودعا رئيس الدولة هرتسوغ الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى دعم الاتفاق بين إسرائيل ولبنان ومساعدة لبنان في إعادة فرض سيادته على أراضيه. جاءت أقوال هرتسوغ في القصر الرئاسي في بوخارست حيث اجتمع مع نظيره الروماني نيكو شوردان. أورد نبأ موفدنا إلى رومانيا شيمون أران. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب قبل قليل عن عقد اجتماع مع إيران غدا في الدوحة، وذلك استجابة لطلب من طهران. قدمت النائبة عن حزب الديمقراطيون نعمة لزيمي شكوى في الشرطة ضد عضو الكنيسة يتسحاك بندروس من حزب أهدوت التورا، الذي قال إنه ينبغي إطلاق النار صوب أرجل متظاهرين يقومون بسد طرق أمام حركة السير، ويجب البدء مع لزيمي. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. أوصت المحكمة النيابة العامة بشطب تهمة الرشوة الموجهة إلى رئيس الوزراء نتنياهو في ملف 4000. وتوقعت هيئة القضاء أن يكون من الصعب إثبات هذه التهمة، ويذكر أنه توجه إلى نتنياهو في هذه القضية تهمة الاحتيال وإساءة الائتمان أيضا. توقع رئيس حزب الجبهة يوسف جبرين أن يتم تشكيل القائمة الثلاثية للأحزاب الجبهة والعربية للتغيير والتجمع في غضون أسبوعين، مع إبقاء الباب مفتوحا لانضمام القائمة الموحدة. جاء أقوال جبرين في حديث مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة. اعتقلت قوات الأمن الروسية رجلا خططا لإدرام النار في كنيس في مدينة ياروسلافل إلى الشمال من موسكو. وأفادت وسائل إعلام محلية أنه تلقى توجيهات من جهات سورية ومن عنصر في منظمة إرهابية.
3: حالة الطقس.
5: في كان بوكس كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
13: تبقى درجات الحرارة غدا أعلى بقليل من معدلاتها الموسمية، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتنخفض قليلا بعد غد الأربعاء. وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة غدا في حيفا 29، تل أفيف 30، أورشليم القدس 31، اللد والرملة 32، جبال الجليل 33، بئر السبع 34، الناصرة 35، ونختتم مع هضبة الجولان 36. نعود ونلتقي إخباريا من جديد عند الرابعة. طاب يومكم.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
4: 6 قتلى خلال أقل من 24 ساعة، تصاعد غير مسبوق في جرائم القتل، وجريمة جديدة في يافة الناصرة، وتجدد التساؤلات أين الشرطة؟ بعد ليلة من التصعيد العسكري في مضيق هرمز، واشنطن وطهران تتجهان إلى جولة مفاوضات في الدوحة، وسط آمال بوقف التصعيد ومخاوف من انهيار التفاهمات. ومونديال الإثارة على مكان، تغطية مباشرة لمباراة البرازيل واليابان في تمام الثامنة، وألمانيا والباراغواي في 11:30 من هذه الليلة.
5: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
14: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
15: والراديو،
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
16: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
5: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
16: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
5: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4 على راديو مكان.
17: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
18: مرحبا مرحبا، انتم معنا على الطريق للساعة 4 مع الأغاني والموسيقى. نبلش مع مريم فارس، ما بتعرفني.

ما بتعرفني، سمعنا مليان فارس لسا بنضم لنا سعد المجرد لحاله مع محمد شاكر، القمر ديالي غنينا معكم للعرب.

محمد شاكر وسعد المجرد اثنيناتهم غنوا هالاغنية الحلوة هالصيف ناجحة كتير هالايامات. حبيته فضل شاكر مع ابنه محمد شاكر، هلا حبيته هالنسخة من هالاغنية اللي بتجمع سعد المجرد مع محمد شاكر.

أغنينا كتيرة، نتعرف على الأغاني الجديدة والألبومات الجديدة اللي بيصدروها فناني بلادنا، فناني العالم العربي طبعا كمان. لسه منسمع جديد رامي صبري.

سيادة روقان وهدوء الأعصاب بالأغاني الجديدة معكو للأربعة على الطريق. سمعنا رامي صبري اللي تعبان لو تعرف، لسه بنسمع ونسمعكو جديد محمد

سمعوني سمعوني كلمات أميرة طيمة، الألحان لعمرو مصطفى. سمعنا واحدة من أغاني ناجحة من ألبومه الأخير لمحمد حمائي المغني المصري، سمعوني سمعوني، اللي اختار أنه اسم الألبوم يكون نفس اسم هالأغنية. لسه بينضم لنا مصطفى أمر.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
1: الله الله يا أبو الورد.
3: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
4: جانا بعد الأخبار، بعد الإعلانات، أنا بقت وقت للأخبار. بعدنا 40 دقيقة أقل شوي نسمع فيهن أغاني جديدة وناجحة. هي الأغنية بتجمع توليت مع سانت ليفان نانو.

اغاني الناس حكتي لها الايامات نانو جماعه توليت. حكينا لكم امبارح باخبارنا الفنيه انه اعلن عن ارتباطه معه كمان سانت ليفانت. اسم نسمع احمد سعد.

محمد سعد هذا غنى لنا واحدة من أغاني ألبوم الفرفوش. استا شاكيرا أغنية المونديال مشهورة هالأيامات كتير.

داي داي شاكيرا بغني اغنيه مونديال 2026 كاملين مع اغنينا اغاني الصيف صيف 25 على ذكر الصيف مخيم صيف بدءا من يوم الاربعاء الساعه 10 على ديو مكان كونوا معنا على السمع هسه نكمل مع اغنينا لنسمع بهاء سلطان سلطان يغني لنا أغنية حلوة بكلم نفسي

عبد الوهاب محمد حمائي الأغنية المشترك الحلوة. كملين مع أغنينا للأربعة على الطريق. اليوم غيرنا استوديو بس الأغاني موجودة. اسمها إسا عصام النجار. تعي

0: أغاني كتيرة نسمعها منه قريبا. هذا الأردني السلاوي، إسا الوقت لنرجع أكمل سنة مناح لورا. أغني من زمان، أغني من زمان، يوم اخترناها لوردة الجزائرية، غنتها عام 1973.
1: أغاني زمان زمان.

الزقري. وردة الزقري سمعتنا لولا الملامة، الأغنية الحلوة اللي غنتها عام 1973. هاي كانت أغنية من زمان لليوم، الحان الموسيقار محمد عبد الوهاب.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: في قهوة على المفرق جربوها كمان مع حليبكم المفضل بيتو أوبرين.
7: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
9: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
10: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
9: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
10: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
9: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: يا زريف الطول وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
6: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
11: عناوين الساعة: تصفية قيادي حمسوي في قطاع غزة، نبأ يفيد باستئناف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية غدا، ترامب يعلن عقد اجتماع مع إيران غدا، انتقادات لخطة التعويضات للمتضررين من ابتزاز الإتاوة، قتلى جراء اعتداء إطلاق نار في شمال ألمانيا، وأخيرا يبقى مستمعين الطقس والحرارة على حالها غدا.
5: راديو مكان الأخبار.
11: نشرة الرابعة تقرأها عليكم ريم مارون. أسعد الله أوقاتكم. أعلن جيش الدفاع والشباك تصفية مسؤول الأمن العسكري في لواء رفح التابع لحركة حماس إسماعيل مصري، وتم القضاء عليه قبل بضعة أيام. وجاء في بيان مشترك أن مصري كان ضالعا في محاولات لإعادة تأهيل وتعزيز منظومة الأمن العسكري الحمساوية. أفادت قناة الحدث السعودية نقلا عن مسؤول أمريكي أن المحادثات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية ستستأنف غدا. هذا ودعا رئيس الدولة هيرتسوغ الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى دعم الاتفاق بين إسرائيل ولبنان ومساعدة لبنان في إعادة فرض سيادته على أراضيه. جاءت أقوال هيرتسوغ في القصر الرئاسي في بوخارست حيث استقبله نظيره الروماني نيكو شوردان. أورد النبأ موفدنا إلى رومانيا شمعون أران. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن عقد اجتماع مع إيران غدا في الدوحة، وذلك استجابة لطلب من طهران. جاء ذلك من خلال تدوينة على منصة تروث سوشيال. قدمت النائبة عن حزب الديمقراطيين نعمة لزيمي شكوى في الشرطة ضد عضو الكنيسة يتسحاك بندروس من حزب يهدوت هاتورا، والذي قال إنه ينبغي إطلاق النار صوب أرجل متظاهرين يقومون بسد طرق أمام حركة السير. ويجب البدء مع لزيمي. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فلا حبيب أن لزيمي اعتبرت أقواله تحريضا على العنف واستباحة للدم، محذرة من وقوع اغتيال سياسي في البلاد. انتقد مدير عام المنتدى الاقتصادي العربي عمر فندي خطة التعويضات للمتضررين من ابتزاز الإتاوة التي أعلنها وزير المالية سموتريتش واصفا إياها بمعالجة السرطان بالأكمول، لأن الأموال المخصصة لها لا تكفي على الإطلاق. وضاف في حديث مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة أن أحد الشروط للحصول على هذه التعويضات هو تقديم شكوى في الشرطة، وهو أمر محال لبعض المتضررين. في مدينة شتاد شمالي ألمانيا أسفر اعتداء إطلاق نار عصر اليوم عن مقتل 5 أشخاص، واعتقلت الشرطة شخصين بينهما المعتدي ولم تتضح بعد دوافعه.
5: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
11: تبقى درجة الحرارة غدا أعلى بقليل من معدلاتها الموسمية، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتنخفض قليلا بعد غد الأربعاء. ملتقنا الإخباري القادم مستمعينا كالمعتاد يأتيكم عند 5.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: 6 قتلى خلال أقل من 24 ساعة، تصاعد غير مسبوق في جرائم القتل، وجريمة جديدة في يافة الناصرة، وتجدد التساؤلات أين الشرطة؟ بعد ليلة من التصعيد العسكري في مضيق هرمز، واشنطن وطهران تتجهان إلى جولة مفاوضات في الدوحة، وسط آمال بوقف التصعيد ومخاوف من انهيار التفاهمات. ومونديال الإثارة على مكان، تغطية مباشرة لمباراة البرازيل واليابان في تمام 8، وألمانيا والباراغواي في 11:30 من هذه الليلة.
5: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل اقتصادكم مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
5: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
12: أشعلها أبو الورد أشعلها.
5: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
13: رجاء الهدوء.
5: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الآن في مكان رائد دياب، اقتصادكم.
14: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من برنامج اقتصادكم. من الآن وحتى 5 كما في كل يوم 2، هذا هو الموعد الذي نلتقي من خلاله بكم حتى نركز على مجمل القضايا والأحداث والأخبار الاقتصادية المحلية الإقليمية والدولية. لا تزال مسألة خفض نسبة ضريبة القيمة المضافة من 18 إلى 17% موضع نقاش وبحث، حيث ترى بعض المحافل بأن ذلك من شأنه أن يسهم في كبح جماح موجة الغلاء، لكن المالية حاليا تعارض هذا التوجه وتقول بأنه قد يكبد خزينة الدولة خسائر كبيرة. انخفاض جديد في أسعار الوقود مع بداية شهر تموز، ومبادرة جديدة تهدف إلى تمكين المزارعين من بيع منتوجاتهم مباشرة إلى المستهلك. قسم التفتيش على البنوك في بنك إسرائيل يقدم نتائج جديدة لاستطلاع أجري مؤخرا بين أصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة بشأن المعاملة والفوائد التي تجبى منهم. النتائج لا نقول بأنها كانت كارثية ولكنها ليست مشجعة بتاتا. نصف المستطلع أراءهم حول ذلك قالوا بأن البنوك لا تنصفهم وأحيانا تقوم باستغلال أوضاعهم وظروفهم المالية بشكل سيء. في الإنتاج فاتن حداد، طبراني في الهندسة الإذاعية إيلان هولتزهاوزن، ومعكم كما دائما في الإعداد والتقديم رائد ذياب. أهلا تحيات لكم مستمعينا في كل مكان. وفي البداية نرحب بضيفنا في الأستوديو هنا الأستاذ هاني سلامي، مستشار تنظيمي واقتصادي ومدير بنك سابقا. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ هاني سلامي.
15: أهلا بكم وبجميع
14: المستمعين. زمان ما التقينا.
15: زمان صحيح.
14: أهلا بك. هذا بدل على أنه أنتوا دائما منهمكين ومنشغلين في قضايا القروض، خصوصا قروض الإسكان،
15: وبالذات مع زيادة صعوبة الأوضاع الاقتصادية برا، وبالذات على أصحاب المصالح وأيضا على الأشخاص الخاصين خلينا نسميهم. طبعا فالعبء بزيد علينا أكثر.
14: في إقبال على هذا الموضوع الحصول على القروض،
15: وفي تزايد مستمر. ولكن بالمقابل في تزايد من الخوف، لأنه الأغلبية الساحقة تتعامل مع المجهول في المستقبل. والمجهول نحكي إحنا إن كان بنحكي على أصحاب المصالح، فبنحكي على المجهول من تجنيد الأموال ورؤوس الأموال والعمل وزيادة الدخل. وإذا بنحكي على القطاع الخاص ما يسمى لأن الموظفين أو أصحاب الرواتب كمان هن عايشين في وضعية معينة، إنه الغلاء عم بيزيد كتير، ومن ناحية تانية فيش عنا دخل كافي، الدخل ما بيزيد بنفس النسبة اللي بيصير فيها الغلاء، فدائما في الفرق ما بين الدخل والخارج عم بيزيد عنا، وهذا كمان بيزيد العبء عليهن أكتر. وشو بخليهن في الآخر؟ إن يحاولوا يجسروا على الفروقات ما بين الدخل والمصروف بزيادة القروض أيضا.
14: هاي الشريحة اللي بتحكي عنها أستاذ هاني تعول على البنوك أو تتكل أحيانا على يعني البنك كجهة ممولة له، باعتبار أن راتبه أحيانا قد لا يكفي؟
15: نعم،
14: مع الأسف.
15: وبقولها مع الأسف، وما فيش عندي حل تاني اللي أقترحه على الناس. مش أنه عندي حلول كتير، لا. إذا إنسان اللي بيشتغل ساعات طويلة ومش وأكتر من فرد في العيلة بيشتغل، وما فيش عندهم مجال يروح يدوروا على مصدر دخل ثاني أو ثالث، مرات بيشتغلوا ليل نهار زي ما بنحكيها بالعامية، بس دخل محدود ما زال محدود، وبنشوف إنه في عجز معين بين باب المدخولات وباب المصروفات. فالملجأ الوحيد البنك، على افتراض إنه البنك إذا بعطيهن قرض معين القرض هذا يغطي على هذا العجز. لكن وين المشكلة بتصير؟ إذا أنا من الأساس موجود في عجز وأخذت قرض من البنك، أنا زدت العجز عمليا عندي. ليه؟ لأنه صار في علي كمان دفعة ترجيع القرض للبنك. مزبوط أنا حليت مشكلة آنية إسا، لكن ما حليتها للمدى البعيد، وليس إحنا بنشوف تراكمات.
14: الأساس مش مبني بصورة صحيحة بتقول.
15: صعب أقول حرام، يعني أنا هنا ما بدي هاجم حدا،
14: وأنت
15: تجني بالضبط. الناس أوضاعها الاقتصادية صعبة، الناس مش عايشة في رفاهية وفي بحبوحة مالية بالمرة، لا. فإذا إنسان اضطر يعمل مناسبة خاصة أو اضطر إنه يعمل مشروع معين مجبور يكون فيه، يعملوا ولا ما يعملوا؟ يأجلوا؟ طب مين بضمن لي أنه كمان سنة الوضع يكون أحسن؟ مين بضمن لي أنه أنا بقدر أكون في المشروع هذا كمان سنة؟ ففي عدة اعتبارات. صعب أجي أقول للناس تصرف صح وتصرف غلط. التصرف يعني نتحاسب عليه بحسب الظروف اللي احنا موجودين فيها فهديك اللحظة لما أخذنا القرار. طبيعي من المهم جدا الاستشارة المهنية، من المهم جدا أن نفهم شو إسقاطات القرارات اللي بناخدها. أنا ما باخد قرار اليوم وخلص كيفت اليوم، طب شو نتيجة القرار هذا؟
14: بعدين يمكن أنت تحاسب على هذا القرار، قد يكون قرار متسرع أو متهور.
15: أنا كشخص اللي بتوجه للبنك حتى يأخذ قرض معين، طبعا قد يكون هذا قرار متهور ومتسرع. السؤال هل أخذته لأنه ما كان في عندي حل تاني، واللي كان ممكن يكون في عنده حلول، بس لأني أنا ما عرفتهاش أخذت هذا القرار لأنه ما سألت أصحاب الشأن أو المهنيين في هذا المجال.
14: أحيانا بتأخذ قرارات يعني لا مناص لا مفر من أنك تتخذ مثل هذا القرار، لأنه ما فيش عندك أي مصدر آخر
15: صحيح.
14: يقوم ب يعني تمويل ما أنت بحاجة إليه الآن. يعني بالمناسبة أريد أن أنتقل إلى هذا الاستطلاع، رجعت الاستطلاع أنت شفت
15: طلعت عليه شفت خلينا نقول هيك لم يفاجئني
14: ما فيش
15: ولا بأي معلومة فيه
14: ولا بأي معطى
15: ولا بأي معطى.
14: النتائج بالنسبة لك مش يعني
15: عايشينها يوم يوم
14: يوم يوم
15: يوم يوم عايشينها، عدم الرضا أو الرضا التنين شايفينهن، والتنين من ناحية إذا بنطلع على النتائج إذا بدنا نفوت أكتر للتحليل كل واحد ممكن يشوفها في من نظرته هو من وجهة نظره حسب المصلحة اللي هو برمي لإلها. بمعنى إذا في بنك معين، مش راح نذكر أسماء بنوك طبعا، لكن نفترض أنه في بنك معين اللي حصل على تدريج عالي جدا في خدمات معينة. أوكي أز أنت فتت على هاي الشغلة وأخذت تدريج عالي، طب شو مع باقي الشغلات اللي أخذ فيها تدريج واطي؟ فبتلاقي هذا البنك أخذ المعطى التدريج العالي تبعه وأبرزه جدا قدام الناس، ولكن من خلال تجاهل شغلات تانية بحاجة لتصحيح وإنها تزبط وتحسن حالك فيها حتى تعطي خدمات أحسن للناس. والبحث اللي أجراه بنك إسرائيل هو بحث شامل امتد على تقريبا 4000 إنسان. 4000 إنسان هاي عينة تمثل خلينا نقول
14: كل شرائح المجتمع،
15: كل شرائح المجتمع.
14: نعم. نعم.
15: على كل قطاعاته،
14: نحكيش عن 200 أو 300،
15: لا
14: 4000
15: أخذوه المرة 2000 بأول السنة 2000 بآخر السنة، لكن هاي عينة تمثل شرائح وسيعة
14: بيعبروا عن شو طبعاً. يعني بشعر فيه المجتمع الإسرائيلي
15: يعبر. لكن لا يكفي أن نشوف الأرقام زي ما هي بشكل جاف، لازم نحاول نفهم المنطق اللي وراها. فإذا في أحد المصارف نفترض بأخذ تدريج عالي من خلال أنه عنده سرعة في الخدمات الهاتفية، برد بسرعة على التليفون، هاي صفة ممتازة جدا.
14: حلو.
15: ليه؟ لأنه معظم المصارف تفتقر لهذه الصفة. أنت ممكن تتصل على البنك وتقعد تستنى 3/4 الساعة على الخط إذا ما قطعش الخط كذا مرة،
14: بالأخير أنت بتسكر
15: الخط ومرات فيش عندك مجال توصل البنك تتحل قضية معينة وأنت بدك هاي الخدمة.
14: أحيانا في عندك سؤال فيش إله جواب.
15: نعم. وهنا بنشوف مثلا في البنوكي اللي كبار نسبيا،
14: شوف احنا استاذ هاني صرنا نكيف وننبسط ونفرح انه ردوا علينا.
15: اسا هاي اذا بدي ارجع سنوات طويله لورا، هاي سياسه موجهه، سياسه بنكيه، انا بحكي مش سياسه لا سمح الله لا حكوميه ولا شيء، سياسه مصرفيه، والقصد فيها انك انت تجيب الناس لموقع يبدو يستعملوا التكنولوجيا، إن كان التطبيقات على أنواعها، إن كان الإنترنت، مواقع مواقع الإنترنت تاعت المصارف، فوت واستعمل وخلص شغلاتك لحالك، أنت مش بحاجة تيجي على البنك مشان تعمل شغلتك. وهي بدليل اليوم منفوت منشوفها في كتير مصارف، لما كنا نشوف بتواريخ معينة في عندك 200 إنسان بالمصرف، اليوم بتشوفش 10. هذا إشي ممتاز نجحوا فيه، لكن بالمقابل صار في إشي تاني خطير جدا، هو انقطاع التواصل ما بين الموظف وما بين الزبون. صرت لما الزبون كمان بدور على العلاقة الشخصية مع الموظف، بده الموظف ينصت له، بده يسمعه، بده يحس انه اللي قباله حس بمشكلته. وفي قضية مبدئية جدا دائما بقولها لزملائنا وأصدقائنا من مدراء ومن موظفين، حاول كموظف انك ما تكون جزء من مشكلة، يكون جزء من الحل. وهي إذا
14: تعقدش الأمور،
15: مش بس تعقدش، يعني
14: سهلها هونها.
15: أعطي مثال مبارح واجهني، بتوجه لأحد مدراء البنوك وبقول له اطلع عندك زبون اللي طلعت ونزلت والتدريج تبعه التدريج الائتماني كتير مش منيح. بقول لي مظبوط، طلع من صلاحيتي. بقول له بعرف مظبوط، بلوم كاش يعني
14: انتقل للجهات الأعلى،
15: لكن هذا الشخص
14: هذا بده علاج
15: جذري. أوكي. لكن هذا الشخص جايب لك ورقة انه بعد يومين في عنده تحويل مبلغ كبير، وانا عم بقول لك انه حصلت له قرض بكفالة الدولة بمبلغ كمان مش صغير، اللي بغطي 3 أضعاف الدين اللي جاي عليها اليومين هدول. اعطينا إشي مرحلة انتقالية ليومين مش أكتر. شو جواب فكرك كان؟
14: صعب.
16: مش مفروض أعطي مشكلته يحل مشكلته ويا أخي ومن ناحية يصير مقبال والكل فاهم شو معنات مقبال. أوكي مرات زبون إنه يكون مقبال أحسن له أحسن لإلنا. طلع مزبوط لما في الشكات ما حدا شكلان هم الشكات. بس شو معنات مقبال أو مقيد خلينا نحكيها باللغة العربية شو معنات حساب مقيد؟
14: إنسان عليه علامة سودة
16: احترق. مزبوط. احترق في التدريج الائتماني في بنك إسرائيل, احترق عند المزودين, احترق في كل المحلات. مزبوط. أنا كبنكر
14: إنسان غير مرحب به
16: بالمرة. إذا أنا مزبوط كبنكر تحت منه لكن شو عملت فيه برا؟
14: إذا النتائج ليست مفاجئة بالنسبة لك, لكن البعض يقول إنه يعني هذا هو الحال بأنه إرضاء الناس غاية لا تدرك. بتآمن؟
16: مظبوط. مشان هيك تدورش على إرضاء الناس. دور على الشغلات
14: إرضاء ضميرك.
16: إرضاء ضميرك واحد صح. إرضاء المنطق. إرضاء القانون. بأنك ما تجازف أكثر من اللازم وما تخدش قرارات كبنك. أنا بحكي في رأس مدير بنك أو موظف
14: كن
16: بنك.
14: كن موضوعي مع
16: كن
14: الناس.
16: موضوعي كن موضوعي.
14: عادل.
16: وكن منصف. إنساني. إنساني. الزبون بدور على الإنسانية ما بدور على روبوت AI يحكي معاه منشان يتفاعل معاه, لما احنا عارفين AI ما بتفاعل مع الناس. انت مرات بدك تسمع الصوت البشري.
14: كل إنساني هاي كلمة مهمة بتعرف, هاي يعني عبارة لها قيمتها الشخصية والمعنوية والإنسانية. نعم. نكون إنسان.
16: نعم. وهي مشان هيك لما قلت الجملة الأولى أنه موظف لازم يكون جزء من الحل.
14: ما يمكن يعني أن تراه من هنا لا يمكن أن تراه من هناك, وإنت كنت مدير بنك سابق مثلا. نعم. في اللحظة اللي كنت فيها مدير بنك كنت يعني تتصرف بشكل مختلف عما يعني يمكن, بعرفش إذا مقبول عليك هذا التعبير, أنه أنت اليوم إنسان مختلف.
16: أنا اليوم إنسان مختلف. نعم. وأنا بقول
14: حقيقة
16: كيف أنا كنت هناك. كيف يعني كيف ما قدرتش أشوف وأفهم اللي أنا اليوم بفهمه لما أنا قاعد من الطرف الثاني. الطرف الثاني إن كان هو العالم القطاع الخاص أو القطاع التجاري الصناعي, هو عالم له لغته الخاصة, هو عالم له مفاهيمه الخاصة, هو عالم له منطقه الخاص, هو عالم إذا لم نجد حلقة الوصل بين هذول العالمين, العالم المصرفي والعالم الخارجي, هنا في دائما عندنا المشاكل اللي بتصير. مشان هيك بتشوف 50% 51% من الناس راضية, وفي عندك 49-50% البقايا مش راضيين.
14: بص الناس.
16: إذا أنا الراضي ما بهمني, بهمني ليش هذا مش راضي. أوكي اللي راضي الظاهر عارف يدبر حاله. طب شو مع 50% من المجتمع؟ هذول اللي متروكين. مش راضيين.
14: هذول متروكين.
16: بدي أحاول أآمن إنه مش متروكين. والبنك كان لي جلسة مع قبل أسبوع مع أحد وحدي صحيح مديري في مركز عالي جدا في أحد البنوك الكبيرة, وسألتني سؤال, ليش رغم كل إشي إحنا بنعمله منشوف حالنا دائما في مدرجين في آخر المراتب؟ من وجهة نظرك أنت شو بتشوف؟ فإيش كان أول جواب لإلي بلاقيلها يعني؟ قلت لها طلع أنا بتعامل مع البنك تبعكو, لكن في اللحظة اللي موظف البنك
14: انت موجودين في برج
16: بالبرج العاجي هذا
14: مش شايفين
16: العالم. اللي انا موظف البنك انا بعرف مصلحتك الزبون انت اكتر منك, انا بقول لك شو لازم تعمل. وفي اللحظة اللي انا بصير العبها في اللي بنسميها بالعامية راس صغير, انا بخصنيش هيك النوهل هيك التعليمات هيك الكذا, انا بخصنيش انا بخصنيش انا بقدرش انا متاسف او متاسفه مش هو مين اللي بحكي.
14: هاي اجابات كثير مزعجه وكثير
16: مؤلمه
14: ايضا,
16: وهي بتقول في انت وفي انا. احنا طرفين
14: في حاجز, في حاجز
16: في حاجز بيننا.
14: طيب بالضبط. بدنا نستمر ونتابع معك هذا حديث شيق ومهم جدا استاذ هاني سلامي, لكن حاليا نخرج الى فاصل, بعد ذلك نعود ان شاء الله.
17: أمريكا ترحب بكم.
18: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
19: مونديال 2026
18: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
17: في بث حي ومباشر
20: لأكبر المباريات
18: في التلفزيون
21: والراديو
17: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
22: الإثارة ما زالت مستمرة, وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
22: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
22: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
20: الآن في مكان، رائد دياب، اقتصادكم.
14: عدنا لكم مستمعين الأكارم إلى هذا العدد الجديد من برنامج اقتصادكم الذي يستمر حتى الخامسة. معي في الاستوديو هنا الأستاذ هاني سلامي، مستشار تنظيم واقتصادي ومدير بنك سابقا. ينضم إلينا الآن الخبير الاستهلاكي والمستشار الاقتصادي السيد شادي زيد. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيد شادي.
21: أهلا
14: أهلا أهلا وسهلا بك. في البداية، هناك مبادرة جديدة تهدف إلى تمكين المزارعين من بيع الخضار والفواكه، بيع المنتوجات الزراعية مباشرة إلى المستهلك بدون ما يكون هناك وسيط. ويعني أصحاب هذه الفكرة، هذه المبادرة، بيعتقدوا إنه ذلك من شأنه أن يخفف من وطأة غلاء الأسعار. إلى أي مدى أنت يعني في تصورك أن ذلك بالفعل حقيقي وواقعي وممكن أن يسهم في خفض يعني أسعار الخضار والفواكه؟
21: طبعا الخطوه مباركه اخ رائد، بس احنا لازم نعرف انه الخطوات الاقتصاديه اللي بتاخذها الحكومه من القرار اللي اخذته بالنسبه للمزارعين بشهر 6 وحاليا اعتقد بلاستر انتخابي عشان الوزارات تقول ان احنا سوينا شيء جذري بالنسبه لتقلبات الاسعار في سوق الزراعه والمنتجات الزراعيه الفواكه والخضروات. فانا بظني انه هي خطوه جدا بسيطه، يعني الاتجاه هو اتجاه سليم، ولكن الخطوه هي عمليا خطوه بسيطه جدا اللي ما بنظري مش راح تسوي صدى كبير وتغير الاسعار بشكل جذري بالفتره القريبه، بس الاتجاه هو اتجاه سليم من ناحيه اقتصاديه، وانه نخفف الاسعار على المستهلك، واللي اهم من هيك انه ممكن المزارع يكون عنده محفز انه يربح شوي اكثر، لانه للعلم اليوم في كل سلسله الغذاء المزارع عم بيربح اقل نسبه ربح في اسعار الخضروات والفواكه اللي هو سعرها جدا عالي في البلاد.
14: طب ليه

0: المعتاد. لسببين اساسيات انا بنظري، اول شيء السوق سوق صغير، سوق بلادنا هو سوق صغير، سوق مسكر للاستيراد، يعني عمليا الدوله بتمنع استيراد الخضروات اذا في نقص الا اذا فتحت في حالات طارئه خاصه في الاعياد، فجابت منظوره من تركيا، جابت اشياء منتجات زراعيه، عمليا هو السوق صغير اللي ما في استكفاء ذاتي من ناحيه منتجات وانتاج، المزارع مش عم بيربح كثير من الربح، اللي معظم الربح بيكون للبياعين وشركات البيع الكبيره. والشيء الثاني انه النظره في البلاد على موضوع الزراعه كفار، خصوصا بعد فتره الحرب، كموضوع امني استراتيجي، مطلع بس التفكير الاقتصادي. ففي كثير تقلبات وتغيرات في مجال الزراعه اللي بتخلي هذا السوق يرتفع وينزل، واعتقد ولا مره الدوله طلعت عليه ببرنامج بعيد المدى وشو اهداف هاي البرنامج الاستراتيجي لبعيد المدى لتقويه المزارعين والزراعه والانتاج المحلي. هاي نقطه في بحر الخطوه لتقليص بين المستهلك لبين المزارع، تقليص المراحل للبيع، بصير خطوه في الاتجاه السليم، ولكن لا تكفي عشان تسوي تغيير جذري.
1: هناك حديث عن خفض نسبة ضريبة القيمة المضافة من 18 إلى 17%، هاي القضية موضع نقاش وبحث أيضا في المحافل الاقتصادية المختلفة، لكن المالية تقول بأنه يعني الإقدام على تنفيذ مثل هذه المبادرة قد يكبد خزينة الدولة خسائر فادحة. الخطوة أو المبادرة شعبوية ولا لا جدية وممكن بالفعل أنه تحل مشكلة كبيرة للناس؟ شادي أو شادي اللي سمعنا. طيب بالعودة إلى ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ هاني سلامي، من 18 إلى 17% نزل ضريبة القيمة المضافة، جيد؟ بفيد؟ بساعد؟
2: خلينا نحسبها هيك على خزينة الدولة رح يضرها، لأنه بتحكي على أرقام كبيرة جدا
1: بالنسبة للناس.
2: بالنسبة للناس من 10,000 شيكل نزلت 1% 100 شيكل، قديش عن جد إحنا منأثر على
1: مين بيحس فيها؟
2: مين رح يحس فيها؟
1: شو معناته؟
2: ما حداش. فإذا مش هاي مشكلتنا مش الواحد بالمية
1: مشكلتنا
2: بالضبط، مشكلتنا أعوص وأكبر بكتير.
1: شو
2: مشكلتنا؟ هي قضية الدخل، مشكلتنا قضية
1: دخل متدني
2: جدا. فقضيتنا هي مشكلة الدخل، قضيتنا مشكلة المنافسة.
1: لما كانت كيلو التفاح 7 شيكل كان المعاش 7,000 شيكل، كيلو التفاح ارتفعت 10,000 شيكل، بعدين 12-13، بعدين 17 شيكل، المعاش ما صارش 17,000 شيكل.
2: ما صارش طبعا، وهي اللي بنحكيه غلاء المعيشة. معادلة بسيطة جدا، بالضبط اطلع انت استهلك الشغلات الأساسية اللي بدك تستهلكها. لما كنت تشتري ونترجمها للخبز،
1: خبز اوكي،
2: كنت تشتري وهذا كان يعد غالي اذا بنرجع لأيامات زمان، العشر طرف في 10 شيكل، اليوم بتاخذ العشر طرف في محلات ب 14 و15 شيكل.
1: لا لا ما كانش، كان اقل، حتى كان 4 شيكل 5 شيكل
2: كان. لا اذا بنرجع لورا اكثر كان طبعا
1: 4 شيكل 5 شيكل، اليوم 14 أو 15 شيكل، اللي هن 10 كمجات،
2: مش
1: أكثر من هيك.
2: مزبوط.
1: الراتب مرتفعش.
2: الراتب مرتفعش.
1: انضم لنا كمان مرة شادي زيد. طيب شادي، سألتك بالنسبة وهنا كمان الأستاذ هاني سلامي اتطرق لقضية خفض نسبة ضريبة القيمة المضافة من 18 إلى 17%، قال إنه يعني حسب رأيه إنه هذا بيحلش مشكلة ولن يؤدي إلى يعني أن يتحول وضع الناس من وضع سيء إلى وضع جيد. شو رأيك في الموضوع؟
0: لا، ارتفاع الأسعار في سوق الغذاء بنسبة من بداية السنة 1.2، سوق الخضار والفواكه ارتفع 6.5%، مع أنه بشهر 5 في هدوء بارتفاع الأسعار. في خطة اقتصادية بتكون جذرية وبتغير الخطوات، أو اللي ما انعمل بالعشر سنين الأخرانيات بس بخفض 1% ضريبة. طبعا 1% بتفيد، يعني إذا بنحكي عن سوق اللي هو 40 مليار شيكل، فواحد في المية راح تنزل 400 مليون اللي لازم تنزل للمستهلك. بس هاي نقطة في البحر، يعني ما بتكفي لحالها، لازم يكون تخطيط جذري واستراتيجي بعيد المدى لموضوع الأسعار والخضروات، اللي يفتح السوق للمنافسة، يستوردوا كمان خضروات وفواكه من العالم سواء في محل تخصص أكبر وأسعار إنتاج أقل. هذا إشي مهم جدا، تفتح السوق اللي هو سوق صغير وما في كفاية أراضي في الزراعة. وبعدين كل المناطق الزراعية لما نتبه بالآخر 3 سنين مرات حروبات، إذا هي في الشمال ولا هي في الجنوب.
1: طيب أنت كخبير استهلاكي أستاذ

0: الشادي. هل المجتمع الإسرائيلي هو يعني مجتمع يعني يقوم باستهلاك ما هو ليس بحاجة إليه كما تدعي بعض المحافل؟
1: هي تطور في كل العالم مش بس العالم.
0: بمعنى انه روح على السوبر مثلا وبتشتري كثير يعني اشياء احنا مش بحاجه لها، بعدين احنا بنكبها في في في سله القمامه.
1: طلع طبعا ما نقدر نطلع على السوق الاسرائيلي بشكل عام، بس اذا بنطلع على معدلات في السلات الشرائيه تبعته، نعم الزبون الاسرائيلي وخاصه الزبون العربي بيشتري بكميات اكبر من حاجته، وفي عمليات تخزين وكل عمليات التخزين اولا بتؤدي لهدر، وبعدين لازم نقسم الموضوع لهل احتياجات استهلاكيه غذائيه او هي في مجال الملابس والفاشن او في مجالات اللي هي المكملات. فاذا نطلع على المعادله الاستهلاكيه، انا بشوف التغير الجذري الموجود هناك، بدل ما نشتري ونطبخ في البيت صار الفاست فود او الطلبيات هو التغيير الجذري اللي هناك، اللي رفع سعر الوجبة، بدل ما تكون الوجبة 20 شيكل في البيت أو تتكلف 70 شيكل في الخارج. فهذا هو عمليا ارتفاع أسعار ورفع تكلفة على البيت واقتصاد العائلي، هذا تغيير جذري. في مواضيع الملابس احنا مضبوط نشوف انه العالم انفتح للمشتريات الاونلاين من العالم، وفي منافسة اكبر من العالم، وفي شبكات صينية شي ان وفيه اللي بتبيع ملابس بأرخص، بس احنا من جهة ثانية نلاحظ انه عدد الاستهلاك كميات المشتريات زادت اللي رفعت الميزانية بشكل عام. فأنا بوافق مع الأستاذ إنه في هنا استهلاك وبذر مصاريف وعلى مكملات وعلى ملابس وأحذية اللي هي بتزيد وبتفصل على ميزانية البيت بشكل مهني. وإحنا بنشوف إنه الأوفر درافت في المعدل للوسط العربي بشكل خاص وللوسط اليهودي عم برتفع بشكل كبير من الخمس سنين الأخيرة.
0: شكرا شادي زيت، خبير استهلاكي ومستشار اقتصادي وتنظيمي، على هاي المداخلة. شكرا لك. شكرا جزيلا. الأوفر درافت أستاذ هاني مقلق بالنسبة لموظف البنك ومدير البنك، لما بشوف بتعرف وانت انتو دائما كل يوم الصبح بتشوفوا اللائحة بالنسبة للأوفر درافت، بتعطوا ملاحظات للموظفين هيك كان في في الماضي؟
2: طبعا هاي هي صباحيتنا في البنك. بعد ما نشوف
0: الأرقام
2: البريد اللي جايينا، أول شغلة بنعملها بنفتح اللوائح ونبدأ نتطلع مين اللي تخطى سقف ما يسمى الإطار الاعتمادي اللي عنده باللغة العامية. مين اللي تخطى مسجرة الأشراي اللي عنده
0: الإطار.
2: أوكي، الإطار الاعتمادي. وهناك بنبدأ تخطى بنسبة بسيطة بتغمد عينك عليه، تخطى بنسبة كبيرة شو الموضوع،
0: في علامة سؤال.
2: نعم بالضبط. لكن اليوم إذا بديش بنتطلع، وهذا تنبيه لجميع المواطنين، اليوم بما أنه صرنا في عالم تكنولوجي، حتى ولا مدير البنك ولا موظف البنك بكتير من الحالات في عندهم رايح بيشوفوش الأرقام، بتشوف إنه المنظومة المحوسبة لحالها بتأخذ قرارات. إذا أنت تخطيت سقف الإطار تبعك، سقف الإطار الاعتماد، لحالها بترجع لك الدفعات اللي عليك أو الشكات، وما بتحترمها وبتسجل لك إنه في عندك ترجعات. لحقت حالك هداك النهار ودخلت مصاري والبنك وافق مشي لك بمشيهن، إذا لا المنظومة بشكل أوتوماتيكي بترجع، وهي هون خطر الناس ما بتنتبه له، ومن المهم جدا يبدو ينتبهوا له كمان.
0: ليش الأوفر درافت مثلا يعني إشي بريحش مدير البنك ولا الموظف؟
2: بريحش مدير البنك لأنه بده يبدأ يشتغل فيه كتير، بده يبدأ يركض ورا الزبون خلينا نسميها. أوكي، مرة واحد
0: وجع راس.
2: مرة دكتور سألني كل شو الرياضة اللي بتعملها، قلت له طبعا أنا بركض كل يوم بس ورا الزباين. فهاي الرياضة اليومية كانت تاعتنا، نركض ورا الزباين لتظبيط الوضع الحساب. الأوفر درافت عاطل من عدة شغلات، بيقول أنه فيش سيطرة على قضية السحب بالميزانية اللي احنا منديرها كأفراد.
0: هنا بنرجع لقضية الدخل. لما الدخل بيكون متدني أو الدخل مش يعني زي ما بده الشخص أو زي ما بدها العيلة بكفيش، معناته أنت مجبور أحيانا يعني مضطر، ما فيش عندك مصدر آخر.
2: مظبوط. ومع ذلك بنرجع منقول، وهذا يمكن برتبط مع الموضوع السابق اللي حكيت مع الأخشادي، انه طب شو الحل الاستهلاكات في فن الاستهلاك
0: فن.
2: انه اذا انا باكل في البيت عندي خمس تفاحات على صيرة التفاح، خمس تفاحات في الاسبوع، ليش تأشتري عشرة؟
0: صحيح،
2: لانه الخمس التناية اذا فاتوا للاسبوع الثاني بدهم يبدوا يخربوا.
0: مزبوط.
2: اذا كبناهن، اذا شو بكون انا عملت؟ اخذت جزء من دخلي ورميته بالزبالة. وإسا امسك الخمس تفاحات وطبقها على مجموعة الاستهلاكات العامة اللي احنا بنستعملها في البيت.
0: نعم. على سيرة البنوك، في معنا رواء حج يحيى، هي مديرة القسم التجاري فرع بزنس الناصري لبنك أبو علي بزنس الناصري. رواء حج يحيى، أهلا وسهلا فيك، مساء الخير.
3: مساء الخير أخ رائد، أهلا فيك.
0: أهلا وسهلا فيك وهاني موجود. هاني بتعرفوا بعض؟
2: نعرف بعض، سلم عليها.
3: بتعرفوا
0: بعض؟ أشعرت إنكم بتعرفوا بعض. أوكي، شو هاي أول فرع مصالح لبنك أبو علي في الناصري؟
3: نعم نعم، أولا اسمح لي أخ رائد عبر منصة كان أبارك للمجتمع العربي وخاصة مدينة الناصري وضواحيها بمناسبة افتتاح فرع بزنس الناصري. فرع بزنس الناصري لبنك أبو علي هو الفرع الأول من نوعه بالمجتمع العربي، فرع رقم 13 ببنك أبو علي، بينما بالمجتمع العربي هو فرع رقم 1.
0: حلو حلو حلو. شو يعني أهمية إقامة مثل هذا الفرع؟
3: طبعا الناصري والقضاء منطقة مركزية جدا، فيها بتتركز المصالح التجارية إن كانت الصغيرة والمتوسطة، فنسبة لمكانة البلد ومكانة القرى والمدن اللي حواليها ضواحيها زي ما بقوله، قرر بنك أبو علي يمركز فرع مثل فرع بزنس اللي هو مختص فقط بالعساكيم بمنطقة الناصري.
0: انتوا شايفين انه في هناك يعني امكانيه لدعم المصالح الصغيره والمتوسطه، بديش اقول الكبيره لانه بعرفش اذا في هناك مصالح كبيره يعني عن جد بهذا المعنى في المجتمع العربي، لكن يعني في تركيز كبير للمصالح الصغيره والمتوسطه. بتشوفوا انه من شان اقامه هذا الفرع سيؤدي الى تعزيز مكانه هاي المصالح؟
3: طبعا بنك أبو علي كل الوقت شاف عن طريق المجتمع العربي وعن طريق المصالح الصغيره هي حجر الاساس لبناء اي مجتمع. بواسطة هذا الفرع احنا رح نقدم خدمات مصرفية مميزة جدا تجاه المصالح التجارية اللي رح تساعد على نهضة المصالح الصغيرة، بالذات الصغيرة والمتوسطة، وانا اقصد الصغيرة، نهضتها، تطورها، مساعدتها بحالة في عجز معين بواسطة فرع بزنس الناصرة.
0: عشان هيك اخترتوا يعني الناصري كموقع لإقامة اول فرع من هذا النوع؟
3: طبعا زي ما ذكرت لك مدينة الناصر هي مدينة جدا مركزية بالمجتمع العربي وحواليها مدن وقرى اللي هي نقطة مركزية إلهن، عن طريقها بيقدروا يصلوا لهذا الفرع. وانت عارف اليوم الفرع بيقدم الخدمات كمان عن طريق الديجيتال ومرحوق.
0: حلو. طيب بالنجاح وتوفيق أرواء حاج يحيى، مديرة القسم التجاري في فرع بزنس الناصري لبنك أبو علي، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا أرواء.
4: الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم
0: مهم، إقامة مثل هاي الفروع أستاذ هاني في المدن المختلفة، وهي عندنا أول فرع من نوعه في الناصري،
2: مهم جدا. إذا بنرجع للبند الأولاني، الموضوع الأولاني اللي حكينا عليه هي قضية رضا الجمهور من التعامل مع البنوك، هاي واحدة من الخطوات اللي تنعمل اللي هي قضية التخصص. فهذا الفرع
0: متخصص،
2: متخصص في قطاع معين من الناس اللي هن أصحاب المصالح،
0: زي مثلا كيف بنك مسات متخصص لقطاع المعلمين
2: بالضبط، هي كيف في هذا، وفي عندك بنك ياهف وعندك بنك صالح يال والى اخره، كيف كان كل واحد متخصص في قطاع معين. هنا صار في طلب من السوق عمليا بشكل عام انه فروع معينه متخصصه لاصحاب المصالح، وفي فروع صارت متخصصه في القطاعات الخاصه.
0: على فكره بنك ابو عليم في عنده دائما افكار او في عنده محاولات او مبادرات ل يعني الدخول والتواغل إلى بعض المناطق اللي ما فيها بنوك. بتذكر مثلا كان في فكرة أبو علي إكسبرس اللي فات على بعض المواقع والمناطق النائية أو البعيدة أو اللي مش موجود فيها ولا أي فرع لأي بنك، بس ما بعرف الفكرة ما استمرت، يعني ما كان إلى امتداد.
2: لما كان
0: هيك تصوري
2: لما كان مزبوط حك مزبوط أوكي. النتيجة بتدل هيك لما كان أنا ما كنتش ببنك العمال لكن كان لي علاقة مع بشكل عام أنا بحكي لك هالمرة من شخص اللي هو كان مسؤول عن بعليم إكسبرس
0: أوكي.
2: كانت الفكرة أنه بما أنه هو أكبر بنك اليوم موجود في البلاد وعنده الإمكانية أنه يتوسع فبنى
0: رقم واحد اليوم في البلاد رقم واحد
2: رقم واحد ومن ناحية
0: الحجم والفروع
2: والفروع فبما أنه هو رقم واحد وهو بغضر وقوي جدا سمح لنفسه أنه يبني لإله شو جمع النواة جمع النواة أكثر من نواة في عدة محلات اللي فيش فيها فروع وسماها بعليم إكسبرس وكأنه هذا فرع صغير بعطي خدمات لقطاعات خاصة زائد قطاعات أصحاب المصالح الصغار اللي لحديت 4-5 عمال مش أكتر من هيك مع دورة مالية صغيرة إنه لحديت 100,000 شيكل بالشهر إحنا بنقدر نكون فيك لأنه والناس اللي فاتت خصصت لهاي القطاعات شوي شوي صاروا يشوفوا إنه صار في محلات معينة صار في طلب كتير فالفرع هذا البعليم إكسبرس تطور لفرع ومحلات تانية شافوا إنه ما تطورش ما زادش أكتر على الأرباح
0: أغلق
2: أو ضم الناس
0: في محلات اللي أغلق وفي محلات اللي يعني أصبح بنك عادي الآن في نقطة أساسية ومركزية أستاذ هاني سلامي بتصلني بعض الأسئلة أحيانا لما بنتطرق لقضية البنوك إنه يا جماعة إحنا في سنة 2026 لا تزال بعض البلدات العربية التي تخلو من أي فرع لأي بنك ما فيش فيها بنك
2: كمان مرة هذا موضوع انطرح كتير وبنسأل حالنا سؤال
0: شو عشتوا هذا الموضوع انت؟
2: عشتوا هذا الموضوع شو
0: انت بما انك في الناصري في بلد حد الناصري فيش فيها ولا بنك
2: في المشهد
0: وعين ماهل
2: وعين ماهل
0: ما فيش
2: ولا
0: بنك لا كان مرة في عين ماهل
2: وأغلق. كان في عين ماهل بنك مركنتيل وأغلق
0: أغلق مصبوط أوكي.
2: وكان في وفي بلاد كمان بلاد في وادي عارة كمان فيش فيها
0: إطلاقا
2: إذا مش غلطان في بلد أو بلدين على الأقل ما فيهنش بالمرة بتاتا يعني إذا نطلع على الخط وادي عارة كلياته
0: أظن شعب ما فيها ولا بنك بظن
2: شعب ما فيش كبول فيه
0: كبول فيه طبعا
2: كبول فيه ضمرة فيه كل هدول فيه طبعا وانت أدرى
0: بس كيف ممكن يكون بلد فيش فيها ولا بنك
2: ممكن وهنا بصير الاعتبار هو اعتبار اقتصادي من ناحية البنك إذا بتوفي إذا بنحكيها هيك بشكل عام بتوفي مع البنك يفتح فرع
0: ولا ما بربحش يعني
2: بربحش أنا بدي أنك أنت تفتح بنك معناته استثمار في بنية تحتية هائلة في منظومات محوسبة هائلة بأنك تستثمر في الأشخاص في في في في الثروة البشرية اللي عندك إنك تحط موظفين وتحط مدير وتحط هذا استثمار فبصيرش أنت تجيب ناس وتستثمر فيهن طاقات وتعليم لمدى سنة سنتين ثلاثة تجربة وعالشانس وبعد ثلاث سنين تقول متأسف طب وين تروح بهاي الناس تطلعها تروحها على البيت طب فيش عندك إمكانية تستوعبها بمحل تاني شو تعمل فيها إذن هنا في أسئلة يعني كمان هي اقتصادية كمان هي أخلاقية اجتماعية شو تعمل بها فهنا في قضية إدارة المخاطر عند إدارات البنوكي إنه أخذ القرار أفتح فرع أو أخذ القرار ما أفتحش أو حتى أسكر فرع موجود في منطقة معينة بعدين في مع الاحترام للجميع ولجميع البلدات في انطباعات معينة أخذت عن بلدات معينة وما زالت مستمر هذا الانطباع لليوم بهاي البلد بحرجش تفتح هذا ليه؟ معظم الناس أجيرين ومع دخل واطي
0: بربحش
2: البنك
0: بستفدش
2: لا ليش أفتح أروح أفتح غاد هذا سؤال من شان واحد تنين عندهم أصحاب يعني مصالح ناجحين
0: البنك عمليا بقوم في دراسة معمقة
2: طبعا ما فيش قرارات ارتجالية بالمرة
0: وأصعب إشي مش إنك تفتح البنك إنك تسكر بنك
2: هذا أصعب إشي
0: أصعب قرار
2: لأنه هون حكينا هون مش بس قضية أنا حطيت مصاري بحيطان وسلوكي وأجهزي هون في بني آدمين هاي يا بني آدمين يا بدي أخدها وهي البني آدمين في وراها عائلات كاملة في ناس معتمدة عليها فهي البني آدمين يا بدي أخدها وأروحها أو بدي أخدها وأضمها لمحل تاني هاي الديليما هاي الحيرة الموجود بتكون عند إدارة البنوكي
0: إذن قرار صعب
2: قرار مش سهل
0: إنك تفتح بنك وقرار أصعب إنك تسكر البنك
2: تسكر بنك طبعاً.
0: على فكرة كمان انتبهت أستاذ هاني إنه في بلد معينة لما بتقرر إدارة بنك معين تفتح فرع إلها رأسا بيكون في رد فعل عند بنك آخر، فبتشوف فجأة في كمان البنك الآخر قرر يفتح فرع له في نفس البلد. من أي منطلق؟
2: البنك الثاني ممكن يكون لك لحظة أنا شو ما انتبهت لهش، شو لفت نظر هذا البنك في هذا المحل؟ ليش هو شاف أنه مناسب لإله أنا ما شفتش أنه مناسب لإلي؟
0: أنا لازم أفكر في الموضوع.
2: الظاهر مش دائما بأخذوا هذا القرار، مرات بقول لك خليه يتهنى من الموجود، خليه لحاله، أنا ما بديش أفوت، السوق أصغر من أنه يتحملنا التنين. ففي القرارات هم قرارات اقتصادية.
0: والبنك البنك من أي فئة بخاف؟ أنا مرة بعرفش واحد همس في أذني قال لما واحد بيفتح مطعم البنك بيصير عنده هيك
2: قشعريرة.
0: قشعريرة بيصير بفوت بحالة غير شكل. صحيح؟
2: في مجالات
0: هذا قطاع مش كتير يعني حساس، أو مش كتير يعني بيروح لبعيد.
2: هاي هي الكلمة اللي أنت حكيتها، حساس. في قطاعات بتخوف البنوكي بكل معنى الكلمة، وأنا بعرف حالي بستعمل قطاعات بتخوف، مثل تجارة السيارات بتخوف، عمال شركات العمال، تشغيل العمال بتخوف،
0: القوى العاملية
2: قوى العاملية بتخوف، بتخوف البنك، بنك بدوش يقرب عليها،
0: والمطاعم
2: الصرافي بتخوف، صرافة الأموال والشكات وإلى آخره. المطاعم مش بتخوف، لا بتخوفش، لكنها قطاع حساس اللي احنا بنسميه عنده كيف بقولها بالعبراني بيتن ركا، بطن سهل انه يأكل، هو البوكسات هاي اللي بتيجي على البطن مؤلمة جدا. بمعنى انسان عنده مطعم واستثمر فيه وعنده
0: أجت احلى الكورونا. موقع
2: اجت الكورونا انقضت على المطاعم في خلال سنة، دمار.
0: دمار.
2: اجت الحرب في الشمال،
0: دمار.
2: دمار. اجت الحرب في غزة، دمار. كل شغلة بتصير.
0: طيب
2: هذا مجال،
0: اسمع معي هاي المقابلة مع قطاع اخر مش المطاعم ولا الصرافة. سيد صالح نصر الدين، مساء الخير.
5: مساء الخير أخي رائد.
0: مليح أن أنت مش موجود في هاي القطاعات اللي حكينا عنها، بس أنت موجود في قطاع كمان حساس، لا في قطاع البناء.
5: نعم، حساس جدا. وفي وضع اللي هو صعب جدا.
0: أنت صاحب شركة روس جرين للبناء. الحرب وضعت أوزارها، يعني حكينا كثير عن الحرب وقبلها الكورونا وكان في عندكم مشاكل. حاليا أنت مرتاح ولا بعدك هيك مش كثير يعني دخلت على الجو؟
5: الوضع مقلق جدا، لأن هناك في نقص كبير في فرع البناء، في هنا نقص اللي يقترب من 50,000 عامل في فرع البناء. قبل الحرب كان في هناك تأشيرات دخول للعمال الفلسطينيين، 20,000 عامل من منطقة غزة و 80,000 عامل من الضفة الغربية. في الوضع اللي صار في الحرب منعوا كل التأشيرات ومنعوا دخول هذول العمال. يمكن فيهم معلومة اللي لا تنشر ما حداش بيعرف عنها. يعني بين كبير اللي بيتفاخر بأنه بيعطيش تأشيرات عمل للعمال الفلسطينيين بسبب الوضع الأمني وبحارب المقاولين، والشرطة كل أسبوع بتوصل لنا على ورشات البناء لفحص العمال، وإذا بيمسكوا عامل فلسطيني هناك
0: بتقوم الدنيا،
5: يعني بتقوم الدنيا وبتقعد. ونحن بنحكي هون على مشاكل كثير للمقاولين. المعلومة بتقول إنه في 25,000 تأشيرة عمل أعطاها بين كبير للعمال الفلسطينيين، نفس العمال للعمل داخل المستوطنات في فرع البناء.
0: طب هي معلومة منعرفهاش، أنت متأكد منها يعني؟
5: نعم.
0: اوكي، انتوا قديش في قطاع البناء، يعني مجموع المقاولين اللي موجودين قديش مثلا بنقصكوا عمال؟ يعني بتحكي عن عشرات الالاف؟
5: نحن بنحكي عن 50,000 عامل.
0: 50,000 عامل بتحل المشكله؟
5: 50,000 عامل اليوم بحل لنا المشكله.
0: ما جبنا لكم عمال يا استاذ صالح، ما جبنا لكم عمال من الفلبين، وجبنا لكم من الهند.
5: طبعاً
0: من تايلاند. ما خليناش محل.
5: 73,500 عامل بناء اجنبي. ال 73,500 عامل لو نحن بنقسمهم حسب الدول اللي اجوا منها، بنلاقي انه اللي فايدين فرع البناء انه العمال اللي وصلوا من الصين خاصه يعني العمال اللي وصلوا من الهند ما بفيدونا لا في امكانيه للتعامل معهم في لغه
6: بتاتا
5: ولا عطائهم من ناحيه التقنيه والمهنيه فايدنا يعني
6: رجعتوهم من محل ما اجوا
5: لا طبعا نستعملهم لاعمال ثانيه للتنظيف لاعمال بسيطه وبندفع طبعا اجر غالي جدا يعني حسب الاتفاقيه الموجوده العامل يتقاضى اجر على 236 ساعه شهريا في 80 شيكل للساعه العامل اللي الاجنبي انت بتحكي هون عن مبلغ اللي هو كبير جدا المبلغ اللي بيقترب من 20,000 شيكل اجار العامل
6: الله
5: استغلوا الوضع
6: والإنتاج كمان تبعه والانتاج تبعه غير مطابق
5: الانتاج تبعه اقل من نص العامل الفلسطيني اللي كان يتقاضى 400 شيكل على يوم العمل تبعه يعني شوف انت
6: سيد صالح نصر الدين يعني لماذا حتى الان يعني كل المشاكل اللي بتواجهكم بالرغم من كل التحديات والمشاكل وحاجه كل ملحه للعمال لماذا حتى الان يعني فيش عندكم الافكار والحوافز خلينا نقول اللي تقدروا تقنعوا الناس في المجتمع الاسرائيلي والمجتمع العربي انه ينخرطوا في هذا القطاع؟
5: إيه انا بقول لك انه كان في زياده كثير في العمال اللي انخرطوا في فرع البناء ليش حتى العامل اللي كان ما يطلع على الشاب اللي ما كان يطلع على الشغل صار يطلع وحتى العامل زي ما قلنا اللي عامل تنظيف بيتقاضى بين 800 ل 1200 شيكل اجره يوميه لكن نحن بحاجه اكثر للعمال الصناعيين والوضع في الوسط العربي اليوم انت شايف انه الشباب اللي طالع اليوم هي ما هي شباب اللي بدها العمل في فرع البناء شباب عم
6: حتى مع 1000 شيكل يعني هذا بتعرف يعني محفز عن جد يعني حتى ممكن يكون انه يعني اجر مغري حتى مع اجر 1000 شيكل بالدش
5: في مقولات كثير اخي رائد الوضع المزري اللي احنا موجودين فيه في الوسط العربي تحكي في بلاد معينه اللي كان هي مركز للعمال تسألهم عن عمال بقول لك في عنا طخيخة أما فيش عنا عمال بناء اليوم أو عمال اللي تطلع على الشغل وهذا إشي اللي هو وضع كثير مؤسف
6: صحيح صحيح
5: ما في اليوم في الوسط العربي
6: كيف مدبر أمرك سؤال أخير سيد صالح كيف مدبر أمرك
5: إيه أنا كثير بتعامل مع العمال الصينيين يعني عندي عمال عرب إسرائيليين اللي بيشتغلوا معاي 20 و25 سنة فرق اللي هي من زمان بتشتغل معنا هذول بيساعدونا في البناء نفسه والعمل بالنسبة لتسليم البيوت دائما عن طريق فرق صينية اللي بيستلموا بعد المسمي الشلت بعد الإعمار نفسه أن بيستلموا العمارة وبيسلموني إياها خالصة والحمد لله عم نقوم في تسليم مشاريعنا في الوقت مع أنه المعدل اليوم التأخير في تسليم المشاريع هو مش أقل من 8 أشهر في ورشات البناء
6: نعم المقاول صالح نصر الدين صاحب شركة روسي جرين للبناء شكرا جزيلا لك وإن شاء الله بتتحسن الأوضاع إن شاء الله
5: إن شاء الله إن شاء الله
6: شكرا إلى اللقاء إلى اللقاء
7: الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم
6: أستاذ هاني السلامي قبل ما الوقت يدركنا احكي لي عن الخطوات اللي عن جد لازم الإنسان يعني يدرسها مليح قبل ما إنه يفكر إنه يقدم على تقديم طلب للحصول على قرض إسكان
2: عدة خطوات
6: نختصرها
2: أول شغلي إنه عندك الإمكانية ترجع خطط مستقبلك
6: نحكي عن المبلغ قديش ممكن يصل 800,000
2: ومليون ومليون ونص في طلبات وشوف 3 مليون كمان مش مهم المبلغ وفي حتى 500,000 و600,000
6: بدك معايير بدك
2: بالضبط مشان هيك بحكيها مش مهم المبلغ كتير ايش اللي بهمني انه عندك قدرة لانك تكمل المشوار لأن هذا مشوار مش لسنة وخمسة وعشرة وعشرين ومرات لثلاثين سنة
6: 25 سنة 30 سنة
2: 25 30 بنحاول دائما قدر الامكان أقل من هيك حتى تحرر الإنسان أنت ما بدك تطلع تقاعد وجارر معك قرض إسكان مستعبد بالضبط فلا روح استأجر دار أهون لك ما أنت بتدفع هون بتدفع هون أدفع ل 30 سنة ولا أخذ قرضه ويقول ما هو بعد 30 سنة في عندي ملك معين هذا أول شغلي أنه عندك قدرة على الترجيع. الشغلة الثانية أنه شو أنت مخطط لقدام أكثر، في عندك مشاريع جاي لقدام. إذا أنت اليوم ابن 30 25 30، طب أنت ولادك بدهن يكبروا
6: عادة اللي يعني بيحاولوا يحصلوا على القرض قديش رواتبهن؟
2: مشكرين بيجونا قاعدين مرات ب 5000 شيكل. طب شو بدي اعمل لك
6: الراتب
2: 5000 وستة يعني اجار الحد الادنى من الرواتب
6: غير معقول.
2: وبيجيني اجاني ناس وهذا الاسبوع اللي كل مصدر دخلهم من التامين الوطني
6: غير معقول.
2: طب ايش بدك تعمل معه؟ وبيجي ناس اوكي كمان في ناس عندهم 13 و14 و20 الف شيكل دخل شهري، واذا اثنين بيشتغلوا بوصلوا 30 الف. بس هذول قليله من الناس، هذول ما بيمثلوا المجتمع القطاع الواسع للناس.
6: لا هذول
2: قله قليله. هذا بطلب وهذا بطلب، فبدك تلاقي من نفسك لكل واحد واحتياجاته وامكانياته. المشكله لما بيجي شخص مصمم على بده قرض مليون و200 ومليون و300، اوكي يا عمي كل دخلك في البيت بيجيش 10000، منين بدي اجيب لك
6: اياه؟ خلينا نكون واقعيين،
2: ما بقدر وحرام. ايش يعني تاخذ قرض على حساب؟ هسه المهم انه في بنك اسرائيل حدد انه الترجيع لا يتعدى 35% ل40% الحد الاقصى بالضبط من الدخل الصافي تبعك. لما احنا بنعرف انه الدخل الصافي هو مش دخلك اللي ببين بتلوش بالمعاش بقسيمة الراتب،
6: لا في البنك.
2: القصد اللي لما بفوت عندك معاش وبتدفع قروض معينة شو بصفي لك منها؟ هاي 35%.
6: نعم
2: اوكي.
6: طيب ادركنا الوقت، انبسطنا طبعا، كلامك شيق ومفيد جدا. شكرا لك أستاذ هاني السلامي، مستشار تنظيمي واقتصادي ومدير بنك سابقا. شكرا لك على مجيئك إلى الاستوديو.
2: شكرا جزيلا.
6: إلى هنا مستمعينا نأتي إلى ختام هذا العدد من برنامج اقتصادكم. شكرا لكم جميعا في كل مكان، في الإنتاج فاتن حداد طبراني، في الهندسة الإذاعية إيلان هولت ساوزن، مني رائد الذياب في الإعداد والتقديم. أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: ديكولاين احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
7: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
8: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
9: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
10: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
9: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
11: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: عناوين الساعة: تصفية قيادي حمساوي في قطاع غزة، المبعوثان الأمريكيان ويتكوف وكوشنير يتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماع مع ممثلي إيران غدا، انتقادات لخطط التعويضات للمتضررين من ابتزاز الإتاوة، قتلى جراء اعتداء إطلاق نار في شمال ألمانيا، واستمرار مباريات دور 32 في المونديال الليلة وفجر غدا.
5: راديو مكان الأخبار.
12: نشرة الخامسة تقرأ عليكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. أعلن جيش الدفاع والشباك تصفية مسؤول الأمن العسكري في لواء رفح التابع لحركة حماس إسماعيل مصري، وتم القضاء عليه قبل بضعة أيام. وجاء في بيان مشترك أن مصري كان ضالعا في محاولات لإعادة تأهيل وتعزيز منظومة الأمن العسكري الحمساوية. بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عقد اجتماع مع إيران في الدوحة غدا، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن اللقاء سيكون رفيع المستوى بمشاركة المبعوثين ويتكوف وكوشنير. وأضافت ليفيت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن المباحثات التقنية بين البلدين ستستمر غدا أيضا. تحقق الشرطة في رجل مع رجل في الخمسينيات من عمره من سكان الرملة للاشتباه فيه بقتل ابنه العشريني الشهر الماضي، واشتبه سابقا بأن الابن أقدم على الانتحار، ومددت المحكمة فترة اعتقال الوالد بتسعة أيام. انتقد مدير عام المنتدى الاقتصادي العربي عمر فندي خطة التعويضات للمتضررين من ابتزاز الإتاوة التي أعلنها وزير المالية سموتريتش واصفا إياها بمعالجة السرطان بالأكامول، لأن الأموال المخصصة لها لا تكفي على الإطلاق. وأضاف في حديث مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة أن أحد الشروط للحصول على هذه التعويضات هو تقديم شكوى في الشرطة، وهو أمر محال لبعض المتضررين. في مدينة شتادي شمالي ألمانيا أسفر اعتداء إطلاق نار عصر اليوم عن مقتل 5 أشخاص، واعتقلت الشرطة شخصين بينهما المعتدي ولم تتضح بعد دوافعه. تقام الليلة وفجر غد 3 مباريات ضمن دور 32 في المونديال، ففي الساعة 8 مساء بحسب توقيتنا تنطلق المباراة بين البرازيل واليابان، وفي الساعة 11:30 ليلا يلتقي منتخب ألمانيا وباراغواي، وفي الساعة 4 من فجر غد تقام المباراة بين هولندا والمغرب.
5: حالة الطقس.
3: في كان بوكس كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
12: تبقى درجات الحرارة غدا على بقليل من معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتنخفض قليلا بعد غد الأربعاء. نعود ونلتقي إخباريا في تمام السادسة. طاب مساؤكم.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: الآن جولة المساء مع محمد بكري.

0: السادسة. معكم في الإعداد والتحرير محمد سلام، من الإنتاج سي بي يفلح، دورا سويسا هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري. أهلا بكم. من أبرز عناوين التحرير: قيادة الشرطة تعقد اجتماعا طارئا هذا المساء لبحث سبل مكافحة الجريمة في المجتمع العربي وتشديد المواجهة مع منظمات الإجرام. الرئيس ترامب يعلن عن محادثات أمريكية إيرانية غدا في الدوحة بطلب من طهران. رئيس الدولة يؤكد من رومانيا أن إسرائيل تسعى للسلام مع كل من لبنان وسوريا وقطاع غزة.
1: We seek peace with Lebanon. We seek peace with Syria and a new chapter between our nations. And we seek peace in Gaza.
0: المحكمة تنظر في تسريع وتيرة محاكمة نتنياهو إلى 5 جلسات أسبوعيا، وتكرر توصيتها بشطب تهمة الرشوة في ملف 4000. اجتماع مرتقب غدا بين الجبهة والتجمع والتغيير في محاولة للدفع نحو تفاهمات قد تمهد لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة. المصادقة على مخطط لإقامة حي سكني جديد وضخم في مدينة الناصرة. من أخبار المونديال: الأنظار تتجه الليلة إلى مواجهتين مرتقبتين، الأولى تجمع البرازيل واليابان، والثانية بين ألمانيا وباراغواي. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. بداية هذا المشوار مع ملف جنائي: شلال الدم في المجتمع العربي لا يتوقف، الرصاص يواصل حصد الأرواح. 6 قتلى في أقل من 30 ساعة، آخر الضحايا عدنان ريحاني في 30ات من عمره، والذي قتل بإطلاق نار داخل سيارته في يافة الناصرة صباح اليوم. في ظل هذا التصعيد غير المسبوق، يعقد المفتش العام للشرطة اجتماعا طارئا مع كبار قادة الشرطة هذا المساء لبحث سبل تشديد المواجهة مع منظمات الإجرام في محاولة لوقف نزيف الدم الذي يزداد اتساعا يوما بعد يوم. حيثيات هذه الملفات الجنائية في تقرير مراسلنا تامر الكيلاني.
2: لم يكد المجتمع العربي يلتفظ أنفاسه بعد يوم دام حصد أرواح 5 أشخاص في الطيب ويافا وقلنسوي وحولون، حتى استيقظ صباح اليوم على جريمة قتل جديدة في مشهد يؤكد أن مسلسل الدم لا يعترف بحدود الزمن، وأن ليلة هادئة لم تعد تفصل بين جريمة وأخرى. في ساعة الصباح قتل الشاب عدنان ريحاني من يافة الناصرة بعدما أطلق مسلحون وابلا من الرصاص عليه أثناء وجوده داخل سيارته، ما أدى إلى مقتله في المكان. لكن ما يجعل هذه الجريمة أكثر إثارة للقلق أنها وقعت بالقرب من مدارس البلدة، وفي الوقت الذي كان فيه الطلاب في طريقهم إلى مقاعدهم الدراسية، وفي لحظات تحولت أصوات الرصاص إلى مشهد يرافق بداية يوم دراسي في صورة تعكس إلى أي مدى أصبحت الجريمة قادرة على اقتحام تفاصيل الحياة اليومية. ووفقا لمصادر في الشرطة، فإن الضحية معروف لدى الأجهزة الأمنية وله سوابق جنائية. الشرطة في عدة اتجاهات لفحص دوافع الجريمة ومن دون الإعلان عن تنفيذ أي اعتقالات حتى الآن. ولا يمكن قراءة هذه الجريمة بمعزل عما شهدناه أمس، ففي أقل من 24 ساعة ارتفعت حصيلة القتلى إلى 6 في وتيرة غير مسبوقة، تعكس حجم التحدي الذي تواجهه أجهزة إنفاذ القانون في التصدي لمنظمات الإجرام التي تواصل فرض حضورها في الشارع العربي. وفي أعقاب هذا التصعيد أعلنت الشرطة أن المفوض العام للشرطة داني ليفي سيعقد مساء اليوم جلسة خاصة بمشاركة هيئة القيادة العليا للشرطة لبحث سبل تعزيز مكافحة منظمات الجريمة مع تركيز خاص على المجتمع العربي. ويبقى السؤال المطروح: هل ستترجم هذه الاجتماعات إلى خطوات ميدانية ملموسة، أم أنها ستكون حلقة جديدة في سلسلة الاجتماعات التي تتكرر بعد كل موجة دم؟ وربما ما يدعو إلى القلق اليوم ليس عدد الضحايا وحده، بل سرعة اعتياد شخص واحد ثم جريمة سادسة مع ساعات الصباح، ومع ذلك تمضي الحياة وكأن شيئا لم يكن. فعندما يصبح خبر القتل خبرا اعتياديا فإن الأزمة لم تعد تقتصر على الجريمة نفسها، بل تمتد إلى واقع بات يتعامل مع نزيف الدم وكأنه جزء من يومياته. ويبقى التحدي الأكبر اليوم ليس فقط كشف هوية القاتل في هذه الجريمة أو تلك، بل استعادة شعور الناس بالأمن ومنع أن يتحول كل صباح جديد إلى موعد جديد مع جريمة قتل أخرى.
0: جرائم قتل. وطيب لنا أن نرحب بالسيدة رولا داود رئيسة حزب لكلنا مكان. أهلا بك ست رولا.
3: أهلا أهلا
0: أهلا بك. اليوم أو هذا المساء سيعقد المفتش العام للشرطة اجتماعا طارئا مع كبار قادة الشرطة لبحث سبل تجديد المواجهات مع منظمات الإجرام. سؤالي إليك وللجميع، ألا يتوجب على قيادة المجتمع العربي السياسية والمدنية أن تعتكف أمام مقر اجتماع الشرطة، ربما تؤثر على القرارات المتخذة تكون أكثر نفعا وجدوى، علما ست رولا أنك أنت اقتحمت مع نشطاء هذا اليوم مقر الشرطة في يافا احتجاجا على الجريمة؟
3: صحيح. أعتقد الاحتجاج إشي مطلوب ومجبورين نكمل في الاحتجاج، ومجبورين طلع صوت جدا عالي. ولكن بنفس الوقت كمان يعني المذنب في نهاية المطاف هو الشرطة. احنا وصلنا لحالي اللي مش مهم كم جلسة بدهن يعقدوا، قديش بدهن يقعدوا، الشرطة مذنبة، واللي المفروض الشرطة تعمله بهاي المرحلة هي انها تستقيل، ومطلوب تغيير جذري في الشرطة في الحكومة. هذا ليش احنا كتير بنعرفه. بنفس الوقت احنا بحاجة لقيادات اللي توقف في وجه هاي الشرطة، اللي توقف في وجه هاي السياسات، توقف في وجه بنفير. يعني للأسف معك حق، قياداتنا مش موجودة هناك، والإحساس باليأس هو كبير وعم بكبر بين ناسنا وأهلنا. لكن احنا دائما عندنا فرصة، دائما عندنا فرصة أن نغير.
0: يعني هذا الإحساس باليأس لا يجدي نفعا. سؤالي إليك، قرارات الشرطة مخاوف أو توجسات أبناء المجتمع العربي سواء الناس العاديون أم يعني القيادات، أن تكون هذه القرارات لا تترجم إلى خطوات جادة عملية، فقط بروتوكولية ليس إلا، وعليه يجب استنفاذ كافة الآليات والوسائل. اليوم في اجتماع لمفتش عام الشرطة لبحث مسألة غاية في الأهمية على قيادة المجتمع العربي، هكذا يكتب البعض، أن يتقاطروا إلى مقر الاجتماع ربما يؤثرون على طبيعة القرارات.
3: أنا أوافقك وأوافق الناس وجميع المكتوب والمنشور أنه قياداتنا لازم تتواجد، وقياداتنا لازم تجرب تعمل تغيير، وفي عليها مسؤولية معينة مليون بالمية لازم تتواجد في كل محل، في كل بيت، في كل حزم، في كل بيت أجر. هي لازم تتواجد كمان في المطلب الناس، المطلب اليومي. المطلب اليومي هو أن يكون في تغيير جذري. والمطلب اليوم الناس ما بتآمن بالشرطة الموجودة اليوم. الناس بتعرف كثير منيح أن الشرطة مش عم تشتغل عشاننا، والتغيير اللي احنا بدناه هو تغيير بكثير أكبر، وليس تغيير فقط بمطالب من هاي الشرطة، إنما استقالتها. هاي المنظومة فشلت مع المجتمع العربي، بحاجة إلى تغيير جذري. احنا
0: الاستقالة مطلب قابل للتنفيذ ست رولا، يعني تطالبون الشرطة بالاستقالة؟ هذا أمر مستبعد.
3: الوضع الحالي هو احنا اليوم توجدنا في مقر الشرطة، وفتنا من كمان امبارح تواجدنا مع الأم اللي ابن 17 سنة قتل في يافا، وصديقه اللي تصاب بإجره. رحنا امبارح معها على مقر الشرطة عشان نطالب الشرطة المسؤول نفهم إيش عم بيصير مع التحقيق. أخذوا
0: طب لماذا لم
3: الشرطة ما بتعطيك أجوبة، ما بتعطيك ولا أي جواب. هاي مش أول عيلة.
0: لماذا لم تدعو يعني شرائح واسعة من المجتمع أن ترافق هذا يعني هذه الاحتجاجات تكون معكم
3: في الميدان في هاي الاحتجاجات؟ أكثر من 3 سنين في مظاهرات في مراكز الشرطة مع عائلات. التواجد امبارح تبع العائلة كان تواجد من غضب. المظاهرة اللي طلعت هون قبل يومين 3 أيام هي كانت مظاهرة غضب اللي أهل يافا طلعوا فيها. التواجد في المحطة هو للأهل للعائلة اللي بتطالب بأجوبة. التواجد في الميدان هو دائما موجود، ولكن بإضافة لنظامنا في الميدان احنا عندنا مطالب شرعية وعندنا تغييرات اللي احنا بدنا اياها اللي مجبورة تكون جذرية. لكن تشتغل كمان في الميدان، لكن تشتغل كمان في مطالبك.
0: قضية التشبيك يجب التفرس فيها من جديد، التشبيك بين الجهات الأهلية والقيادات السياسية وجمعيات المجتمع المدني، يعني يجب أن يكون تشبيك أكثر، تعاون مكثف بوتيرة أعلى.
3: 100% هذا النضال للأسف إحنا من 2019 في تغيير كثير كبير تجاه المواطن العربي اللي عم بترك وبيخلي الناس تموت في بيتها يوم يوم بدون مشروطة تعمل إشي. المظاهرات، التجواجد الميداني، ولكن الأهم من هيك الصوت اللي بيطالب وبيطلع وبيقدر يعمل تغيير، خاصة إسا للانتخابات القريبة، هو جدا مهم، لأنه إحنا كناس اللي عايشة هون كأقلية اللي مضطهدة اللي أولادها عم بتموت بالمئات كل سنة، نعرف كتير منيح إنه إذا ما كانش في تغيير فعلي وجذري في الحكومة وفي الشرطة مش راح يكون في تأثير فعلي على حياتنا اليومية. وهذا أكبر مطلب، هو مطلب شرعي، والتشبيك بين جميع هاي الفئات بنهاية المطاف بقوي عملنا وبرجع لنا الإحساس إن إحنا عم نغير عم نعمل، لأنه اليأس اللي موجود في بيوتنا اليوم لا يعاد يحتمل. إحنا وصلنا لمرحلة اللي نطلع الشوارع ونصرخ من وجعنا، وهذا الوضع مجبور يتغير، والعمل بيصير عن طريق تشبيك بعدة جهات.
0: ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت، لعله خير. شكرا لك يا رولا داود. شكرا.
3: شكرا لك.
0: الآن إلى الجبهة الشمالية ننتقل. وزير الدفاع كاتس يكشف عن أن جيش الدفاع يستعد للبقاء في جنوب لبنان لفترة طويلة، وأنه أصدر تعليماته بإقامة مواقع عسكرية دائمة، مشددا على أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب اللبناني قبل نزع سلاح حزب الله. تفاصيل أوفى التي وردت في تصريحات وزير الدفاع ينقلها لنا مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. أهلا بك إيال، مساء الخير.
4: مساء النور محمد. نعم، بلا شك تصريحات وزارة الدفاع تنقل ربما رسالة مغايرة عن الاتفاق الذي تم توقيعه في نهاية الأسبوع بين إسرائيل ولبنان. وزير الدفاع يقول إن جيش الدفاع يعمل على بناء مواقع على امتداد وفي المنطقة الصفراء في الأراضي اللبنانية، وذلك للبقاء خلال فترة طويلة. وزير كاتس قال إنه أصدر تعليماته لبناء مواقع دائمة، وأن نائب رئيس هيئة الأركان الميجور جنرال تمير يدعي قد أجرى جولات تفقدية في هذه المنطقة، المنطقة الصفراء في الجانب الإسرائيلي اللبناني من الحدود، وقد أعد خطة شاملة لبناء هذه المواقع. في حديث مع مجموعة من الصحفيين قال الوزير كاتس بأن أصدر تعليمات إلى القيادة العسكرية، قال لها بأنه يتوجب بناء المواقع والاستعداد، كأن إسرائيل سوف تبقى في هذه المنطقة لفترة 50 عاما على حد أقواله، مشيرا إلى أن البقاء غير مقيد بجداول زمنية، وإنما فقط مشروطة بنزع سلاح حزب الله بشكل كامل. بكلمات أخرى، هذه الرسالة تعني بأن إسرائيل غير مستعدة للانسحاب، علمنا بأن عملية نزع سلاح حزب الله بشكل كامل قد تكون معقدة شاقة وربما قد تستمر فترة طويلة. يقول إن لإسرائيل لا توجد مطامع إقليمية في لبنان، ولكن تسجيل حزب الله من السلاح يجب أن يكون بشكل كامل ومطلق. قال أنه في نهاية هذا الأسبوع قد التقى مع قائد سنتكوم القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الأمرال براد كوبر، وأوضح له بأن إسرائيل تنوي البقاء في المناطق التي احتلتها في قطاع غزة في سوريا وفي لبنان، ولا تنوي الانسحاب من هذه المناطق. هذه هي النظرية والمفاهيم الأمنية، والإدارة الأمريكية تدرك ذلك جيدا كما قال وزير الدفاع. تطرق أيضا الوزير كاتس وزير الدفاع إلى عملية هدم القرى اللبنانية في المنطقة الصفراء في بناء عفوا تدمير المباني والبنى التحتية في الجنوب اللبناني. هذه الحملة تتواصل وتستمر على قدم وساق، ووفقا للمعطيات التي أشار إليها 16,000 مبنى في 24 قرية لبنانية شيعية قد تم تدميرها منذ بدء هذه المعركة، مما يشكل حوالي 73% من المنطقة المبنية في القطاع الشرقي، بالإضافة أو فضلا عن تدمير كل المباني والبنى التحتية في القطاع الغربي من الأراضي اللبنانية، هكذا وفقا لهذه المعلومات. أما بالنسبة لهدم المواقع وشبكة الأنفاق في مرتفعات علي طاهر، هذه الشبكة المحصنة تحت أرضية للأنفاق والمواقع، فقال الوزير كاتس بأنه سوف يتم تدمير هذه الشبكة من الأنفاق في الوقت القريب. وكشف النقاب على أن إسرائيل قد اقترحت على الجانب اللبناني خلال المفاوضات أن يتولى هذه المهمة، إلا أنه فضل عدم القيام بذلك. ربما نشير أخيرا إلى ما قاله فيما يتعلق بقطاع غزة، وقال أن هناك معلومات حول قيام إيران بنقل الأسلحة لحماس في قطاع غزة. محمد،
0: شكرا لك يا العليمة. تعالوا بنا إلى ملف سياسي دبلوماسي، زيارة رئيس الدولة هرتسوغ إلى رومانيا التي يختتمها هذا المساء. الرئيس هرتسوغ كان قد ألقى قبل قليل خطابا في البرلمان الروماني بعد أن أكد خلال لقائه نظيره الروماني أن إسرائيل تسعى للسلام مع كل من لبنان وسوريا وقطاع غزة. موفدنا إلى بوخارست، وهو محرر الشؤون السياسية شمعون أران، يتواجد برفقة رئيس الدولة. كانت زيارة ربما أجندتها ناجحة شمعون، أهم ورد في تصريح وكلمة رئيس الدولة. أهلا بك شمعون، تفضل.
5: أهلا بكم جميعا محمد. نحن نتواجد الآن في مقر البرلمان الروماني في هذه اللحظات، ونحن نتحدث إليكم. رئيس الدولة إيتهاك هرتسوغ يلقي كلمة أمام البرلمان الروماني من على منصة الشرف. على المنصة هناك علمان كبيران لإسرائيل ورومانيا. رئيس الدولة أشاد بمتانة العلاقات بين البلدين، يواصل في هذه اللحظات أيضا إلقاء الكلمة، يشيد بالعلاقات الوطيدة بين إسرائيل ورومانيا وبدعم رومانيا لإسرائيل. يقول إنه في 7 أكتوبر كان رد في عقاب هذه الجرائم المروعة، فإن رومانيا شجبت بشكل قاطع وفوري وبدون أي تحفظ المذبحة التي اقترفتها حركة حماس، ووقفت كمنارة للإنسانية وكبرقة أمل في هذه اللحظات العصيبة. يقول أيضا إن زيارة رئيس الوزراء الروماني سابقا مارتشيل تشولاكو في إسرائيل باسم الشعب الروماني أرسل رسالة قوية لدعم رومانيا لإسرائيل. يقول أيضا رومانيا أبدت مرة تلو الأخرى تعاطفها وتضامنها الإنساني الفريد من نوعه في النضال من أجل إطلاق المخطوفين الإسرائيليين الذين كانوا يحتجزون بفظاعة في أنفاق حماس في غزة. كذلك تطرق إلى مسألة الحرب، ويقول في هذه الكلمة التي يواصل إلقائها من على منصة البرلمان الروماني إن إسرائيل لا تعارض حلا دبلوماسيا للحرب، بل العكس، نحن نتطلع للسلام، نحلم عن السلام في حدودنا، هذا وأكبر، هذه أكبر أملنا وتطلعنا لبناء هذه الأمور. ولكن تطلعات إيران لتتحول إلى دولة نووية يشكل تهديدا حقيقيا على وجود دولة إسرائيل، ومحاولة إيران الإملاء على مستقبل لبنان مستقبلها. هذا الأمر يمس بخطوة بإمكانية التقدم نحو السلام، يرحب أيضا بمذكرة التفاهم بين واشنطن بين إسرائيل ولبنان. وهذا ينقلنا محمد إلى الكلمة التي ألقاها اليوم أيضا خلال لقائه بالرئيس الروماني. أقترح أن نستمع إلى أهم ما جاء في هذا الخطاب الذي ألقاه في مقر الرئاسة في بوخارست، فلنستمع.
1: We seek peace with Lebanon, free from Iranian extortion, and I welcome the MOU signed on Friday between Israel and Lebanon, which can become the cornerstone of such peace. The EU and the international community must support it, as well as help Lebanon to recover its economy and its stability and support Israel's security.
5: في هذه اللحظات ونحن نتحدث إليكم، في هذه اللحظات محمد أنهى رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ كلمته. جميع نواب البرلمان الروماني يقفون ويصفقون بحرارة لرئيس الدولة في هذه اللحظات. بل فلنترجم فقط في الختام ما قاله رئيس الدولة في الأقوال التي استمعنا إليها قبل قليل. يقول إن إسرائيل تتطلع إلى السلام مع لبنان بشرط أن يكون لبنان حرا من سيطرة النظام الإرهابي الإيراني. أرحب بمذكرة التفاهم التي وقعت الجمعة الماضية بين إسرائيل ولبنان، والتي يمكن أن تتحول إلى حجر أساس لسلام. أدعو الاتحاد الأوروبي والأسرة الدولية لدعم لبنان. نتطلع إلى السلام مع سوريا وفتح عهد جديد بين إسرائيل الشعبين الإسرائيلي والسوري، وكذلك نريد أن يتحقق السلام أيضا في قطاع غزة لمستقبل سكان إسرائيل وغزة، ويستحقون جميعنا نستحق مستقبلا أفضل.
0: شكرا
5: إلى هنا من بوخارست من مقر البرلمان، وعودة إليكم في الاستوديو.
0: شكرا لك شمعون أران من بوخارست. نواصل مع ملفاتنا الإخبارية في الملف الإيراني. واشنطن وطهران تتفقان على تعليق هجماتهما المتبادلة ومواصلة المسار التفاوضي. الرئيس ترامب يعلن عن عقد اجتماع مع إيران غدا في الدوحة استجابة لطلب من طهران. تفاصيل أوفى معك محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، أهلا بك.
6: مساء الخير محمد. مرة أخرى إذن بعد التضارب بين الجانبين الأمريكي والإيراني فيما يخص الشكل الإجرائي، ناهيك طبعا عن الفجوات المزمنة حول المضمون. فعلا الرئيس ترامب يكتب مساء على شبكة تروث سوشال أن لقاء على مستوى عالي سيعقد بين الطرفين في الدوحة يوم غد، منوعا بأن طهران هي التي طلبت هذا اللقاء. المتحدثة الرئاسية كارولين ليفيت

0: وكررت ما قد قاله النائب الرئيس جيدي فانس إن العنف سيقابل بالعنف. جاءت هذه التصريحات محمد بعيدة إعلان النائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبدي أن لا لقاء فني مطروح على جدول الأعمال هذا الأسبوع بين الجانبين. ترامب في تغريدة أخرى أشاد بارتفاع شعبيته هكذا قال، وجدد التأكيد على عدم امتلاك إيران أسلحة نووية. نذكر فقط بالأمس توصلت واشنطن وطهران إلى تفاهمات جديدة لوقف التصعيد والتبادل النووي خلال اليومين الماضيين بالاستناد إلى مسؤولين أمريكيين. تشمل هذه التفاهمات الجديدة فيما تشمله الإفساح عن حرية الملاحة في مضيق هرمز والواضح محمد أن شريان النفط العالمي المائي يعد العقدة الكأداء في التفاوض بين البلدين. طهران التي تقول بإدارة مستقبلية لمضيق مع فرض رسوم على السفن التجارية عقدت اليوم مع ممثلين في عمان جلسة ما وصف بالإدارة المشتركة لمضيق هرمز. في الأثناء سلطان عمان هيثم طارق الذي يزور فرنسا قال لإذاعة مونتي كارلو إن بلاده متمسكة بوجوب أن يكون المضيق آمنا وحرا أمام الجميع. محمد،
1: شكرا لك يا شمعان بن نعيم.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان،
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون
6: والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
7: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
8: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
9: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
8: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
1: تسع وعشرون دقيقة بعد الخامسة، ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء. نواصل ملفاتنا الإخبارية. في جديد ملف محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو، المحكمة تنظر في تسريع وتيرة المحاكمة إلى 5 جلسات أسبوعيا وتكرر توصيتها بشطب تهمة الرشوة في ملف 4000. لنستمع إلى تقرير وليد يوسف.
10: 3 سنوات مرت منذ أن اقترح القضاء في محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو على النيابة العامة النظر في التراجع عن تهمة الرشوة في الملف 4000 المعروف بقضية ولا بيزيك. هيئة القضاء تقترح اليوم مجددا على النيابة العامة بمحو بند الرشوة من الملف. رئيسة هيئة القضاء القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان قالت إن موقف القضاء كما عرض قبل 3 سنوات بشأن هذا الموضوع لا يزال قائما، لأنه سيكون من الصعب إثبات بند الرشوة. يذكر أن المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراب ميارا رفضت في حينه التراجع عن بند الرشوة، حيث أبلغت النيابة العامة المحكمة أنها ستثبت الرشوة خلال المحاكمة. لكن الآن وبعد انتهاء الاستجواب المضاد لنتنياهو وبعد أن أعلن القضاء أن موقفهم لا يزال على حاله بشأن بند الرشوة، هذا يعني أن محاولة النيابة العامة إثبات الرشوة خلال الاستجواب المضاد قد فشلت ولم تتبقى فرصة أخرى لإثباتها. يشار إلى أن نتنياهو متهم أيضا بالاحتيال وخيانة الأمانة في القضية 4000، وفي حال محو بند الرشوة سيكون عليه مواجهة هاتين التهمتين اللتين تعتبران أقل خطورة. وجاء إعلان القضاء اليوم خلال جلسة للنظر في اعتراض محامي رئيس الوزراء عميد حداد على تسريع وتيرة الجلسات. وقال حداد في الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء في المحكمة المركزية في أورشليم القدس دون أن يكون مستدعا للحضور إنه إذا استمرت تهمة الرشوة فإنه سيستدعي مئات الشهود ولن تنتهي المحاكمة حتى شهر مارس 2028، وهو الموعد المحدد لتقاعد رئيسة هيئة القضاء

0: القاضي فريدمان فيلدمان حيث يريد القضاء إنهاء كتابة الحكم قبل تقاعدها. ويعترض المحامي حداد على قرار القضاة توسيع جلسات محاكمته إلى 5 أيام في الأسبوع وعلى تعليمات القضاة بتقديم قائمة بجميع شهود الدفاع، وهو أمر يحاول تجنبه للحفاظ على عنصر المفاجأة الذي يتمتع به محامو الدفاع في المحاكمات الجنائية. وقال المحامي حداد أيضا إن محاكمة المجرم النازي آيخمان فقط كانت على مدار 5 أيام في الأسبوع، بينما هز نتنياهو رأسه موافقا. وأضاف حداد أن هذا النهج لا يسمح بتوفير الدفاع اللازم لموكله. ممثلة النيابة العامة المحامي يوديتي روش وافقت على أن توسيع الجلسات إلى 5 أيام في الأسبوع أمر صعب للغاية، بل يكاد يكون مستحيلا بالنسبة لفريقي النيابة والدفاع، وطلبت من القضاة تقليص مدة الاستجوابات الطويلة التي سيجريها طاقم الدفاع والتحقق من مدى صلة الشهود المدعوين بالقضية.
1: ننتقل إلى شأن آخر، إلى الشأن الحزبي، حيث تعلق آمال على الاجتماع الذي سيجمع غدا الأحزاب العربية الثلاثة في محاولة لكسر حالة الجمود التي خيمت على المفاوضات خلال الفترة الماضية والدفع نحو تفاهمات قد تمهد لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة أو بتنسيق أوسع. هذا الملف يتابع صفحاته ويواكب مستجداته الزميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
2: تحياتي لك محمد، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
1: سؤال الأجواء، تتيح إنجاح الاجتماع المرتقب بين الجبهة التجمع والتغيير؟ يعني عمليا فالح، نحن نعرف بأنه عندما يحين وقت التباحث والتناقش في مسألة المقاعد هناك تكون بعض الخلافات، وسؤال إليك أيضا، ما أبرز الملفات المطروحة على طاولة هذه المباحثات؟
2: هذا هو السؤال المركزي لعله محمد، فيما ونحن نعلم بأنه لطالما كانت النقاشات التي بالمناسبة مشروعة حول قضية قصة كل حزب وحزب من القائمة سرعان ما تتحول إلى خلافات وبالتالي مهاترات ومناكفات. ولعل محمد القيادة الحكيمة هي تلك التي تدرك بأن الوقت يمر من رصيد ثقة الناس، لهذا اتفاق سريع مرضي خير من أفضل اتفاق متأخر ويأتي بطيء، ولعل هذا ما ولعل هذه الحكمة التي أدركتها قيادة الأحزاب الثلاثة، هي تدرك أنه كلما مر الوقت وبدأت التوترات فيما بينها تطفو على السطح جليا وتتصدر العناوين، هذا لابد من أن يقود إلى حالة عدم ثقة لدى الناس لدى الجمهور، وبكل تأكيد سيقودهم إلى حالة من الإحباط. لهذا هم يحاولون مواصلة دفع المفاوضات الثلاثية، غدا ستتواصل لربما الجلسة الثالثة التي تأخذ الطابع الرسمي. كل من أتحدث معه من محمد لديهم قناعة وإجماع بأنه الوقت نعم يسرق جميع الأطراف، ولهذا يجب أن يتمموا هذه المفاوضات حتى موعد أقصى 15/7. يتحدثون على أن الاعتبارات التي سيتم وضعها غدا على طاولة النقاش لتحديد تركيبة القائمة وحصة كل حزب تتمحور حول 3 اعتبارات. الاعتبار الأول قوة كل حزب في الانتخابات الأخيرة، قوة كل حزب وقت الاستطلاعات الداخلية والعامة، وقوة كل حزب ميدانيا. والواضح أنه محمد وهذا أيضا مشروع في المفاوضات، كل حزب يحاول فيها تعزيز مكانته وقوته الحزبية. لدى كل حزب هنالك تصور، يعني إذا قلنا الجبهة تتحدث على أنها تريد رئاسة القائمة مع بين 4 إلى 5 مقاعد في 10 الأوائل. في التجمع يتحدثون على أنهم يريدون بين 3 إلى 4 مواقع في 9 الأولى أو 10 10 مقاعد الأوائل، وهذا ينطبق أيضا على العربية للتغيير. ولكن محمد
1: مش راح تزبط معي حسابات بسيطة،
2: لكن محمد إنصافا ليس دفاعا، أولا دعنا نتفق أنها كلها خاضعة للمفاوضات. لدى جميع الأطراف هنالك قناعة بأنه أيضا تعزيز قوة الحزب يجب أن لا تأتي على حساب إضعاف القائم، يعني إذا شافوا أنه لحد المقعد الثامن لا يوجد ضمان للتمثيل النسائي،
1: نعم،
2: لابد أنه أحد الأطراف يقدم تنازل.
1: نعم.
2: إذا شافوا أنه مثلا لا يوجد تمثيل للنقب، فهذا أيضا يستدعي يعني منهم أن يخصصوا مكان للنقب.
1: اعتبارات كثيرة يجب أن تأخذ بعين
2: صحيح. واللافت محمد، واللافت أيضا أنه هذه المرة استخلاصا للعبار من أخطاء الماضي، ستعقد الجلسة في مكان خاص بين مدينة، يعني يقال إما في مدينة الرينة أو في مدينة الناصرة، وترك هذا الأمر ضبابيا بشكل مقصود، لأن هنالك أيضا قناعة لدى كل الأطراف إنه وجود الإعلام والصحافة وتسريب كل معلومة ومعلومة من شأنه أن
1: يعرقل
2: بالضبط يعطل يفاقم الخلافات بين الأطراف. لهذا هنالك يعني هذا إن دل يدل على أن الأطراف وصلت إلى مرحلة تريد فيها أن تكون هذه المفاوضات بعيدا عن عيون الإعلام في طي الكتمان والسرية، وبكل تأكيد هذا يمنح المفاوضات صبغة على أنها أكثر جدية هذه المرة. أنا بتصور أن المفاوضات لن تكون غدا حاسمة، لابد النقاش أن يستمر، لكن على الأقل الانطباع الذي يترك لدي عندما أتحدث مع كل الأطراف من كل الأحزاب هنالك قناعة بأنه يجب عدم المماطلة وحسم هذا الملف وإبقاء الباب مفتوحا أمام الموحدة بحالة وإذا أرادت الانضمام. وإذا سمحت لي بجملة محمد
1: باقتضاب تفضل،
2: هذه العبارة يجب أن نأخذها أيضا بنوع من التحفظ، سيما وبحالة وتم ترتيب الأوراق، أوراق الثلاثية سيكون من الصعب ضم الموحدة إلى الرباعية، وما يقال لربما هو ضريبة كلامية من أجل الحفاظ على عدم تحميلهم مسؤولية إغلاق الباب وبالتالي تعطيل تشكيل قائمة رباعية.
1: إن غدا لناظره قريب فالح حبيب، يعطيك ألف عافية.
2: وعليهمك محمد.
1: إلى قضايا داخلية، موافقة لجنة التخطيط والبناء في لواء الشمال على مخطط لإقامة حي سكني جديد في منطقة السلزيان في مدينة الناصرة يتضمن بناء 2150 وحدة سكنية ضمن مبان يتراوح ارتفاعها بين 3 طوابق و16 طابقة. ينضم إلينا مراقب الحسابات وعضو اللجنة الشعبية في الناصرة الأستاذ هاني نجم. أهلا بك أستاذ هاني.
3: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
1: مساء الخير. مشروع مبارك يحل الكثير من مشاكل الأزواج الشابة، ولكن كما جاء في مقالك أنت أستاذ هاني تتخوف، تقول المشروع قد يخفف أزمة السكن إذا نفذ بأسعار معقولة، ولكن التكاليف والبنى التحتية وضريبة التحسين قد يجعل تنفيذها صعبة. تتخوف من البعد الاقتصادي أنت أستاذ هاني.
3: صحيح طبعا، يعني انا كمان يعني مختص في مجال العقارات، فيعني قادر اشوف الزوايا عمليا اللي بتخص تكلفه اقامه المشروع والفتره الزمنيه للمشروع هذا يقام فيه. حسب رايي المشروع هذا يعني لن يقام قبل يعني ما يقارب 7-8 سنوات على الاقل من اليوم، يعني بدايه التنفيذ قبل ما يقدر ياخذ ترخيص، لانه الخطه اللي تم المصادقه عليها هي خطه مشروطة في إتمام عملياً كل موضوع البنى التحتية، في خط كهرباء اللي بسموه ميتا عليون، وهو خط عمدان ميتا عليون موجودة اللي المفروض يكون في نقلها عملياً لتحت الأرض، في حل لازم يكون علاج لموضوع كل موضوع البنى التحتية الموجودة في المنطقة، وفي إشياء
1: يعني أهم هذه إجراءات أشغال تمهيدية ولكنها يعني تستغرق وقتاً طويلاً
3: ومكلفة جداً، وهنا نحكي إحنا على أرض خاصة، نحكي على أراضي خاصة مش أراضي الدولة اللي الدولة تتيجي تتمول، إحنا بنحكي على مشروع اللي فيه أنه إشكالية مع كل الشوارع الخارجية من المنطقة هناك اللي هي شوارع محصورة عمليا إذا نجي نتجه اتجاه حي السلزيان أو اتجاه الناصري. المشروع يعني أنا بتأمل، أنا متأكد أنه يعني المستثمرين عملوا خطة اقتصادية بتأمل أنها تكون فعلا مناسبة عشان التنفيذ، لأنه فيها إشكاليات اقتصادية بنظرتي أنا كاقتصادي. نعم. لتنفيذها.
1: طيب كأنت أضفت في البيان، ليس بيان بل مقال عن هذا الموضوع، أضفت أنه 20% من الوحدات المخططة ستكون بمساحات لا تتجاوز 80 مترا. على فكرة اليوم في هذا العصر الحديث يعني 80-90-100 متر مناسب للأزواج الشابة، هو بند إيجابي أنت تقول أستاذ هاني، يمكن أن يخدم الأزواج، لكنك لفت إلى أسعار العقارات الحالية، حتى الشقق الصغيرة ستكون يعني بعيدة عن متناول المواطن.
3: للأسف الشديد اليوم إذا نيجي نطلع على يعني سوق الأعمار بشكل عام، الأسعار مظبوط، الأسعار يعني هديت يعني بالآخر سنتين ثلاثة مع هبوط خفيف، ولكن بعدها ما زالت مرتفعة. إذا نيجي نطلع على هذا المشروع، لأن المشروع على أرض خاصة وبتمويل عمليا خاص، الأمور بتصير أصعب. يعني إحنا اليوم لما الدولة بدها تيجي تعمل عمليا مناقصة من أراضي الدولة، أسعار الأرض بتكون أقل بكتير من أسعار الأرض اللي اليوم هي أرض خاصة عمليا، فالتكلفة بدها تزيد، وزيادة التكلفة عمليا مع زيادة تكلفة البناء بدها تضطر الشركة إذا عمرت أنها تبيع المنازل عمليا بأسعار عالية. ففي إشكالية في الموضوع. يعني إحنا يعني لما سألوني إنه أوكي شو الحال، قلنا هذا الزلمة هنا أرض خاصة، أرض خاصة ما بيقدر يجي يقول أنا بدي أجي أعمل إسا أسعار اللي هي منخفضة، زي يعني الموضوع تبع محير مشتكين وغيرها، يعني لأنه هون بنحكي إحنا على إنسان مبادر خاص.
1: نعم.
3: يعني أنا بتأمل إنه فعلا المشروع ينجح ويكون في حل لكل موضوع البنى التحتية والشوارع وكذا، بس أنا شخصيا شايف إنه في إشكالية اقتصادية في المشروع.
1: يعطيك ألف عافية أستاذ هاني نجم، نرجو خيرا. يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا. شكرا.
4: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
5: 6 قتلى خلال أقل من 24 ساعة، تصاعد غير مسبوق في جرائم القتل، وجريمة جديدة في يافة الناصرة، وتجدد التساؤلات أين الشرطة؟ بعد ليلة من التصعيد العسكري في مضيق هرمز، واشنطن وطهران تتجهان إلى جولة مفاوضات في الدوحة، وسط آمال بوقف التصعيد ومخاوف من انهيار التفاهمات. ومونديال الإثارة على مكان، تغطية مباشرة لمباراة البرازيل واليابان في تمام 8، وألمانيا والباراغواي في 11:30 من هذه الليلة.
4: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
1: أربعون وأربعون دقيقة بعد 5، ساعتنا الآن في استوديو مكان، نواصل مع التقارير. تعالوا بنا نلقي نظرة خاطفة على ما هو حاصل في قطاع غزة. الفصائل الفلسطينية تستعد إلى تقديم ردها للوسطاء في القاهرة، وتتجه لرفض جزئي لتعديلات ميلادينوف. حسن أبو زايد يأتينا بما توفر لديه. أهلا بك حسن.
6: أهلا محمد. مصادر قيادية في حركة حماس من خارج قطاع غزة وأخرى من داخله كشفت اليوم أن الوفد الذي سيتوجه إلى القاهرة خلال أيام سيحمل تعديلات واضحة في رده على ورقة مبعوث السلام نيكولاي ميلادينوف بشأن وقف النار في غزة. المصادر أوضحت أن الرد سيتضمن رفضا جزئيا والتأكيد أنها سلبية ومرفوضة لكن ليس بالكامل. وقالت المصادر الفصائلية أنها باتت أقل تفاؤلا بشأن إحراز تفاهم حول اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية. وحملت المصادر إسرائيل وميلادينوف المسؤولية عن عرقلة الجهود من أجل التقدم، وصفة اقتراحات ميلادينوف بأنها سلبية وعادت الجميع إلى المربع الأول. مصدر قيادي في حماس خارج غزة قال لا يمكن تمرير تعديلات ميلادينوف في هذه الفترة كما قدمها. وحسب مصادر مشاركة في المفاوضات فإن الوسطاء أيضا لم ترق لهم التعديلات التي ذكرها ميلادينوف. أخيرا محمد، إسرائيل أبلغت الوسطاء برد جديد على ورقة مجلس السلام المعدلة، تتضمن شروط إضافية تتعلق بإدارة غزة وملف سلاح حماس، من بينها منع أو استبعاد أي موظف مدني أو أمني من حماس في الدخول إلى الحكومة الجديدة أو إلى لجنة التكنوقراط. محمد،
1: شكرا لك يا حسن. إلى شأن آخر، لا تزال تداعيات أحداث السويداء تتفاعل، ليس على الأرض فحسب بل في الأوساط الفكرية والأكاديمية. ففي مؤتمر عقد اليوم في مدينة عكا، ناقش باحثون ورجال دين ما حملته تلك الأحداث من تداعيات على أبناء الطائفة المعروفية ورؤيتهم لمستقبلهم في سوريا والمنطقة. مراسلنا نجيب قزل حضر جانبا من المؤتمر وأعد هذا التقرير لنستمع.
7: في أعقاب الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء، اجتمع اليوم أكاديميون ورجال دين وباحثون في مؤتمر عقد في الكلية الأكاديمية الجليل الغربي بمدينة عكا لمناقشة واقع أبناء الطائفة الدرزية في ظل الأزمات التي تشهدها سوريا وما تفرضه من تحديات على أبناء الطائفة في المنطقة. وشكلت أحداث السويداء محورا رئيسيا في جلسات المؤتمر، إذ أجمع المشاركون على أن ما شهدته المحافظة ترك أثرا عميقا في الوعي الجماعي للدروز وعاد طرح تساؤلات بشأن مستقبلهم في سوريا وسبل توفير الأمن والاستقرار لأبناء الطائفة. الحديث للدكتور جنان فلاح فراج منظمة المؤتمر.
8: السنة تركزنا في أحداث السويداء وهضبة الجولان وعلاقة الشاب أو الصبي الدرزي اللي هون مع الأحداث اللي صارت هناك. طبعا حكينا حللنا، كان في أبحاث اللي هي مع مقابلات، كان أبحاث تاريخية، كان شخصيات اللي هي موجودة هون وهناك اللي بتربط الأمور.
7: كما تناول المؤتمر التحولات التي تشهدها قرى الجولان، حيث استعرض الباحثون معطيات تشير إلى ازدياد عدد المتقدمين للحصول على الجنسية الإسرائيلية، معتبرين أن التطورات الأمنية في سوريا وما جرى في السويداء على وجه الخصوص أسهما في تغيير نظرة شريحة من السكان إلى مستقبلهم وهويتهم، كما يقول الدكتور سليم بريك.
9: نرى ارتفاع حاد في التجنيس في سنة 2025، وهذا عمليا نتيجة مباشرة للأحداث اللي كانت في السويداء. طبعا نحن نتحدث عن مجزرة التي حدثت بأهلنا بالسويداء، أعمال همجية، قتل، حرق 34 قرية، ربع السويداء حرقت، تهجير الآلاف. حتى الآن قسم من هؤلاء الآلاف لم يعودوا لبيوتهم، وحتى الآن سوريا تستعمل أساليب عنيفة.
7: أما الرئيس الروحي للطائفة الدرزية سماحة الشيخ موفق طريف، فأكد أن ما جرى في السويداء يستوجب تحركا يضمن حماية أبناء الطائفة، مشددا على أن مستقبل المحافظة يجب أن يقوم على الأمن والاستقرار وصون كرامة سكانها، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يجري هناك.
10: للأسف الشديد، بعد تقريبا عام على مرور المجزرة التي كانت في السويداء وقبلها في جرمانة وصحنايا وغيرها، للأسف الوضع بعده على ما هو. هذا مؤسف جدا. أبناء الطائفة لحد اليوم في السويداء أكثر من 130 ألف نازح من بيوتهم، أكثر من 38 قرية اللي لم يرجعوا إليها. يوجد هناك يعني نقص كبير جديد في المؤن وفي القمح وفي غيره، الأدوية، العلاجات، المستشفيات، والعالم للأسف الشديد ينظر ويرى ولا يتحرك.
7: واختتم المؤتمر بالتأكيد على أن ما يحدث في السويداء لم يعد شأنا سوريا داخليا فحسب، بل بات قضية تشغل أبناء الطائفة الدرزية في مختلف أماكن وجودهم، وسط دعوات متواصلة لإيجاد حلول تضمن الأمن وتحفظ حقوق السكان في ظل مرحلة توصف بأنها من أكثر المراحل حساسية في تاريخ المنطقة.
1: إلى منطقة النقب، في إطار جهودها لمكافحة المخالفات وتعزيز الأمن، تواصل الشرطة حملاتها لإغلاق محال تجارية تشغل عمالا فلسطينيين دون تصريح. عن هذه الحملة في تقرير سالم أبو جامع.
11: في إطار حملتها المكثفة لمكافحة تشغيل العمال دون تصريح، نفذت شرطة اللواء الجنوبي حملة واسعة أسفرت عن إغلاق عدد من المصالح التجارية بعد ضبط عمال فلسطينيين يعملون فيها بصورة مخالفة للقانون. والحديث للعقيد ساسي شلومو قائد شرطة روتم.
12: سجلنا 60 مساكين عقب تفيسات شوهين بلتي حقوقيين بתוך المساكين وגם بمبنيين. העסק נסגר ל-30 يوم، סמכות של מפקד המחוז לסגור אותו ל-30 يوم.
11: وفي هذا السياق قال قائد وحدة روتم في شرطة اللواء الجنوبي العقيد ساسي شلومو إن الشرطة لا تكتفي بمكافحة تشغيل العمال المقيمين في إسرائيل دون تصريح، بل تعمل أيضا على إغلاق مصالح تجارية تعود لعائلات متورطة في قضايا العنف والجريمة، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة المنظمة. والحديث مرة أخرى للعقيد.

0: ססי שלמה.
1: בעקבות אירועים אלימים של משפחות מסוכסכות, של אירועי ירי, אנשים מגיעים לעסקים ויורים לעבר עסקים. כאשר יש לנו חשש שיפגעו אנשים חפים מפשע, בעקבות סכסוכים של משפחות, בעקבות ירי, יש לי ולכל סגן ניצב במחף הקטע חנה, סמכות לסגור את העסק עד 30 יום.
0: في المقابل يؤكد عدد من أصحاب المصالح التجارية أن هذه الإجراءات تلحق أضرار اقتصادية كبيرة بأعمالهم لا سيما في ظل النقص الحاد في الأيدي العاملة والحديث للسيد فايز أبو عصا من قرية تل السبع
2: احنا بنشوف ان مصالحنا التجارية بتتسكر منشان العمال الفلسطينية اللي بيمسكوا عنده عامل بيسكروا المحل لأشهر ولا شهرين ويمكن ينحبس كمان واحنا الموضوع هذا بيأثر علينا وبيأثر على اقتصادنا واحنا مضطرين للموضوع هذا وبنطالب المكاتب المختصة في الموضوع هذا انها تسمح لعمال الضفة انهم يفوتوا علينا تعطيهم تسريح
0: وتأتي هذه الخطوات ضمن سياسة مشددة اتبعت منذ أحداث السابع من أكتوبر عام 2023 حيث فرضت قيود واسعة على دخول العمال الفلسطينيين بالتوازي مع تكثيف الرقابة على أماكن العمل وتشديد العقوبات على المشغلين والحديث لتيسير المشوخي من قرية شقيب السلام
3: احنا عندنا اليوم أمور التجارية كلها واقفة واحنا بننجبر ناخذ أولادنا يشتغلوا معنا فاحنا بنطالب يعطونا عمال عشان نشتغل. شغله ثانيه عندنا الحكومه البوليسيه بيجوا بيلفوا على المحلات اي بنادم ضفاوي اول شيء بيسكروا العسك تبعنا. فاحنا بنطالب فعمال ضفاويه عشان نقدر نشتغل.
0: ويبقى هذا الملف من اكثر القضايا اثاره للجدل في ظل التوازن الصعب بين الاعتبارات الامنيه والمطالب الاقتصاديه لأصحاب المصالح.
4: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
5: والأنظار تتجه الليلة إلى مواجهتين مرتقبتين، الأولى تشمل البرازيل واليابان، الثانية بين ألمانيا وباراغواي، فيما يلتقي المنتخب المغربي نظيره الهولندي فجر الغد. باسل زريق، مباريات شبه مثيرة للمشاهد العربي على ما يبدو. مساء الخير.
6: نعم مساء الخير لك محمد ولكافة المستمعين. إذن العرس الكروي العالمي مستمر، دور 32 في مونديال 2026 والذي انطلق أمس يتواصل هذه الليلة بمباراتين اثنتين كما ذكرت محمد. في 8 مساء البرازيل يواجه اليابان في مدينة هيوستن الأمريكية، وفي 11:30 ألمانيا يلاقي الباراغواي في مدينة بوستن. كلتا المباراتين محمد سوف تنقلاني هذا المساء على الهواء مباشرة عبر تلفزيون وراديو مكان. وكان منتخب كندا تأهل أمس لأول مرة في تاريخ مشاركاته في النهائيات إلى دور ثمن النهائي في كأس العالم بعد فوزه في الوقت القاتل من المباراة على منتخب جنوب أفريقيا 1-0 من هدف الذي سجله أوستاكيو في الوقت بدل ضائع من المباراة. لنستمع محمد معا إلى هذا الهدف الذي بث أمس على شاشة قناة مكان وراديو مكان، لنستمع معا.
7: الكرة الآن كندية إلى شافلبرغ، تعود الآن تسديدة والكرة في الشباك ستيفن أوستاكيو.
6: نعم، وسيلاقي منتخب كندا في دور الثمن النهائي كما ذكرت الفائز في المباراة بين هولندا والمغرب. بعيدا عن أخبار المونديال، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الاثنين بشكل رسمي تعيين الإيطالي إنزو ماريسكا مدربا للفريق خلفا لبيب غوارديولا المستقيل بعقد يمتد لثلاثة مواسم ليستمر في منصبه حتى صيف عام 2029 في خطوة تعتبر بداية لمرحلة جديدة لدى أكثر الأندية الإنجليزية نجاحا وإنجازات في السنوات الأخيرة. هذه آخر الأخبار الرياضية محمد على الساحتين، على الساحة العالمية وبالأخص المونديال. وقناة مكان، شبكات مكان محمد برمتها تلفزيون راديو وديجيتال تستمر في نقل المونديال إلى المشاهد والمستمع من لحظة البداية وحتى لحظة التتويج. إليك محمد.
5: شكرا لك باسل زريق.

وبهذا الحديث الرياضي ورصد آخر ما استجد على صعيد مباريات المونديال، نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية المسائية. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، ونبرخ لكم تحيات طاقم العمل في الإعداد والتحرير محمد سلامي، سيب يفلح من الإنتاج، دفورة سويسة من الهندسة الإذاعية، وفي التقديم مرافقكم محمد بكري. طاب مساءكم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الورد.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: ديكولاين
4: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
3: ديكولاين.
5: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
6: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
5: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
6: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
5: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
8: عند انتشار النيران لا تساعد العذار. لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا. علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
9: عناوين الساعة: وزير الدفاع يؤكد أن إسرائيل لن تنسحب من الحزام الأمني في جنوب لبنان حتى نزع سلاح حزب الله. الشرطة تحقق مع أحد سكان الرملة للاشتباه فيه بقتل ابنه. مؤسسة بترم لسلامة الأطفال تحذر من حوادث الطرق وحالات الغرق خلال عطلة الصيف واستمرار مباريات دور 32 في المونديال الليلة وفجر غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة السادسة تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من الحزام الأمني في جنوب لبنان حتى إتمام عملية نزع سلاح حزب الله، وتنوي البقاء هناك لفترة طويلة. وأضاف كاتس أنه أوضح لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي سنتكوم الأدميرال براد كوبر خلال لقاء بينهما في نهاية الأسبوع الماضي الموقف الإسرائيلي القاضي بعزمهما البقاء في المناطق الأمنية في قطاع غزة وسوريا ولبنان. أورد النبأ مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عقد اجتماع مع إيران في الدوحة غدا، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن اللقاء سيكون رفيع المستوى بمشاركة المبعوثين ويتكوف وكوشنير. وأضافت ليفيت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن المباحثات التقنية بين البلدين ستستمر غدا أيضا. تحقق الشرطة مع رجل في الخمسينيات من العمر من سكان الرملة للاشتباه فيه بقتل ابنه العشريني الشهر الماضي، واشتبه سابقا بأن الابن أقدم على الانتحار، ومددت المحكمة فترة اعتقال الوالد بتسعة أيام. في روش عين أصيبت طفلة في التاسعة من العمر بجروح حرجة بعد أن صدمتها حافلة ركاب، وتم نقلها إلى مشفى بلانسون في بيتح تيكفا لتلقي العلاج الطبي. وفي ذات السياق أشارت مؤسسة بترم لسلامة الأطفال إلى أن نسبة وفيات الأولاد العرب خلال العطلة الصيفية العام الماضي بلغت 41% من جميع حالات الوفاة للأطفال والفتيان في البلاد. وبحسب معطيات المؤسسة فإن السببين الرئيسيين لوفاة الأطفال خلال العطلة الصيفية هما حوادث الطرق وحالات الغرق. تقام الليلة وفجر غدا ثلاث مباريات ضمن دور 32 في المونديال، ففي الساعة 8 مساء وبحسب توقيتنا تنطلق المباراة بين البرازيل واليابان، وفي الساعة 11:30 ليلا يلتقي منتخب ألمانيا وباراغواي، وفي الساعة 4 من فجر غد تقام المباراة بين هولندا والمغرب.
0: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
9: تبقى درجات الحرارة غدا أعلى بقليل من معدلاتها الموسمية، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتنخفض قليلا بعد غد الأربعاء. في 7 موعدكم مع مسائية مكان، نعود ونلتقي عند 9.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: 6 قتلى خلال أقل من 24 ساعة، تصاعد غير مسبوق في جرائم القتل، وجريمة جديدة في يافة الناصرة، وتجدد التساؤلات أين الشرطة؟ بعد ليلة من التصعيد العسكري في مضيق هرمز، واشنطن وطهران تتجهان إلى جولة مفاوضات في الدوحة، وسط آمال بوقف التصعيد ومخاوف من انهيار التفاهمات. ومونديال الإثارة على مكان، تغطية مباشرة لمباراة البرازيل واليابان في تمام 8، وألمانيا والباراغواي في 11:30 من هذه الليلة.
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
0: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
2: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
3: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
2: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
4: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3.

Ja, maar...

افتكرلك لحظة حلوة عشنا فيها للهوى

Yeah.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان.
1: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
2: في التلفزيون والراديو
1: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
6: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
8: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
7: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
8: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
7: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
9: مقتل الشاب عدنان ريحاني جراء إطلاق نار في يافة الناصرة. المفتش العام للشرطة يعقد جلسة مع كبار القيادات في ظل استفحال الإجرام. اجتماع مرتقب بين الجبهة والتجمع والتغيير في محاولة لتشكيل قائمة ثلاثية. قضاة المحكمة يوصون النيابة العامة بشطب تهمة الرشوة الموجهة لنتنياهو في الملف 4000. رئيس الدولة يدعو من رومانيا إلى دعم الاتفاق بين إسرائيل ولبنان. أنباء تفيد بجلسة مفاوضات بين واشنطن وطهران في الدوحة غدا. والمونديال على مكان، البرازيل ضد اليابان في الثامنة وألمانيا ضد الباراغواي في 11:30.
10: النشرة المسائية مع نايف سارجي.
11: أهلا بكم. بعد أقل من 24 ساعة على سلسلة جرائم القتل التي هزت المجتمع العربي وراح ضحيتها 5 قتلى، جاءت جريمة يافة الناصرة صباح اليوم لتحصد ضحية أخرى، مقتل الشاب عدنان ريحاني من يافة الناصرة بوابل من الرصاص. وفي ظل هذا الواقع الأليم تتصاعد المطالب باتخاذ خطوات أكثر فاعلية للحد من العنف واستعادة الشعور بالأمان. إليكم تقرير مراسلنا شؤون جنائية تامر زيد الكيلاني.
12: لم يكد المجتمع العربي يلتفظ أنفاسه بعد يوم دام حصد أرواح 5 أشخاص في الطيب ويافا وقلنسوي وحولون حتى استيقظ صباح اليوم على جريمة قتل جديدة في مشهد يؤكد أن مسلسل الدم لا يعترف بحدود الزمن وأن ليلة هادئة لم تعد تفصل بين جريمة وأخرى. في ساعات الصباح قتل الشاب عدنان ريحاني من يافة الناصرة بعدما أطلق مسلحون وابلا من الرصاص عليه أثناء وجوده داخل سيارته ما أدى إلى مقتله في المكان. لكن ما يجعل هذه الجريمة أكثر إثارة للقلق أنها وقعت بالقرب من مدارس البلدة وفي الوقت الذي كان فيه الطلاب في طريقهم إلى مقاعدهم الدراسية وفي لحظات تحولت أصوات الرصاص إلى مشهد يرافق بداية يوم دراسي في صورة تعكس إلى أي مدى أصبحت الجريمة قادرة على اقتحام تفاصيل الحياة اليومية. ووفقا لمصادر في الشرطة فإن الضحية معروف لدى الأجهزة الأمنية وله سوابق جنائية، فيما تحقق الشرطة في عدة اتجاهات لفحص دوافع الجريمة ومن دون الإعلان عن تنفيذ أي اعتقالات حتى الآن. ولا يمكن قراءة هذه الجريمة بمعزل عما شهدناه أمس، ففي أقل من 24 ساعة ارتفعت حصيلة القتلى إلى 6 في وتيرة غير مسبوقة، تعكس حجم التحدي الذي تواجهه أجهزة إنفاذ القانون في التصدي لمنظمات الإجرام التي تواصل فرض حضورها في الشارع العربي. وفي أعقاب هذا التصعيد أعلنت الشرطة أن المفوض العام للشرطة داني ليفي سيعقد مساء اليوم جلسة خاصة بمشاركة هيئة القيادة العليا للشرطة لبحث سبل تعزيز مكافحة منظمات الجريمة مع تركيز خاص على المجتمع العربي. ويبقى السؤال المطروح، هل ستترجم هذه الاجتماعات إلى خطوات ميدانية ملموسة أم أنها ستكون حلقة جديدة في سلسلة الاجتماعات التي تتكرر بعد كل موجة دم؟ وربما ما يدعو إلى القلق اليوم ليس عدد الضحايا وحده، بل سرعة اعتيادنا على الخبر. 5 جرائم قتل في يوم واحد، ثم جريمة سادسة مع ساعات الصباح، ومع ذلك تمضي الحياة وكأن شيئا لم يكن. فعندما يصبح خبر القتل خبرا اعتياديا، فإن الأزمة لم تعد تقتصر على الجريمة نفسها، بل تمتد إلى واقع بات يتعامل مع نزيف الدم وكأنه جزء من يومياته. ويبقى التحدي الأكبر اليوم ليس فقط كشف هوية القاتل في هذه الجريمة أو تلك، بل استعادة شعور الناس بالأمن ومنع أن يتحول كل صباح جديد إلى موعد جديد مع جريمة قتل أخرى.
11: والآن إلى صورة الأوضاع في جنوب لبنان، حيث أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من أي شبر من جنوب لبنان، رغم أنه لا توجد لديها مطامع إقليمية سوى نزع سلاح حزب الله بشكل كامل. للحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. مساء الخير إيال. وما يتحدث عنه وزير الدفاع يعني أشبه بالعودة إلى الوضع الذي كانت عليه قوات جيش الدفاع قبل انسحاب عام 2000، وقتها كان الحزام الأمني واليوم الخط الأصفر، والقوات يبدو أنها باقية هناك لوقت طويل عمليا.
4: بالتحديد ربما الانطباع هو قد يكون أسوأ من ذلك. رسالة لا تدعو إلى التفاؤل، يقول بأن لا توجد لإسرائيل أي مطامع إقليمية من لبنان سوى تجريد حزب الله من السلاح بشكل كامل بكل الأراضي اللبنانية، ولذلك سوف يبقى في المنطقة الصفراء في هذه المنطقة الأمنية يعمل على إقامة مواقع. في حديث مع الصحفيين قال بأنه وفقا للتعليمات التي أصدرها لقيادة الجيش قال إنه يتوجب إقامة المواقع والاستعداد للبقاء حتى 50 عاما في هذه المنطقة، بمعنى أن يتم فقط الانسحاب بعد تجريد حزب الله من السلاح بشكل كامل. هذا بطبيعة الحال ربما يجعل الاتفاق الموقع بين إسرائيل ولبنان اتفاقا وهميا غير قابل للتنفيذ. على كل حال يقول بأنه قد نقل أيضا هذه النظرية الإسرائيلية خلال اجتماعه مع قائد سينكوم، وأوضح عزم إسرائيل البقاء في المناطق التي احتلتها سواء كان ذلك في قطاع غزة في سوريا وكذلك في الأراضي اللبنانية. وإلى جانب كل ذلك تتواصل عملية هدم وتدمير البنى التحتية المباني في القرى اللبنانية بشكل شبه كامل. نستطيع الحديث في المنطقة الشرقية حوالي 75% من القرى اللبنانية قد دمرت، في المنطقة الغربية أو في القطاع الغربي معظم أو كافة المباني والبنى التحتية قد دمرت بشكل كامل.
11: وبالأمس تم تدمير النفق الكبير أيضا هناك في جنوب لبنان.
4: نعم، واستمرارا لذلك يتحدث عن مرتفعات علي طاهر، هذا المعقل المحصن التحت أرضي لحزب الله أو لوحدة بدر الذي أقيم بتخطيط وتمويل إيراني. قال إن إسرائيل سوف تقوم بتدمير هذا الموقع أو شبكة الأنفاق هذه. وربما أيضا كشف النقاب، مع أن كان قد روجت أنباء بهذا الموضوع بأن إسرائيل قد اقترحت على الجانب اللبناني خلال المحادثات أن يتولى هذه المهمة، أي تدمير هذا المعقل التحت أرضي المحصن، إلا أن الجانب اللبناني رفض ذلك. على كل حال هذه صورة الأوضاع في هذه المرحلة. يقول بأن الاتفاق مع لبنان لم يغير من سياسة الرد الإسرائيلية في كل ما يتعلق بالتحديات أو الاعتداءات التي قد تواجهها القوات في الأراضي اللبنانية.
11: طيب. نايف، من جهة أخرى إيال كاتس يقول إنه إسرائيل مستعدة لاستئناف القتال ضد إيران إذا تعرضت لأي هجوم منها، ما التقديرات بهذا الشأن؟
4: نعم، من يستمع لتصريحات وزير الدفاع قد يحصل لديه الانطباع وكأن إسرائيل على استعداد خلال الأيام القريبة للعودة إلى القتال في الجبهة الإيرانية. أيضا يقول أن هناك سيناريوهات محتملة لعودة إسرائيل إلى الجبهة الإيرانية، إما إذا ما تعرضت لأي اعتداء صاروخي من قبل إيران فإن الرد سوف يكون قاسيا. من الجانب الثاني، في حالة انهيار الاتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران، في هذه الحالة أيضا إسرائيل قد تعود للحرب مع إيران، وإن كان ذلك وحدها دون المشاركة الأمريكية. هكذا وزير الدفاع إسرائيل كاتس في حديثه مع الصحفيين.
11: طيب، شكرا جزيلا لك إيال.
4: شكرا وسيم.
11: رئيس الدولة إسحاق هيرتسوغ اختتم اليوم زيارة رسمية إلى رومانيا، أجرى خلالها لقاءات مع نظيره الروماني، وألقى خطابا أمام البرلمان هناك دعا فيه إلى دعم الاتفاق بين إسرائيل ولبنان ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها على أراضيها. مفدنا إلى رومانيا شيمون أران والتفاصيل.
13: مساء الخير وتحية لكم من القصر الرئاسي هنا في العاصمة الرومانية بوخارست. رئيس الدولة إسحاق هيرتسوغ يختتم اليوم زيارته الرسمية التاريخية لرومانيا، وركز هذا اليوم على إجراء مباحثات سياسية مع كبار المسؤولين الرومانيين. في ساعة الصباح وضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المفقود، ثم توجه إلى مقر الرئاسة الرومانية واستقبل استقبالا حافلا من قبل الرئيس الروماني كوشونير دان. الاثنان كوشونير دان والرئيس هيرتسوغ استعرضا ثلة من حرس الشرف، ثم توجه إلى مقر الرئاسة. الاثنان ألقيا كلمات أمام الصحفيين. الرئيس كوشونير تحدث عن أهمية توطيد العلاقات بين البلدين، ورئيس الدولة ركز بشكل خاص على تعزيز التعاون بين البلدين، وكذلك تطرق إلى إمكانية إجراء وإحلال السلام بين إسرائيل ولبنان وسوريا. كما يقول الرئيس إسحاق هيرتسوغ:
14: We seek peace with Lebanon, free from Iranian extortion, and I welcome the MOU signed on Friday between Israel and Lebanon, which can become the cornerstone of such peace. The EU and the international community must support it, as well as help Lebanon to recover its economy and its stability and support Israel's security. We seek peace with Syria and a new chapter between our nations. And we seek peace in Gaza because the people of Gaza, like the people of Israel, deserve a better future. But this can only be achieved with the full implementation of UN Security Council Resolution 2803 under President Trump's Board of Peace, and must begin with the immediate disarmament of Hamas in accordance with the resolution.
13: بعد ذلك تفقد الرئيس هيرتسوغ مقر البرلمان، وبذلك يختتم رئيس الدولة يومين من هذه الزيارة التاريخية ويعود هذه الليلة إلى البلاد.
11: بعد ليلة من التصعيد العسكري في مضيق هرمز، واشنطن وطهران تتجهان إلى جولة مفاوضات أخرى، وهذه المرة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط آمال بوقف التصعيد ومخاوف من إمكانية انهيار التفاهمات بين البلدين. التفاصيل في تقرير وسيم كيوف.
15: ليلة من القصف المتبادل فوق مضيق هرمز وجولة مصيرية مرتقبة غدا في قطر تحبس الأنفاس، هكذا يتأرجح المشهد بين واشنطن وطهران بعد تبادل عنيف للضربات العسكرية أمس في تطور أثار مخاوف حقيقية من انهيار تفاهمات جنيف قبل أن يجف حبرها. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت توجيه ضربات عنيفة استهدفت منصات صواريخ ومستودعات للمسيرات داخل إيران ردا على استهداف سفينة تجارية. في المقابل شن الحرس الثوري الإيراني هجمات استهدفت البحرين والكويت، حيث دوت صفارات الإنذار وسمعت أصوات انفجارات ناجمة عن اعتراض صواريخ إيرانية من دون ورود تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية. في المقابل ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين وآخرين من الدول المشاركة في الوساطة أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي شهدتها الأيام الأخيرة والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي يضع حدا للحرب. وبحسب عدد من المسؤولين اقترحت واشنطن عقد محادثات مع إيران خلال قمة تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، ورغم أن التفاصيل النهائية للقمة لم تحسم بعد فإنها قد تعقد غدا على أن تركز بصورة أساسية على ملف مضيق هرمز الذي عاد ليشكل محورا رئيسيا للتوتر بين الجانبين. في المقابل نفت وزارة الخارجية الإيرانية ما تم تداوله بشأن عقد اجتماع مرتقب بين فرق فنية إيرانية وأمريكية في قطر، وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي عدم وجود أي اجتماعات فنية، واصفا المعلومات المتداولة بأنها غير صحيحة، موضحا أن جولة محادثات الفرق التقنية ستعقد بعد تهيئة الظروف وتحديد موعدها ومكانها. في الأثناء أكد مصدر أمريكي مطلع أن القطع البحرية باتت قادرة على التحرك بحرية كاملة في مضيق هرمز، هذا مع الإشارة إلى أنه من المقرر استئناف المحادثات الفنية بشأن بنود مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بندا التي تم الاتفاق عليها، وبموجبها يعاد فتح المضيق أمام حركة الملاحة.
16: Iran has requested a meeting this week, so Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be flying to Doha for high-level meetings this week as we continue to discuss the memorandum of understanding. On the sidelines of those high-level talks will be the technical talks. So as far as we're concerned, we're holding up our end of the ceasefire. Violence will be met with violence. As you mentioned, Brian, there were attacks on commercial vessels that the United States of America, directed by the president, responded to, and that will continue to happen, but we hope we don't see that. The president obviously wants to see the peace process play out.
15: إذن مفاوضات جديدة قديمة بين واشنطن وطهران تجري تحت وقع أصوات الرصاص، واتفاق هش يتأرجح بين صالونات السياسة ومصالح الدول، ويبدو أن خياري السلام والحرب لم يعد يفصل بينهما سوى قرار واحد أو ربما ضغطة زر خاطئة.
11: والآن إلى محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو، حيث أوصى قضاة المحكمة المركزية النيابة العامة بشطب تهمة الرشوة الموجهة إلى نتنياهو في الملف 4000. للحديث عن ذلك معنا في الاستوديو مراسلنا شؤون القضائية وليد يوسف. أهلا بك وليد، مساء الخير. هاي مش أول مرة عمليا القضاة يوصون النيابة بإلغاء تهمة الرشوة، ليش هالموضوع هذا؟ لماذا يقدم القضاء هذه التسهيلات لنتنياهو؟
17: هي لا تعتبر تسهيلات، وإنما يعني القضاء يعني اطلعوا على حيثيات الملف بشكل أولي قبل 3 سنوات، ورأوا أن على ما يبدو لا توجد أدلة كافية من أجل إقناعهم بأنه يجب إدانة نتنياهو ببند الرشوة. والآن بعد 3 سنوات، بعد أن استمعوا إلى الاستجواب المضاد من قبل النيابة العامة لنتنياهو، يقولونها مرة أخرى. وبالتالي يعني يجب على النيابة العامة الآن أن تدرس مجددا، لأنه عندما يقول القضاء أنه بعد الاستجواب المضاد على ما يبدو لا توجد أدلة كافية من أجل إدانته ببند الرشوة، هذا مؤشر يعني يعتبر كبير بالنسبة للنيابة العامة للقضاء.
18: وهل هنالك رد من النيابة على هذه التوصية؟
17: هي أصلا غير مجبرة بقبول توصية القضاء، وقد تتعنت. يعني رأينا كيف حصل في محكمة العدل العليا بالنسبة لتعيين رئيس الشباك ورئيس الموساد وآخرين، النيابة يعني تعندت وأصرت، ولكن في نهاية المطاف القرار صدر ضدها. ويعني في هذه المرحلة لا نستطيع أن نزم في إذا كانت النيابة العامة سوف تقول
18: ستنزل عن الشجرة. طيب، ولكن من جهة أخرى يطرح سؤال، يعني فيما يتعلق بإلغاء هذا البند إذا ما ألغي بالفعل، كيف سيؤثر ذلك على جهود يعني العفو عن نتنياهو؟ يعني إنه إسقاط تهمة الرشوة يأخذ من النيابة أمر كبير ممكن تتفاوض عليه على مسألة منح العفو عدم منح العفو.
17: هو تهمة الرشوة هي ليست الوحيدة نايف في هذه الملفات، هناك ثلاث ملفات هنالك،
18: ولكنها الأكبر،
17: هي الأكبر في الملف 4000 صحيح، ولكن يبقى تهمة إساءة الائتمان والاحتيال في أربعة القضية 4000 نفسها، وكذلك في قضية 1000 و3000. فيعني سؤالك إذا كان لدى النيابة لا تزال هناك يعني أوراق مساومة، يوجد لها أوراق مساومة بالنسبة للبنود المتبقية. ونحن نعلم أن نتنياهو يعني يصر لا يريد أن لا يعترف بأي من التهم، وعلى هذا الأساس النيابة ترفض في هذه المرحلة منحه العفو.
18: نعم، وطاقم الدفاع عن رئيس الوزراء يعترض على مسألة تمديد أو إطالة المحاكمة نتنياهو لتمتد على مدار 5 أيام في الأسبوع وليس كما هو الحال اليوم، ماذا في تفاصيل ذلك؟
17: صحيح، هو الجلسة اليوم يعني كانت بالأساس للاعتراض على هذا القرار. المحكمة تريد أن تسرع وتيرة المحاكمة، لأن رئيسة هيئة القضاء القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان ستتقاعد في شهر 3 2028، وبالتالي يعني هيئة القضاء يريدون تسريع المحاكمة من أجل يعني أن ينهوا جميع المراحل من أجل الصدور وكتابة الحكم حتى ذلك الحين، وإن كان يعني يمكن تمديد حسب القانون للقاضي بعد بلوغه 70 عام، وهو بلوغ يعني سن التقاعد لدى القضاء، ب3 أشهر من أجل يعني تنظيف الطاولة ما يسمى، من أجل إنهاء جميع
18: الملفات.
17: ونتنياهو يعارض ذلك ومحامي يعارض ذلك، هو يقول يعني 5 أيام في الأسبوع كما قال عميد حداد محامي نتنياهو، هذا حصل فقط مع محاكمة المجرم النازي أيخمان.
18: صحيح،
17: ونتنياهو
18: وهذا أمر استثنائي مش هيك وليد؟ يعني إجراء محاكمة على مدار 5 أيام في الأسبوع هذا مش
17: صحيح.
18: أمر عادي،
17: هو استثنائي. نعم، قد حصل في محاكمة أيخمان، كان هناك ربما محاكمة أخرى تتعلق بقضية الاحتيال في البنوك في الثمانينات. ولكن يعني محامي نتنياهو يقول يعني هذا نحن نعمل يعني في طاقم صغير، مكتبي هو ليس مكتب مثل النيابة العامة له يعني مئات بل آلاف المحامين، نحن مكتب صغير لا نستطيع أن ندافع أن نضمن الحماية يعني الكافية لموكل نتنياهو، وهذا يمس في نهاية المطاف في حق المتهم في نهاية المطاف. وعلى هذا الأساس هم يعارضون ذلك، يعني يقولون هذا غير، حتى النيابة العامة نفسها تعارض وتقول هذا يعني يكاد يكون غير مستحيل، يعني أن يعني كل يوم أن يكون هناك من الساعة 9 حتى 4 من بعد الظهر جلسات في محاكمة.
18: ومتى سيمت في هذا الأمر؟
17: بالنسبة ل5 أيام من المتوقع أن يصدر قرار في الأيام القريبة القادمة. يعني
18: شكرا جزيلا لك وليد. ننتقل الآن إلى الشأن الحزبي، حيث تتجه الأنظار إلى الاجتماع المقرر غدا بين الأحزاب الثلاثة الجبهة والتجمع والتغيير في محاولة لتحريك عجلة المفاوضات الثلاثية فيما بينهم وتجاوز الإشكاليات العالقة. حول ذلك ننتقل لمراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب. أهلا بك فالح. إذا ماذا على طاولة هذا الاجتماع الثلاثي غدا؟
19: القيادات الحكيمة نايف هي التي تدرك بأن الوقت الذي يمر يأتي من رصيد ثقة الجمهور، وبالتالي إذا كان الأمر هو كذلك فاتفاق مرضي سريع خير من أي اتفاق،
18: خير من قنطار علاج.
19: لا، ليس هذا فحسب، وإنما خير من أفضل أي اتفاق يأتي بطيء متأخر.
18: نعم.
19: انطلاقا من هذه القاعدة، الأحزاب الجبهة والتغيير والتجمع سيجددون غدا لقاءاتهم، هذه المرة ذات الطابع الرسمي، من أجل بدء إتمام مهمة إقامة قائمة ثلاثية. وإذا قلنا إتمام مهمة القائمة الثلاثية فواضح جدا أنه النقاشات في هذه المرحلة تتمحور وتحوم حول حصة كل حزب من هذه القائمة، توليفة تركيبة هذه القائمة.
18: نعم.
19: والواضح أن الاعتبارات المطروحة على طاولة المفاوضات، وهي بالمناسبة خاضعة أيضا للنقاش والتفاوض، والتي من خلالها سيتم تحديد تركيبة هذه القائمة، هي على النحو التالي: قوة كل حزب وفق الانتخابات الأخيرة، قوة كل حزب وفق استطلاعات الرأي العامة الداخلية والعامة، بالإضافة إلى قوة كل حزب ميدانيا بما يتكلل أيضا فعليا. وإذا قلنا توليفة وتركيبة فالواضح وهذا مشروع جدا إنه كل حزب يأتي أيضا ضمن تصور يريد من خلاله تحسين مكانته الحزبية، تعزيز قوته مقاعده. الجبهة على سبيل المثال للحصر وفق المصادر التي أتحدث معها تصبو نايف إلى الحصول على رئاسة القائمة، وعلى الأقل هنالك إجماع حول هذا الموضوع لدى كل الأحزاب، بالإضافة إلى بين 4 إلى 5 مقاعد في 10 مقاعد الأولى. التجمع يصبو ويطمح للحصول على بين 3 مقاعد إلى 4 مقاعد في 10 مقاعد الأولى، وهكذا دواليك هذا الأمر ينطبق على التغيير. كل هذه الأرقام المطروحة ما هي إلا مجرد طموحات، تصورات، هي أيضا خاضعة للنقاش والمفاوضات، وواضح أن كل طرف يعني يطرح الأرقام العالية الكبيرة حتى بنهاية المطاف يحصل على ما يكفيه ويكتفي به. لهذا يجب أن نأخذ هذه الأرقام أيضا بتحفظ نوعا ما.
18: طيب عدا عن توزيع المقاعد فالح، هل هنالك عقبات أخرى قد تعترض هذه المساعي الآن؟
19: لا أبدا، واضح جدا أنه هنالك أيضا، وهذا لافت، على الرغم من كل تصور لكل حزب إلا أنه هنالك قناعة أنه تعزيز قوة كل حزب يجب أن لا تأتي على حساب إضعاف القائمة. بمعنى نايف وأوضح، إذا كان تعزيز قوة حزب تأتي مثلا على حساب التمثيل النسائي، كان هنالك تمثيل النسائي تم ضحره إلى المقعد 8 أو 9 أو 10 وهكذا دواليك بالنسبة لتمثيل النقب، هنالك على الأقل قناعة لدى الأطراف التي تحدثت معها أنه يجب إبداء ليوني، لأنه بنهاية المطاف هذه القائمة يجب أن تخدم الجميع وأن لا تخدم حزب بعينه. لاحظ أيضا أنه استخلاصا للعبر من أخطاء الماضي، هذه المرة الجلسة ستكون تمام في ساعات الصباح، لكن أبقوا على مكان هذه الجلسة نوع من الضبابية للحفاظ على السرية والكتمان. بحسب معلوماتي ستكون الجلسة في موقع خاص، إما في بلدة الريني أو في بلدة الناصرة، وأبقوا هذا الموضوع ضبابيا لحاجة في نفس يعقوب، وهم قاصدون ذلك. الواضح أنه هذه المرة الأحزاب تأتي بنوع من الجدية، تريد أن تتمم إقامة القائمة.

0: والآن إلى الأوضاع في قطاع غزة، حيث كشفت مصادر قيادية في حماس الداخل وحماس الخارج أن الوفد الذي سيتوجه إلى القاهرة خلال الأيام القادمة سيحمل تعديلات واضحة في رده على ورقة مبعوث مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وأوضحت المصادر أن الرد سيتضمن رفضا جزئيا. مراسلنا الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد ينضم إلينا للمزيد. أهلا بك حسن. إذن الرفض الحمساوي لورقة ميلادينوف سيتركز على جزئية السلاح كما يبدو، ليس كذلك؟
1: نعم بالضبط نايف، مساء الخير. حركة حماس ترفض المطالب الإسرائيلية الجديدة المتعلقة نايف بمسألة السلاح. إسرائيل طالبت وفقا لردها المعدل في الورقة الأخيرة على أن تقوم حركة حماس بتسليم جميع الأسلحة الثقيلة وأيضا الخفيفة وأيضا حتى الأزياء العسكرية، الزي العسكري التابع لعنى عناصر حركة حماس وباقي الفصائل أن يسلم إلى الجهة الدولية، إلى قوات السيطرة الدولية وليس إلى حكومة التكنوقراط. هذه نقطة خلاف. حماس تقول مسألة السلاح سيتم دراستها لاحقا، وإن جمع السلاح سيتم نقله إلى جهة فصائلية فلسطينية في منطقة قطاع غزة، ولا تستبعد أن تسلم أيضا إلى لجنة التكنوقراط في غزة.
0: طيب عدا عن مسألة السلاح حسن، هل هنالك نقاط خلاف أخرى؟ ربما.
1: نعم نايف، إحدى النقاط الرئيسية الأخرى حركة إسرائيل تطالب بأن تكون المسؤولية القيادية في قطاع غزة، المسؤولية الأمنية ليس بيد لجنة التكنوقراط وإنما بيد قوات السيطرة الدولية التي ستصل إلى منطقة قطاع غزة. ولجنة التكنوقراط تريد إسرائيل أن تبقى تعالج الأمور المدنية فقط، بنى تحتية، إسكان، إعادة إعمار، ولن يكون لها أي ربما صلاحيات في الشأن العسكري. حتى المسؤولية عن الشرطة المدنية حركة حماس إسرائيل تطالب بأن لا تكون من صلاحيات اللجنة المدنية. أكثر من ذلك نايف، إسرائيل ترفض أو تستبعد ضم أي عنصر من عناصر حركة حماس، لا في الأجهزة الأمنية ولا أيضا في أي جهاز إداري حكومي مستقبلي في يدير منطقة قطاع غزة. بشكل أو بآخر الورقة الإسرائيلية المعدلة تطالب بإبعاد حركة حماس كليا عن الأمور المدنية، عن الأمور العسكرية، وتقترح أكثر من ذلك منح عدد من هؤلاء العناصر العفو عن طريق معبر رفح، التوجه إلى مصر وأي إلى أي دول عربية. هذا ما ترفضه حركة حماس في هذه الفترة. أكثر من ذلك نايف، حماس من جهة أخرى تريد أن ربما ترضي الولايات المتحدة ولا تريد أن تظهر وكأنها ترفض مبادرة نيكولاي ميلادينوف بشكل كلي، وعليه هي تقول نحن على استعداد للتقدم في نحو المرحلة الثانية من خطة ترامب، ولكن كل ذلك بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي من المناطق التي احتلتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
0: نعم، وهذا الموقف ربما يأتي استنادا إلى توصيات من الجانب التركي أو الجانب القطري كما نفهم. ولكن من ناحية أخرى حسن، إسرائيل توسع الخط الأصفر وترصد استعدادات من قبل حماس لاستئناف القتال أو استئناف جولة أخرى من القتال مع إسرائيل؟
1: نعم صحيح نايف، إسرائيل وسعت كما قال رئيس الوزراء المنطقة الصفراء. اليوم نايف فعليا بشكل فعلي إسرائيل تسيطر على أكثر من 70% من منطقة قطاع غزة حتى محور صلاح الدين، من تقريبا من السياج الأمني شرق قطاع غزة حتى محور صلاح الدين الذي يفصل قطاع غزة إلى قسمين، القسم الشرقي والقسم الغربي. وكما ذكرت مصادر إسرائيلية قوات جيش الدفاع تتمركز في هذه المنطقة، ووصلتها أو رصدت في الآونة الأخيرة نايف كما ذكرت استعدادات من قبل حركة حماس، من قبل عناصر الحركة ربما لاستئناف القتال قريبا ضد أهداف إسرائيلية وضد

0: جنود جيش الدفاع في تلك المنطقة. الوسطاء من جانبهم قلقون من هذا التطور ويعملون ليل نهار نايف من أجل ربما التقدم نحو الخطة الثانية ومنع استئناف القتال بين حماس وإسرائيل في الوقت القريب.
1: نعم، شكرا جزيلا لك حسن.
0: العفو.
1: شرطة لواء الجنوب تغلق عددا من المحال التجارية بعد ضبط عمال فلسطينيين من الضفة الغربية يعملون فيها بدون تصاريح. عن ذلك في تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
2: في إطار حملاتها المكثفة لمكافحة تشغيل العمال دون تصاريح، نفذت شرطة اللواء الجنوب حملة واسعة أسفرت عن إغلاق عدد من المصالح التجارية بعد ضبط عمال فلسطينيين يعملون فيها بصورة مخالفة للقانون.
3: سجلوا 60 مساكين עקב תפיסת שוהים בלתי חוקיים בתוך העסקים וגם במבנים. העסק נסגר ל-30 יום, סמכות של מפקד המחוז לסגור אותו ל-30 יום, וזה מתבצע מיידית. צריך להבין שמעבר לסגירת עסק והמעצר של השוהים בלתי חוקיים, גם בעל העסק עצמו נעצר ומורגש נגדו כתב אישום.
2: وفي هذا السياق قال قائد وحدة روتم في شرطة اللواء الجنوبي العقيد ساسي شلومو إن الشرطة لا تكتفي بمكافحة تشغيل العمال المقيمين في إسرائيل دون تصريح، بل تعمل أيضا على إغلاق مصالح تجارية تعود لعائلات متورطة في قضايا العنف والجريمة، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة المنظمة.
3: כל אירוע של סכסוך נפתח וכל אירוע של ירי, אנחנו סוגרים מיידית את כל העסקים. בערוער למשל, סגרנו 6 עסקים שבוע שעבר בעקבות סכסוך ואירוע ירי, ואנחנו ממשיכים להתעסק ולפעול נגד המשפחות האלימות שמייצרות לנו פה אירוע ירי ואלימות.
2: في المقابل يؤكد عدد من أصحاب المصالح التجارية أن هذه الإجراءات تلحق أضرار اقتصادية كبيرة بأعمالهم، لا سيما في ظل النقص الحاد في الأيدي العاملة.
4: إغلاق المحلات التجارية بيأثر علينا، بيأثر على اقتصادنا، بيأثر على شوارعنا العربية. بنمشي بنضطر نمشي عبير السبع نشتري، بنمشي على الضفة بنشتري. فلذلك احنا ايش المشكلة؟ انهم في عمال دبينا الدنيا، يعطوا العمال تسريح وخلوا العمال يشتغلوا.
5: احنا بنشوف في حملات شرطة وكثير بتسكر يعني محلات تجارية، عشان كذي احنا بحاجة لعمال فلسطينيين اللي يقدر نقدم قدام.
2: وتأتي هذه الخطوات ضمن سياسة مشددة اتبعت منذ أحداث 7 أكتوبر عام 2023، حيث فرضت قيود واسعة على دخول العمال الفلسطينيين بالتوازي مع تكثيف الرقابة على أماكن العمل وتشديد العقوبات على المشغلين.
6: فاحنا بنطالب في عمال ضفوية عشان نقدر نشتغل، أمورنا كل مصالحنا موقفة من 7 أكتوبر والأمور كلها واقفة، فاحنا بنطالب من الحكومة من أي مؤسسة موجودة إنها تساعدنا تطعين عمال نقدر نمشي مصالحنا.
2: ويبقى هذا الملف من أكثر القضايا إثارة للجدل في ظل التوازن الصعب بين الاعتبارات الأمنية والمطالب الاقتصادية لأصحاب المصالح، الذين يؤكدون أنهم يواجهون صعوبات متزايدة في توفير الأيدي العاملة اللازمة لاستمرار أعمالهم.
1: الموضوع التالي يعيدنا إلى أحداث السويداء الدامية التي لم تعد تقتصر على الداخل السوري، بل باتت محور نقاش في الأوساط الأكاديمية والدينية وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل أبناء الطائفة الدرزية في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة. تقرير مراسلنا نجيب قزل.
7: إن الله وإنا إليه راجعون. يقوم المتطوعون بنقل هذه الجثث.
8: في أعقاب الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء، اجتمع اليوم أكاديميون ورجال دين وباحثون في مؤتمر عقد في الكلية الأكاديمية الجليل الغربي بمدينة عكا لمناقشة واقع أبناء الطائفة الدرزية في ظل الأزمات التي تشهدها سوريا وما تفرضه من تحديات على أبناء الطائفة في المنطقة. وشكلت أحداث السويداء محورا رئيسيا في جلسات المؤتمر، إذ أجمع المشاركون على أن ما شهدته المحافظة ترك أثرا عميقا في الوعي الجماعي للدروز، وعاد طرح تساؤلات بشأن مستقبلهم في سوريا وسبل توفير الأمن والاستقرار لأبناء الطائفة.
9: السنة تركزنا في أحداث السويدة وهضبة الجولان وعلاقة الشاب أو الصبي الدرزي اللي هون مع الأحداث اللي صارت هناك. طبعا حكينا حللنا، كان في أبحاث اللي هي مع مقابلات، كان أبحاث تاريخية، كان شخصيات اللي هي موجودة هون وهناك اللي بتربط الأمور.
8: كما تناول المؤتمر التحولات التي تشهدها قرى الجولان، حيث استعرض الباحثون معطيات تشير إلى ازدياد عدد المتقدمين للحصول على الجنسية الإسرائيلية، معتبرين أن التطورات الأمنية في سوريا وما جرى في السويداء على وجه الخصوص أسهما في تغيير نظرة شريحة من السكان إلى مستقبلهم وهويتهم.
10: نحن نرى ارتفاع حاد في التجنيس في سنة 2025، وهذا عملياً نتيجة مباشرة للأحداث اللي كانت في السويدة. طبعا نحن نتحدث عن مجزرة التي حدثت بأهلنا بالسويدة، أعمال همجية، قتل، حرق 34 قرية، ربع السويدة حرقت، تهجير الآلاف، حتى الآن قسم من هؤلاء الآلاف لم يعودوا لبيوتهم، وحتى الآن سوريا تستعمل أساليب عنيفة.
8: أما الرئيس الروحي للطائفة الدرزية سماحة الشيخ موفق طريف، أكد أن ما جرى في السويداء يستوجب تحركا يضمن حماية أبناء الطائفة، مشددا على أن مستقبل المحافظة يجب أن يقوم على الأمن والاستقرار وصون كرامة سكانها، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يجري هناك.
11: للأسف الشديد بعد تقريبا عام على مرور المجزرة التي كانت في السويدة وقبلها في جرمانة وصهناية وغيرها، للأسف الوضع بعده على ما هو، هذا مؤسف جدا. أبناء الطائفة لحد اليوم في السويدة أكثر من 130 ألف نازح من بيوتهم، أكثر من 38 قرية اللي لم يرجعوا إليها، يوجد هناك يعني نقص كبير جديد في المؤن وفي القمح وفي غيره، الأدوية، العلاجات، المستشفيات، والعالم للأسف الشديد ينظر ويرى ولا يتحرك.
8: واختتم المؤتمر بالتأكيد على أن ما يحدث في السويداء لم يعد شأنا سوريا داخليا فحسب، بل بات قضية تشغل أبناء الطائفة الدرزية في مختلف أماكن وجودهم وسط دعوات متواصلة لإيجاد حلول تضمن الأمن وتحفظ حقوق السكان في ظل مرحلة توصف بأنها من أكثر المراحل حساسية في تاريخ المنطقة.
1: 2026. مساء الخير مراسلنا للشؤون الرياضية خالد دراوشي. خالد، مرحلة الإقصاء بدأت الليلة الماضية، أول المتأهلين لدور 16 هو منتخب كندا اللي انتزع هذا التأهل في الدقائق القاتلة.
12: نعم نايف، أذني مساء الخير لكل جميع المشاهدين. كما قلت، في الدقائق القاتلة بعد مباراة كانت خالية الوفاض من جميع الفرص، وكأنها مباراة ذهبت في أدراج رياحها إلى الأشواط الإضافية، لكن منتخب كندا في اللسعة الأخيرة. فقط دعنا نشاهد ملخص هذه المباراة التي تم نقلها على قناة مكان.
13: انطلقت المباراة، منتخب كندا بالملابس السوداء الداكنة يهاجم إلى يمين الشاشة مقابل منتخب جنوب أفريقيا بالملابس الصفراء.
14: فوغريلوس لاعب ممتاز، فوغريلوس من دخوله تمريرات ممتازة، كان قصيرة أو طويلة، لاعب ممتاز.
13: الكرة الآن كندية إلى شافلبرغ، تعود الآن تسديدة والكرة في الشباك. مرفوعة الكرة، نهاية المباراة، نهاية المباراة. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة مكان، أعزائي المستمعين، مستمعي راديو مكان، منتخب كندا كندا هو أول المنتخبات المتأهلة إلى دور ثمن النهائي.
1: بس الزريق نعم. لازم يأخذ يعني جنسية كندية بعد هذا التعليق. خالد خلينا نحكي على المباريات الجاي بعد قليل في تمام الثامنة، منتخب البرازيل في مواجهة حاسمة مع اليابان، شو التوقعات؟
12: نعم، إذن بإمكان القول نايف بداية بالسؤال الأبرز، نيمار في التشكيلة الأساسية أم لا؟ الجواب هو لا، نيمار في دكة البدلاء دكة الاحتياط. نعم، ويبدو أن المباراة بدأت مبكرا في التصريحات ما قبل المباراة. منتخب البرازيل قال اللاعب ريان أن لاعبي اليابان جميعهم يشبهون بعضهم ونحن لا نميز بينهم، لكنه منتخب جيد. بالمقابل لاعبو اليابان وأيضا من كان في المؤتمر الصحفي قال أن المنتخب البرازيل لا زال يلعب باسمه وهو لم يعد منتخب جيد كما كان في السابق. ورد ماركينيوس قائد منتخب البرازيل أنه من الأفضل أن يحفزون بهذه الانتقادات، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هذه المباراة بعد قليل ستبث على قناة مكان، ابقوا فقط على قناة مكان ومن ثم سننقل لكم كل الإثارة بعد قليل من هذه المباراة. المباراة الثانية التي ستنقل أيضا على قناة مكان هي مباراة ألمانيا أمام الباراغواي. جاري لينيكر المحلل واللاعب السابق قال أن المنتخب الألماني حاليا يبدي بلاء سيء جدا وهو لم يعد كما كان، هو أيضا يلعب فقط على اسمه وعلى أطلاله كما ذكر، لكن هذا قال أيضا أن المنتخب الحالي هو من أضعف النسخ لمنتخب ألمانيا، لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالأهداف. وأخيرا وليس آخرا، نحن نتحدث في تمام الساعة الرابعة صباحا نتحدث عن مواجهة المغرب أمام هولندا. للأسف الشديد المغرب وضعت في هذه القرعة أمام منتخب من المرشح أن يمضي قدما بعيدا جدا، لكن منتخب المغرب نذكر أنه وصل إلى نصف نهائي وهذا ما يعني أن المنتخب قد يصل بعيدا.
1: شكرا جزيلا لك خالد.
12: شكرا.
1: ونحن أخيرا الأحوال الجوية، يكون الجو الليلة غائما جزيا إلى غائم، غدا يصبح الجو صافيا وتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية. قليل مباراة البرازيل والباراغواي على قناة مكان، دمتم بخير وإلى اللقاء.

الدور الاثنين والثلاثون في كأس العالم 2026 يرحب بكم بعد تأهل كندا البرازيل أمام اليابان هنا من استاد هذه المدينة الجميلة استاد يوستون 68 ألف متفرج تشاهدون مسرح هذه المباراة. Is it gonna be Brazil?

0: إذن استاد يوستون أهلا بكم مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان. المباراة الثانية في دور الاثنين والثلاثين وهذا المشهد الجميل لمدينة يوستون. استاد يوستون 68 ألف متفرج سيحتضن هذه المباراة الثانية في هذا الدور. البرازيل أمام اليابان امتحان حقيقي لراقصي السامبا. معكم يوسف شداد أهلا بكم مشاهدي قناة مكان. وإلى جانبي قلب دفاع المنتخب الإسرائيلي السابق لؤي طه. أهلا بك لؤي مساء الخير.
1: أهلا أخ يوسف لك ولجميع المشاهدين.
0: يقال بأن هذه المباراة قد تكون مباراة فخ لراقصي السامبا البرازيل أمام اليابان لأن اليابان تطورت ليس فقط على مستوى الأداء إنما أيضا النتائج تقول الكثير عن اليابانيين. لؤي
1: أكيد طلع المنتخبين بيستحقوا التأهل من دور المجموعات للدور 32. أفكر راح تكون مباراة نارية مباراة حلوة مشوقة للمشاهدين وإن شاء الله بتمتع في المباراة ويكون أداء من المنتخبين جيد.
0: هذه نتائج البرازيل في دور المجموعات: تعادل 1-1 أمام المغرب، الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على هايتي، ونفس النتيجة 3-0 على المنتخب الاسكتلندي. انتبه لؤي، 4 أهداف لفينيسيوس جونيور، 3 لكونيا، الاثنان سجلا أهداف البرازيل. وهذه طريق اليابان إلى الدور 32. تعادل رائع أمام هولندا بهدفين لهدفين، 4-0 فوز ساحق على تونس، وتعادل مثير أمام السويد بهدف لهدف.
1: أكيد فينيسيوس كيف شفنا في المباريات السابقة بعيش بأفضل حالاته، يسجل 4 أهداف بمستوى لياقة عالي جدا. راح نشوف اليوم عنده بالمباراة راح يعتمدوا عليه على الهجمات السريعة. أتوقع برضو راح اليوم يسجل كمان هدف.
0: فينيسيوس جونيور يدخل هذه البطولة بأداء رائع وبلياقة رائعة جدا. نشاهد الجمهور الياباني على المدرجات والاستعداد لهذه المباراة التي تستقطب اهتماما كبيرا. إذا نظرنا لؤي إلى الإحصائيات تقول ما يلي: فقط مرة واحدة اليابان نجحت في الفوز على البرازيل، كان ذلك في عام 2025 مباراة ودية ب3 أهداف مقابل 2 مقابل 11 انتصارا للبرازيل، وهذا يقول الكثير عن علو كعب البرازيل على اليابان.
1: أكيد البرازيل بتدخل مباراة بتاريخ العريق في البطولات، عندها تاريخ مشرف للبطولات، فازت 5 مرات بكأس العالم، أكيد عندها الخبرة الكافية لهذه المباريات. راح نشوف حسب رأيي نسبة المباراة راح تكون 70-30 في المباراة. نتمنى للمشاهدين من جميع الأماكن مشاهدة رائعة وشيقة وممتعة.
0: الأهداف، نريد الأهداف هنا
1: طبعا. أكيد
0: المرة الوحيدة التي التقى فيها المنتخبان في المونديال كانت في كأس العالم 2006 في ألمانيا، حينها فازت البرازيل 4 أهداف مقابل 2 للمفارقة. مهم جدا أن نشير بأن مدرب البرازيل في ذلك المونديال كان النجم البرازيلي السابق زيكو. زيكو واجه البرازيل، تخيلوا، كان ذلك في عام 2006 ونحن اليوم في 2026. كرة القدم تطورت وهذا هو ثعلب كرة القدم. إذا كان هنالك مدرب كبير في هذا العالم، عالم الكرة، هذا هو أنشيلوتي. من لم يدرب أنشيلوتي؟ بارما، إيس ميلان، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، تشيلسي، إيفرتون، بطولات دوري لا تعد ولا تحصى، 5 كؤوس أوروبية، 2 مع إيس ميلان و3 مرات مع ريال مدريد.
1: أنشيلوتي طبعا مدرب عريق، ثعلب الكرة العالمية، عنده خبرة كافية في المجالات. أكيد جهز المنتخب البرازيلي بأفضل صورة للمواجهة، وإن شاء الله طبعا ما ننساش اليابان منتخب عنيد، منتخب صعب، منظم تكتيكيا، منظم من كل حلقات الفريق، راح تكون مواجهة صعبة. أفكر راح البرازيل تبدأ المباراة بتسجيل هدف سريع، هاي خطة أنشيلوتي إنه تسجيل هدف سريع لتكون مباراة سهلة.
0: البرازيل هذا الاسم يقول كل شيء. البرازيل يكفي أن نقول البرازيل. البرازيل 23 مرة لم تتغيب عن كأس عالم، وهي صاحبة الرقم القياسي بالفوز بكأس العالم 5 مرات. حتى الآن لم يقترب أي منتخب إلى هذا الرقم حتى الآن. نقول مجددا، ورأينا على الجهة الأخرى إيتو نجم الياباني إلى جانب فينيسيوس جونيور، وعلى ما يبدو جونيور وأويدا مهاجم فاينورد لؤي الاثنان سيسرقان الأضواء. أويدا في اليابان وفينيسيوس جونيور في البرازيل.
1: أكيد مهاجمين ممتازين، راح نشوف فينيسيوس وكونيا وإيتو، راح يكون مباراة خلينا نقول ضد بعض بمستوى عالي، لاعبين بلياقة عالية، راح نشوف من اليوم لياقة عالية إن شاء الله.
0: الاستعداد للنشيد الوطني البرازيلي، فلنستمع.

مطلقة للجمهور البرازيلي الأصفر على المدرجات. مد برازيلي كبير جدا على استاد هيوستن. الآن النشيد الوطني الياباني.

برعاية سيارات شحن مرسيدس من بيت جولد موبي. ندخل إلى الملعب مع منتخب الأحلام سيمنت، جميع حلول البناء في مكان واحد.

مونديال 2026 مرحلة الدور الـ32 على مكان وكان بوكس.

0: مستمعي راديو مكان نشاهد الحكم الإيطالي موريتسيو مارياني 44 عاما وهذا طاقم الفار من إيطاليا ومن كرواتيا والولايات المتحدة الأمريكية. الفار الذي أصبح لاعبا مركزيا في كرة القدم العالمية وفي أكبر مسارح كأس العالم تشاهدون الآن على استاد يوستون. إذن هذه هي تشكيلة المنتخب البرازيلي. أليسون بيكر في حراسة المرمى، دانيلو في الدفاع، ماركينيوس، جافريل وداغلاس سانتوس في الوسط، برونو كيمارايش، كاسيميرو، لوكاس باكيتا وفي الهجوم فينيسيوس جونيور، كونيا ورايان.
1: نعم أخي يوسف، شفنا تشكيلة البرازيل. أفكر مدرب أنشيلوتي رأيت طريقة اللعب 4-3-3، طريقة لعب هجومية، عندك الهجوم الثلاثي يتميز بالسرعة، راح نشوف هجمات سريعة.
0: وهذه تشكيلة المنتخب الياباني، سوزوكي في حراسة المرمى، إيتو، تينغويتشي وتومياسو في الدفاع، في الوسط دوان سانو، كامادا، ناكامورا وفي الهجوم إيتو ومايدا وأويدا. مهاجم فاينورد أحرز هدفين حتى الآن في المونديال لؤي.
1: أتوقع أخ يوسف المدرب الياباني راح يطلع بالتشكيلة بالتركيبة طريقة اللعب 3-4-2-1 أو 3-5-2-1 مع الثلاثي المتقدم مايدا إيتو أويدا، برضو هجوم سريع وبيمتازوا بالمرتدات السريعة، راح نشوف هجمات سريعة من كلا المنتخبين.
0: هذا هو دوان أحد مسجلي الأهداف الرائعة في مرمى ألمانيا في قطر 2022 عندما درب فليك ألمانيا. اليابان ساهمت في خروج ألمانيا من الدور الأول، حينها أيضا سجل دوان أحد أهداف هذه المباراة الرائعة التي جرت في كأس العالم الماضية. ضربة البداية ستكون مع المنتخب البرازيلي، وانتبهوا المدرب مورياسو مدد عقده مع المنتخب الياباني قبل يومين حتى عام 2003، وانتبهوا المدرب مورياسو مدد عقده مع المنتخب الياباني قبل يومين حتى عام 2030. اليابان تدخل بارتياح كبير وهذا هو العد التنازلي لانطلاق المباراة. البرازيل أمام اليابان، نحن في الدور 32، الخاسر يودع البطولة. كرة أمامية، الدور 32، الخاسر يودع البطولة. كرة أمامية، توقع هجوما برازيليا سريعا مع بداية هذه المباراة. ماركينيوس المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، جافريل صاحب القصة التراجيدية في دوري الأبطال أحضر الضربة الترجيحية.
1: شوف أخي يوسف، المنتخب الياباني بدأ المباراة 5-3-2 طريقة اللعب،
0: ضغط ياباني على البرازيل. جافريل سانتوس، هذا هو باكيتا، هناك يعيد إلى جافريل، أليسون عملية إبعاد غير جيدة.

0: المنتخب اللي تحضر اكثر، المنتخب اللي اجى جاهز اكثر، حتى في الركلات الترجيعيه المنتخب البرتغال باراغواي تحضر بشكل افضل. وكل الزعل اول شيء لازم يلوم اللاعبين، يلوم نفسه المدرب، يلوم نفسه انه ما حضرش المنتخب بشكل جيد اللي جيد اللي يليق لمنتخب للمانشافت اللي يعدي الدوري افضل الدوريات في العالم، وبالاخص منتخب المانيا. هذا فشل كبير جدا لكره القدم الالمانيه ولمنتخب المانيا،
1: فشل كبير لكرة القدم الألمانية ولمنتخب ألمانيا، ونجاح كبير لكرة القدم الجنوب أمريكية ولمنتخب الباراغواي المتواضع. لعبة المال واضحة على لاعبي منتخب ألمانيا والقائد كيميتش ومعه أنتون وكل اللاعبين. طبعا أخطأوا في ركلات الترجيح، تسديد كان بصورة غير معقولة طبعا، خاصة الكرة التي ذهبت من قلب الدفاع إلى المدرجات. ولاعبو منتخب الباراغواي يحيون الجماهير الغفيرة المتواجدة في المدرجات. هذا هو المدرب غوستافو ألفارو السعيد جدا، هو مدرب أرجنتيني لمنتخب الباراغواي، طبعا يحتفل ويرقص ويغني. يستحقون هذه اللحظات، يستحقون
0: هذه اللحظات بسبب أن هذا المنتخب المتواضع، منتخب يعني نصف من كل ميزانيات من ناحية كرة القدم، من ناحية اللاعبين، من ناحية المستوى، بجوش ربع منتخب ألمانيا وجميع اللاعبين في منتخب ألمانيا لاعبين بيلعبوا في أفضل أندية، في أفضل الدوريات في أوروبا، في أفضل فريق فرق في أوروبا، بالأخص في بايرن ميونخ. خمس لاعبين من بايرن ميونخ اللي يعد من أفضل اللاعبين المنتخب الفرق في العالم، بدون أداء، بدون هناك تكتيكي، بدون شيء منظم، بدون شيء مرتب. وفي نهاية الأمر ناجلسمان المدرب بالنسبة لي أنا هو المتهم الأول والأخير أنه عدم تحضير منتخب بهذا الشكل لمولى كأس العالم.
1: أنت قلت خمس لاعبين من بايرن ميونخ في منتخب ألمانيا، ما تنسى أنه في عندك لاعبين من أرسنال بطل الدوري الإنجليزي، عندك لاعبين من ريال مدريد، عندك لاعبين من دورتموند،
0: كان من أفضل الأندية في أوروبا كمان، مع أنه خمس لاعبين من بايرن هني بطل الدوري الألماني. ولكن الأهم من ذلك جودة، على أنه يعني ما شفناش أسلوب، ما شفناش طريقة، ما شفناش هناك منتخب اللي بده يفوز، ما شفناش
1: حتى رغم تبديل لعدد كبير من اللاعبين ما تغير الحال على أرض الملعب.
0: جودة في هاي في لما أنت بدك تبدل لاعب، أنت بدل لاعب من أجل إنه يغير مجريات المباراة. شو عمل ناجلسمان؟ بدل لاعب في نفس الوظيفة بدون تغيير على أماكن.
1: شوف الباراغواي المتأهل سيواجه في دور 16 الفائز من مباراة منتخب فرنسا والسويد، يعني أمامه كمان مواجهة صعبة.
0: مواجهة صعبة، ولكن فرنسا حسب رأيي فريق منتخب اللي راح يروح حتى النهائي. صعب جدا أشوف منتخب اليوم يقدر يأخذ المنتخب الفرنسي بسبب النجومية واللاعبين الموجودين.
1: إذن مشاهدينا الكرام، ألمانيا تودع البطولة مبكرا، الباراغواي يتفوق على ألمانيا بركلات الترجيح كما تابعتم معنا في هذا البث الحي والمباشر عبر تلفزيون مكان وراديو مكان. إلى أن نلقاكم في مباراة أخرى، أشكر أولا المدرب والمحلل أحمد وهب على تواجده معي. نلقاكم إن شاء الله في مباراة أخرى من مباريات كأس العالم 2026، الولايات المتحدة المكسيك وكندا. طابت ليلتكم وتصبحون على ألف ألف خير.